صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورما، ان شاء الله مازلتوا شادين خاصه بنفس النشاط اللي بديتوا به الجمعه هذه. ان شاء الله كل التوفيق، ان شاء الله برشا حيويه نتمنيه لكم، برشا طاقه خارقه للعاده تكملوا بها ما تبقى من هذا الاسبوع. كمان وصلنا نهار الخميس دونك ليامات الحقيقه قاعده تتعدى بسرعه، ان شاء الله ما نشوفوا فيها كان الخير، وان شاء الله ديما نتمنيه وكان باللطف على بلادنا وباللطف علينا الناس الكل. ان شاء الله درجه الحراره زادة تقعد معناها في وقتها، خلينا نقولوا نعيشوا الخريف في وقته وتكون ملائمه معناتها للطقس اللي نكونوا موجودين فيه. تحيه ليكم على واتساب، كان تكتبوا لنا على 23513. مرحبا بمساجاتكم، تحيه ليكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. نصبح برشا على الناس اللي مروحه تو، نبدا بيهم اللي ماشيين تو قاصدين ربي يخدموا، اللي يوميا لقيت هذايا في الاثنين، ان شاء الله بالبركه وان شاء الله بالرزق وان شاء الله محلوله في وجوهكم الناس الكل. تحيه ليكم زيد، كان ديجا لقيت هذايا بديتوا في اماكن العمل نتاعكم، في مقرات العمل نتاعكم. ان شاء الله زيد نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى لكم كل الحاجات الباهيه الكل. بعد شويه ناخذوا فكره على التوقعات الجويه. صباح برشا على سليم اللي رافقني في الاخراج، فاطمه اللي تلقاها بعد شويه في زابينغ ترجع لكم على اهم التصريحات واهم ما تقال في مختلف برامج موزايك فهم في الزابينغ اللي تعدى يوميا في اول ساعه. انا موعدة مع الاكتواليتي، انا موعدة مع الميتيو، مع ليزيفينمون دو جور، اهم الاحداث المنتظره، هذا الكل اكثر يستنى فيكم تيله الساعه هذه. خلينا نبداو بغبريز الغنيه ياسر جرادي ديما ديما نسمعها بصوت نور عرجون توت سيت في اول ساعه. مرحبا بكم.

0: الكل، مرحبا بكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 23513000. مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بمقترحاتكم، مرحبا زيدا كان عندكم على شكون تحب تصبحوا اليوم الصباح وتعرفوه يسمع موزايك اف ام وعنده العاده نتاع يسمع موزايك اف ام تصوره ويفرح برشا كان توصل صوتك خاصه كانك مقيم البرا. مرحبا بكم انتوكا ونفرح برشا اللي نبدا نبارتاجي معاكم في الصبحيه هذيا وفي ساعات الصباح الاولى. بعد شويه معنا مع الاكشواليتي، ما خلي قبل نسمع فاطمه تصيد في زابينج.
1: زابينج. بالنسبة للنقطة اللي أشرتنا إنه أنا نكون حريفة في بنكة لكن نمشي لبنكة أخرى ونحط الدوسيه نتاعي لهالقرض على شرف، هل تقبلني البنكة ولا كان حرفاء هكا فقط؟
2: ليه شو هو لا القانون لا الأمر اللي صدروا حكيوا على الموضوع هذي، لا منعوه لا أجازوه بصريح العبارة. أما اليوم كي نقرأ وعليش قلتلك النجم ونجيبه كي نقرأ واحد من فصول متاع المنشور الجديد، وكل قبل ما تعطي وقبل ما توافق على المطلب هذي تعطي الحريف بتاعك ولا مش حريف القرض هذي يزمك تطلع على مركزية المعلومات. شو مركزية المعلومات هذي؟ ما سنترال دي زانفورماسيون تاع البنك سنترال باش تشوف اسكو السيد هذا متحصل ديجا على قرض واحد اخر، وكمين متحصل عليه كان انت المعلومه ما عندكش من بنك واحد اخر.
1: اي
2: لازمك تثبت هل الحريف هذا متحصل على قرض نفس القرض هذا شرف من بنك واحد اخر وما سدوش، والمخزون اللي متعمل في الربيع وفاة في 15 جويلية.
1: هل عملنا المخزون الكافي؟
2: الظهر ما هوش كافي، يظهر اللي تحسب اللي فهمت 40 إلى 50 مليون دبوس عمنا ورأوا كان كافي خاطر عمنا انت والطقس راه ماهوش المخزون هو نعملوه مثلا في العظم في رمضان، نعملوه في الحليب نقص الانتاج في الحليب في الماء، يلزم نلقاو اتفاق باش المصنعين يعملوا مخزون. عادة كان المخزون يتعمل من المصنعين من تجار الجملة وبعض المتدخلين في المياه المعدنية، وحتى المساحات الكبرى كانوا يعملوا شوية مخزون مش برشا.
3: كل درجة ترتفع معناته الهواء يزيد يتشبع أكثر 7% بالرطوبة، هذاك علاش معناته أنت تشوف درجة حرارة من جوزة 40 أو أكثر شوية وصلنا من على عقبة 50، ما كناش بعد عليها برشا. معناته كل ما تزيد درجة كل ما هو يزيد 7% من الرطوبة. معناته
2: أنت قلت عنا شهرين مستنى وراه هو عنا عامين مستنى، علاش عنا عامين؟ خاطر القانون خرج من أوت 2024، دونك استنينا عامين باش هبط الأمر الرئاسي اللي حدد شروط نتاع قروض هذوما، وتوا زدنا شهرين أخرين باش صدر هالمنشور نتاع البنك المركزي. شنو هي القروض هذوما فينا إطار؟ حتى كان تذكروا عامين التالي في أوت 2024 نحكيو على قانون تاع الشيكات، قانون الشيكات ولا المعروف قانون الشيكات، جاو في إجراءات أخرى سميهم مشرع إجراءات نتاع مساندة ولا مرافقة. وشنو هي القروض على الشرط هذوما؟ هما قروض صغيرة ذاك علاش حتى لي بلافون تاعهم دونك كما قلت انت ما يفوتوش 5000 دينار بالنسبه للافراد دونك لي بارتيكولي، 10000 دينار لاصحاب المشاريع الصغرى وعرفوا مشاريع معناها اصحاب المشاريع الصغرى دونك اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار. والمؤسسات الصغرى والمتوسطه ولا شركات الاهليه وعرفهم زيادة اللي الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و 15 مليون دينار ما يفوتش هالقرض هذايا
1: 25000
2: دينار. فوالا القروض هذه لازم تتسدد في أجل نتاع عامين، ما تكونش عامين دونك قصيرة الأجل مع إمكانية إنه البنك تعطيك فترة نتاع إنهيل دونك بريود دراس ما تفوتش 6 أشهر. القروض هذه ما فيهش فوائد دونك باش تاخذهم من غير فوائد، أصل الدايم اللي باش تاخذه باش تعاود تراجعه هو بيت. إحنا في النهار الاستهلاك القومي في النهار هو 6 ملايين دبوس، 5% يجيو 300000 دبوس ناكلوهم، فمساحات ما يجيهمش، ما يجيهمش بالكل يعني. في اوت واحد كل شيء يقعد نهارين وثلاثة ما يجيش. اللي صار عوض اللي تعدينا من 300000 زوز ملايين و300 في النهار، نهار جمعة وسبت ولحد والاثنين، ما فما 9 ملايين دبوس تباعوا في 4 ايام، اللي هو معناتها مشينا من الاكستريم للاكستريم. يا اخي احنا في بنا تو المعامل قاعدين يخبيو في الماء ماهوش خبيو فيه طايح مرفوع، يعطيونا مليون و200 في النهار اللي هما 20%. والله يشوف الميتيو مش تتواصل على قدر 15 يوم ما جاي، وزي ما نعرف واللي عمرها ما صارت معناتها شهرين على بعضها كان يكمل، والمخزون اللي تعمل في الربيع وفاه في 15 جويليه.
4: أكثر من 10,000 تلميذ وتلميذة إن شاء الله من المستفيدين بخدمات قراءة فيلة سويس باش يرجع في العودة المدرسية في قادم الأيام، وهذه فرصة باش نتوجه للشعب التونسي اليوم لمزيد الدعم قراءة فيلة سويس خاصة في العودة المدرسية. 10,000 تلميذ ميزانية تقريبا تتجاوز 5 مليون دينار، ميزانية ضخمة لكنها ماهيش كبيرة على التوانسة وعلى قلوبهم الكبيرة اللي كل عام الحقيقة عودونا بسخائهم ودعمهم الكبير برشا لصغار في قراءة فيلة سويس. برشا طرق وسهلة برشا. الطريقة الأولى أنه أي تونسي نجم يدخل موقع الويب وهو في داره www.sosve.tn بالكارت بانكير متاعو ولا الكارت بوستال داخل تونس أو خارجها، ينجم يعمل تحويل بالبطاقة البنكية في دقيقة يوصل قراءة فيلة سويس بطريقة ديجيتال وشفافة. الطريقة الثانية أنه يتوجه المكاتب البريد في تونس، أكثر من 1000 مكتب بريد يعرفوا حساب جاري قراءة فيلة سويس، يقول باش نعمل هبة لقراءة فيلة سويس راي توصل كيف كيف في وقتها، أو يتصلوا بينا على الرقم 58 371 002.
5: مزودين كانوا عندنا 35 مزود، يعني 35 مذبح نحو، ولو تو في حدود 12 مذبح. هذوما المزودين 12 مزود، كاين دجاج 7500 ويبيع 7500، غير معقول، ما يستقيمش الوضع. دخلنا في الاجتماع هذا مع السيد الوزير، مع المديرين العامين، معنا وزارة الفلاحة، معنا المدخرين، كل البلاد دخلنا وشفنا كيفاش الوضعية في الشكل. اتفقنا باش تكون ثم زيادة معقولة بالنسبة للمزودين. المزودين كانوا يبيعوا في الدجاج 7500، زادتهم 400 مليم فيها ما تستفسر رأي ما تمجيش حتى ربع التكلفة، حتى ربع التكلفة حتى ما تخلص السنية. زادوا الـ400 مليم ولا 7900 يخرج من المذبح، كان يخرج 7500. جو كذر التفصيل زادت 53 مليم، هو كذر التفصيل ولا يبيع فيه 8950. هذه سلاح باش يكونوا المزودين هذوما باش على الأقل يرجعوا شوية. مثلا قاعدين نخدموا خدمة كبيرة باش مع المجمع المهني ومع وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة، مشكورين فيهم صحة، وقاعدين نعمل في اجتماعات ماراثونية.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم. غدوة زيدا يكون عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد، تصريحات جديدة وأخبار جديدة. خليكم في الاستماع الموزايك فام. طريق السلامة للناس الكل كنتوا التحقتوا بنا، مرحبا بيكم. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. خلينا نسمع كولد بلاي بونا فيستا سوشيال كلوب في كلوكس. سيسر ويحكم، نهاركم مبروك الناس الكل. أول ساعة

0: اللي ما استمتعش بمجد الرومي على ركح قرطاج الدولي نقولكم هذه الغنية ليكم انتوما مجد الرومي في أداديو حبيبي. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية في بوان ميتيو. طقس اليوم الخميس 3 سبتمبر يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد. أعطيني درجة الحرارة. درجة الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة هذا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات. الجنوب الغربي مازال درجة الحرارة مرتفعة توصل ل 44 درجة مع ظهور شيلي محليا. البحر عامة مضطرب ثم يصبح محليا شديد الاضطراب خاصة في الليل. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية خاصة قرب سواحل المرتفعات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى في الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. بالنسبة لغدوة الجمعة 4 سبتمبر سحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. ريح من القطاع الشمالي قوية قرب سواحل شرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. مازال درجة الحرارة في انخفاض طفيف والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. مازال معكم حتى لستة متاع الصباح، نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزيك فام. طبعا شوية نعملوا دور على أهم مكتبتون على 23-513-1000 واتساب موزيك فام. بعد شوية زدعنا موعد مع أهم الأحداث المنتظرة. خلينا نسمع أهدى اللي صار الفيرسيون ذي اللي جينا من عند ناشنال عرب أوركسترا. نسمع توتسي في أول ساعة. مرحبا بكم.
1: أول ساعة

0: 42 دقيقة نهاركم زين الناس الكل، مرحبا بكم في أول ساعة.
1: Les événements du jour.
0: السلام عليكم الناس الكل، موعد ليزيفينمون دو جور، نحكيو على أهم الأخبار وأهم زادة المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم. تلقاو معنا بعد شوية. خلي نحكيو على اليوم 3 سبتمبر، لأنه انطلاقا من اليوم الخميس 3 سبتمبر وزارة التربية في بلاغ ليها كانت أعلنت أنه باش يتم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية، وتمتع زادة بالمنحة المدرسية للتلامذة متاع المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وهذا انطلاقا من اليوم الخميس 3 سبتمبر، باش تكون العملية هذه الكل عن طريق المنصة viscolaire.education.tn viscolaire.education.tn. وزارة وضحت أنه بالنسبة للتلامذة اللي هم غير ممنوحين وإلا أنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص متاعهم بعد المصادقة على المطالب متاعهم من قبل اللجان الجهوية. وبالنسبة للتلامذة الممنوحين دونك اللي عندهم ديجا المنح، فإنه يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. يتم زادة تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة، ولا يمكن لأي تلميذ أنه يتمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمطاعم المدرسية وبالمعاهد مدام مقامش بالتسجيل عن بعد. ويتم زادة إسناد منحة كاملة لأبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مسارح وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن غير الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. بالنسبة للتلامذة حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها، فيتم إسناد منحة كاملة، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا كيف عن طريق نفس المنصة. وبلغ الوزارة قال إنه أبناء عائلة شهداء وجرحى الثورة زادة يتمتعوا بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن والمتعلقة زادة بالإعاشة. ووضح زادة إنه الخلاص يكون بصفة إلكترونية دون سواها. ذي بطبيعة الحال قاعدين نأكدوا على الموضوع أنه الأبارتير من اليوم الخميس 3 سبتمبر. نحكي زادة على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، البارح الأربعاء كان أعلن أنه آخر أجل لإيداع مطلب التغيير متاع المنظومة العلاجية، فأنه تم تحديده بنهار 30 سبتمبر 2026، وتم تحديد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة نهار 30 نوفمبر. دونك بالنسبة تغيير المنظومة العلاجية هذا اللي هم تاو أقرب دليل هو 30 سبتمبر. صندوق زاد في بلاغ لي قال انه يمكن ايداع مطلب تغيير المنظومه العلاجيه او تغيير طبيب العائله عن بعد، يكون عن طريق المركز الافتراضي اللي هو اكنام، وهكيك تنجموا زاد تقوموا بالعمليه هذه عن بعد و قوموا بتغيير المنظومة العلاجية. خلينا نختموا بالمنظمة التونسية اللي مناهضة التعذيب، اللي في بيان أصدرته دعات البارح الأربعاء إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد كيف وطالب زادة بالتحرك للحد من اكتظاظ السجون كيف زادة دعات إلى إطلاق المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 ومعنى مجلة الاتصالات. وطالبت المنظمة زادة بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين، وكيف زادة بشي يتمكنوا أنهم يقوموا بالدور الرقابي المستقل.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الخام دو جور موزايك اف ام
1: الخمسة وتسعة واربعين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، هكنكون وصلنا لآخر موعدنا في أول ساعة بالنسبة لليوم. طريقة السلام عليكم، مرحبا بكم زيدا كنتوا التحقتوا بنا. البرمجة كالعادة مازالت متواصلة على موزايك اف ام. الموعد يكون مع أحلى صباح بعد عشرة دقائق بالضبط من توا مع مين جارة اكيب أحلى صباح الكل. جيكم كالعادة برشا جديد، برشا ربح، برشا أخبار. خلينا نذكركم بأهم المواعيد، خاصة مازلنا في الغبخيز احنا دونك باش يولي يدخلوا الفقرات سي بون يوليو دي ريفليكس عندكم وعندنا احنا زيدا شختو لكيب الكل متاع أحلى صباح. الموعد كالعادة يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. كل يوم عندكم كارت دو روشارج انت والمشغل متاعك وانت وزهر، كل يوم تنجم تربح معنا كارت دو روشارج من اهداء موزايك فام في خربش تربح مع 56 دقيقة 17 دقائق. موعد الأخبار وجديد والأكتواليتي، واليوم ما زلنا بش نحكيو على قروض شرف، لكن نحكيو على قروض شرف من جهة الجمعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. بش نحكيو على المطالبة اليوم بتوضيحات حول آلية تطبيق الأمر المتعلق بمنح القروض على الشرف، هذا باش نحكي فيه باكثر تفاصيل. ومرحبا زيده باسئلتكم على واتساب موزايك اف ام 29513000 ولا على الباج اوفيسيال موزايك اف ام، نحاولوا احنا ان توكان نجاوبوا على تساؤلاتكم الكل. الموعد ده يكون مع احمد عداله في 10 مينوت كرونو. الموعد مع الربح في صباح تربح كل يوم تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي من اهداء جديده سهل برشا، تكلمونا على 71113000 شاله مربوحه الناس الكل. 200 دينار من اهداء توتال انرجي مع ايمن في لو كوندكتور زيدا كل يوم وين ما تسمعونا، خاصة مستعملي الطريق نجموا تكونوا أنتم الرابحين معنا. وساعتنا الثالثة نختموها كالعادة بالموعد مع إياد الدهميني في مع إياد وفقرة البغومتر اللي هو الموعد اليومي مع الأكتواليتي، ونختموا بانتباه أشقال اليوم باش نرجعوا نحكيوا على حملة التضامن النسائية في فرنسا لمواجهة مقترح حظر الحجاب، وتنحكيوا أكثر على المقترح هذا وكشكون الجهة المبادرة جوستومون بالمقترح هذا. أكثر تفاصيل تلقاهم في آخر ساعتنا الثالثة من أحلى صباح في انتباه أشقال. مرسي بوكو سلومة في الإخراج، مرسي فاطمة اللي سمعتوها في زابينج. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة في أول ساعة، نتمنى لكم كل الخير، نهاركم مبروك، موعدنا بعد شوية في أحلى صباح
0: أول ساعة.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، اشرقت الانوار. ان شاء الله نهاركم مبروك سيد، يا ربي الاعمال عليك والشده فيك. ان شاء الله صبحيه مبروكه سيده ليكم من ما تسمعوا في موزاي كافيه. ان شاء الله موافقين، ان شاء الله باذن الله طريقه سلامه. ان شاء الله ربي يحييكم الناس كله، ان شاء الله تكونوا رقدتوا بالقداء رغم قصان الضوء البارح في الليل. ونتصور انه فما فيكم شكون ما فيقش صحالي، كان قد بكري ما فيق حتى شيء، طوميو اللي قام من النوم نتمنى له ان شاء الله وعاود رجع القد وتوا يسمع فينا. بنا ان شاء الله نوم على شوطين اذا تتسمى، وباذن الله ان شاء الله اليوم يكون اقل قصان الضوء، كان بطبيعه درجه الحراره باش تكون اقل. خونا سلومه صباح النور، اختنا فاطمه كانت موجوده معنا قبل شويه، اختنا ناديه كيف كيف، خونا اياد الدهماني، خونا عداله جينا شويه اخر في 10 مينوت كرونو، كل اصدقائنا المستمعين، كريمه في ستوندار، وصديقنا ايمن المصري. اليوم نبداو تونسي 100%، هادي جويني يبدانا مكتوب، يا مكتوب مكتوب غالبا مكتوب، كل شيء مكتوب. هو نبدأ بها هي بعد شوية تسمعوا مادونا. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد.

6:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3 سبتمبر، سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتقوى في الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية، حتى البحر عامة باش يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب زادة في الليل. الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. حتى غدوة الجمعة 4 سبتمبر الحرارة في انخفاض طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة براش، خلي قلوبكم مفتوحة للفرحة على خاطر الحظ ساعات يجيك من بلاصة ما كنتش تتوقعها. أول أخبارنا للحمل، نهار مناسب للبداية الجديدة حتى الثور، عندك موجة راحة طمأنينة وحاجة كانت مقلقتك تبدأ تتصلح وحدها. إلي جوزي عندك اتصال وإلا لقاء يبدل مودك للأحسن. السرطان إذا كنت السنة في مصالحة وإلا كلمة من شخص اليوم الطاقة تخدم لصالحك. الأسد فما خبر في الخدمة فما فلوس وإلا حتى في الحب ينجم يرفع معنوياتك برشا، المهمة استغل الفرصة. والعذراء حاجة كنت تقول عليها بعيدة راهي تنجم تبدأ تقرب ليك اليوم، فما باب جديد يتحل قدامك، ممكن زيدا تسمع كلمة تشجعك وترجع لك زيدا الثقة في روحك. وكان على الميزان اليوم قلبك يحب التوازن، فما خبر يخص علاقة يخص صديقة وإلا شخص كنت تفكر فيه، راهي الطاقة العاطفية عندك قوية برشا اليوم. إلى عقرب ثقتك في إحساسك اليوم في محلها، نحبك تحضر روحك للفرحة ما كنتش متوقعها. وانت يا قوس انت يا ناري، فرصة جديدة فكرة جديدة وإلا حتى سفر تغيير نجم يفتح لك باب جديد، ما تخافش من الخطوة الأولى، الحظ هو وقف معك. إلي جدي تعبك ما مشيش هكيك اليوم، تنجم تشوف نتيجة حاجة تعبت عليها برشا وإلا تسمع كلمة تقدير تخليك تحس إلي مجهودك ما ضاعش. ودلو فما مفيش أحلوة، راهي تنجم تبدل نهارك بالكامل. ونكملوا مع برج الحوت، فما إحساس بالراحة بعد فترة من التفكير، الفرحة اللي تستنى فيها تنجم تكون أقرب من اللي تتصوره.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه. 6:53 دقيقه، شويه اخر ان شاء الله تنجموا تربحوا عن لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. تطلبونها حالا على 71113000. كلمه تستنى تليفوناتكم اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 76 50 06 08 35 73 28. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لينا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة رفع نسق التشاور والعمل على تيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين عبر مختلف المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مساء أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت المتمسك بوحدة ليبيا، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وأن الليبيين قادرون على التوصل إلى حلول تضمن أمنهم واستقرارهم. المركز الوطني البيداغوجي يرفع حصته من طباعة الكتب المدرسية هذا العام إلى 20% مقابل 11% سنة 2025، وذلك بعد اقتناء آلة طباعة حديثة مكنته من مضاعفة قدرته على الطباعة. وقال المتصرف المفوض للمركز كريم داود إن شركات خاصة متعاقدة مع المركز تتولى طباعة 80% المتبقية، مشيرا إلى أن المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر بنحو 12 مليون نسخة نظرا لارتفاع عدد التلاميذ بهذه المرحلة. يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤهلة تقديم مطالبها حصريا عبر منصة بوبس للانتفاع بمنحة برنامج روافد بلوس غير القابلة للسداد. وتندرج هذه الآلية ضمن خط التمويل الذي يخصصه البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دعم خط ائتمان تونس الانتعاش الاقتصادي بقيمة 170 مليون يورو وفق مسؤولة من وكالة إكسبرتيز فرانس. وأوضحت المسؤولة أن باب الترشح سيبقى مفتوحا إلى حين انتهاء الاعتمادات المخصصة أو إلى غاية 31 من ديسمبر 2027. عالميا، الجيش الكويتي يعلن أنه تصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران. واستهدفت إيران قواعد أمريكية في كل من الكويت والأردن والإمارات والبحرين وإقليم كردستان العراق ردا على هجوم أمريكي مكثف أول أمس طال مواقع عدة في أنحاء إيران. من المرتقب أن تعقد في غضون نحو 10 أيام جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة والمعارضة لدفع عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الفل. صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله باش نبعث لكم اليوم مجموعه من الموجات الايجابيه. كل الفريق حاضر ان شاء الله باذن الله لهنا. نحاولوا ننسيكم كما قدتوش البارح في الليل ولا كما قيلتوش. رانا كيفكم يعلم بينا ربي، اما ما يسالش انا مع بعض كيف ما حاجه تجيب تبعتها. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، ان شاء الله موفقين يا رب.
0: قتل
1: شبه
0: على الشبه، فسر المستمعين عليه.
1: اوكي، قص الضوء، قص الكلمات، يزور
2: قص النوم.
0: ولا قص النوم معناتها البارح القايله كي قسم قص القايله وقص في الليل، كي قص في القايله معناتها نحن العبيد تقوم الاربعه نتاع الصباح كمان، معناتها راه القيلوله مقدسه عنا. فانه واحد قام ينكت معناتها وفي الليل كيف معناتها قام ينكت في الليل. دونك فوالا، دونك كان اليوم غلطنا ولا حاجه، راه مش منا، راه من قصان الضوء. صباح النور ندو،
2: نهاركم مبروك.
0: حكينا انت ايه دوفنا حالت وانا فسرت حالي.
2: انا حالتي بما اني ما نجمتش نقايل خاطر ذوق قاس في القايله، دوك كيما قايلتش في القايله في الليل ما عادش فما ريزيستونس لبدن، كل اللي القد مش القد طاح عرفت ديخ ولا قص عليا انا الضوء على بدني. دونك كهو
0: قص عليكم الضوء بالرسمي في الليل
2: ولا في الليل نفس كون ما فقتش هاي بالحق بالحاله اللي وصلت لها نجم كون ما فقتش، والحمد لله والحمد لله.
0: تقدير
2: اسمه
0: بلا ما واحد يولي يتخدر مش فايق بشيء. وكهو ما نسأل ضيفنا نفس السؤال ولا مش لازم؟
2: ضيفنا خلنا نسأله أسئلة أخرى ضيفنا يوم السبيع. خلنا نحكيه على البارح، كان موضوع نحكينا على القروض على الشرف، وحكينا على البنك المركزي اللي كان أصدر منشور للبنوك جسمها اللي يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يلزم البنوك تقوم بمراعاتها في إطار المعالجة متاع المطالب متاع القروض هذية والتمويلة الصغرى على الشرف. ونذكروا أنه من بين أهم النقاط هو أنه البنوك يلزمها قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي يلزمها تعمل على اتخاذ تدابير اتصالية للتعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب والمراحل نتاع الدراسة. والمركز المركزي كان زيدا قال وأكد أنه اختيار تاريخ غورة أكتوبر هو باش يكون موعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، وذي اللي يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية اللي يقتضيها التنفيذ الفعلي للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض هذية. مشكور ضيفنا حاضر معانا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سي سامي صالحي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور ويومكم سعيدا لكل مستمعي وكل افراد اذاعه مزيكا فام.
2: يعيشك، شكرا لك سي سامي، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. فما زوج نقاط هذول مهم ان نحكيو فيهم. اولا، هل انه تاريخ غوره اكتوبر باش يكون كافي باش تبدا البنوك جوستمون تخدم على وتطبق المنشور هذايا ويدخل المنشور حيز التطبيق وينطلق العمل بالمنصات الرقميه؟ وهل انه زاده اليوم زاده شهر كافي انه اصلا تتعمل المنصه الرقمية هذية بيان سور حسب خبرتك؟
3: والله أولا قبل ما نقوله هل هو كافي أو غير كافي، هو القرض قروض الشرف اللي هي للأفراد وللمؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة وللمشاريع الأفراد اللي ما تجاوز 150 ألف دينار والمؤسسات الصغرى اللي ما تجاوز رأس مالها 15 مليون دينار. هي علاش تخلق القرض هذا؟ ما تخلق باش يعاون الأفراد اللي عندهم ظروف اللي يعيشوا الأزمة الاقتصادية الخاصة كما عاشتها تونس الكل، واللي هي اليوم في بداية دخول السنة الدراسية 2026-2027 باش نعاونوا بها الأفراد. إذا كان يبدأ في أكتوبر الناس توا حاجتها بالفلوس، الناس توا تقف أمام البنوك وأمام فروع البنوك باش تاخذ سلفة باش تاخذ قرض. هذه اليوم إذا كان باش نسرعوا فيه من أجل المواطن من أجل الهدف اللي تخلق من أجله. لكن للأسف اللي ريناه في الأمر 48 لسنة 2026 بتاريخ 23/7/2026 هو المشرع لم يستثني فئة معينة من الأفراد الانتفاع بهذا القرض، حيث يقول الفصل الأول ينتفع بتدخلات خطوط التمويل الصغرى على الشرف. يقول الفصل

0: تاريخ 1 سبتمبر يقول انه في الفصل الثاني يمنع يخضع اسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرط للسياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك في منح القروض. يعني انه اللي حسب ما فهمناه كان غلطين ان شاء الله يصلح لنا البنك المركزي. يعني انه راهو القرض على الشرف هذا خاضع لي كل السياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك
1: يعني
0: في منح القروض والتمويلات.
1: يعني هوني على الضمان مثلا سيسميل مثلا من
0: نحي الضمان لانه هو في الفقره الاولى يقول اتباع ما ورد في الواحد. لكن انه يعني هو وفي الامر عدد 148 ورد على اطلاقه انه لم يستثني اي فئه من القطاع.
2: دكتور سيسامي حسب رايك انت اذا نرجع للنص الفصل القانوني انه معناتها انه تكون اوتوماتيك
0: يعطيك الصحه كي ترجع للامر عدد 848 اللي الصادر ب 23 جويلية لم يستثني اي فرد.
2: اي اما سامحني والبنك عنده كمان كمؤسسه ماليه هي مؤسسه ربحيه يقول لك انا يلزمني صحيح ما نطلبش ضمانات عينيه ما نقول لك جيب لي رانيه ولا كذا ولكن يكون عندي تقدير انه السيد ذاك النجم يرجع ولا ما يرجعش.
0: هاني انا جيك انا تو نحلل في ما تم في الفصول الموجوده
1: يعني واضح
0: اما هو باش نجيك هذيك حاجه اخرى هذيك من يعني هذيك من المتضادات. احنا توا ثم ناس وحقوا معاهم انهم اعطوا قروض بدون ضمان في ملفات قديمه واعتبرت ملفات فساد وشبهات متاكده الفساد. واليوم احنا نشرعوا باش نعطوا قرض بدون ضمان حتى حتى
3: يمكن وقت اخذوا العباد عندكم قروض من غير ضمان ما كانش فما القانون اللي مرسوم النوع هذا اليوم فما
0: اليوم ثم اما اليوم ما هي شروط الحصول على القرض؟ شنو الوثائق المطلوبة؟
3: شرف هاو نرمو شرف واحد
0: أنا
2: متفق رأو معاك سيسامي. أنا بيدي الفت انتباهي الفصل 2 من السيركولير متاع البنك سنترال اللي تقول إنه فما السياسات اللي تعتمدها البنوك في منح القروض صحيح وفق نص القانون ما نطلبش عليك ضمان بمعنى ما نقولكش جيب ارهن كرهبه ولا دار ولا كذا ولكن
3: باش تقول دوميسيليسيون سالير مثلا
2: ما يطلبش هذاك اما شنو هو باش يثبت جوست حويجه سامي انا كيفاش نقراه المرسوم البنك باش تثبت في الهستوريك في المداخيل نتاع السيد وتعمل ان سكورينغ انه هذا ينجم يرجع ولا ما يرجعش
1: تقدير يعني
3: باه سامحوني لحظه هل هذا المرسوم هو هذا؟ لا
0: لكن المرسوم شوف الامر عدد 148 لا يعطيك صح لم يضبط شروط ومعايير يعني حط انه كان الاطلاق انه جميعي لم يستثني اي فرد من القروض هذه قروض الشرف. كي يجي الامر هذا يخضع اسناد القروض والتمويل الصغرى على الشرف الى سياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك. يعني كل بنك عندها يقول لك انت ثم بنوك تشترط راتب معين باش تعطيك قرض يعني راهو اليوم راهي ثم بنوك تشترط انك انت واليوم عارف كي يقول لك كي ترجع لكل السياسات والاجراءات الداخليه اذا كان عندك قسط غير خالص ماكش باش تاخذ قرض الشرف.
3: بالله سامحني جوست شنو الفرق ما لتوا بين هو بين قرض عادي هو
0: يعطيك انت وصلت
2: لانتريس والضمانات
3: ما حتى فرق لا في شروط الحصول على القرض مش نحكي
0: يعطيك الصحه لا انا نعطي هذوك انا وصلت اللي انا حبيت نقوله وراه يعني لا ثمش حتى فرق بينهم الا انه الضمان مش موجود ولا ونسبه الفائده مش موجود. اليوم ما نعطيك عنا في الوظيفه
2: العموميه سيسامي راهو
0: حاجه اختيار اللي هي انه راهو عندك في موظفين في الوظيفه العموميه والمنشات او المؤسسات العموميه ما يقارب على 770 الف او 800 الف موظف. اليوم راهي تعرفوا تونس الازمه والعباد تتنفس بالسيف يعني كلها مد ايديها تنجم تحب تحصل على القرض هذا. اليوم راهو باش تلقى اذا كان ما نحدوش الوثائق المطلوبه راهو ما ثمش ماك باش تاخذ قرض على الاقل راهو ثم وثائق مطلوبه. اذا كانت تطفي الضوء على الوثائق باش تلقى طوابير طويله كيما طوابير الماء
3: فرضا باش ناخذ قرض على الشرف مش كان من الاجدر ما الدوله عاد تشجع في قالت مش لازم شيكات كمبيالات هي تعطيهم كمبيالات مال
0: ما شنو هي معايير قبول القرض؟ انت اذا كانت تخليها على اطلاقها تو الناس
3: انا نمشي على اساس القانون اللي موجود ما فيش معايير. قالك شي لازم تكون انت درا شنو هي شركه بي سامحني، مثلا شركه عندها مشاكل.

0: كل شركه صغيره عندها مشاكل كبيره ماليه يا اخي يمشي مش يعطيوها قرض نورمال ما يعطيوهاش. قلت انا القانون اعطاني اني فرصه على الاقل منع شويه روحي ندور شويه الامور وناخذ قرض ما غير فايده ومش نجم نخدم به ونرجع شويه معناتها ما وقت تقولوا لي حتى انت سامحني ما
1: عنديش انا لهنا راه فما معناتها اشكال انه في المؤسسات البنكيه نتصور والماليه في العالم الكل صحيح احنا نتشرطوا ياسر في الضمانات وغيرها ولكن ديما فما الحد الأدنى هو أنك كبانكة تعرف أنك تنجم تخلص غدوة فما احتمال لا استنى هنا ما نجيش البانكة نجيش البانكة مقتنعة عندها في سكور عندها في مخها أنه سيد ذاك 99% ما هوش بش يكون قادر أنه يرجع مليش نحكي أنه بش يتحايل ما هوش بش يكون قادر أنه يرجع وتقولي كم ما عطيه ايكونوميكمون ما تكبش
0: معك لا معنى سامحني باش نجيب نزيدك ملاحظه باش نعطيك التيز والانتي تيز وخليك انت تجاوب علينا سوس ما معنى انه بنكه ما تتحمل حتى ريسك في تونس ما عندها حتى معنى ذي كل البنوك في العالم مهمتها انها الريسك لازمها تتحمل جانب منه الا في تونس هي البلد الوحيد يظهر لي عربيا وعالميا انه البنكه ما عندها زيرو ريسك حتى شيء ريسك وهو ما يتنافى مع وجود بنك فكره البنك بصفه عام مع أفكار
2: هو, هو الحقيقة راو النسبة موجود راو نسبة المخاطر موجودة والدليل إن عنا قروض غير خالصة عنا نسبة عنا دين كبير موجود في عديد القطاعات ما
1: نحكيش على بيت كلاسية كربونيزي
2: أي سما مدام سما نسبة المخاطر أما هي المنظومة البنكية وضعتها الدولة وفيها جانب خايف كبير في جانب المواطن والحقيقة لازم الدولة تغير المنظومة البنكية والقوانين والإجراءات لازم تغير. أما إحنا اليوم في قرض الشرف راهو يلزم يكون واضح للمواطن يريد راي الناس تعاني راهو اليوم إذا كانت تخليها باش تكون عندك
3: سامي قبل ما نخليوك سامحني خاطر الوقت بالحق باش نعود وكيد نحكيو فيه راهو معاك الموضوع على خاطر فيه برشا برشا نقاط
2: أنا نقطتين أنا اليوم حضرت معاكم احتراما للإعلام وأنا أؤكد أنه راهو اللي يلزم يحكي فيه واللي يلزم يوضح هو البنك المركزي والمجلس البنكي والمالي اللي مثل البنوك ونعطيك حاجة أنا اليوم من منظركم دفاعا على منظورية لأنه في الصف الأول مع المواطن هما الموظفين اللي شارجيك لونتيل شارجيك لونتيل اللي موجودين في فروعنا وفي الشبابيك إنه إذا كان ما توضحش وتحط والشروط وتحط الوثائق المطلوبة للحصول على هذا القرض نخاف إنه بيش يزيد يتعفن وإحنا شيطنتنا وشيطنت الموظفين تاع البنوك وإحنا مش إحنا اللي نعطوه راه يسمى قوانين تتوضع نورمال موت يتحط الحد الأدنى الوثائق المطلوبة عارف شنو اليوم كي ما تحطش الوثائق المطلوبة باش تلقى مئات
3: وصلت الفكرة أي
2: آلاف مطالب مصبوبة ويلزم نجاوبوا عليهم إحنا كموظفين تاع البنوك نجاوبوا عليهم في ظرف عشرة أيام أي يعني في ظرف عشرة أيام عمل فعلي يعني في ظرف جمعتين نجاوب على كل مطلب ونعلو إذا كان أنت ما تحط ليش شنية الوثائق المطلوبة مش باش نعلي
3: مش تكون ممكن العملية
2: باش نكون البنوك كل واحد يعلل من جهته وفيك حاجة اليوم راو اليوم باش تلقى طوابير كيما طوابير المياه المعدنية واقف على القروض
3: واضح سيم واضح جد
2: وطارت الحاجة الوحيدة
0: كيما شكون يفرق في الفلوس نشدو الصفحة على الفلوس باش نشدو الصفحة على المياه
2: كيما المياه المعدنية
1: سي سامي جوست معلومه نوضحوها هو انه مش كل البنوك باش تعطي لانه كان البنوك اللي حققت ارباح
2: ونعطيك معلومه اخرى انه كان البنوك الرابحه وهي 8%
3: حكينا فيه
2: اللي هي يعني حوالي 150 مليون دينار وموظفين حوالي مليون موظف موجود
3: شكرا لك سي سامي
2: انه بالله سامحني
3: سي سامي ما عادش وقت خاطر عندنا الفقرات
1: بتاعت عندنا
2: عن المنصة اللي باش يسجلوا فيها المنصة الإلكترونية
3: الشهر نتصور إجابتك نتوقع شهر ما هوش باش يكون كافي من هنا لشهر أكتوبر باش تكون نتصور ما نعرفش ذيك
2: الحرفاء يتفهموا
3: إن شاء الله شكرا لك سي سامي يعطيك صحة سي سامي صالحي مشكور جدا على حضورك معنا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية إن شاء الله نهارك زين مشكور

0: الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع عهد وطني الجوي خونا بلال صباح النور. شنهارك اسعد الايام خويا بلال صباح النور.
2: مرحبا خويا مرحبا بك.
1: صح الحمد لله, الحمد لله. والارتباط الوثيق جدا بين الحراره وقصان الضوء منه اصبحنا تروماتيزي شويه من البارح من نهار البارح اللي سجلنا البارح 39 يظهر لي هكا ولا
2: اي 39 البارح في تونس
1: وستة. في تونس 39 درجه اليوم منتظر يظهر لي 35 36 حاجه هكا.
2: اليوم 36 درجة نجم توصل ماكسيموم 37 درجة في تونس, أما غدوة إن شاء الله تكون الحدود 34 درجة وتبقى نهار السبت 34, زيد شوية نهار التحد وجمعة جاية إن شاء الله معناتها نتفرجكم.
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا منطقه وإن شاء الله بإذن الله
2: إن شاء الله
1: ربي يفرج علينا. هل درجات الحرارة المرتفعة اللي كانت استثنائية صيف السنة به نحكيو على اليوم حالة الطقس إن شاء الله كيفاش تكون؟
2: حتى طقس اليوم عامة مع تطقس قليل السحب بالشمال ويكون في الوسط كذلك ومغيم جزئيا في الجنوب. نشاط خلايا رعدية الحقيقة ما كان موجود يوم أمس, أما الأيامات القادمة ما فماش نشاط السحب الرعدية خاصة في المناطق الغربية. اللي يميز حالة الطقس خلال هذا اليوم يوم الغد هو الريح اللي باش تكون من القطاع الشمالي, ذيك علاش ما ثم تقلص في درجة الحرارة لكنها باش تقوى شوية خاصة قرب السواحل وفي المرتفعات وفي هذه الغرات معناتها الابتداء من اليوم معناتها الساعة الواحدة ثم آلام بريح قوية ويتواصل لمدة 24 ساعة خاصة على المناطق الساحلية الشرقية تساهم في اضطراب حالة البحر اللي باش يكون اليوم عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب, ودرجة الحرارة كما قلنا اليوم في انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس ومش تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة في الشمال جهة الساحل والمرتفعات و 38 و 42 بقية الجهات, أقصاها تكون معتها 44 خاصة في غرب جنوب توزر مع ظهور الشيلي محليا. وغدو يتواصل الاستقرار زادا كيف كيف في حدود نهاية الأسبوع, طقس عامة قليل السحب, مازالت الرياح خاصة معتها في الفترة الصباحية اللي بشكون قوية شوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب بتساهم في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة لمعتها بقية المناطق, مازال البحر مضطرب إلى شد الإضراب خاصة في السواحل الشرقية ويبقى محليا معتها مضطرب إلى متموج في السواحل الشمالية, ودرجة الحرارة زادا في انخفاض خلال اليوم غد. القصوى باش تكون بين 32 و 36 درجة في الشمال والمناطق الساحلية كل بصفة عامة في ذلك الجنوب الشرقي والمرتفعات, وبين 36 إلى حدود 40 درجة كأقصى درجة خلال اليوم الغد خاصة في المناطق الجنوب الغربي. ونهار السبت والأحد كما حكينا معناتها يتواصل الاستقرار في حالة الطقس معناتها مع استقرار في درجة الحرارة, وإن شاء الله معناتها من بداية الأسبوع القادم نعيشوا معناتها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة
1: إن شاء الله بإذن الله. يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله لك ساعات أيام في لمن.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح نور يا عدالة.
3: صباح خير
2: نهارك سعد نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. اليوم الصباح نتمنى إن شاء الله بإذن الله نشاط وحيوية. نبدأ من لاعب تونسي يعود للملاعب 3 سنين بعد الانقطاع عن ممارسة كرة القدم.
3: هو مصفى سويسي لاعب الشباب الذهبي بالعمران، يلعب ظهير أيسر ظهير أيمن، يلعب زد القدام جناح، عمره 30 سنة، بطل كرة عام 2016 وقت اللي عمره 20 عام، وبعد رجع يكور في سن 23 سنة في 2019، لعب في النادي الرياضي لبنزرتي، موصلش للسنيور، لعب في نادي اف سي بيزيرت بتبيع كرة القدم بنزرت واتحاد كارتاج والنجم الرياضي بني خلاد وتوفي شباب العمران. هذا درس آخر من دروس الحياة، نسمعوه شنو قال المزيكا فيه.
4: هي ما تفسخش من المخ الحقيقة، ما وقت الحطيت في سيتواسيوني ما تعرف ظروفي تونس انت وكيفاش لازم واحد يقرأ على روحه. مشيت خرجت كيني اخصائي علاج على اساس باش نمشي نخدم في كارتاج اللي هي جمعية وقتها طالعة جديدة وعملت هيئة مديرة باهية وعندهم بروجي. من وقتها بديت المسيرة وترجعت الكورة ديفيزيون جهوية الخامسة اللي احنا نسميها الخامسة معناها. درجت من كارتاج، تعديت البني خلاد اللي زدها جمعية محترمة برشا وعندها تاريخها. عملت عامين غادي وين اكتشفني عبد السلام بوحوش وخيرني اني نجي للعائلة الكبيرة هذه اللي اسمها شبيبة الرياضية بالعمران. وكان يرجع بي الوقت لحقيقة ما نبطلش الكورة، خطر حاجة إيناء من اللي أنا صغير تكونت عليها في عائلة الكل رياضية، كان يعاود يرجع بي الباركور لحقيقة ما نبطلش الكورة لحقيقة.
2: ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله
3: مش برشا ملعبيه بطلوا كولا كره ويرجع كولا مش برشا ملعبيه بطلوا كره ويرجع امين ملاحظات كرونس بس مش قهوه خويا تحكي فيه دي مينيت كرونس باه لازم تجيب لي قهوه لهنا ودبوزها باه لا بالحق مش برشا
2: وقت النهار تقرر احنا مش خليك على راحتك هذاك اللي بعد يجبد وحده العصا يحطها في العله هو هكيك
3: لا بالحق
2: كل واحد ما دار بي حد قلت له يا عداله انا خلي شيء على المستوى قلت له يا عداله راه معناتها نقص انرجي سبي خويا قال لي ما فقتش بروحي ويعمل هكا وترطاف نقصتك كولا ولا بزايد بلوتو عندي باهي شبيك مرقدتش البارح
3: لا والله لا كيفاش عايشين بالريتم هذا بالحق
2: على شنو سنتي اصلا قصه صغيره كذا معناتها القايله اللي قايله مقدسه معناتها قمت شويه صباح فهمت القايله معناتها حاجه مهم انت تحط راسك القايله وقص عليك الضوء تقوم تنكتب كلك في الليل لحدش تاع الليل انا مازلت كي بدا يجيني نوم وعاود يقص عليك الضوء ماذا اغزل الحاله نتاعنا الصباح كيفاه وانا جي ماجين معناتها انت نقص كولها
3: لا بالحق لازم امين بالحق صعيب برشا ترجع للكوره بعد ما تقص 3 سنوات هو مش يقرا كيني ربي يوفقه اما صعيب برشا باش تاخذ ديسيزيون هذيك وترجع تلعب في اللو نيفو خاطر الرابطه محترفه الاولى مش كيما الرابطات الاخرين
2: باه شنو يحبوا يخطفوا مبابي
3: مبابي ثم شخص عمره 18-19 سنة في فرنسا هو فرنسي سويسري القاو عنده ليستة متاع 26 شخص ذوما البوان كمان تاعهم كل لبس عليهم الكل ونعرفوا لي مبابي هو سيزيام سبورتيف في 2025 الفورتين متاعه 80 مليون يورو في العام ذاك دونك حط اسم مبابي وحضر خطة كاملة باش يخطفوا ومن بعد شي طلب فدية معناها على اساسه باش يخطفوا باش يعطيو فدية مازلنا عايشين غادي
2: مازال مخه بعيد
3: مازال عايش
2: انا سمعت صديقة مبابي عملت حوار ذول
3: والله انا ما سمعتوش
2: قلت من الاول كي تعرفت عليه كان حشام يغزر في القاعه وقال لي مساج تعطيني نمروك قلت له شكون ما ميم با تعرفه قال بون شك فيها تكذب بصراحه فما واحد ما يعرفش مبابي قلت قلتش بيه هذا هكا معناتها معناتها اللي متسخفها اللي ميت حشام وكل قلت بعد كي رحت للدار كتبت اسمه في جوجل باش عرفت لي هو لاعب مشهور وما تقولت محلاه كيفاش مشهور وحشام
3: هو حشام راه مبابي الحق نتاع ربي معناها
2: اه مع الاخر
3: في الحق حشام عليه حشام ولا حشام
2: ماهوش قضايا السويد نتاعو تثبت العكس
3: مظلوم فيها القضيه
2: اي باهي اوكي تعدو انت حشام في الدنيا ولا
3: انا عادي
2: انا حشام بار كونتر ريت نفاجئك
3: انت حشام
2: والله انا اكثر من مبابي اما غير السويد
3: حشام كل يوم نكتشف حاجه جديده
2: ولا حشام مراد يعرف معناتها ما نشوفش لونتين معناتها هكا وكل في الدنيا اللي في الدنيا دي متقنيه كلابد وما نتكلمش برشا خاصه معناتها من جنس لطيف معناتها نحشم برشا
3: اوكي كل يوم تعلموا حاجه جديده.
2: مرتي كانت تصعب مش ليكم انتم هذا مسلمين اخرجوا منها انتم هذه هي معناتها من افرش تلقى ما تغطى هذا اسمه به. ريال بيتيس يجبر لاعبه غارسيا على مغادره الفريق لتسجيل لاعب اخر.
3: بابلو غارسيا من اللي عمره 5 سنين من اللي عمره 5 سنين يلعب في ريال بيتيس بتبيع في اشبيليا وتربى غادي وعاش غادي تشوفوا تصويرته هذه تصويرته وقت اللي بدا الكارير نتاعو هو صغير في ريال بيتيس وما حبش يخرج. كل مره تجي اوفر ما يحبش يخرج. اخرهم جاتو اوفر من السيتي وجاتو اوفر من الاولمبياكوس ورفضهم الزوز. لكن البارح ثم فيديو موجود هذه فرحته الاسبوع الماضي قبل الماضي ماركا ضد فالنسيا هدف الربح في دقيقه 83 ربحت ريال بيتيس فالنسيا. ثم فيديو نشوفوا فيها توا خارج نص الليل ودرج من المقر نتاع الفريق نتاعو بعد ما اجبروا الفريق نتاعو ريال بيتيس باش يمشي الى غاسينغ سانتاندير. علاش؟ على خاطر ريال بيتيس يلعب تشامبيونز ليغ يحب جوهر ديكسبيريونس وخذا داني سيبايوس من ريال مدريد اللي كان في ريال مدريد عمره 30 سنه ولانه داني سيبايوس زاد لعب في بيتيس وولدها دونك اجبر على مغادره ريال بيتيس. خرج يبكي امه تسوق به داير حتى ابوه تكلم البارح في الميديا في اسبانيا قال تلزينا باش نعطيوه حبوب منومه باش ينجم يرقد خاطر امبوسيبل باش ينجم يفوت المرحله اللي قاعد تعدى بها الصعيبه.
2: كاونا كان عندي معلومه معناتها نجم نخرج منها من الخبر هذا يا بار لانغراتيتود وكل ما تشني الحبوب منهم خلي جينا النوم كي قص الضوء
3: خلي جينا النوم كي قص الضوء هاتوا نكلموا بو بابلو غارسيا
2: ريت حالتي انا ريت هو كيفاش يبكي انا البارح هكاك
3: لا ولا يسخف والله ولا يسخف 15 سنه راه 15 سنه معنا
2: خرجت من الدارش قعدت في راس النهج معناتها هذه خارج من الدار كي اغز كيما هو كي خرج بلاش ليه فماش طرق طبيعيه معناتها ترقد
3: ما نعرفش كيما
2: معناتها الدماغ مش طبيعي برشا خويا يعطيك صحة
3: يا ربي الحمد لله يا ربي مازال غدوة بركة نهار الاثنين يرجع اسكندر يا ربي الحمد لله يا ربي لك الحمد لا ولا لا فرحاني برشا ولا فرحان برشا اما مش قلت القومين الصباح ما
2: تربي
3: مش لا لا قدرة ربي يرجع اسكندر
2: عندك النهار كل نهار الخميس باش تولي تجينا انت
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله نهار الخميس اليوم جوستومون هو احد المواعيد الرياضية المهمة في موزايك باش يكون كل نهار الخميس كي العادة المواعيد مع فورم سبور
3: فورم سبور بشكل جديد بطريقة جديدة برشا دي روبريك جدد في في ما نخلي الناس تكتشف مصاتينا ما بالحق معنا افكار جديده ثم حاجات تبدلت بالطبيعة
2: مثلا في في اللوطه في السوسه
3: لا لا هو مقدم برنامج اسكندر ابراهيم اليوم جوست انا باش نعوضه باش نعملوا حاجات جديده باش نقربوا اكثر باش تكون ثم اكثر انتراكتيفيتي مع الناس اللي تابع فينا باش نحاولوا نطرحوا مواضيع بطريقه اخرى دي زاكس اخرين باش يكون ثم دي ديبا محلولين يكون فيهم زاد المستمع هو اللي عنده الكلمه اللي باش يتكلم اكثر من اللي كرونيكور ساعات.
2: هذا ممتاز جدا يعطيك صحة يا عدالة كل تمنياتي ان شاء الله بالتوفيق لكل فريق الرياضة بارك الله فيك عدالة نتقابلوا غدوة في الامان سينا 8 معاك في سبور اكسبريس.
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono ما تحيرش بلاد

0: شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمائي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: مع أورانج بوستي الغوء.

0: 30 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
3: الربح مع انداتاو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد انداتاو وإلا في أقرب نقطة انداتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتاو، اقبل، ابعث وخلص تاو.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا أنس.
2: ده النور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد لأيام أختي الغالية. إن شاء الله صباح رباح. تحية ليك ولكل الموظفين كيف كنت يصباح لقصد ربي ماشيين ياخذ مال أرواحهم. إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة أختي الغالية.
2: يعيشك، ميرسي بوكو.
1: بيان دورمي. الجمله العجيبه. الجمله العجيبه. الصباح ما زلت ما خديتش الروداج تاع دوبل سيونس؟
2: لا ما زلت.
1: كيفاش معناتها الصعوبه في القومه، صعوبه في النومه في الليل بكري، القنساسه تقيل ما تقيلش، توا كيفاش تعمل؟
2: والله يوم صعوبه في النوم في الليل وصعوبه في القيام الصباح، ما عادش ما قايله
1: سي. انت مسنسه تقيل في العاده؟
2: نستنسى نقايا. لا
1: في البيرو صعب شوية.
2: لا صعب برشا.
1: إن شاء الله ربي يعينك أختي الغالية. إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى. اليوم تنجم تربح معنا أن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة بقيمة 100 دينار. كانت جاوبني على طليعة اليوم
2: إن شاء الله.
1: يا سيدي، هذه أسئلة، هذه الفقرة اللي سونسي هي والقهوة عندهم نفس اللي في قيموكم الصباح، خلينا نخدموا مخاخنا شوية. طليعة تقول ما عنديش صوت أما النجم نخبرك بالحقيقة، ما عنديش عينين أما نخليك ترى العالم بطريقة أخرى، شكوني أنا؟ تكرم. ما عنديش صوت أما نجم نحكي لك الحقيقة، ما عنديش عينين أما نجم نخليك ترى العالم بطريقة أخرى.
2: الكاميرا.
1: كيش تخليك ترى العالم بطريقة أخرى الكاميرا؟ ما
2: نجم تطور العالم بطريقة أخرى،
1: تطوري كل شيء كما هو ما غير.
2: لا
1: شو هي حاجة ما عندهاش علاقة بالتكنولوجيا جملة ساعة. الكاميرا عندها صوت، نجد خرج لك صوت.
2: العينين.
1: لا اللي بيقي الرابع عينيك ما تترى بيهم. حاجة قاعدة تنقص برشا المدة ذي عند ناس كل اسانسيالمون اللي جون. كنا قبل لك اللي كنت مش تقرأ يقولك يلزمك في الصلاعة، يزمك شو تعمل خلوك في الساعة المو
2: مراجعة.
1: مراجعة باش بال
2: المطالعة.
1: هاي باش
2: بالكتاب
1: صح. دونك الريبونس هي
2: الكتاب.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك. ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار اليوم الصباح من أهداء جديدة. أنسيا باهية. إن شاء الله هارك أسعد لأي مختي الغالية. في الأمان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح الفل والعنبر يا مراد يا بيهي.
1: نهارك مبروك يا مين توت لكيف وكل اللي يصبح في أحلى الساحة لمزيكة فهم.
0: إن شاء الله طريق السلامة لكل أصدقائنا السواق لقيت ذايا. بدينا نستنسوا شوية عادوا بالدوبل سيانس اليوم نهار الثالث اليوم ثالثة.
1: اليوم نهار الثالث
0: بما أنه الجمعة بدأت نهار الثالث بالدوبل سيانس دونك اليوم نهار الثالث. تحس من السيركولاسيون ما ترجع كما يرجعوا الصغار يقرأوا.
1: ما في شك أمين هو لما حالة توا كريشندو كما قلنا البارح معناها حركة المرور قاعدة تاخذ في نمط آخر بطبيعة الحالة الحركية لاحظوها خصوصا الصباح كيف زاد شوية العشية ولكن مش بك الكثافة الكبيرة ولكن شيء ذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. يمكن نعطيه بعض النصائح ولا بعض العادات اللي قاعدين نشوفوها في طريقنا كل يوم لأنه وقت اللي نبدأ نسوق في بعض الأحيان فما قرارات ما عندكش وقت كبير باش تنجم تتخذ لانه فما كهرباء قدامك شد الفرامل انت والسرعه نتاعك ومسافه الامان اللي قاعد مخليها ما بينك وبين السياره اللي قدامك نجم وقتها تعطيك معناها الفكره ولا تعطيك القرار الصحيح. بطبيعه الحال على مستوى بعض الطرقات توا نلاحظوا فما حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى الطريق الوطنيه رقم 9 واحنا خارجين من العوينه تتواصل الحركه الى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي. نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنيه رقم 1 وين نلاحظوا حركه خصوصا على مستوى شارع فرنسا كذلك على مستوى مدخل مجرين على مستوى سانغوبا واحنا داخلين الى وسط العاصمه. ما فيش شك زاد على الطريق الوطنيه رقم 8 وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه والحركه دي نلاحظوها خصوصا على مستوى منطقه الرحلي واحنا داخلين الى مدخل اريانا مدخل الرواد ووصولا الى مدخل المركز العمراني الشمالي. طبعا في بعض الاحيان كما قلنا قبيله امين احنا عندنا التركيز نتاعنا في السياقه لازم يكون على مستوى سرعه على مستوى كذلك ترك مسافه الامان وهذا اللي يخلي التركيز بطبيعه الحال معناها يكون في سياقة معتدلة وفي سياقة رصينة بطبيعة الحال مع استعمالنا للفضاء المروري اليومي مع بقية مستعملي الطريق اللي هم معناها عديدين اللي هم معناها ستو الدرجات النارية ستو المترجلين الشاحنات الخفيفة وكذلك الشاحنات الثقيلة. هذا إجمالا ما نجم نعطيه بعض النصائح خصوصا على مستوى ترك مسافة الأمان والسرعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بطن النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم المستعملين الطريق.
0: يعطيك صحة مراد شنهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى صباح تاع ترجع لكم بعد شوية.
3: بالباك ولا بليش، خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: احلى سبيل احلى سبيل كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
5: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
0: أصدقائنا المستمعين، أصدقائنا السواق، لقيت هذه الفقرة لديدي لكم أنتم كل يوم في قلب السيركولاسيون مع 47 دقيقة. صديقنا أيمن المصري موجود معكم في السيركولاسيون كل يوم في بلاصة. صباح نور يا أيمن.
6: صباح
0: صباح الفل يا أيمن.
6: صباح الخير.
0: صوتك بعيد برشا يا أيمن، شان نهارك أسعد ليا.
6: تسمع فيا دلوقتي؟
0: 5 على 5.
6: ايه الاخبار؟
0: الحمد لله، انت كيف اخبارك؟
6: كله زي الفل والله الحمد لله والشكر لله رب العالمين. ويعني هو احنا موجودين دلوقتي، هو صح فعلا في شويه سيركيراسيون في الـ في الـ في الكياس، فاهمني؟ واحنا موجودين دلوقتي في الكرم.
0: ايش بيك تقول هارب من حاجه؟
6: لا لا لا لا، احنا موجودين دلوقتي في الكرم. لا سواء كان يعني جه حد، في حد سالني حضرتك مين ومش حضرتك مين، فبعد كده قال لي انت اللي بتربع
0: في ظروف المباشره. انت بتربع
6: في ظروف المباشره.
0: ماشي بيك تلهف يا ايمن. هارب؟
6: لا لا مش هارب، ده انا بس بدور على المتسابق كلهم بيجروا عشان خاطر شغل بس. الحمد لله.
0: اسمعني انت اعطيني البلاصه اللي انت واقف فيها.
7: صباح النور ايمن.
6: بس عليك
7: الحمد لله
6: كله تمام،
7: كله بخير.
6: والله انا عمال اجري ورا الكراهب دلوقتي مش لاقي حد. اعطيني دلوقتي، اول ما سمعت امين وقفت على طول
7: في الكرم.
6: اشمعنى انا لما بتكلم في الشارع محدش بيوقف؟
0: محاضرين عندي 25 سنه لك عليك.
6: ينفع كده يا امين؟
0: لا لا محاضر عندي 25 سنه يا ايمن.
6: ايوه اتفضل يا مدام. اسمعك انا سامعك، هي كده سامعك دلوقتي. اسم حضرتك ايه؟
7: صباح النور امين.
0: صباح الفل. قلت له خاطر عندي عشره معاهم مستمعين 25 سنه، دونك سي نورمال نسمع كلام بعضنا مع حتى هم يقولوا لي حاجه نسمع كلامهم زاد.
7: بالضبط اكيد امين. صباح الفل وصباح النور وبون غوتخيز وفرحانين برشا اللي رجعتنا الصباح. امين
0: ربي يخليك اختي الغالي.
6: الفريق كله ولا امين بس؟ الحمد لله
7: امين وكامل الفريق.
6: ما في ناديه وفي اياد وفي مخرجين
7: وفي
6: امين برضو عاد
0: تيتان وصل لهم سلام. يدخل الى ومانا نوصل لهم هنا. هيتسلم عليكم المدام.
6: الله يسلم. اسم حضرتك ايه؟
7: ذكرى.
6: ازيك يا استاذ؟ ازيك؟
7: الحمد لله.
6: لاباس؟ رايح الخدمه توا؟
7: اكيد.
6: انت تخدمي ايه ولا؟
7: دومين تسويق.
6: دومين التسويق ماركتينج ده اهم حاجه في دلوقتي. الماركتينج هو اللي ماشي اليومين دول، ربنا يكرمنا ان شاء الله
7: الحمد لله.
6: طب سؤال بسرعه كده، العلامات اللي تعلن على خطر مؤقت ايش هي لونها؟
7: اورانج. برتقالي.
0: ليه؟ بجربي سامحني، كريتها برتقالي نهار حمرا بليح تكون شو؟ برتقالي الحق ما انت مريتش حتى مرة علامة ما هذا فيك بلاك لونها برتقالي.
7: الأشغال مش برتقالية.
0: ما ليش حتى مرة ليت مرة بلاك برتقالية. تيو في هولندا. في هولندا ما يعملوهمش دوما.
7: صفرة صفرة. أمين يسأل عصبي.
0: آه أي معك معي سمحني تفضل.
6: يا ممكن لما بتصحى الصبح بتشوفهم برتقالي هنعمل إيه طيب؟ أنت لسه بتشربي في القهوة بتاعتك؟ طيب لا لا لا. طيب الإجابة النهائية صفرة ولا برتقالي؟
7: نقول صفرة إن شاء الله.
6: نقول صفرة.
0: يا بنتي ما بش تجاوب بش تربح أنت ما دام قلت نسلم على مين بش تربح؟
7: يفضلك
6: إيه؟ أنا قلت لك والله ده ما شاء الله عليه، ده هو الأساس، هنعمل إيه طيب؟
7: يا عايشك يا أمين.
0: تدل الرأي يا ذكرى. ولا سختي اسمع شي تحب تجاوب زرقاء حمراء
7: بعشرة. اسمعني شوية بالإفار نتاعي وشوية
0: دليل معكم يا بنتي. أنت وجودك معنا واحد وإفار هذاك لازم تتكافي عليه.
7: يا عايشة كيف فضلك يا
0: أمي. كل يوم احنا تعدى معنا طفلة اسمها ذكرى وتقول لنا نسلموا على ما قليل ما قليل.
7: مش عادة كل يوم نتعدى معاك.
8: أنا بسلم عليه كل يوم. ما قاليش الكلام ده كل يوم بسلم عليه.
7: يا عايشة كيف فضلكم.
0: أعطيها 200 دينار. أعطيها
8: مدين دينار. ألف ألف مبروك مدام ذكرى ال 200 دينار وربنا يكرمك إن شاء الله ويجعل اليوم خير.
7: يعيشكم. ميرسي بوكو. ميرسي لكيت موزايك. وأمين راني في ديل بالحق من 25 سنة معناتها من
0: ربي يفضلك
7: وكل سوا راديو ولا تيلي وبون كوراج وبون ترافاي في كل شيء إن شاء الله
0: ربي
7: يفضلك وكل فريق باش ما يتغشش حتى حد.
8: لا تربي أنا خليك
0: مدام ذكرى إن شاء الله وسيرونا ما تسلمش عليكم. يعطيك الصحة يا أيمن. ألف مبروك ليك يا ذكرى. إن شاء الله العاقبة ليكم أنتوما. كل يوم أيمن لقيت هذايا رفقنا بمبلغ 200 دينار 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
3: الفيدانج نتاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.com عمر لي دوني نتاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي.
5: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
2: ألو كونديكتور.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أدفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
2: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل كدوات وبروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
5: مع أورانج. بوستي الغانتخيل بالأفروات
6: ما تحيرش بلاد.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويد. عندك أورانج الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.
2: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
3: تدلل تدلل
4: دلال جيان، حاضر 10/10 في الغونتخي. حتى 16 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير، للكراتو، للتابليي وحتى للبيغو. أعز الأسواق، ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
5: جيان، إيام دللنا.
6: الربح مع انداتاو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد انداتاو والا في اقرب نقطة انداتاو والا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتاو، اقبل ابعد وخلص تاو.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنوك التونسية تشرع خلال أكتوبر المقبل في قبول مطالب القروض والتمويلات على الشرف لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وفق ما أفاد به مصدر بنكي مسؤول لموزايك. يأتي ذلك بعد استكمال البنوك تركيز المنصات الإلكترونية المخصصة لتلقي المطالب بالتنسيق مع البنك المركزي، علما أن هذه القروض تسند دون فوائد أو ضمانات على أن يتم سدادها في مدة أقصاها سنتان، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر. يشار إلى أن الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 من جويلية 2026 قد حدد سقف التمويل الواحد ب 25,000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لصاحب المشروع الصغير، و 5,000 دينار للفرد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما يتعين على كل بنك تخصيص 50% على الأقل من اعتمادات خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. من جانبه كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يدعو في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بمنح القروض على الشرف.
1: أنا اليوم من منظركم في الصف الأول مع المواطن هما الموظفين اللي شارجي كلونتيل وشارجي انتربريز اللي موجودين في فروعنا وفي الشبابيك، إنه إذا كان ما توضحش تحط والشروط وتحط الوثائق المطلوبة للحصول على هذا القرض، نخاف انه باش يزيد يتعفن، واحنا شيطنتنا وشيطنة الموظفين تاع البنوك، واحنا مش احنا اللي نعطوه، راهي ثم قوانين تتوضع نورمالمون يتحط الحد الادنى الوثائق المطلوبة. عارف شنو اليوم كي ما تحطش الوثائق المطلوبة باش تلقى مئات
2: وصلت الفكرة
1: الاف مطالب صبوبة ويلزم نجاوبوا عليهم احنا كموظفين تاع البنوك، نجاوبوا عليهم في ظرف 10 أيام، أي يعني في ظرف 10 أيام عمل فعلي، في ظرف جمعتين نجاوب على كل مطلب. إذا كنت أنت ما تحطليش شنية الوثائق المطلوبة مش باش نعلق.
0: فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة على أن ينطلق النشاط يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، حسب ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية مع تحديد معاليم التسجيل السنوي ب30 دينارا والاشتراك الشهري ب50 دينارا، إضافة إلى 5 دنانير معلوم تأمين عن كل طفل. في هذا السياق، الوزارة تشير إلى إعفاء أبناء العائلات محدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة والمصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 971.8 مليون دينار خلال السداسية الأولى من السنة الحالية، بزيادة بلغت 17.9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 123.2%، فيما أسهم الفائض التجاري الغذائي في تقليص عجز الميزان التجاري الإجمالي بنسبة 7.7%. عالميا، وكالة رويترز للأنباء تفيد نقلا عن 4 مصادر داخل البيت الأبيض بأن تيارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع نحو خفض العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين المقبلين قبل انتخابات التجديد النصفي في ظل تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل فيولا. نشراتنا الرياضية، الإدارة الوطنية للتحكيم تقرر رسميا منع أي فريق من اطلاع على تسجيلات الفار من توا حتى لنهاية الموسم الحالي. الرفض ذا يجي بعد ما تم رفض أول طلب، اللي هو طلب يتقدم به النجم الرياضي بالمتلوي للاطلاع على تسجيلات الفار الخاصة بمباراة النجم الرياضي بالمتلوي ضد النجم الرياضي الساحلي ضمن الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ودونك القرار هو منع ورفض أي طلب من الأندية للحصول على تسجيلات الفار طيلة الموسم الحالية. حلو الباج بتاع فريقنا التونسي اللي يستعد للمشاركه في رابطه الابطال الافريقيه وكاس الكونفدراليه الافريقيه على مدى نهارين. اللي فات حكينا على الاخبار الرياضيه اللي تخص الفرق والتحضيرات نتاعهم، نحكي واليوم على التذاكر. نادي افريقي اللي يواجه جولي بالماري نهار السبت 7 متاع العشيه 7 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس يبدا اليوم في بيع التذاكر الخاصه بالمباراه هذه. اليوم في شبابيك ملعب المنزة من 9 حتى 5 متاع العشيه، ونهار السبت في شبابيك الملعب الاولمبي بالمنزة وقاعة بوهيما بيرادس من 9 حتى للموعد المباراة تقريبا حتى 6 متاع العشية. الأسعار بلوز 30 دينار، نصات سيباريور ب 50 دينار، والاشتراكات زادة ما زالت متوفرة وتتباع بالطبيعة الخاصة بنادي فريق. نصات انفاريور 600 دينار، نصات سيباريور 500 دينار، وبلوز 250 دينار. نادي الافريقي على فكرة باش يواجه نهار 3 اكتوبر القادم عطى موافقته المبدئية ونجم نقوله حتى موافقة نهائية في انتظار بعض الامور اللوجستية باش يواجه في غيمون كوبا، استاد غيمون كوبا في اونجي، يواجه اونجي الفرنسي ضمن احتفالات النادي الافريقي بالذكرى 106 لتأسيسه للاحتفالات نهار 4 اكتوبر. لكن الماتش مبدئيا باش يكون او مش مبدئيا وذاك هو الاتفاق 3 اكتوبر 2026 في ريمون كوبا. الترجي الجرجيسي يواجه نهار جمعة يلعب ديامبرز ضد ديامبرز السنغالي من 3:30 في ملعب الطيب المهيري. التذاكر مازالت متوفرة 10 و30 دينار، ثم دعوات باش يتم طبعا توفيرها مجانا. والتذاكر تتباع اليوم من 9 حتى 6 متاع العشية في شبابيك الطيب المهيري، وغدو من 9 حتى الوقت الماتش في قاعة الرائد البجاوي. بالنسبة للجانب الرياضي زوز ملاعبيه باش يغيبوا أو ثلاثة من بينهم زوز مؤكدين، ضياء الجويني وأوسينو توري اللي ماهمش كاليفي لخوض الدور التمهيدي الأول. ديما مع كاس كونفدرالية الأفريقية، نادي صفاقس يوصل البارح لبيوكوتا في نيجيريا وعمل حصة إزالة إرهاق، واليوم عنده حصة تدريبية الماتش نهار السبت ضد شوتينغ ستارز 4 متاع العشية. الاتحاد الرياضي بن قردين توصل الاتفاق مع اللاعب النادي الافريقي فادي طياشي ولاعب النجم الرياضي الساحلي متوسط الميدان ياسين صابر. نعرفه كونه فادي طياشي 18 سنة مهاجم، خذا ديجا الموافقة متاع النادي الافريقي وتحول الى بن قردين في انتظار اتمام الاجراءات. وياسين صابر 21 عام يلعب متوسط ميدان في النجم الرياضي الساحلي. والأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن رسميا عن انتداب المهاجم الطيب بن زيتون اللي سبق له خوض عدد تجارب من بينها طبعا فريق الأم النادي الرياضي بالزرتي، الهلال السوداني وأعزام التنزانية. الملعب التونسي أعلن عن تعرض مدافع وسام الشوالي إلى إصابة باش تخليه يغيب 6 أشهر، يعني تقريبا شارع في آخر الموسم إن شاء الله. الإصابة ذي تعرض لها مع الفريق الثاني بتبيعة، وكان رجع هو الميركاتو وذي رجع من نادي الاتفاق السعودي. المنتخب الوطني التونسي باش يواجه موريتانيا بعد ما كان المفروض يواجه البنين. البنين اعتذرت في مرحلة أولى ثم عاودوا وراسلوا قالوا يمكن نلعبوا بعد رفضوا رسميا خوض المباراة هذه لأمور لوجستية تخص موعد المباراة هذيك وعدم إمكانيتهم التحول، يعني ما عندهمش إمكانية باش يتحولوا لتونس في الوقت هذاك لأنه عندهم برامج أخرى. دونك في الأخير باش نلعبوا ضد المنتخب الموريتاني نهار 5 أكتوبر، وبالطبيعة نذكروا كون نلعبوا ضد منتخب مالي نهار 3 أكتوبر. نهار 3 أكتوبر مبدئيا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ونهار 5 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيرادس. خارج تونس ما ثماش برشا كرة، ما كومين سما كرة. ريال سوسيداد يلعب 8 متاع الليل في الليغا ضد سيلتا فيغو. في ليغان في فرنسا تولوز يواجه ليل 8 غربع، وفي العربية السعودية في دوري روشن السعودي الفيحاء يلعب ضد الخلود الماتش هذا 5 غدرج 5:30. نيوم يلعب ضد الخليج، والسبعة متاع الليل الدرعية يواجه القادسية. النشرة هذه كل أخبار الرياضية تقعها على موقعنا موزايكا فان بونيت. خليكم تابعوا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك احلى صباح.

0: en illimité.
1: Active ici avec ma offre en calme que tu as oulido. Tu m'as tapé le bouquet mate en illimité au forfait internet 35 gigas, 36 dinars à Kahao ou service streaming blèche.
2: Oulido, tower calmec. Mobile News, مع ميديا فوتي.
3: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز باش نحكيو على فيديو اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو هذية اللي تورينا مواطنة تونسية مقيمة في إيطاليا، واللي وثقت من خلال الفيديو اللي كانت نشرته على لي ريزو سوسيو المبادرة متاعها. دونك قامت بجلب كميات متاع مياه معدنية من إيطاليا لتونس، وحسب تعبيرها هي وكما قالت في الفيديو، الهدف هو أنها تساهم في مواجهة الأزمة متاع نقص المياه المعدنية. الفيديو تنجموا تشوفوها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فام. مواطنة تونسية ذي قررت وقالت أنها قررت استحاب الماء المعدني لتونس في ظل النقص اللي تشهده الأسواق، وكانت زادة حتى دعات التوانسة المقيمين بالخارج، قالت لهم ماذا بيكم تنخرطوا في نفس المبادرة وتقوموا بنفس الشيء، لأنه إذا كل مواطن مقيم بالخارج ينجم يقوم بنفس المبادرة فإنه باش يوفر الكميات نتاع المياه هذيا لعائلته ولا للناس القراب ليه، فينالمون ماهوش باش يستهلك الكميات الكبيرة. وتقول أنه حتى الكلفة نتاع الكميات نتاع الماء المعدني اللي جابته ماهيش غاليه، دونك تقول انه في معناها في امكانيات اي مواطن مقيم بالخارج اللي ينجم يجيب وقت اللي على متن السياره نتاعو بيان سور نحكي، وينجم يجيب الكميات هذيه للمساهمه في التخفيف من حده الوضع. قالت اني جبت معايا الكميات هذيه، الهدف اني نعاون، وقالت انه المبادره اللي قمت بها تنجم تكون اثرت برشا ردود فعل متباينه. قالت فما حتى بعض التوانسه المقيمين في ايطاليا اللي سخروا من مبادرة متاعي، قالت بسبب اللي قمت به، لكن تقول انه انا بالنسبة لي هذية الحاجة اللي نجم نقوم بها ونعاون بها على طريقتها. هكا اختارت انها تساهم في الفترة هذية، وشفنا انه العديد من المبادرات مع النقص اللي شهدته الاسواق التونسية من كميات متاع مياه معدنية، شفنا برشا مبادرات ظهرت باش جوستما تعاون العباد بعضها. شفنا كنت تذكروا تقريبا الاسبوع اللي تعدى في بومهل، المواطن اللي خلى الديستريبيتور نتاع الماء موجود على قريعه الطريق، وخلى فوق وزاد حتى الباراسول باش اللي متعدي نجم يشرب، وبهكايه طريقته زاد كانت انه يعاون اي انسان باش يتعدى يبدا عطشان ومش لاقي دابوزه ماء ينجم يشرب. انتم زاد تنجموا تخليوا لنا تعليقاتكم، شنو رايكم في المبادره هذه حتى توانسه زاد المقيمين بالخارج. مرحبا بتعليقاتكم على الفيديو اللي تلقاها على الباج احلى صباح باي موزايكا فام.
2: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروم.

0: برنامج الأرض وحكايتها مع علي الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس، اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.

0: 28 دقيقة على موزايكا فهم. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد، وإن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى. وفي صبحية اليوم برشا موجات إيجابية إن شاء الله بإذن الله، ومجموعة من الأخبار مع صديقنا إياد زادة شوية آخر. غود مونجور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على إيران. نذكروا أن وقت اللي خرجنا كونجي سيامي كان فما اتفاق قلنا يدوم 60 يوم، نرجع نشوفوا شنو وين وصلت الحكايه.
0: نذكركم ان احنا نعيشوا وحدنا في هذا العالم، راه فما كره ارضيه نعيشوا فيها، واي حرب تنجم تصير في بلاصه اخرى قد يكون لها انعكاسات علينا. ذاك علاش اليوم اياد يرجع حكينا على ايران. غو بونجور ندو، مرحبا.
2: غو بونجور امين، مرحبا ناس الكل. اليوم باش نحكيوا على موضوع اللي كل مره يعاود يخرج الحقيقه، والتصريحات اللي تخرج في علاقه بالمقترحات نتاع حظر ارتداء الحجاب في الاماكن العامه. اكثر من هكا اليوم نحكيوا حتى على خطا اذا في صوره ما الحزب اليميني المتطرف في فرنسا يطلع هو في الانتخابات المقبله.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. اذا تستعمل جوجل كروم على اندرويد فما تغيير صغير اما ممكن يعجب برشا مستخدمين. جوجل قاعده تحضر لاضافه ديتين بيرسوناليزي في الصفحه الرئيسيه نتاع كروم. لليوم نسخه كروم على الهاتف كانت محدوده مقارنه بالنسخه على البي سي، وين المستخدم ينجم يغير شكل المتصفح ويختار تصاميم مختلفه. اما على قريب مستخدمي اندرويد باش يكون عندهم خيارات اكثر باش يغيروا الواجهه حسب ذوقهم. الفكره بسيطه، نجم تبدل شكل الصفحه الرئيسيه، تزيد لمسه شخصيه، وتخلي تجربه التصفح اكثر قربا المستخدم. ليزابليكاسيون ما عادش فقط ادوات وظيفيه، اما وليت تجارب رقميه لازم تكون اكثر شخصيه وتناسب كل مستخدم. في عالم التكنولوجيا اليوم حتى التفاصيل الصغيره في التصميم ولات جزء من المنافسه بين البلاتفورم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غزو وانترنت تي تي.
0: مع إياد الدهماني. غور بونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. خلي اليوم مش نحكيه على إيران، مش نحكيه على الحرب في إيران. هل إنه يجوز إنه نستعملوا كلمة حرب اليوم لوصف ما يحدث في الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: توتر عسكري
1: هو في الحقيقة، معناتها ماهيش حرب كما شفناها في مارس وأفريل بمعنى الحرب الساخنة، في نفس الوقت ماهيش حرب باردة زادة كما كانت قبل مع الاتحاد السوفيتي. في تقديري حرب دافئة، معناتها ما هيش معناتها حالة متاع توتر عسكري كبير، ولكن زادة كيف كيف ما هيش وضعية متاع هدوء. بيسير منش باش نرجعوا للستوريك متاع الحرب، بدأت في مارس
0: علاش رجعت هي نهارين نهارين؟ علاش البارح واليوم رجعت معناتها؟
1: ها بش احنا نهار 18 جوان اللي فات تم اتفاق ما يسمى توقيع ما يسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد، اللي إسلام أباد باكستان كانت هي الوسيط. وشي تذكر مين اتفاق يقول انه مهلة وإلا مدة متاع 60 يوم اللي عليها مشها باش يكون فما مفاوضات للوصول لحل نهائي، وفي الفترة هذيك ما يكونش فما وقف إطلاق نار. هو الحقيقة المذكرة التفاهم هذه ما عشتش برشا. أولا الجولة الأولى متاع المفاوضات انتهت بطريقة اللي اليوم متأكد حتى حد ما يذكر كيفاش انتهت. ثمين وقف إطلاق النار ما كانش فما وقف إطلاق نار حقيقي، لأنه تقريبا كل 3-4 أيام فما حدث عسكري اللي يصير في المنطقة. ولكن في نفس الوقت ما رجعناش للحرب. هذا عنده أسباب، هو أنه أولا الأهداف متاع الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب كانت خاطئة في البداية. نذكروا التقارير اللي خرجت وكيفاش نتنياهو نجح في أنه يجر أمريكا لحرب بالطعم متاع أنه سوف باغتيال المرشد الإيراني سوف يسقط النظام الإيراني. هذا ما صارش. دونك هذا خلى أنه الهدف الأساسي اللي من أجله انطلقت الحرب ما تمش. الجانب الثاني هو مسألة البرنامج النووي. زادة كيف كيف البرنامج النووي نعرفوا انه اكبر ضربة تلقاها راه مش في الحرب هذه، كان في الحرب متاع 12 يوم بالقصف الامريكي، واللي معناتها نعرفوا انه المواد النووية اليوم موجودة تحت الارض. دونك شقعد اليوم بالنسبة لترامب قعد فما هدف اللي هو كان موجود قبل الحرب ولكن ضيعوا واليوم يحب يرجع له، اللي هو مضيق هرمز، اللي هو يمر منه قسم كبير من امدادات النفط والتجارة الدولية تمر من مضيق هرمز. اليوم العركة الكل هي عودة مضيق هرمز معناتها الحركة البحرية العادية. والضغط اليوم صحيح على إيران لأسباب أساسا اقتصادية، نعرفوا الصعوبات متاع إيران اقتصاديا من قبل الحرب، نعرفوا الموضوع متاع تدهور قيمة العملة متاعها، نعرفوا تراجع الصادرات متاعها متاع النفط، ونعرفوا أنه إيران تعول برشا على صادراتها من النفط. دونك الضغط اليوم هو ضغط اجتماعي واقتصادي على إيران، ولكن الضغط على ترامب هو ضغط اقتصادي سياسي. علاش؟ لأنه طالما مضيق هرمز مرجعش للنشاط العادي متاعه، فإنه أسعار النفط باش تقعد مرتفعة على مستوى العالم. اللي يقول أسعار نفط مرتفعة يقول تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يقول تضخم يقول تراجع للنمو الاقتصادي، وسورتو معناتها غضب متاع الناخبين. وهذا قاعدين نشوفوا فيه اليوم في استطلاعات الرأي متاع الانتخابات نصف المدة اللي باش تصير في نوفمبر الجاي في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي اليوم معناتها خلينا نقولوا أغلب التحاليل تقول إنه ترامب باش يخسر الأغلبية في الغرفة متاع مجلس النواب، والاحتمال متاع إنه يخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضا مازال قائم. دونك اليوم ترامب دايور كي نشوفوا احنا الأيامات اللي فاتوا أصبح حاصر التحرك متاعه، ما عادش لا التوجه لإسقاط النظام ولا لاستهداف القوات العسكرية ولا حتى المنشآت النووية. اليوم الهدف متاع ترامب هو مسألة عودة النقل البحري في مضيق هرمز بسرعة، وهذاك علاش حتى العمليات العسكرية اللي صارت شفناها مؤخرا استهدفت منشآت متاع ديرادار وإلا دفاعات جوية إيرانية للحد من قدرة الحرس الثوري الإيراني من استهداف السفن اللي تعبر مضيق هرمز. ولكن اليوم في غياب اتفاق نهائي على خاطر راهو كيفاو 60 يوم ما تمش تمديدهم، ما صارش اتفاق، دونالد ترامب قاعد ياخذ في ريسك كبير برشا، اللي هو متاع انه ايران تنجم في الفترة هذه ما تردش الفعل، ولكن تنجم تجيه جمعتين ثلاثة قبل الانتخابات ويتم غلق المضيق باستهداف السفن اللي تمر، وهنا النتائج تنجم تكون كارثية على دونالد ترامب. هذاك علاش اليوم فما إحساس الناس اللي تراقب إنه فما حالة من التخبط، خاصة إنه الإيرانيين رغم اغتيال القيادات متاعهم رغم الصعوبات الاقتصادية، ولكن القدرة التفاوضية متاعهم معناتها فعلا مبهرة، لأنه في وضعية متاع اختلال موازين قوى عسكرية متاع غطرسة أمريكية موجودة في العالم مع شخصية دونالد ترامب، الإيرانيين اليوم يتصرفوا بنفس العقلية متاع حائك السجاد وإلا لاعب الشطرنج، ويعطيه لمعطى الوقت الأهمية متاعه في مسار التفاوض. اللي أغلب دول المنطقة وأغلب الدول العربية ما عندهاش النفسية هذه في التفاوض، ومسألة استبطان الهزيمة يكون سريع بدرجة أنه الناس مستعدة تتوقع على أي ورقة غير أعطينا نخرج من المشاكل. دونك اليوم معناتها من المتوقع من هنا للانتخابات إذا الإيرانيين ما خذوش اللي يحبوا عليه من رفع تجميد للأصول متاعهم من تأجيل للملف النووي إلى مرحلة أخرى، فإنه باش يواصلوا في استعمال ورقة مضيق هرمز للضغط على دونالد ترامب، على أمل إنه الأغلبية المقبلة في الكونغرس تكون أغلبية ضد دونالد ترامب، الشيء اللي يحد بشكل كبير من قدرته على إنه معناتها يكون قادر على مهاجمة إيران في المرحلة المقبلة. إذا شفنا احنا مؤخرا كيفاش المعارضة الديمقراطية عدات مشاريع قوانين وطرحت مشاريع قوانين لسحب صلاحية إعلان الحرب على إيران من دونالد ترامب، ووصل الموضوع حتى إلى معناتها مشاكل متاع التفسير متاع الدستور وصلاحيات الرئيس وغيره. دونك اليوم إيران تعول على تاريخ نوفمبر، يا إما باش يعطي خلينا نقولوا أكثر ضغط على دونالد ترامب وبالتالي يستجيب للمطالب متاعها خاصة المطالب الاقتصادية، وإلا يقعد إلى الضغط على إلى حدود شهر نوفمبر، وتغيير الأغلبية في الكونغرس الأمريكي هو اللي نجم يغير السياسة الأمريكية. دونالد ترامب من جهته اليوم قاعد يفرض في عقوبات جديدة على إيران ويحاول أنه يفرض السيطرة على مضيق هرمز، ولكن لهنا فما مخاطر كبيرة وريسك كبير قاعد ياخذه في علاقة بالانتخابات المقبلة.
0: واضح، يعطيك الصحة إياد بركة لو فيك، خدوا معنا رجعين. أحلى صباح.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: مع أورانج. بوستي الغانتخير باللوفروات
5: ما تحيرش بلاد.

0: 50 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
4: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم نهار الفرحة، عنا الأخبار الممتازة لأكثرية الأبراج الفلكية في بيكم يا أبراج ترابية. مع احتفالات العذراء بعيد ميلاده، أنتم الأكثر حظ في شهر سبتمبر. هو تقارب على حب، على كلام القلب. ممكن الثور والجدي يسمعوا خبر يبدل طاقتهم للأفضل. الحمد لله، خلينا نقولوا على هالطاقات الأخف. وأخيرا الأمور بدأت تتحرك صالحكم. وانت يا برج الدلو، ميزان الجوزاء، وقايد تخرجوا من فترة التفكير والقلق، وقايد تدخلوا في طاقة أهدى وأحلى. ما تخافوش، راهو تعبكم في الخدمة ممشيش هكاك، الخير مش باطي عليكم. وكان على الحمل سد برج القوس، نحكيه مع الأبراج النارية. نهاركم جاي بطاقة انتصار بعد صبر طويل. حاجة حسيتوها تعطلت ممشيتش معاكم تبدأ تتحل، وحاجة كنتوا تشوفوا فيها من بعيد تولي راهي أقل. حتى المائيين عن السرطان، عقرب برج الحوت، ثابتين كيف ثبت الأرض. هي فرحة على رزق على حب، وإن شاء الله يا ربي أيامتكم كلها حب.
4: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: الخبار في البغومتر باش تصوتوا عليه هو تعلقوا في 30 ثانية فقط باش نحكيو على نسبة امتلاء السدود. عندنا برشا الأولاد على نسبة امتلاء السدود ما حكيناش عليه الموضوع
1: دونك في يعني شيء يخص المال معبية فارغة
0: مش مهم
1: انا قص المال دونك ما يهمنيش بعد معبية فارغة ما عنديش ما فايدة في النتائج كيبدا فارغ ما ضميرك كيبدا مرتاح ما بدا معبي شو منش متضو
2: ليك يبدا فمش ما تبدا السدود فارغه تعرف علاش ما فمش ماء ولك تبدا معبيه
1: هذاك علاش نفضل ان تكون فارغه ما عنديش ماء كانه معبيه ما عنديش ماء.
0: على كل نسبه امتلاء السدود وصلت ل 50% حسب ما صرح به كهيئه مدير استغلال وتشغيل السدود بوزاره الفلاحه والموارد المائيه وصيد البحري محرز الرجب في تصريح لذاعه الوطنيه. قال انه النسبه هذه ورغم تسجيلها في ذروه الموسم الصيفي وذروه الاستغلال حاليا الا ان يقول تبشر بأنه سنة المائية جديدة واللي انطلقت يكون نهار 1 سبتمبر لن تسجل إشكاليات على مستوى التزود بالمياه.
1: أنا مستمع التمزود كل ما تعقمها ما مش معني بأياد انت جاوب
2: تزود
1: أي تزود أنا ما عندي حتى علاقة بالموضوع خاطر ما مقصود دونك ما نعرفش ما فمع بدرة يبعثونا مساجات وقاعدين عندهم نهارين وثلاثة
0: على واتساب يعني.
1: في الزهرة في الضواحي الجنوبية في في سكرة مقصود عليهم الماء دونك ما نجمش نقولهم والله محلية فما سدود ومعبية وفضلية
2: هنا يزم فرقوا بين حاجتين فرقوا بين المخزون متاع المياه متاعنا اللي هو موجود في السدود وبين الماء يوصل الديار اللي هو مش مربوط فقط بالمخزون مربوط بالشبكة متاع السدود اللي فيها زوز مشاكل يا إما معناتها نعرفوا إنه الشبكة عندها مشاكل متاع قدامة ويلزمها تصليح وغيره ولكن يتزاد ليها مشكل الضوء إنه فما بلايس اللي راو الماء كان ما يصيرش ضخ متاع الماء راو ما يوصلش للديار دونك هذاك جاي المشكل دونك المشكل بتاعنا ماهوش من المخزون المشكل بتاعنا هو اسمسيلمو من التوزيع ومن ضخ المياه
1: نورمالمون معناتها السونات تشكر ستيك معناتها بما انه ساهمت في انه يقعد المخزون نتاعنا موجود نقصت عليهم الضوء على الناس الكل بما فيهم السونات دونك نقصت الماء سي بون معناتها هاو على الاقل ديما نغزو الحاجات الايجابيه في الحاجات السلبيه معناتها هاو ما استعملناش ماء خاطر ما عندناش ضوء دونك يقعد لنا الماء هذاك
2: ويصلح العام الجاي
1: تفضل ناديه بالله اسمع شو والله والله راوي ناديه راني
0: نعرف نعرف
1: راني اتالم جو سوفر تفضل ناديه
0: الخبر الثاني باش نحكيو على المرصد الوطني لسلامه المرور اللي سجل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بنسبه 9.12% لكن في المقابل نلقاو انه العدد الجملي نتاع الحوادث المسجله كان هو عاش تراجع يعني نحكيو على 17.65% وهذا بدايه من اول العام الى غاية 31 أوت 2026 دونك مقارنة بنفس الفترة من عام 25 دونك حسب الإحصائيات اللي انشرها المرصد فانه عدد قتل حوادث المرور خلال الفترة هذه 897 قتيل مقابل 822 خلال الفترة نفسها من عام 25 دونك فما زيادة قدرها 75 قتيل ان شاء الله ربي يرحمهم. في المقابل تراجع عدد الحوادث اللي تم تسجيلها دونك عام ناول 3746 حادث وسنة 3085 حادث دونك انخفاض بنسبة 17.65% عدد الجرحى كيف كيف شهد تراجع بنسبة 18.72% وكالعادة ديما نذكروا بأنه المعطيات ظهرت أنه السهو وعدم الانتباه هما اللي يحتلوا المرتبة الأولى ضمن أسباب وقوع حوادث المرور في تونس بنسبة بلغت 29.11% ثم الإفراط في السرعة بنسبة 22.5% هذوما الأسباب متاع الحوادث المسجلة من بداية العام 31
1: معناتها عدد الحوادث أقل لكن عدد القتلى أكثر
0: دونك خطورة الحوادث هي المشكلة
1: دونك الحاجة للأسف ولات بنجاعة معنا أحمر
2: بيسور أحمر على خطر اليوم رو الأرقام هذه توري أنه معناتها التراجع العدد متاع الحوادث في حد ذاته ينجم يكون رقم خلينا نقوله ما يعطيش الصورة الحقيقية. اليوم ارتفاع عدد القتلى ارتفع العدد ب 75 رو بعد يزم نعرفوا بلاد صغيرة كما تونس 75 شخص يتوفوا نتيجة حوادث الطرقات اون بلوس هذوما ماهمش توا الارقام ماهيش بعيد على الالف على توت لا بيريود ظهر لي من اول العام دونك ديجا رقم كبير واللي هو راهو يعكس السلوكات اللي نشوفوا فيها اليوم في الشارع صحيح فما ناس اللي سهو قل التركيز ولكن زاد فما ناس عندها ممارسات اجراميه تشوفها كيفاش تتصرف في الكياس وكيفاش معناتها تعمل مجاوزه في الخط كونتينيو وكيفاش السرعه دونك اليوم فما ردع غائب على نوعية من السياقة المتهورة اليوم موجود في البلاد.
1: ولا دونك انا انطلاقا من ملاحظات شخصية قمت بها، ما عنديش احصائيات، نشوف التونسي كيفاش قاعد يسوق، سواء نبدا بالموتور ولا بالكهرباء، ما الاكثريه بالموتور، ما ترى ما فماش واحد متعدى بجنبه راه قليل من تلقاه مش التليفون، ونساوي رجال راه، وصدقني يبدا ماشي في الفوا اللي وداخل في الفوا اللي بعده، هو ميم با في باله بروحه شنو قاعد يعمل، وساعات يمشي في مخه للكهرباء، وساعات اكسيدونات معناتها اللي ميت يضحكوا، ما تعرفش علاش حتى سيقوا على الفرنسا باش يحط يدخل في الكهرباء اللي قدامه ويقف في فو. ما تعرفش معناتها تسوقش التليفون وكونكتي وتفرج في فيديوهات، معناتها للدرجه وليت مدمن معناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مش للدرجه، وبصراحه لهنا فما غياب نتاع ردع. معناتها حتى السنتور وكل نرجع الاولاد يعيشكم، وحتى الخطايا ماذا بيا تكون اكبر، معناتها باش الكعب ما عادش يعاود مره اخرى. معناتها يشد واحد شد تليفونه فقط اراه ممنوع عليك، باش نمشيو قانون، قانون ممنوع انك مثلا تاكل في تاكل في ساندويتش وانت تسوق، ما تعرفش معناتها تسوق بيد واحده، معناتها ممنوع عليك انك ومعناتها بالله خلينا نوضحوا القانون في جانب اخر. ايات راه القانون التونسي انا مانيش معاه في الحكايه هذه، القانون التونسي عاقب حتى كان تحكي بلوتوث، ما عادش كان في بالكم بها ولا
0: ايه؟
1: باش نجاوبك، استعمال الهاتف الجوال، مش معناتها استعمال الهاتف الجوال مش معناتها راك شادو فيه الذكرى، شكون تحكي بيه؟ معناتها هذا القانون التونسي شنو يقول، والبعض قاعد يتخالف على خاطر حط بلوتوث ويحكي بالتليفون. معناتها امان اجا نعملوا قانون واضح، معناتها استعمال شد في يدك التليفون هذيك حاجه، ولا حطوا بارلور وتحكي، معناتها تعاقبوا ولا ما تعاقبوش، معناتها فوالا نوضحوا شويه، وكل عقوبات في حجم العمايل زاده مش 60 دينار، معناتها نورمال التليفون 300 دينار ما عادش تستعملوا بكل، تتولي أورليني ما تفضلني.
0: الأخبار الثالث باش نحكيو على الصين، في الوقت اللي نعرفوا صور المشاهير ولا نجوم الفن الرياضة اللي تكون موجودة في الواجهات نتاع المدن الكبرى في برشا دول في العالم، الصين اختارت طريق آخر مختلف تماما في تعريفها بين ظفرين للنجومية في الميادين الرئيسية، نلقاو المحطات نتاع مترو الأنفاق والكياسات الكبار، ولا على حتى ليزافيش اللوحات الإعلانية الموجودة في الكياسات هذه. اليوم نلقاو في الصين انه الشخص العلمية وشخصية البحثية هي اللي نلقاوها موجودة في الكياسات هذية، المشهد اللي اليوم خلى برشا من الزائرين الأجانب للمدن الصينية اللي يشوفوا أنه اليوم ما عادش مجرد فكرة دعائية أو احتفاء بشخصية تاريخية، بل أنه اليوم هذية يعكس رسالة فيها واضحة معناها للعلم والمعرفة والعمل من أجل الوطن اللي يستحقوا في أنهم يكونوا في إصدار في صدارة المشهد. بلوتو نلقاو من بين الوجوه هذية اللي قاعدة تظهر، نلقاو أسماء بارزة مثلا مؤسسي برامج الصواريخ والفضاء في الصين، نلقاو علماء في الفيزياء، نلقاو علماء في الزراعة، نلقاو كيف زاد أصحاب إسهامات بارزة في تطوير مثلا الأرز الهجين، هذوما صور متاع العلماء، القصص متاع الإنجازات متاعهم تعولت إلى جزء من المشهد اليومي المدن الصينية اللي المواطن اليوم ولا يراها كيبدأ يتنقل في الشوارع ولا يستعمل وسائل النقل العمومي، وحتى زاد السياح اللي كانوا موجودين في الصين أول مرة في البلاد دونك يلقى هالشخصيات هذه والعلماء ذو ما يراهم، دونك تكريم للشخصيات العلمية.
1: زوز خضر تفضل. يد
2: بيان سور اخضر، خاطر اليوم واضح انه السياسه الصينيه اسونسيلمون موجهه للشباب والا للناشئه نتاعهم، واللي الفكره انه نعطيو دوتر ايدول، خاطر اليوم افيك لي ريزو سوسيو فما ظاهره نتاع انه ما لقيتش الترجمه نتاع ايدول بالعربي، معناتها
0: كانوا الرمز يمكن او
2: الشخص والا اللي معناتها هو النموذج والا المثال للشباب هذاك، احيانا تلقى شخص معناتها ما نحبش يقول حتى
1: مع في الصين راهو يحكي مش
2: فوالا دونك هما يحبوا يعطيو صوره اخرى باش انه النموذج للشباب يكون الناس اللي متميزه في البحث العلمي في المعرفه في الثقافه في، وهذا ما نجم يكون كان حاجه باهيه خلاف المجتمعات اخرى اللي هي معناتها تاخذ لي جونس توبيد وتجعل منهم مشاهير
0: الحمقى.
1: شكون تقصد؟
0: تشبيك يا جار
1: والله شيء مخدمي وضح
2: قصد في كواكب اخرى.
1: هاي فوالا معناتها مثلا كان جينا باش طبقوها في تونس نريد كلمش لك طول صلب الموضوع،
2: مو الصواريخ عندنا مختصين
1: انت شو الصواريخ انا هي ارض جو جو شو كلهم جو هذا بريف مش هذا الموضوع. ما دا كان جينا في تونس مش نعملوها حاجة كيما ذايا. صدقني تا بعض ما يتوفي ويحط الروم وتصوره. نحن في البلاد دايما نعترفوا بقيمتك كي توفى.
0: أما طبعا للأسف
1: الحقيقة مادا بيهم يسفيوا أسفل السافلين تاكي تموت وقتها هي قدر في على ما وانت حي لي
0: مش مهم
1: شوي شوي عبارك الباشت على بريس عرفت كل وفيد محطوطة ما حطوا الحيين أمان ما يجي نعبروا شوي العبيد اللي حي عطيه قيمتك يتوفى وكي ربي إن شاء الله يرحمه وكل أما رأوا فما برشا عبيد قاعدة تنتج وقاعدة تقدمه فما برشا أمثلة حية احنا عنا الأمثلة الميتة مش الأمثلة الحية
0: لو عندنا شخصيات تونسية يا أمين اللي موجودين في العيون متاع التايم معناتها معناها في مجلات عريقة في العالم الكل تلقاهم موجودين في العيون متاعهم
1: ما عادش ستيل مثلا في العوينة تحاوز تعرضك تصوير نادية
0: عليه عليه هك عليه
1: عليه ما تغزل كل ما قدمته ما
0: كل ما قدمته سبع سنين هو نغمة الموم ناخذ وسام شرف الصبر على سبع سنين اللي عديتهم معك يا أمين يا رأي نجم نجم نكون في العوينة
1: ما طلبتش منك مقارنة بين سبع سنين ولا الشهرين تعصيف خلتك شو تقارن
0: نمر نمر
2: حق مازال معناتها شوف مثلا احنا اليوم عندنا برشا انهج بنقاهم باسامي شخصيات
1: من الحاجات
2: لا لا لا لا اما من الحاجات الناقصه هو انه لي نوفيل جينيراسيون ولا حتى ساعات ما يعرفوش يبدا اسم فلان الفلاني وما يعرفوش ليش يكون وليش عمل في برشا دول في العالم تبدا راهو فما حاجه تاريخ الولاده نتاعو شكون وش عمل باش الناس تعرف مش فقط تحط اسم فلان الفلاني وكاو وفي الاخر الناس ما تعرفوش
1: هاي نعطيك حاجه تضحك والله يجوز تسكروا بها مش ضحك ضحك مش بالضحك ضحك بالمعنى فما نهج ديما يقولوا صديقنا مراد الجويني صباح شكون تعرفوا شكون البرمكي مراد يعرف ما يعرف عليه حتى شيء ما دا كل يوم نسمعوا فيه نهج شكون البرمكي هذا من بلاد اسكو تونسي لا يبقى هاي فرصة لكم انتم مش تعرفوا شكون البرمكي
2: هو وزير متاع هارون الرشيد
1: في مصر
2: في, في, في, في, في الدولة العباسية في بغداد
1: في بغداد
2: ودايور من بعد قتلوا هارون الرشيد رغم اللي كان كيخوه وكان الوزير المفضل بتاعه دايور أصبح حتى فما فعل في اللغة العربية بتاع الناس اللي يكثر السلطة والنفوذ بتاعهم للي يوليوا يغلطوا في الواحد ويقولوا تبرمك
1: تبرمك معتليت مثال مثلا نسمع ساعات برشا اسم تاع شخصيات تعرف عليهم حتى شيء دونك مره جاي كي تلقى اسم حار على قلت لو شكون
0: انا اقترح اياد نزيدوا فقره على كل مره نجم لو نرجع والله يحكي لنا على شخصيه
1: والله انا خممت له بكري هو يتكلم لقيت له فكره اللي انت تاخذ عليها في الاوف
2: خير
1: تفضل اخذوا معنا شوي خرج جاي
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: أوه يا حلو
5: ليلة
4: السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
5: النجم العربي آدم.
4: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
6: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك فم
7: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
8: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي.
0: مرة أخرى موضوع حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة يرجع مرة أخرى إلى وجهة المشهد السياسي في فرنسا قبل أشهر من الاستحقاقات الرئاسية العام 2027 وهكا يتحل ملف حساس برشا واللي كل مرة زادة وشكل زادة برشا مرات أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية في قضايا الهجرة والإسلام في فرنسا. القضايا ذي المرة هذه ترجع على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تونغ اللي أعلن أنه حزبه يحب يعاقب النساء اللي يرتديوا الحجاب في الأماكن العامة بغرامة وربط هذا بما سماه مكافحة الإيديولوجيا الإسلاموية.
9: Nous allons protéger les femmes en évitant que ce voile s'impose. Mais on assume pleinement une mesure qui est ancienne, qui est constante dans le programme de Marine Le Pen, qui consiste à protéger la France, non pas d'un signe religieux, mais du signe d'une idéologie, l'idéologie islamiste que nous voulons combattre. Nous voulons protéger les femmes, nous voulons protéger tous ceux qui sont amoureux de la liberté, du signe d'une idéologie qui malheureusement...
10: C'est en les verbalisant que vous allez protéger les femmes ?
9: Oui, oui.
10: Assurer leur liberté.
9: Absolument, nous allons protéger les femmes en évitant que ce voile s'impose dans la civilisation française, comme malheureusement elle s'est imposée dans toutes les sociétés arabo-musulmanes laïques.
11: Pour bien comprendre, pour vous, une femme qui porte le voile, une grand-mère, une mère qui porte le voile, c'est, vous y voyez un signe d'islamisme.
9: Pas, elles ne sont pas islamistes elles-mêmes, mais elles portent le signe d'un fer de lance d'une idéologie. Il faut qu'on se mobilise tous, qu'on comprenne tous, croyants et non-croyants, croyant de toutes les religions contre cette idéologie et ça impose que tout le monde renonce à ce voile qui est porté de bonne foi évidemment par un certain nombre de personnes évidemment.
0: وهكا قضية الحجاب تتحول من نقاش حول اللباس الديني والمعتقدات الدينية والخيارات الدينية والحرية الدينية إلى معركة أوسع حول هوية الجمهورية الفرنسية حدود العلمانية حرية الفرد ودور الدولة لأنه التجمع الوطني يربط اليوم الحجاب بمواجهة الإسلاموية وحماية ما يعتبروه قيم الجمهورية وحرية المرأة في حين أنه الخصوم متاع الحزب هذية يراو أنه الخلط بين الرمز الديني والتطرف راهو يؤدي إلى تقييد حرية المعتقد واستهداف زادة فئة بعينها. خلينا نسمع اليوم شنو الرأي والرأي المخالف في فرنسا في علاقة بالموضوع ذي وهل أنه تم تحديد مبلغ هالغرامة المالية ونسمع زادة النقطة اللي في علاقة بالاستفتاء.
12: Le montant de l'amende n'est pas encore défini, mais cette proposition fait réagir. À Meaux, cette mère de deux enfants musulmane ne comprendrait pas que le port du voile soit sanctionné.
13: On est libre de vouloir mettre un foulard comme de ne pas le mettre, en fait. Moi, généralement, je porte pas de foulard, mais ça ne me gêne pas de temps en temps comme ça de le mettre et puis de sortir.
12: Un avis partagé par d'autres.
14: Interdire le voile, on ne peut pas interdire de pratiquer la religion aux gens, et encore moins sur l'espace public, et même enfin un peu partout. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi de vouloir interdire ça.
12: Mais certains habitants approuvent cette idée.
15: Je pense que c'est une bonne proposition. Et pourquoi?
16: Parce que après c'est la porte ouverte à tout quoi.
12: Cette mesure, longuement débattue en interne, est décriée par les adversaires politiques du Rassemblement National, de gauche comme de droite. Cette mesure pourrait contrevenir à certains principes de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais le RN ne s'interdit pas de procéder par référendum pour tenter d'instaurer cette interdiction.
0: اليسار ما تأخرش في مهاجمة المقترح هذايا. جون لوك ميلانشون قال إن الخطوة وصفها بالدنيئة واعتبر إنه العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد لا على منع المواطنين من إنهم يوريوا معتقداتهم خاصة نحكيه في المجال العام. وشفنا حتى زيدا بعض النواب اللي تابعين لليسار يقولوا إنه معاقبة النساء على ارتداء الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطار لحماية حرية المعتقد. كيف شفنا إنه اليوم زيدا المعركة وليت ما عادش بين التجمع الوطني والخصوم متاعه فقط, لأن زادة تكشف اليوم على خلافات داخل الحزب نفسه بشأن القضية هذه. الإكسبريس تقول أنه مارين لوبين قعدت متمسكة بحظر الحجاب باعتباره واحد من وعودها السياسية القديمة. وشفنا أنه رئيس الحزب باغديلا كان أبدأ تحفظات بشأن إمكانية تطبيقه بعد ما اعتبر في مناسبات سابقة أنه فرض حظر شامل في الشارع راه باش يكون أمر معقب جدا. خلي نختمو بإدوار فيليب اللي هو من بين المترشحين للانتخابات الرئاسية 2027 في تصريح لفرانس انتر يقول انا نجم نكون مش مرتاح لفكره ارتداء الحجاب لكن هذا مش معناها اني نطالب بمنعه. يقول مقترح التجمع الوطني غير دستوري.
17: Je peux ne pas être à l'aise avec le port du voile, oui. Je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut l'interdire. Je pense que la proposition du Rassemblement national est inconstitutionnelle, scandaleuse sur le fond. Pourquoi? Parce que autant on est absolument fondé à être exigeant sur le respect de la loi. Je dirais même intransigeant sur le respect de la loi. Autant on doit être exigeant sur le respect des principes républicains. Mais dans les principes républicains, il se trouve qu'il y a, et depuis très longtemps, la liberté religieuse. Donc, ceux qui veulent exercer leur liberté religieuse dans le respect de la loi, qui ne sont pas des fonctionnaires ou des agents publics, qui eux sont tenus à une stricte neutralité, et c'est tant mieux, eh bien, ils ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses. Voilà. Et moi, je suis pour le respect de la loi, je suis pour le principe de laïcité, qui est un principe d'absolue neutralité de la puissance publique et de liberté religieuse pour les individus et pour les citoyens. Et je ne veux pas entrer dans une confrontation avec mes compatriotes français de confession musulmane. Je pense que cette mesure est dangereuse, je pense qu'elle est totalement illégitime, je pense qu'elle est d'ailleurs totalement inapplicable.
1: Mais... ياد فمش جديد الكلام هذايا في فرنسا, لكن كل مره قاعد يعاود يرجع دول الاكستري اللي عادته ناديه الاولاني ملخص جدا قالوا نحبوا نحميوا المراه قالوا اون لا فيرباليزون.
2: لا لا نمشي معك انا اكثر. اولا ساعه وقتاش يرجع مع كل حمله انتخابيه نعرفوا انه في 2027 فما انتخابات رئاسيه في فرنسا. الجانب الثاني انه راه كله كلام فارغ كما قال ادوار فيليب, هو دستوريا محسوم الموضوع ولكن يعبر على انه معناتها التنامي نتاع ظاهره الاسلاموفوبيا في فرنسا. باش نعطيك انا اكزامبل سامبل, هل الخطيه هذه باش يطبقوها على لي سور كاثوليك اللي هما معناتها لي ريليجيوز ولا نساء الدين الكاثوليكيات اللي الحجاب نتاعهم هو تقريبا هو بيدو نتاع الحجاب شنو معناتها
1: انت حتى الديانه اليهوديه
2: وبيان سور الديانه اليهوديه اليهود الارثوذكس المراه المتزوجه ما عندهاش الحق تخرج للاماكن العامه بشعرها مكشوف. دونك هذا كله كلام فارغ للاستهلاك نتاع الراي العام في حمله انتخابيه والوقود نتاعو هو المسلمين والاسلاموفوبيا لا اكثر ولا اقل.
1: يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك ناديه. يعطيك الصحه مراد الاخت لبنى اختنا كريمه اختنا فاطمة أخونا عدالة. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت شوية خلال موعد مع جيان الأخبار التسعة مع غفران في الأمن.

0: 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتواتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
2: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير، للكراتب، للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
6: من ولع الجو والجو يولعنا،
5: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني.
6: يا قلبه
5: نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
6: ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايش على حبك.
5: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ايه قلتني كده
5: بمساهمة
7: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بنك وموزايكا فام.
8: بريف الخلاعه فات والقرايه رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بريف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية وصيد البحر باتحاد الفلاحة شكيب تريكي يبين أن قطاع الدواجن يواجه خلال هذه الفترة صعوبات مرتبطة أساسا بارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وأوضح تريكي أن هذه الظروف تسببت في نفوق أعداد من الدواجن ما كبد المربين خسائر مادية كبيرة.
1: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج الحمل لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي، والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 270 و 100,000 دينار، هما ديجا عندهمش الإمكانيات في نجموا يعملوا مولد كهربائي. وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق لأن تقص الضوء ساعة ساعتين ثلاثة ما نجمش يشد 24 ساعة 40 ساعة، قصان الضوء تراوحت بين مدة كبيرة برشا ومانيش مستانسين بها داكورد وعملناه ويرجع من سنة حاجة غير في قصان الضوء. هذا يأثر على العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل في العظم وفي الحمل. في العظم فما نفوق، هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق، فما إنتاجية تحت بطبيعة الحال لأن سخانة مش معناها اللي قعد حي يقعد معناها ينتج كالعادة، لا يقع القتاج تقلص ولكن في فما إنتاج واقف بعد السخانة وبعد ما تكبدوا الفلاحة خسائر كثيرة فما إنتاج واقف.
0: من جانب آخر، رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية وصيد البحري باتحاد الفلاحة شكيب تريكي يؤكد لموزايك عدم وجود مؤشرات حاليا على أزمة في توفر البيض أو لحوم الدواجن، وأوضح أن الإنتاج المتوفر قادر على تلبية حاجية السوق، مشيرا في المقابل إلى تراجع استهلاك البيض واللحوم البيضاء وهو ما أسهم في الحد من الضغوط على مستوى التسويد.
1: مستقبلا لازمنا نشوف ونعود نخذوا المنظومة هذه كيفاش نخذوها باش نتفاداو اللي يتعدينا به السنة. يلزم معناها يقع تأهيل القطاع، تأهيل صغار ومتوسطي المربين دجاج الحمل باش يقع فما نقص في الانتاج، هذا وارد ما عنديش فيه حتى شك. ولكن احنا كذلك في الاجتماع الاخير اللي صار مع سيد وزير التجارة فما ما يقارب على 3000 طن دجاج مجمد موجودين عند الشركات متاع المذابح، نجم نقولوا هذا زاد نجم يغطي حاجيات السوق. زد على ذلك وان الاستهلاك تراجع في مستوى البيض وفي مستوى منتجات الدواجن بصفة عامة وفي الدجاج كذلك دجاج الحم، واحنا مستقبلا الطقس باش يتحسن وكذلك توا الانتاج يتحسن. انا نتصور من هنا لأكتوبر يرجع انتاج عادي، ان شاء الله الاستهلاك يرجع كذلك يرجع عادي.
0: قيمة الصادرات الغذائية تبلغ 5163.4 مليون دينار محققة نموا بنسبة 25.3%، واستأثر زيت الزيتون بالنصيب الأكبر منها بقيمة 3383.8 مليون دينار بزيادة بلغت 44.2% وفق المرصد الوطني للفلاحة. واستحوذت السوق الأوروبية على 50% من الصادرات الغذائية، تليها أمريكا الشمالية ب 19%، ثم إفريقيا ب 13%، وآسيا ب 11%. عالميا، وزارة الخارجية الكويتية تدين الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد عقب الهجوم الأخير الذي استهدف الكويت فجر اليوم الخميس إثر تجدد تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن وزير الحرب الأمريكي أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، مما يرجح استمرار الحرب أشهرا، في حين يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين توسيع الضربات على أهداف داخل إيران بينها منشأة نووية شديدة التحصين وبين الاكتفاء بالضغط الاقتصادي والحصار البحري. وأشارت الصحيفة إلى تراجع المسار الدبلوماسي في وقت أعلنت فيه واشنطن إلغاء مذكرة التفاهم مع طهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، ولا نقولكم صباح الفل على يسمعونا واللي تابعونا الكل. لا هذه لازمها التنهيدة. هذه التنهيدة تعبر على أحاسيسنا الكل، الحال من بعضه. إيجا نقولكم الحال من بعضه. على ذي فهمت أنا المدة هذه علاش بالحق اليوم التونسي مسو تسمع حسو هكا الأعصاب وقف. قل لك كان شديتها من الضورة والماء، كان من الماء راهو الضو، كان الجريان على الدبيب زلمة أتوا نحكيو فيه. هذه كل أكتواليتي، لكن خلي توا هكا خلينا نستفتحوها صبحية بحاجة باهية ونقول لكم بصوت عالي للرياحي نهاركم زين.
2: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين.

خلالك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخل

مية كيف نظهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى ظهر الورد الأحمر نتنير ونسمع ليلة، ومية كيف نظهرها.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: هكا على الأقل هوني فما التنفيسة، توصلوا صوتكم معنا في صندوق عجب وتسمع روحك حتى كلي نقول لنا هكا قلبك كلير تيح تقولي يه هاني على الأقل فما شكون اسمعني ووصل صوتي. نسمعوكم ونوصلوا صوتكم ورانا قاعدين ندقوا ببين المسؤولين ونسألوهم متى وقتاش علاش كيفاش، لأنه هذية حق، راهو هذية حقنا، من حق كل مواطن تونسي يعرف كان فما قصان من إلي، كان فما قصان علاش اعلمونا فقط هذا، يعني ما يطلبش هوني مثلا برشا مجهود، معناها فقط تعلمونا فسرونا. تو مثلا ما زالوا برشا جهات وبرشا ولايات ما زالوا ناقصين، مش ناقصين ما سبالة، نبدأ نحكي ما نحكيش على المياه المعدنية، تو بعد نجي وذك نبدأ بما سبالة، ما سبالة ما فماش، فما ناس بالنهارين

0: ذيك تدريجيا، ذيك اللعب عليها تدريجيا من العشرة متاع لليوم. برشا ناس قاعدين يكلموا فينا مازال مرجعش، مازال مرجعش الماء. هنا وصلنا شوية ونتوندوها، مازال الحصة طويلة وإن شاء الله نتحصلوا على حد باش نمدوكم بأكثر التفاصيل. برشا ما نحكيه وعنا اليوم على موزايكا فان في صباح الناس كما كل صباح دايوغ، لأنه نعتبر أن الميسيون هذية هي صوتكم اليوم وكما كل يوم على موزايكا فان. تتسويت الكلمة ليكم أول صندوق عجب وراجعيننا.
1: صندوق عجب
2: بربي، صندوق عجب بربي، رانا عفنا عشتنا عفنا، قصين علينا الماء، حملن في زهرة بومهل مرنيق، علاش هكا من البارح ما بي ساعتين لليوم التوى لحد الآن، قالوا الفجر يرجع التوى لحد الآن، يزي الماء اللي نشربوه ما ثماش، ونلوج ونشريه بالدبوزة بخمساش مئة فرنك، ولا يزي الماء مقصوص علينا. بربي وصل لي صوتي، علاش هكا الماء والضوء نخلصوا فيه كل شهر وتخصوا علينا، علاش علاش
3: بربي صندوق عجب بربي وصل لي ستانة مواطن من مرتدية المات ولاية نابل. بربي عندنا كياس كارثية، كياس حالة حليلة طريقة مشيكر والتروى رابط ما بين منزل مزلفة منزل اثنين. بربي نداء إلى سيد وزير التجهيز يشوفونا الموضوع علاش كياس حابس حفر غبر، مشينا مشينا مشينا سنين جرى ربي يشوفونا حلف الموضوع ويسرعونا في الإنجاز وشكرا.
4: صباح الخير صباح الخير يا صندوق عجب، حبيت بلي انا بعث ميساج البلدية الكرم، انا حبيت نقول لهم يا اخي تقسيم تاع عين زغوان الشماليه عادي، معناها خمس ايام اليوم نهار الخامس غير الزنزبله، اش فما يا اخي للدرجه هذه، معناها اش فماك، وزبله مكاتسه عندها خمس ايام حاجه ما حاجه لكم لازم تتصور وتتشاف انا عليه هكا.
5: أخير صندوق عجب أخير جهين بأخير الناس الكل، أي عاد نبدأ ونعمله شوية عولة وشوية فلفل ملح نملحوه ونشخشخ شوية فلفل حر باش نقليه به في الشتاء طبيختنا ونطيبه به المرق متاعنا، أي عاد نتلهيه شوية الله يرحمهم ميمتي كانت الشهر هذا شهر سبتمبر تقول لنا يلا عولوا بعد في الشتاء قرن الفلفل متزوج طوله بغليه، أو كان واحد يعمل شوية سلطة مشوي ويخبيها الرمضان ما فيها بيس نتلهيه شوية توبكو جينتنا.
6: يا جهونة يا بيهية يا جهين يا بنتي، هذه يا جدتكم عمرها 82، أنا خاطر اللي شفته هي مشوف حد حب نغني غنية، أنا اللي صار لك ما صار الحد، واللي ناخذه في الخبز بالصف، واللي ناخذه الماء بالصف، اللي صار لنا ما صار الحد.
1: صندوق عجب

0: داي وذ سمايل على موزيكا فم 29 دقيقة.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيكا فم.
0: يا مرحبا يا مرحبا بكل مستمعينا. 9:21 دقيقة أحوال طقسنا اليوم. المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بليل يحيوي اللي مسمعش بوا متي ومع أمين في أحلى صباح أو كان عاودوا نفكروكم شنو الطقس باش يكون اليوم وليامات الجاية. صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان. أهلا بيك.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس عايش.
0: الحمد لله يا ربي. منسمة شوية؟
2: إن شاء الله إن شاء الله اليوم منسمة شوية وغدوة خير وبعد غدوة خير وإن شاء الله الجمعة الجاية معناتها خير وخيرين.
0: خير وخيرين أي الحمد لله يا ربي. معناها أنا ديما كي نسمع هكا نعاود نفس المساج نقول ابحثوا هذه الستيك شو يقصوش عليكم. بديت تتنسم معناها درجات الحرارة بديت تطيح معناها ماشي نحو استقرار في درجة الحرارة معناها باش نعاودوا نشدوا كل الهبة متاع درجة الحرارة تطلع عليها.
2: لا لا موجات حر معناتها بالنسبة لليوم جيان إن شاء الله معناتها علاش تتم فسروا علاش بالنسبة اليوم طقسنا عامة بالنسبة كيما نشوفوا الصباح معناتها توا سماء صافية خاصة في الشمال الوسط تم معناتها بعض الغيوم المرتفعة اللي هو طقس مغيم جزئيا في الجنوب. العامل اللي يساهم معناتها في هذا الانخفاض في درجة الحرارة اللي هو الريح. الريح تم شوية نسمات اليوم الصباح وتتقوى اليوم العشية وتتواصل قوية ليلة في الليل وغدوة زيادة حتى يكسر معناتها نص نهار ومدي ساعة معناتها ذاك علاش تم إعلام بهبوب ريح قوية اللي باش يكون سير المفعول اليوم بداية من الساعة معناتها الواحدة بعد الظهر معناتها بتوقيت تونس إلى حدود غدوة معناتها لمدة 24 ساعة.
0: الريح قوية معناها؟
2: ريح قوية. ريح قوية اللي هي بتوصل معناتها كما في
0: سرعتها القداش
2: سرعة 7 بسلم بوفورة معناتها 28-33 عقدة اللي هو خاصة في الكوت معناتها ما في المناطق الداخلية الداخل في البلاد معناتها نحكي ولا 30-40 تجب توصل معناتها في حدود 50 كيلومتر في الساعة. ما هيش معناتها حاجة اللي تخوف من أكثر هو الإعلام بهبوب ريح قوية معناتها خاصة للمارين معناتها والأخوان البحار اللي بشي يخدوا حذرهم خاصة معناتها اليوم العشية والليلة في الليل وغدوة. فقط بالنسبة ذي العام الريح كما قلنا اللي بتكون قوية شوية إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل وفي المرتفعات تبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة للمناطق الداخلية وتتقوى شوية في الليل خاصة في الجنوب الغربي مع الدوائر الرملية محلية تساهم مع تفيد رابحات البحر اليوم مش يكون مضطرب إلى محلية شديد الاثيراب. وكيف كيف انخفاض في درجة الحرارة مقارنة بهم أمس مع انخفاض خاصة مع في أغلب مناطق البلد مع هذا فقط أقصى الجنوب الغربي اليوم شتروح القصوى بين 32 و37 درجة في الشمال جهة الساحل وفي المرتفعات. متوقعين في توس العاصمة اليوم تكون في حدود 36-37 درجة أقل من البارح اللي كانت مع تسجلت 39 درجة وبين 38-42 درجة بقية الجهات. تبقى فقط مع في أقصى الجنوب الغربي نجم توصل 44 درجة مع ظهور الشيلي محليا. وغدوة إن شاء الله كيف كيف نزلت شوية ريح خاصة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك في الجنوب مع دوائر رملية محلية عامة طقس قليل السحب. الغدوة مازال يخدم البحر معناتها باش يكون مضطرب إلى محلين شد الإثيراب خاصة في السواحل الشرقية. في الشمال يكون معناتها نسبيا متموج ودرجة الحرارة تزيد تنخفض الغدوة باش تروح القصوى بين 32-36 درجة في الشمال. المناطق الساحلية الكل بما في ذلك الجنوب الشرقي والمرتفعات متوقعين في توصل العاصمة غدوة تنجم تكون في حدود 34 درجة وبين 36 إلى حدود 40 درجة كأقصى درجات خاصة خلال يوم غد في بقية المناطق. تتواصل نهار السبت ان شاء الله معناتها مستقرة الحد فقط ارتفاع طفيف لانه مش يتغير شوية اتجاه الريح اللي باش يكون معناتها جنوبية شرقية ارتفاع طفيف بدرجة درجتين وان شاء الله من نهار الاثنين ومعناتها تلك الاسبوع القادم تم انفراج ولاحظوا معناتها اللي تم انخفاض محسوس في درجة الحرارة
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك يعطيك الف صحة يا حبيبي. شكرا ليك بالمعهد الوطني للرصد الجوي على موزيكا فام 9:24 دقيقة.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيكا فام.
0: هاي نبدأو في الأخبار نبدأو في حكايتنا نبدأو في فقراتنا نبدأو في الأكتواليتي متاعنا. اي نعم هاي دقينا باب سوند مشكورين. بعد شوية باش نعطيكم كل تفاصيل علاش قاعد يقص الماء سورتو في عديد الولايات اللي هبطوا عليهم بلاغ واللي فما منهم للتوى يقول لك البلاغ يقول بالعشرة متاع ليه باش يرجع الماء للتوى ما رجعش. نعطيكم التفاصيل لحظات وراجعين اذا فضل شكر.

0: 37 دقيقة. مرحبا بكم تسمعوا معنا في صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: تلقوا معنا صحيح في صحيح راجعين باش نحكي على سونيد وعلى قصة الماء وقت الشرجع وكل ذي بعد شوية. لكن خليني من الأول نستقبل ضيفي معنا بالتليفون رئيس مكتب التنسيق والاتصال بمرصد الوطني سلامة المرور العميد شمس الدين العدواني. سيد العميد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان، تحية طيبة ليك وللسادة المستمعين ذات مزيك.
0: شكرا ليك سيد العميد. خرجنا من صيف وبدأت التحضيرات لعودة مدرسية آمنة إن شاء الله تكون على طرقاتنا بالنسبة للعودة المدرسية، لكن حب نحكي على صيف السنة، على الحوادث الطرقات، على النسب، بعض النسب هكا وقراءة أولية اليوم معاكم كمان جويليا وقود. كان نقارنوا ما بينتهم الاثنين، أكثر أشهر صارت فيه حوادث وعدد قتلى، مقارنة صغيرة من عمنا والسنة، هل ارتفع انخفض أسباب الحوادث وغيرها؟
2: والله الحقيقة هو جيهان احنا مهم جدا أننا نعمل تقييم للمؤشرات اللي سجلناها في الفترة التعصيب. الحقيقة احنا حتى في 31 قوة معناها المؤشرات المهمة حول تطور السلامة المرورية للفترة هذه، تم تسجيل تقريبا انخفاض في عدد الحوادث في المرور بنسبة 17% وفي عدد الجرحى تقريبا 23%، ولكن عندنا 9% في المؤشر العام للارتفاع لعدد القتلى. الحوادث هذه ما ارتفعتش خلال جويلية أوت، ولكن خطورتها هي اللي ارتفعت بشكل ملموس. في بين شهر جويلية أوت عندنا تقريبا 23% من مجموع الحوادث خلال الأشهر الثمانية، بنسبة 29% من مجموع القتلى. المتوسط عدد الحوادث تقريبا 397 من جانفي حتى سجوان، النسبة هذه أقل معناها في جويلية أوت تقريبا متوسط عدد الحوادث 355. في المقابل متوسط عدد القتلى اللي هو 106 قتلى في الشهري، لكن 130 قتيل في بالنسبة لجويلية أوت.
0: 130
2: الحوادث كانت أقل عدد ولكنها أكثر خطورة الحقيقة في جويلية أوت. معدل الخطورة المتوسط اللي هو 26.8 ولا 36.6 بالنسبة لجويلية أوت. معناها في الحقيقة احنا اللي تغير في الشهرين هذوما اللي معناها تنقرنوهم بعضهم جميلة هوت، نلقاو اللي هو تقل ب40 حادث لكن اكثر ب18 قتيل. في العموم معناها احنا بقيم نسعوا في طار الاستراتيجية الوطنية باش نحققوا الاوبجيكتيف اللي حطيناهم ان شاء الله نوصلوا لهم. كيف نحكيه على الحوادث يظلنا ديما نعرج على الدراجة النارية اللي هي نحو الأساسي في معادلة السلامة المرورية، اللي هي تقريبا نسبة تقارب 54% من الحوادث ضمن التوزيع الأطراف.
0: 54% من حوادثنا بسبب الدراجة النارية
2: تساهم، يعني بسبب السيترودي جهين، أما تساهم هي 54% من الحوادث نلقاو فيهم الدراجة النارية طرف. ولهنا زاد نحب زاد نشير الى بريسيزمون سواق الدرجات الناريه اللي يخدموا في مجال التوصيل. الحقيقه نعرفوا اليوم يواجهوا برشا مخاطر ضغط الوقت وكثافه التنقل والتوقف والانطلاق المتكرر للازدحام، العمل بصفه مستمره للارهاق، واحيانا واغلب الاحيان استعمال الهاتف لمتابعه طلبات تحديد مواقع. نحب نقول لهم لهنا اللي الكوموند راهي تنجم تتوخر لكن حياتك ما نجموش نعوضوها.
0: اكزاكتومون، معناها قاعده تخاطر بحياتك على بيتزا ب 12 دينار.
2: داكور، هو الحقيقه هو لك سي سومبولو معناها، اما
0: لا ربي عينه، لكن على الاقل فوالا ما يحرقش الضوء ويلبس الكاسك. معناها تشوفهم حرقان الضوء معناها بطريقه غريبه، معناها تقول واحد بيع حياته.
2: اي هذا هو جهينا، ما لك علاش احنا ديما نوجه ديما نصائح لمستعمل الدراجه الناريه بصفه عامه وسواق التوصيل. نحب نقول له راهي السرعه الزايده ما تعنيش الخدمه افضل، والمناورة الخطيرة راهي ما تربحكش الوقت، كيف ما تستعملش التليفون وأثناء السياقة لأنه الثواني القليلة قد تسبب في حادث ما تنجمش تصلحه. الخوذة زادة كيف يلزمها تكون يلزم تكون عندك لابس الخوذة وربسها بالطريقة الصحيحة هذيك في كل ليفريزون. التليفون خليه بعيد على يدك وقت اللي تبدا تسوق، لانه في الاخر انت احنا نعرف وانت مدامك البلاستيك تعرف النايس وتعرف النقاط، احترام السرعة ومسافة الأمان، ما تحرقش الضوء.
0: معنى سيد عميد، سيد عميد، هل نعتبره اليوم بالنسبة للدراجات النارية ما زلت معناها مرتبطة أكثر اليوم، معناها حسب ما فهمت هالحوادث الخطيرة اللي صايرة أكثر بالسيارات شحنات، ولا كما قلت كان بالدراجات النارية أكثر في الأول كترتيب؟
2: هو
0: اللي شدناهم في جويلية أوت. أي تفضل.
2: بالنسبة للحوادث، معناها بالنسبة للحوادث المرور، الدراجة النارية باقية، معناها باقية تمثل خطورة، لأنه في البارك بتاعها باقي يزيد، معناها عدد الدراجات النارية باقي يزيد. استعملنا جملة احنا من الإجراءات، كما عملنا كيات شارج، كما بقينا نعملوا ريجلمونتاسيون تكنيك نتاع الكاسك، كما البرمي، كما ثم جملة من الإجراءات الأخرى إن شاء الله ترى نور قريبا. الأصل في المسألة اللي سائق الدراجة النارية يلزم يعتبر روحه سائق عربة، معناه مش مترجل، ما يعملش أنت يبدأش يمر بين السيارات بك الطرق المفاجئة وك المناورات الأخطيرة، وكيف يجيب في الكروازمو، معناها يلزم يتوخى الحذر كيف يعمل، كيف يغير باتجاه، يستعمل الأضواء بتاع تغيير الاتجاه، أضواء التحقق كيف وسادة كيف. مهم جدا اللي يتأكد بصفة دورية من سلامة الفرامل والإطارات ويشعل الضوء في الليل وفي النهار، لأنه هو الموان فيزيبل في الواحد في الطريق، معناه يلزم يشعل الضوء في الليل وفي النهار، معناه هذه ملاحظة مهمة يلزم يأخذوها بعين الاعتبار. وإذا كان زاد تعب واحد مش لازم يسوق، خاصة بعد الساعات الطويلة متاع العمل، وانك راكي توصل الكليون مخر شوي خير من انك ما توصلش بالكل، معناها اللطف هذا.
0: بدا مش بتلنا على التعب سيد العميد شمس الدين العدواني، ذكر معنا رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرسل الوطني لسلامة المرور، من اسباب الحوادث هذه اللي شدناها مثلا في جويليا وقوت الترتيب تبدل متاع اسباب الحوادث، مثلا مازالت السرعة، قلة التركيز، التعب، تبدلوا في جويليا وقوت البارامتر ولا يقودوا نفسهم؟
2: شوف ما تبدلوش، هم ليش جهال ما تبدلوش؟ لأنه كما قلنا التعب يدخل في الخانة الكبيرة بتاع السياقة، معناها السهو عدم الانتباه، اللي هي عائلة كبيرة فيها التليفون، فيها التعب، فيها التشتت، فيها برشة برشة برشة
0: اللي جي في المرتبة الأولى من ناحية الأسباب.
2: هذه لأنها جملة، هي عائلة كاملة فيها برشة أسباب، لكن السبب الرئيسي يبقى ديما السرعة، لأنه هو يجي وحده ونسبة مساهمته في الحوادث كبيرة ياسر، حتى العدد بتاع القتلى بتاعه كبيرة ياسر. وديما نقول احنا التعب والسرعة هما العدو الأول للسائق في الكياس. كيف جهان نحبوا سادة نذكر، واحنا تو باش ندخلوا في ماراثون بتاع العودة المدرسية، معناها آلاف التلاميذ، معناها يوميا باش فيها عودة المدارس والمعاهد، وتولي مسؤولية السلامة المرورية هي ديما مسؤولية جماعية، لكن معاش تقتصر على الأطراف الكلاسيكيين، لأنه باش نزيد نضيفه محيط المؤسسات التربوية اللي هو يجمع السائق والولي والتلميذ والمترجل وسائق الدراجة النارية، وكل واحد منهم يلزم يكون جزء من الحل، ما ينخلش مسكل. بالنسبة للسواق نقول لهم نقص السرعة راهي منطقة 30، معناها ما تنجمش تفوت 30 كيلومتر في الساعة، نقص السرعة وكون مستعد باش تقف في أي لحظة، لأنه الطفل الصغير المدارك العصبية والعقلية متاعه تنقص، لأنه حتى الرياكسيون متاعه تكون أبطأ من الشخص البالغ، ينجم يقف وقت ما يظهر له ويغير اتجاه وقت يخرج يتنطر بين الكراهة ما تعرفش عليه. هذاك علاش كيف زاد بالنسبة للأولياء، معناها ما تخلوش عملية إيصال أولادكم للمدرسة سبب في تعريضهم تعريض الناس الأخرى للخطر. أخرج بكري، مش لازم تخرج يقرأ 8 تخرج أنت 8 تحب توصله 8 غير درس. كيف زاد راقب في مكان آمن، تجنب الدزيان وتروتين بوزيسيون اللي نشوف فيها في مدرسنا، والتلامذة الحقيقة احنا بالنسبة للتلامذة المدركين معناها المميزين ينجموا نخدموا معاهم احنا بقيت في نوادي السلامة المرورية. وبالنسبة سادة للمربي والأولياء معناها والمربين والإطار التربوي زادة يلزم يقوم بعمل ان شاء الله، بقين محضرين خدمة معاهم
0: ان شاء الله،
2: وان شاء الله ينخفض عدد الحوادث معناها في بصفة عامة، وان شاء الله عندنا لقاءات اخرى، لانه بالنسبة لنا احنا التلامذة أكيد. يحتل حيز هام من اهتمامنا في مجال السلام المروري.
0: تقرب شوية العودة أكيد على مود أخرى. شكرا لك سيد العميد شمسدين العدويني نهارك زين. شكرا لك رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك.

0: نورمالمون باش نرحب بضيفي من المفروض نغني له قهوجي قهوجي, اما المره هذه مش هات لي قهوه, فمشي دبوزة ماء في القهوه موجوده ولا لا. شكرا لقبول دعوتنا سي صدري عزوز, معايا رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي. صباح الخيرات سي صدري.
1: صباح النور, مرحبا بك.
0: ايش هي احوالك؟
1: الحمد لله, كنا نقصين شويه ضوء نقصين شويه ماء,
0: اما الحمد لله
1: نقص مش عارف شو.
0: ايه الحمد لله. المده الاخرى كلمتك على القصان الضوء اللي قديش من مقاهي تاثروا, مثلا بحذية في حي النصر معناها تقريب كلهم نهج كامل, وبعد في هبطه تعاود تشعل معناها مقسم الحي نصر بارتي ظلام وبارتي ذا, وان شاء الله ربي يعينهم. واللي تحكي معاه يقول لك انا في الاخر راهو مش معناها سكرت معناها نمنعت, لانه في الاخر انا عندي شارج وعندي خدامه لازم نخدمهم, خاطر نهار وهذاك ما نجمش سامحوني نقبل ولا نعطي. دونك سي صدري, مع ضوء المقصوص زاد كيف كيف نقص الكبير في المياه المعدنيه, وحتى كانت توجدت باسوام غاليه وشويه ساعات نلقاو حتى البيع المشروط, النقص هذا قديش كنسبة مئوية اليوم تقيموه, قديش عندكم نقص تزويد
1: الوقت الحاضر؟ براتيكمون فما 70% على خاطر الموزعين مع العاديين المستانسين مع يبيعوا للقهوجية ما عندهمش السرعة كافية مع تمشي نسبة يوزعوا الناس كل دونك كمية شوية بالكل شوية بالكل. وبون كما تعرف هذاك في كامل الجمهورية فما الإشكال هذا, ما يلقاوش مع الماء القهوجية باش ينجموا يعطوهم الديونات نتاعهم. كما برشا قهوجية اليوم تمشيلهم تلقاهم ما عندهمش ماء جملة. تمشي يعطيك ماء الأكثرية تاع البلاد يحطوا بعد قهوة وما عاد دبوزة ماء ما فماش, حب يجيب دبوز مرحبا بيه حتى كان هو ماهوش مطبول. مي بون باش نعرف الأزمة هذه لازم واحد يحاول يتوالم اللي موجود. أما هذا أشكال كبير ياسر كيما تعرف معناتها القسم ذا مازال ما وقفش, دونك أوتوماتيكمون البرودكسيون تاع الماء ماهوش باش يكمل باش يوفر مع الناس الكل.
0: معناها حتى القهوي اليوم معناها خان نفسره معناها اليوم قهوه حتى كي تقص عليها الماء السبيل نقول انا نتاعنا الماكينه ما عادش تخدم, هذا ابار منظر هكا ولا ليه؟
1: اي بيان سير باسكو بون فما ما يدور في وسط الماكينه دونك اوتوماتيكمون يتقص الماء الضوء سي اوتوماتيك اموان كو فما بعض الماكينات تمشي يخدموا بالغاز. اما كي تقص الماء وفيتيمون معناتها ما عادش تخدم حتى شيء حتى ونيفو هيجين معناتها كيما تعرف فما قواعد صحيه معناتها فما طعم في المقاهي. إذا كان ما عندكش ماء ما تنجمش تطبق القواعد الصحية, هذاك إشكال كبير هذا الموضوع هذاك. دونك الموسم السياحي بالنسبة لنا احنا خسرناه كما نقولوا, خاطر ما
0: موسم سياحي خسرته
1: سيء. شقة توا مازالت القصن توا موجود دونك ماء ناقص اللي هو معناتها بوتون بس القواعد كما قلت شقة الماء. الأزمة هذيك قاعدة تتواصل قلت وقتاش باش تخ ما نعرفوش, فما شويه تحسن بتات في الديستريبيسيون بالنسبه للمواطنين. بالنسبه للقهوجيه عندهم اشكال كبير ياسر في التوزيع تاع الماء
0: في التزود بالماء. سي صدري في الفتره هذه اللي تلمت على الناس الكل معناها الضوء والماء وغياب الماء المعدنيه كل يوم, اليوم التشكيات نتاع اصحاب اليوم ضروا فما ضرر مادي معناها اليوم فما يكلموك انت رئيس الغرفه الوطنيه ضرر راهو جينا هكا جينا هكا, عملتوا تقييم تقريبا؟
1: لا تجب تقول معناتها فما خسائر كبيره خاطر كي تقص الضوء بعد ساعتين ولا ثلاثه معناتها كيما نقولوا في الصباح وفي وقت الخدمه مثلا في الاكثريه خاطر الاوقات ماهمش مضبوطين في كل منطقه معناتها يقصوا كل مره كيفاش تسمى ما تقص عليك النار معناتها العباد تستعمل معناتها تمشي لبوقه خالي فيها الضوء ومعناتها المواطن زاد مسكين معناتها الحريف الا وين وين وين الضوء موجود باش ينجم يقعد مرتاح في قهوه يكمل يشرب قهوته مرتاح. وبالنسبة للقهوجي سيت كاتاستروف على خاطر عبارة معناتها تقصوا ساعتين في النهار ولا ثلاث سوايع ويعاود يقصوا في الليل معناتها بعض المناطق.
0: فما قهوجية خير انه المدة هذيا يسكروا ويقول لك محل مسكر خير اللي توا ما نقعد او خدمة او سكرت تضرب لي شي ماكينة؟
1: فما اللي سكروا خاطر جستمون ضربت الماكينة وما لقاش كيفاش يصلحها ولا لقى التصليح غالي برشا برشا, فما برشا اللي سكروا. فما اللي معناتها يقول لك بون اليوم باش نحل على خاطر مع الازمه الوقت الحاضر معناتها باش نحل باش نجم على الاقل يلقى مع كيفاش يخلص خدمته كيفاش يخلص الشارج نتاعو فهمت سيتي با ايفيدون من الوضع ديالي دونك فما لي يخمم افيكتيمون مي اذا كان جات فما معناتها ان بروغرام بيان ديتيرميني وقت واحد ينجم يقول هكا نسكر نهارين ثلاثه اذا كان مش يتخصص تو معناتها نهارين ولا ثلاثه يعرف لي معناتها
0: مش هكاك في المهمه نقول انا فوالا
1: اي فماش لافورماسيون كلير
0: اي
1: نجمش يعرف
0: سي صدري وخلنا نتشكي لك انا اليوم كمواطن مواطنه تونسيه في بالك سي صدري ندخل القهوه نتفاهم انه يقول لي مثلا ما فماش مياه ما تزودتش به نقبلها وما نقبلهاش ساعات لكن كي نقول انا هاو فما طاوله فيها ما يقول لك البائع المشروط تفضل اقعد هبط قهوه وخذ حاجه حلوه ولا كل معها حاجه خذ دبوزه ماء صغيره ويعطيني السوم اللي يحب عليه التسعيره اليوم حره والبيع المشروط هذا مش ولا ياسر هكا المده هذه
1: شوف التسعيره ساعه فيتيمون معناتها اي قهوه ينجم يبيع بالسوم اللي يحب عليه افيك الكونديسيون هي معناتها قانونيه لازم يعلق معناتها الاسعار نتاعو خارج المحل وداخل المحل هذه اول حاجه
0: يبيع على كيفه معناه يحب يزيد يبيع لي دبوزة صغيرة بالفين ونص بثلاثاليف هو اللي يحب هو شو يظهر له
1: ينجم إذا كان يعلم الكليون ما كما قلت بالعبيك أنا في شاش أنا في شاش كتير برا فهمت يبقى بون حسب من نعلم أنا ما نحسب نشوف مع الزملاء وفي الجمهورية ما فماش كده التزيادة هذه بون ممكن في بعض الكليون سي سا سي بون بيع مشروط اذا كان يفرض عليك باش تاخذ حاجه اخرى هذاك الداعي مشروط ديما معناتها معاقب قانونين ماهوش معقول كان يصير معك مش يصير ان بالنسبه سعر المشروبات بصفه عامه معناتها هما قرار باش يبيعوا بالسوم اللي حب عليهم بالطريقه اللي قلت لك عليها وإن شاء الله بركة مع وزارة التجارة ما تفرضناش مع تسوم معين للوقت الحالي بالنسبة لنا خاطر سمعت بعض الزملاء يشكر فما بارامون دي كونترول مع من وزارة التجارة في بعض المناطق يقول لك الماء يلزم تبيعه بالسوم للعطار وقت ما عمل شيء بالخاص إذا كان
0: يحبوا يوحدوا التسعيرة معناها كيما يبيع عند العطار كيما نلقاها عند القهوة
1: ممكن في الفترة هذه معناتها يحاولوا بشي باش نشوفوا كيفاش معناتها الناس كل تلقى الماء مي بون كيما قلت لك مادام اكثريه قهواجيه مع الماء ما عندهمش دونك نسوا الاشكال هذاك مع سيدري ما موش حاجه معناتها سيدري معناتها فيزيب دونك ما يجبش تخلق فهمت ما يجبش تخلق الماء الاخر جست معناتها اعطينا الماء باش نجموا
0: عندكمش باهي معلومه وقتاش باش يبدا يعطيكم الماء ويتوفر؟
1: ما نعرفش اذا كان انتم عندكم معلومه عطوا لنا
0: قالوا لنا ان شاء الله جمعتين اخرين يرجع النسق جمعتين اخرين يرجع هكا النسق شويه بشويه
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ثم دي ديفور كي سون في نشوفوا فيهم بالنسبه للقهواجي ما يتغير شيء خاطر بالنسبه للموزعين نتاعهم ما عندهمش كميه كافيه الوقت الحاضر وهذا كما قلت معناتها
0: واضح سي صدري يعطيك الف صحة شكرا لك سي صدري عزوز شكرا لك ربي فضلك يعيشك نهارك زين رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي توصلوا صوتكم زادة معنا وتتفاعلوا مع كل مواضيعنا على 71-113-013 راجعين ساعتنا الثانية معكم من صباح الناس لما نسيتهاش هاني نكلم ونعاود ونكلم ونعاود إصرارا إلحاحا واخذة بعد شوية مسؤول من السنة وباش نعرف شنو حكاية الماء إصرارا وإلحاحا وتعرفوني كنت شد صحيح خليكم معنا غفران في الأخبار وراجعيننا
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيك فم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة We'll be right back. ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بينيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى 40%، وزيد

0: 75 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: بكم إلى موجز الأخبار. اليوم ينطلق التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عبر منصة viescolaire.education.tl. وأكدت وزارة التربية أن التسجيل عن بعد شرط للانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة فيما يتم تقديم مطالب المنحة والوثائق المطلوبة حصريا عبر المنصة ويكون الخلاص إلكترونيا فقط. وتسند المنحة كاملة بصفة آلية لأبناء العائلات محدودة الدخل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يتمتع التلاميذ حاملو الإعاقة بمنحة كاملة بعد تقديم بطاقة الإعاقة رقمياً. ويتمتع أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة بالأولوية في الحصول على منح السكن والإعاشة. رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني يقول إنه تم تسجيل ارتفاع المؤشر العام لقتل حوادث المرور إلى غاية 31 من أوت 2026 ب9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل انخفاض حوادث المرور بنسبة 17% وانخفاض عدد الجرحى ب 23%. لافتا في تصريح لبرنامج يصبح الناس اليوم إلى أن خطورة هذه الحوادث ارتفعت خلال شهري جويليا وأوت.
1: المؤشرات اللي سجلناها في الفترة التعطيل حقيقة احنا حطيش 31 أوت، معناها المؤشرات المهمة حول تطور السلامة المرورية للفترة هذه، تم تسجيل تقريبا انخفاض في عدد الحوادث في المرور بنسبة 17% وفي عدد الجرحى تقريبا 23%، ولكن عندنا 9% في المؤشر العام للارتفاع لعدد القتلى. الحوادث هذه ما ارتفعتش خلال جويليا أوت، ولكن خطورتها هي اللي ارتفعت بشكل ملموس. في بين شهر جويليا أوت عندنا تقريبا 23% من مجموع الحوادث خلال الأشهر الثمانية، بنسبة 29% من مجموع القتلى. المتوسط عدد الحوادث تقريبا 397 من جانفي حتى جوان، النسبة هذه أقل معناها في جويليا هو تقريبا متوسط عدد الحوادث 355، في المقابل متوسط عدد القتلى اللي هو 106 قتلى في الشهري، لكن 130 قتيل في بالنسبة لجويليا هو أقل عدد ولكنها أكثر خطورة الحقيقة في جويليا هو. معدل الخطورة المتوسط اللي هو 26.8 ولا 36.6 بالنسبة لجويليا وقود. معنا في الحقيقة احنا اللي تغير في الشهرين هذوما اللي انقرنوهم بعضهم جويليا وقود نلقاو اللي قود اقل ب40 حادث لكن اكثر ب18 قتيل. في العموم معناها احنا بقيل نسعوا في طب استراتيجية الوطنية باش نحققوا الزوبجكتيف اللي حطيناه وان شاء الله نصلوا لهم.
0: عالميا، الجيش الإيراني يعلن اليوم الخميس أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات ضد طهران. هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقول في تقرير اليوم إن جيش الاحتلال على حافة أزمة في الميزانية، ولذلك تقرر تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار والتهديدات بإغلاق خطوط الإنتاج. وذكر التقرير إمكانية توقف إنتاج قذائف دبابات ميركافا في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع أيضا إغلاق خط إنتاج قذائف المدفعية في أكتوبر المقبل، يليه إغلاق خط إنتاج قنابل الهاون في نوفمبر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع الجهين.

0: الله الله يسيد بإيه الندم على موزيكا فم اليوم كلثوم العشر و17 دقيقة من صفاقس. تحية لكل مستمعينا في صفاقس باب جبلي. نعملوا داخل باب جبلي ونبدأ بسوق الحوت مع زميلنا فتحي بوجناح. صباح الخيرات فتحي.
1: صباح الفل والاثنين جهين. انت كل اللي اسمه فينا في موزيك.
0: يا مرحبا يا مرحبا. ايا اعطيني الاسعار شحويلها.
1: العرض الحقيقة مش حاجة كبيرة شفناه اليوم بسوق الحوت. العرض شوية وحتى كميات صغيرة افكتيف ما ونلقاوه بالنسبة للرخويات الحمام.
0: معناها كي سألت عليش لأنه الثلج مشكلة الثلج ما يصبرش قاعد الحوت مش قاعدين يخرج فهمتش خاطر العوامل كما نقولوا هنا لا فما لا ريح لا نو لا شيء معناها بحري.
1: هي برشا اسباب ثم من الاسباب انه الراحه البيولوجيه المدينه متواصله بالنسبه للمنطقه السادسه زون 3 اللي تتبع بيصير صفاقس للجنوب. وزيد زاد حاجه الجخرة ثم الابراج اللي يعني المحلات متابعة على الاسماك اللي مش تكون على الطريقات الثنائيه زاد كيف ولا تستقطب اكثر لانه ينجموا يلقاو لانه مشكل نتاع باب الجبلي ولا ضيقه برشا ما فماش مساحات وين واحد يلقى باركينج للكهرباء نتاعو ولا حاجه. هذه كل اسباب مضافه اللي خليته شوية يضعف. بالنسبة للأسماك اليوم لقينا الحمام على 10,000 القطط على 15 دينار. السبارس من 10 حتى يوصل حتى 25 دينار. الأميلة من 15 وتوصل حتى 38 دينار. المنانة على 55 دينار. الهبرة منانة 68 دينار. الشوشة ب 15. الخلط الشرافي اللي نلقاو فيه لوراتا ونلقاو البوري والكرش والكرش يوصل حتى 40 دينار. الكروفيت الجويدة ب 12 دينار والأكبر منها 20 26 دينار. انديس على 32 دينار. السردين على 8,000. لورات المربي 22 والقرص المربي 26 دينار. هذه هي الأسعار اليوم على مستوى الأسماك. بالنسبة للحوم البيضاء الإسكالوب دينت ولا ستيك دينت كيف كيف نفس السوم 19 دينار. كويس دينت ولا المرمز ب 14 دينار. الكبدة دينت 23 دينار. بالنسبة للدجاج الكيلو على 8,950. أما بالنسبة كويس الدجاج 13 دينار. وسكالوب الدجاج ب 19 دينار. الكبدة الدجاج على 20 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء توا العلوش وكبدة وقلب نلقاو من 55 حتى 60 دينار. العجول هبرة ولا الكبدة وقلب بالنسبة للعجول 48 دينار. العظم معجول من 38 حتى 42 دينار. والكرشة طاح سومها شوية ب 5,000. بالنسبة

0: من البقرة توا الهبرة من 38 حتى 40 دينار، العظم 25 دينار، الكرشة ب 3000، اللحم راس بالنسبة للعجول 25 وللبقرة 20 دينار، المرجز العادي قناع من 15 حتى 18 دينار، والسبيسياز يوصل حتى 45 دينار. هني اش مازال لنا؟ مازلت لنا شوية الخضرة. بالنسبة للبطاطا مسعرة 2500، الطماطم من 15% ل 2300، البصل من 800 ل 1300، بالنسبة للحلوة 2500 3750، المسكي من 2000 ل 2980، السنارية موجودة على 3000، الكرنب من 2500 ل 3000، الباذنجان 2500، القراع الأحمر 15%، القراع الأخضر ب 2000، بالنسبة للفقوس من 15% يوصل حتى 3000، القارص ب 5000، الورقيات السلق والنعناع والمعدنوس وحتى الكلافس على 700 ربطة، بالنسبة للتابل على دينار والبسباس على دينار، والخس والتيس ومن طلع برشا أكيد بسخان وكل شيء 3500. بالنسبة للغنى التفاح من 6000 7500، الكرموس ب 10000، العنب من 7500 حتى 10000، النجاسة على 10000، الخوخ 6000 حتى 8500، البطاقية مازال موجودة بكميات قليلة 6500.
1: سنة خل كل مراوي ذي راهو غلة تونس، معناها خاطر ممكن اللي يخلط علينا توا يسمع في 6000 و7000 يقول لك جيبونا لي فخوي اكزوتيك، لا ذي غلة بلادنا، معناها نحكي على النزاز على العنب على الخوخ، فوالا غلة تونس كهو فقط للتفكير. ب
0: بالضبط، البطيخ من 2250 ل 2980، البلح من 2000 ل 2300، والدقلة حسب النوعية نتاعها من 3000 توصل حتى 10000 جهان.
1: يعطيك الصحة فتحي بوجنيح، تحية ليك ولكل مستمعينا. كانت هذه بوان مارشي من صفاقس.
2: صباح الناس صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
3: كل سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس، قول بالطبيعة.

0: للألبوم تاع العشية. بدأت وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من العشر ليلة.
1: أخذني معك بالجو
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام

0: بيبي. الله رامي حلو.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح بيسبح الناس تلقى صحيح.
2: صحيح صحيح تلقى. شكرا لكم على الاستماع. 10:30 بالضبط. كما سمعنا رئيس غرفة أصحاب المقاهي صدري عزوز اللي دخل معنا في فترة الأولى كنا نحكي وكان على قصان الماء توا يقول لي 70% نقص في تزويد المياه المعدنية. سألته زيدا كيف معناها اليوم سؤال علاش احنا في أزمات هكا ولا في حاجة تفقد ولا حاجة علاش كلمة عليه في الاخر ما نرحموش بعضنا بالحق. علاش اليوم ناس نجم تستغل نجم ناس تبيع لك بالغلي نجم تخبي عليك. فقال لي مثلا بعض المقاهي اللي يقول لي انت مثلا يبيعوا لك بالغلي فتسعيرها حره في الاخر والمفيد انه فقط يخليها افيشي عنده لانه نعرف انه فما هي مش ربح كمان ال 15%. ويقول لنا كيف صدى عزوز انه في الكواليس يتقال انه ممكن وزاره التجاره تدخل على الخط وتفرض الفترة هذه أنه نفس التسعيرة متاع الماء اللي يتباع عند العطار يولي يتباع في المقاهي كان توفر أكيد. ولأنه حتى العطار رأو كيف رأو قاعد يزيد رأو ما فماش التسعيرة اللي معناها الأكثر ما فماش احترام للتسعيرة اللي نصتها وزارة التجارة. معناها في الأخر اليوم تقرح قدام دابو زماء يا مش تشريها بالسومة اللي بش يقول يا مش تقعد من غير الماء. فوالا هما زادا الذرو مصنعي المرطبات وأصحاب المحلات الذرو. معنا مدام سامية دياب تحب توصل صوتها رئيس غرفة الوطنية لمصنعي المرطبات. مدام سامية صباح الخيرات مرحبا بيك.
3: صباح الخير أهلا وسهلا. شكرا سيدة جيهان.
2: شكرا ليك على تدخلك معنا في الفترة الأولى كي نحكي وكنا جوست قصان الضوء دخلتوا معنا وقلتوا مشاكل كبيرة وناس خاسرة بالملايين لليوم تقول انت فما برشا منهم سكروا على ذي نحب نتكلم.
3: والله هو القطاع قاعد في وضع نجم نقوله نوعا ما خطير. نوصل ما قطاع التيار الكهربائي الحق علينا الماء ونتج عليها في بعض المؤسسات توقيف النشاط معناتها نتاعها خاطر تلف ثم اتلاف في المواد الاوليه والمنتوجات تعطل المعدات اللي نخدموا بها تعطلت خسائر اخرى مباشره وغير مباشره كيف الخسائر هذه ما نجمناش نقدروها ولا نحصروها ما تكونش اقل من ثم بعض مؤسسات كبرى 10% خاطر عندهم الجروب الكتروجين من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 50% معناتها تضررات كبيرة. وفي هالمرحلة هذه رانا ما نجموش نحصروا القيمة الإجمالية للخسائر خاطر ما زالت متواصلة للبارح. وزاد كيف راهي الخسائر تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب الحجم وزاد تختلف من ولاية إلى أخرى خاطر ثم ولايات.
2: أعطيني الولايات اللي أكثر التضرر اليوم حسب ما أنتم دخلت لكم في الغرفة اليوم.
3: والله ثم ساقس نابل مستير تطاوين بقى ما في تمش بارودر ريانة روينة اللي تمثل معناتها منطقة اقتصادية كبيرة.
2: معنا اليوم سواء قولنا عجينة قراصة وإلا حطيت في الفور تفيض ضو مشيت فيترينا كاملة دونك هذا هو سينو فما آلات وتجهيزات الضرب وزيدا
3: الضرب والتجهيزات بصفة كبيرة معناتها هي أكثر خسارة هم لي شامبر فرواد يعني البيوت الباردة والنيجاتيف اللي نخدموا بهم أغلبية المؤسسات والفيترينات النيجاتيف زادة كيف راهو الكل موثق كل بروفيسيونيل باعث صوتا وصورة معناتها باعث كيفاش يلوح في السلعة متاعه ثم شكون عمل ساق عمل عدل منفذ ثم شكون لوح وكهو انت وال
2: عمل عدل منفذ وناوي يشكي معناها
3: يشكي بستيج بيان سور
2: مش يقدم فما شكون من اصحاب المحلات باش يشكيوا بستيج
3: اي كلنا مش نقدموا شكوى
2: الغرفه كامله باش تقدم شكوى
3: مش نقدموا شكوى ايوه بالطبع احنا توا ثم اللي متضررين بصفه خياليه معناتها اللي ما عادش يجمو يواصلوا.
2: فما اللي سكره
3: موجود
2: فديش مش تقريب.
3: يعني سكروا ثم اللي وقتي معناتها
2: الوقت اللي يقول لك
3: مني مسكر معناتها ثم 30%
2: 30% سكروا وقتي اي
3: سكروا ما عندوش خيار. اذا كان جي ستيك بعد علامها جيك في وقت الذروه تعرف الذروه وقتاش ماضي ساعه ماضي ساعه يكونوا عجنوا الصباح باش يبداو يخدموا اتابل وقتها تقص ستيك لا يجمو يطيبوا السلعه دونك السلعه الكل تتلوح والخدامه تقف تروح خاطر هما جينيرالمون المؤسسات الكل في حدود الرابعه مساء الكيت الخدامه دونك يروحوا ويخليوا الدنيا كما هي. وزاد ثم نقطه هامه جدا اللي هي راهو هذيا سيتان برودوي كونسومابل معناتها يتاكل راهو احنا اللي خايفين منه هو انه ساعات واحد قلبه يوجع يقول لك خليني نخدمها من بعد لكن صحة المواطن تبدا اون جو. وهنا والله نحب نحيي الهيئه الوطنيه ووزاره التجاره اللي ساهره على هالحكايه
2: لسلامه المنتجات الغذائيه هذيا اي اكزاكتومون
3: لسلامه المنتجات الغذائيه تخدم ليل ونهار ربي ان شاء الله يشد الصحه كامل الاطار. ولكن احنا رانا توا في وضع
2: تو مدام سيميا فما شكون مثلا حتى من الاي بي ام نتاعكم نتاع اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطه يقول لك نولي نكري جينيراتور اما جينيراتور اليوم سمو غالي نتاع نهار كارينو
3: ما يجموش اخي هو صورها من المليون في النهار اخي هو قادر اصلا باش يواصل العمل نظرا
2: هو جينيراتور فما مليون واكثر في النهار
3: مليون واحد وبا مليون ان شاء الله تلقاه خاطر ثم نقص ما تلقاش اصلا خاطر كل واحد يخمم في نفس الحكايه كل واحد يكري
2: معناها كان باش يكري نقول انا باش ديبان يروحوا نتاع جمعتين هذوما اللي تعدي ولا بدا يكري معناها يحب له على الاقل 15 17 مليون هذا الجينيراتور باش ينجم
3: بالطبع باش يواصل العمل نتاعو دونك هو يقول لك انا غير قادر
2: للدفع. انا ربنا خممتوني مدام سيميا للناس اللي مثلا في الصيف تعد عليهم هالفروحات والعروسات واللي توا مثلا ما عاد يكوموند على بيس مونتي ولا خبز جاتو ولا حاجه ويتقص عليكم معناها في الاخر يجيكم شو تقولوا على غالب اللي كربي شنو معناها صارت ولا لا؟
3: صارت برشا مش شويه
2: قولي.
3: لكن كانوا ثم البعض متفاهمين
2: من العرايس يبدو متفاهمين
3: معناها
2: يجي يلقى روحه ما فماش الخبز القاتوم تاعه
3: ما فماش يولي يمشي للأماكن احنا كديكولاد نتعاونه يمشي لأماكن أخرى يلتجي لزميله اللي هو ما قصش عليه الضوء يعدي له الكوموند
2: عادة في نهارته كان مثلا اليوم فرحي وجيت كنت تقص عليك الضوء شو مش تعمل لي انت معناها هل
3: هي معي بريباراسيون إذا كان هو يعرف هي بريباراسيون تاقة نهارين معناتها ماهيش خاطر البيس مونتي تخدم على يومين
2: فوالا
3: وهو وقت يعرف اللي قص عليه ويعرف اللي هو غير قادر يولي يعطي لزميله
2: ديبانيتي ورواحكم معناها ما فماش عرايس قعدوا أرجو نقول انا
3: ما يقعدوش أرجو ديما ثم تعويضات
2: ديما
3: ثم خسائر مثلا ثم شكون يقول لك رجع لي فلوسي رجع له فلوسه وزيد تعطيه تعويض
2: باش ما ترجع له فلوسه وتزيدوا تعويض
3: اي باش ما تخسرش الحريف هو شنو هو ذنبه الحريف انا نعرف عرايس عداوا ليلتهم في الظلمه يعني عداوا على شنو ما انت من العائله انا شنو نعملوا
2: واضح مدام سيميا
3: يعطيك كيف بالله انا نحب سلطه الاشراف تعمل شوف لنا حلول حينيه رانا ما عادش نجمو ننتظروا
2: قلت لي انت مثلا من بين الحلول طلبتوا حتى انكم مستيق يقصوا لكم معناها
3: صحيت يعلمونا على الاقل يعلمونا مثلا بدلوا نخدموا بالليل اذا كان مش يقص في النهار ما يسالش حتى لفتره وجيزه نخدموا بالليل مثلا يقول لك ماضي ساعه نوليو نخدموا الصبح بكري يعطيونا اوقات ما يعطيكش اوقات انا وصلت ليله كامله وانا في ستيك معناتها عديتها وانا باتصال بيه مباشر ما كانت معنا حتى سلطة ما نجمو نعملو حتى شيء.
2: واضح مدام سمية، يعطيك ألف صحة، شكرا لك مدام سمية في بصوتك وصل. رئيسة غرفة الوطنية لمصنعي المرتبات، كان عندكم ما تقولوا بيان سور، الكلمة كلمتكم ونحبوا نسمعوكم على ريبوندونا على 71 113 013. رجع الماء ولا لا عندكم بونليو سود وعديد الولايات، رجع ولا ما رجعش؟ من قلت لكم مصرة الحاحن اليوم باش ياخذ مسؤول من السونات، اني مصرة اسرارا والحاحن يظهر لي دريج اخر وتسمعوا الاخبار معنا على موزيك.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: وصافي يا غربة الزماني هذا لطفي بوشنايق على موزايكا فم.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار توا في صباح الناس تفهم اش صار.
0: نفهموا اللي صار نستفسروا كما قلت لكم مصرة الحاحا والإصرار متاعي فوالا خليه يدخل معنا شكرا لي الحق تاع ربي ليه كانوا متفاهمين أول ما اتصلنا بهم. تحية للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه قلنا حبينا استفسار الماء مقصوص وصلنا البلاغ البارح في عديد الولايات والمناطق وقلتوا أنه في البلاغ صحيح فما الاعتذار للمواطنين لأنه المواطنين فجأة حل سبيلة ما لقاش الماء. لليوم الثالث فما ناس مازال قاص عليها الماء للتو هذه اللحظة ويكلمونا ويقولونا مازال راهو ما رجعش. في البلاغ يقول باش يرجع تدريجيا ابتداء من الساعة 10 ليلا. هوني خلنا نستفسروا ونوضحوا نبداو نفهموا الأسباب قبل وبعد نقولوا إلى متى. شكرا لي هو المدير الجهوي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى سي منير الدريدي على قبوله الدعوة. سي منير صباح الخيرات.
2: صباح الخير مدام شاهين بارك الله فيكم ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: نبدأ بالملامة. هو يقول لك اللي يقول لك اللي يحبك يلومك ما احنا مش نلومه بمحبة في بعضنا ميسالش نهزوا لبعضنا سيدي
2: قابلين الملامة ونقدم اعتذاراتنا
0: غلفتني بالاعتذارات هوني سي منير هو راهو المواطن التونسي كيفي كيفك معنا احنا قابلين صار ظرف صار عطب اي حاجة يقول لك انا قابل في الاخر هذي عطب كبير او غيره ميسالش اما فقط اعلموني نحل السبيل لما نلقاش ماء ويتواصل لساعات ويقعد فمك الصمت كلي في وسطه تكثر الشائعات وكلام من هوني وكلام من غادي لازم يكون الحضور متاعكم باش احنا نستفسروا وفقط اعلمونا يقول لك بكري دوك اللي صار وعلى امتداد هاليامات هذيا في عديد الولايات علاش سي منير؟
2: هو ما دامش هنا الاعلام يكون اذا كان فما اشغال مبرمجه هذا كان نعلمه به وقبل ونعمله بروغرام معناه متاع انترفونسيون ونخدمه. بالنسبة للعطب اللي صار البارح هو عطب فجئي غير مبرمج هذاك علاش ما الإعلام جاء معناه كان بعد ما قص الماء وعملنا لبيف هذاك علاش معناه الإشكال هو العطب فجئي عطب فجئي دونك وقت صار العطب وتسكر
0: هو بديله من نهار مثلا التلاث
2: بديله من نهار ثلاث عشية يعطيك صحة العطب الفجئي وإحنا حابين نعالجوه معناه بسرعة ونرجع الماء لكن العطب تطلب شوية وقت هذاك علاش خرجنا البلاغ وعالجناه الإشكال هذاك الإشكال الفني والحمد لله بدينا نرجع في الماء أمس من قريب تقريبا مع سبعة متاع العشية بدينا نرجع في الماء دونك الخزانات
0: شنو العطب خلينا نفهم ونفسروا المواطن ميسالش
2: العطب اللي صار هو الساكور الأصلي في محطة الانتاج بغير
0: سمحني صوت نتاعك متقطع لا عاد الكونيكسيون ما تعملش فينا الريزو من فضلك الريزو ما تعملش فينا توا خلينا مع صنيت عاودنا سمحني سي منير شنو العطب
2: العطب هو عنا فاند فاند تيت هذه في محطة المعالجة بغير القلة هذه قطرة نتاعها 1600 هذه جاي على القناة اللي تمول الباحة الجنوبية الكل معناها تمول بن عروس والمحمدية وفوشينا وتوصل حتى لسليمان ومن تمشي حتى من هكا ولاية زغوان البير مشارقة وجبل بوس دونك القناة الرئيسية هذه فما سكور تحكم في الأمو في أول القناة هذاك هو اللي صار فيه الإشكال دونك دخلنا على السكور هذيك وتصلح الفان هذيك في آخر وقت أمس معناها مع الأربعة خمسة تاع العشية بدينا نحلو في الماء مع الستة بالضبط ستة تاع العشية دونك البريود هذيك اللي كان فيها الفان مسكرة دونك القناة فرقت والخزانات المولى الجهة هذه الكل الباحة الجنوبية كل فرقوا الخزانات كل دونك الإشكال شنو معناها كي فرقوا الخزانات ديما تخل في بلاصة الماء الهواء وإذا كان يدخل الهواء ذاك الكارثة الكبيرة معناها ما يخرج معناها إلا ما يتعبوا الخزانات ونقعدوا نعمل ديبيورج في الكوندويت سكوندير بعد الخزانات هذاك شنو هو تو الخزانات نتاعنا إن شاء الله تقريبا معناها من نسبة الامتلاك نتاعها 50% معناها نسمو معناها تقريبا الخزانات نتاعنا في الضاحة الجنوبية تقريبا معناها فتنا معناها
0: لكن قلت لي المشكلة هوني لأنه فيها ديجا الهواء لازم تتم بنسبة 100% مش يخرج لهويه
2: باش يخرج لهويه بالضبط قاعدين تو في رقم
0: تاعنا. سي بوغ سا سامحني سي بوغ سا الناس اللي قاعده تبعث لنا تو يقولوا لي ليه راهو سيد المسؤول اعلموا راهو في البورصه الدريه راهو مازال ما عندناش ما راهو مازال مسكر من نهار الثلاثاء. دونك المشكله انه التو ما رجع راهو مازال نستناو نسبه الامتلاء 100% مش يخرج لهويه.
2: لا نجم تكون نسبه 150% 60% واما شنو على شرط معني يخرج لهويه كما قلت عندنا في رق في كل في الساحل الجنوبي عندنا في مجرين في رادت في الزهرة في بورت دري قاعدين في رق هذوما قاعدين يعملوا في بيرجي نحيوا في نفسه في القنوات ونحيوا في الهواء يوسفيت نحى الهواء معناها من هنا شوية آخر بيحاول الله يرجع الماء عادي حتى كان نسبة 50% يروا نجم يشرب ما يقلقناش فهمت بيحاول الله لبس وكما قلت احنا حارسين تو شديد الحرس بيحاول الله في رقم تاعنا سيرو بلاس ونعتذروا معني على هذا التاخير اما الفم ماجوريتي قاعدين يشربوا وما نقولوش معني الكل فما كيلكو بوان اللي فيهم الهواء هاك البوان اللي العالين شويه واللي فيهم معناها دي تيران اكسيدونتي اما اللي تيران بلان اللي على البحر فهمت الحمام لم في الزهره مقرين الرادس كل معناها يشربوا هذوك تو
0: معناها دي سي سويعات هذه حكيت البيرج تكمل البيرج
2: بيحاول
0: ويرجع اما ما عادش عطب معناها نحكي وتواسبه ما عادش نحكي على عطب
2: العطب بتصلح 100% وزدنا احنا على النقص اللي صار هذاك زدنا معني انا في من محطه المعالجه الرئيسيه غير يقول لها عندنا زوج قنوات يخرجوا دونك ولينا تو فافوريزينا معني المال كل الضاحيه الجنوبيه معني نقصنا على الضاحيه الشماليه ووفرنا تو المال كل الضاحيه الجنوبيه باش بور كومبلي بكري ديفيسيت نتاع البارح هذاك ان شاء الله.
0: انا كي نسمع نقصتوا من الضاحيه الشماليه نقول معناها باش يكلبونا شويه اخر من الضاحيه الشماليه باش يقولوا لنا حتى احنا نقص علينا الماء ولا نقص الماء.
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا فما مراقبه مستمره بيحاولوها في محطه مراقبة مستمرة وحنا القنوات والخزانات تحت السيطرة إن شاء الله ولا بيت ممتلئة وما فماش حتى خوف إن شاء الله.
0: سيمونير مثلا هوني قاعدين يبعثوا لي أوفوغيا مزوغ مثلا يقول لك حي النصر توا عنا قرابة ثلاثة أيام زادك كيف كيف قعدنا بالنهارين الماء مقصوص وما ما توصلوش مع ديما مشكلة التواصل إنه ما تكونش عندهم المعلومة علاش يتقص الماء.
2: لا شوف بالنسبه لحي نصر هذا حاجه مشكله اخرى. حي نصر صحيح كان مقصود عليها الماء اما عالجناها للاشكاليه تو ثلاثه ايام ما عندهم حتى واحد مقصود عليه الماء في حي نصر. هذه الحاجه اللي نتاكد منها ونجزم الشيء هذا ما فما حتى واحد مقصود عليه الماء في حي نصر والمنارات ولا شنو الاشكال. هو احنا عندنا محطه الضخ الرئيسيه اللي الضخ هو بالنسبه لحي نصر كل مكتب ماكن كلها جبليه وعاليه دونك الماء ماهوش انسيابي ماء عن طريق الضخ. الضخ اللي مات عنا محطة الضخ الرئيسية اللي تضخ في الماء الخزانات حي نصر هذيك عنا دي كوبير دو كورون يعني في نطاق دي ستاج تعمل فيه شركة الكهرباء والغاز دونك إذا كان يقص معناها الكهرباء أوتوماتيكمون المحطة الضخ تقص والخزان يفرغ وهذاك شنو بقى ديما ما احنا نخدمه شوية نعبيه الخزان ويضوي يقص علينا دونك ما وصلناش كي نعبيه الخزان معناها كومي فو. أخيرا تفهمنا مع الأخوة في شركة الكهرباء والغاز والديليستاج معناها محطة ذي ضخ دار الصابية حيدوها من الضخ من الديليستاج دونك وليت ما عادش كوبير دو كورون ثلاثة أيام هذوما وهذاك علاش في ثلاثة أيام هذوما ما عادش حتى قطعة نتاع ماء والخزانات معبية بها لاباس وما عادش حتى أشكال.
0: مدام قاعدين متفقين مع الأخوة في الستيج فماشي معلومة من عندكم ربي مع الأخوة في الستيج وقت شوفينا الدليستاج لأنه هكا الدنيا تروحت ومروحة وسيه وبردت ونسمت وحتى في الليل نقص ما
2: هذه معلومة ما بيناتنا
0: ما بيناتنا ما سمعنا حد
2: ما سمعنا حد. حكيت مع الزملاء في الستيج يقول لك إذا كان تهبط تمبيراتور تحت 35 دبري 34-32 بيحاول لها ما عشان ما ديليستاج. احنا البارح 38 وبرنسيب فما دي كوبير دي كورون بقات البارح فما دي كوبير
0: يعني
2: اما اذا كان تمبيراتور تهبط تحت 35-34 ما عادش فما وبيحاول لها انا نشوف المليون يكون ربما فما دي ليستاج اما ممكن غدوه هذا حسب اللي حكينا يمكنش من غدوه خد تمبيراتور 33-32 باش تجي مع الجاي نتصور ما فما عادش فما.
0: يبشرك بالخير يا سيمونير قبلنا الاعتذار نتاعك
2: بارك الله فيك ونعتذر مرة أخرى من جميع الحرفية نتاعنا وإن شاء الله في أقرب فرصة احنا على عين المكان في رقم تاعنا وإن شاء الله معناها اليوم يرجع الناس كل ما إذا كبش نتهنوا الناس كل
0: أنا هوني من ناحية سيمونير وأنا نحب نقول حاجة إنه صحيح معناها التونسي اتغشش وغش صعيب التونسي لكن زادة أمامتان ما نحبش نظلمه بربي عوان وفي رق السوناد اللي قاعدين سوق بلاس لأنه قاعدين راهو يخدموا بالمجهود بالتجهيزات اللي عندهم بالإمكانيات اللي عندهم ففما ناس قاعدة تخدم وأنا نحسها معناها كي يسمع فينا توا مثلا حتى من عائلة يقول لك أنا بابا ولا أخويا ولا أمي ولا شكون قاعد يخدم الصباح لليل وفي الأخر ما تقولوش فيه كلمة باهية وكان تجي الكش عليه، فلا نعطيهم حقهم رام قاعدين يخدموا ونتفهموا بعضنا في الوضعية دي وكاو، فقط اعلمونا يا سيدي صارت أعطاب أي حاجة اعلمونا فقط. شكرا لك.
2: ربي سمحني أختي جهين لحظة، بالنسبة للطلب نطلب من جميع المواطنين وجميع حرفينا يتفهمونا، راهو بعد ساعات في رقم تاعنا تمشي معناها، فما مثلا تكسر على قناة نقولوا في حي إكس مقطوع عليه الماء، احنا باش نمشيو باش نصلحوا، معناها يقع عوينا يقع معناها يتعرضوا الى هرسه يتعرضوا الى معناها مضايقات، ولهذا نطلب معناها من كافه المواطنين معناها يتحملونا، واحنا راهو في خدمتهم معناها احنا في خدمة احنا نجم.
0: صارت اعتداءات الفتره هذه سي منير
2: امس معناها فما اشكال صار في سيره خزان بير القطعه، معناها مواطنين احنا حابين نزودهم، الفريق نتاعنا ماشي باش يزودهم خاطر مقطوع عليه الماء، عندنا طريقه اخرى باش نزودوهم احنا، ريزون تاعنا شنو ريزون تاعنا كله ما يعرف النجم، انا ما نزودكش من القناه هذه نزودك من قناه اخرى كما في ستيك الريزوم تاع ستيك بوكلي معناها تعمل دولين تروالين، احنا كيكا عندنا ريزومين نجم نشربوا من هنا ونشرب، احنا الفريق نتاعنا ماشي باش يشرب الحي هذا اللي تاع الماء وهما سكروا علينا طريق انا ما تدخلوش ما فهمت معناها هما طالبين الماء واحنا قلنا لهم راح نزودوا، قال لك لا ما تدخلش خاطر مقطوع علينا الماء 10 سوايع، الحل ماشي باش نعملوه احنا باش نشربوهم، ولهذا نطلب كل لطف من جميع المواطنين كي تبدا فرق تخدم ماذا بينا نعاونوهم، راهو في مصلحه المواطن
0: اي ما في الاخر ايش اقول لك انا زاد ضد انه نتعاملوا بعضنا بطريقه هذه، لك المواطن يقول لك كما انت تفضلت سيتك قلت 10 سوايع ومقصوص عليه الماء ومش في على ذاك به الكوميونيكاسيون، كي نخرجوا كي نبلغوا كي نعلموا كي نقول راهو تدخل باش يكون بعد ساعتين ثلاثه نفسانيا المواطن فاهم ومستوعب راني ساعتين ثلاثه ما عنديش ماء عارف تقريب راني بعد ساعة باش يرجع لي الماء، هذاك هو المطلوب معناه إلو المعلومة تتوفر عند المواطن، نقول لك على الأقل وكما احنا نقول سامحني في الكلمة أوكا عبروني وفهموني وين نتونيخذ احتياطات.
2: مرحبا جميع المواطنين مرحبا، ونزيد نقدم اعتذاراتي مرة أخرى وبارك الله فيك.
0: ربي فضلك يا سيمونير، شكرا لك ربي عينكم، شكرا لك يعيشك نهارك زين، شكرا لك سيمونير الدريدي المدير الجوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى. دونك الحكاية باش تتحل دي سي سويعات، لأنه كما قلنا أنه قاعدة في مرحلة تعبية متاع 50% وقاعدة تصير بيوش باش يخرجوا الهواء، ما عادش تبتا تعدى ليسر ما بقاش برشا إن شاء الله. 10:57 كان بودينا عادي أصواتكم توا في صندوق عجبة بيظولي الوقت ما يخلينيش صندوق عجبة باش تسمعوه هكا ولا هكا في ساعتنا الثالثة، لأنه متواصلة كالعادة صباح الناس حتى للنص النهار. سامحونا دقيقة بأمامتون احنا نحكيو معكم هذيك الظروف المباشرة نشوفوا كويس ما ولا ريق شاح باش تحصلنا على مسؤول باش نجمنا ناخذوا الإجابة. شكرا لكم على الاستماع، خليكم معنا غفران في الأخبار وراجعين ساعتنا الثالثة معكم على موزيك فم.
1: صباح الناس
3: افرحلو هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71-113-013.
1: كل سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس

0: للعبة متاع العشية. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
1: من ولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلت انا كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن على خلفية موجات الحرارة الاستثنائية والانقطاعات المسجلة في الكهرباء والمياه والتي تسببت في نفوق الدواجن وتراجع الإنتاجية. وتم خلال جلسة عمل التأكيد على دعم المربين وضمان توفر الأدوية واللقاحات البيطرية إلى جانب تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتسهيل التزود بالمولدات الكهربائية لحماية القطيع وضمان استمرارية الإنتاج. رئيسة غرفة منتجي الزيتون بتونس نجاة السعيد تتوقع تسجيل انخفاض في إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ليبلغ نحو 300 ألف طن مقابل 500 ألف طن خلال الموسم الماضي. وأوضحت السعيد في تصريح لزميلها هناء السلطاني أن هذا التراجع يعد أمرا مألوفا في القطاع الفلاحي باعتبار أن إنتاج الزيتون عادة ما يشهد تفاوتا من موسم إلى آخر.
1: احنا حاليا في الثلاثي الاخير للموسم وتقريبا مازالوا شهر ونص وننطلقوا في موسم 2026-2027. ثمار قريبة من النضج، فتنا مرحلة العقد، فتنا مرحلة تكوين الثمرة، بدينا نقربوا من موسم جني الزيتون. مقارنة بالسنة الفارطة اللي كان موسم قوي وكان الانتاج التونسي فيه فات 500 الف طن، اثناء موسم تونس موسم 2026-2027 باش يكون موسم متوسط ويتوقع انخفاض هذا الموسم في الانتاجية، وهذا أمر مألوف لتونس لأسباب معروفة كما نقوله بالدرجة عام بعام بسبب المعاومة ونوعية المشاتل اللي تغزو البلاد التونسية بطبيعتها مختلفة على المشاتل الإسبانية. تقريبا الانتاج بش يكون في حدود 300 ألف طن. ثم معادلة لازم نقولوها ونبنيو عليها، كمية أقل مع سعر عالمي أعلى ممكن نحافظوا عليها رقم المداخيل أو حتى ارتفاعه. كمية أقل معناتها الطلب كبير والعرض قليل، معناها سعر عالي، ممكن الدولة التونسية تحافظ على المداخيل حتى أكثر من المداخيل اللي دخلتها سنة الفارطة ب 500 ألف طن لأنه كانت كمية كبيرة وسعر قليل.
0: انطلاق الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة استراتيجية شاملة بشأن منظومة السكر في تونس بهدف وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة القطاع وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي. وتأتي هذه الدراسة في ظل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة التوريد. ويتولى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إعداد الدراسة فيما خصصت جلسة عمل بمقر الديوان التونسي للتجارة لضبط منهجية العمل وإرساء حوكمة المشروع وتركيبة لجنتي القيادة ولجنة الفنية المكلفتين بمتابعة مراحل الإنجاز. الشروع في اعتماد الآلية الإلكترونية حصريا لتلقي جميع مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعايني الأضرار حسب ما أعلنته الجامعة التونسية لشركة التأمين. ويبلغ عدد الخبراء ومعايني الأضرار المسجلين لدى الجامعة نحو 1500 خبير في مختلف الاختصاصات من بينها السيارات والحرائق. عالميا وكالة رويترز للأنباء تقول نقلا عن مسؤولين مطلعين إن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على جبل علي الطاهر في جنوب لبنان حيث يتحصن جنود إيرانيون إلى جانب مقاتلين من المقاومة اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهن في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، ديجا خلطنا بعضنا للحديش و15 دقيقة على مزيكا فم. تحية كبيرة منا لهم رجال ونساء البلاد اللي واقفين لتونس، تحية لمجهودهم الكبير يرحم الشهداء منهم. فحبيت نحكي اليوم بصفة خاصة على المعرض، معرض الحرس الوطني بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. المعرض هذا باش يكون في مدينة الثقافة، اي نعم للعموم تسمع فيها، اي نعم للعموم. فما زاد عرض فيلم الأمانة، تو نحكي عليه بأكثر التفاصيل مع العميد حسام دين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني. سيد العميد تحياتي، صباح الخيرات.
2: صباح الخير سيدة جهان، وكيف تسادة المستمعين والمستمعات لمزيكا فام.
1: ليك وحشة سيد العميد، إن شاء الله تكون بخير، وإن شاء الله يا ربي يا ربي بقي ستر على بلادنا وعلى رجال ونساء بلادنا ويرحم الشهداء منهم. معرض خاص بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني بش يكون بمدينة الثقافة، المعرض ذي بش يكون للعموم.
2: أكيد يوم 5 سبتمبر 2026 باش يكون المعرض مفتوح للعموم بمدينة الثقافة، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 8 للمساء. أكيد رأي بداية الإرساليات تخلط اليوم على الصباح لكافة مشغلي الاتصالات. تم التنسيق مع وزارة التكنولوجيا والاتصال اللي مشكورة، اللي قامت ب إرسال الإرساليات لكافة المشغلين، خاصة في الذكرى بمناسبة ذكرى 70 بعصيك الحرس الوطني اللي ينظم معرض في مدينة الثقافة. فيه المعرض يخص فيه فيلم الأمانة، فيلم الأمانة العمل الذي اللي أول مرة معناها لدار العمل الحرس الوطني تقوم بإنتاج فيلم. خلنا نأكد لدار العمل الحرس الوطني ساهمت، لكن المنتج الفيلم هو النادي الرياضي للحرس الوطني، والمنتج المنفذ شركة نيس برود، وللمخرجة مروة بن جميع، والكاتب السيناريو الوليد المقرحي اللي هو أحد إطارات الإدارة العامة للحرس الوطني. واللي كانت الفكرة تقريبا من سنة المنقضية اللي في الذكرى 69 انبعاث الحرس الوطني، حكينا في الموضوع هذا الحقيقة، وكتب سيناريو وقامت بمعالجته المخرجة. والفيلم هذا راه ماهوش فيلم أكسيون، فيلم هو فيلم تاريخي يحكي على رسالة من جيل إلى جيل يتم توارثها، هي رسالة المسؤولية، من رسالة حب الوطن، الذود على الوطن، الغير على تونس وتراب تونس في كل شبر من أرضها. دونك نخلو التشويق يكون إن شاء الله لمشاهدة الفيلم هذايا اللي زاد كيف كيف يوم الأحد 6 سبتمبر اللي بش يكون فيه زوز عروض بالمجانا في مدينة الثقافة. العرض الأول بش يكون 11 متاع الصباح، العرض الثاني بش يكون 4 متاع العشية اللي في بمدينة الثقافة. دونك بعد الفيلم عدنا العديد من الأجنحة مختلف الإدارات العامة والإدارات المنفردة بتواكب في مواكبتها لجميع التطور الهيكلي وحتى من جانب الأزياء وكذلك التطور التكنولوجي اللي واكبته لدار العام الحرس الوطني على امتداد 70 سنة. وتعرف انت ذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، نحكيه على تاريخ 6 سبتمبر 1956 اللي تأسس فيه الحرس الوطني، وتم انبعاث الحرس الوطني اللي اعتبر احد اعمدة الدولة التونسية في حفظ الامن العام وانفاذ القانون وكذلك حماية الوطن والمواطن. الحرس الوطني كان عنده اشعاع في حتى على خارج تونس، خاصة في التمثيليات الاممية سواء برجاله ونسائه، وكانوا افضل عباد هزت علم تونس وشرفت الراية التونسية خارج ارض الوطن في مختلف البلدان اللي شاركوا فيها وحداتنا في تمثيليات الأمم المتحدة. والعنصر البشري متاعنا راه هو ديما راه أساس النجاح اللي احنا صراحة سيدة جهان راه ديما الهاجس متاعنا هو الهاجس البشري قبل

0: يكون زاد الهاجس التكنولوجي. صحيح الآلة تعاون، لكن ديما يقعد العنصر البشري هو أساس نجاح المؤسسة، من خلال سواء كانوا تدريب تكوينه وتدريبه التخصصي، رفع الجاهزية متاعه في جميع المجالات. ورينا إن شاء الله فهمتني ولا زاد كيف كيف اللي كونوا الإشعاع الإدارة العامة الحرس الوطني، كذلك حتى على المستوى العالمي المنظمة الدولية للجندرمة ذات الطابع العسكري اللي تونس والحرس الوطني التونسي اللي هو اللي يعتبر معناها الشريك في هذه المنظمة، وقام كذلك بالقيام بالعديد من الاجتماعات الخاصة لرؤساء البعثات الدول في تونس. دونك إشعاع الحرس الوطني إن شاء الله فهمتوا دائما يتواصل، والرسالة هذه ولمانة هذه موجودة في الفيلم إن شاء الله تتواصل من جيل إلى جيل، وتقعد ديما تونس ويقعد ديما شعار الحرس الوطني ديما فداء الوطن. وسبعون سنة هذه راهي فيها عطاء، فيها وفاء، فيها كيف كيف لمسة لأرواح الشهداء وكذلك لجرحانا، وقيادة الحرس الوطني من أول حرس أمر حرس الوطني إلى القيادة الحالية. ستبقى كذلك الإدارة العامة تشع بنورها وبمهامها وكذلك بالعديد من الإنجازات متاحة، وديما راه خدمة الوطن والمواطن هي ديما مسؤولية الأفراد اللي تابعينه.
1: شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله، بشكونوا حاضرين ان شاء الله في الموعد معاكم ان شاء الله في مدينه الثقافه نهار السبت في ذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني، المعرض هذا خاص للحرس الوطني. شكرا لك ضيفي العميد حسين دين جبيبلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني.

0: استو سنتي على وزي كافي. مرحبا بكل مستمعينا لحداش وستة وعشرين دقيقة. فرحانة تكون بحذينا ضيفتي دكتور هدى بوصرة, اخصائية امراض معدة وجهاز هضمي. صباح الخير دكتور, شحويلك؟
1: صباح الخير جيهان, مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: ربي يخليك. هل تلاحظ قبل شيء ما نحكيه في الموضوع متاعنا اليوم, هل تلاحظ انه الباسيون يكثروا اكثر من القلق متاع المعدة توا بعد نقولنا تبلبيز الصيفة؟
1: أي. الصيف خطر أنفات, الناس الكل تحب تخرج تتفرهد تاكل البرة,
0: تمخمخ.
1: يحبوا تمخمخ صحيح, يحبوا السيترونات ويحبوا
0: الجلاس
1: والمقليات والجلاس وكل شيء. دوك فما ماكلة معينة اللي تقدر تقلقهم في الجهاز الهضمي؟
0: أي تقلق في الجهاز. اليوم يحب نحكي على الحموضة, لاسيديتي. الحموضة اللي فما ناس يقول لك احنا غيديتي اختو نفهموا ما عندك, هل فما الجانب الوراثي ولا لا, عائلة كل نحسوا بها, لكن هوني الإحساس بتاع الحموضة يفرق من شخص لشخص. الحموضة اللي تعمل زادة كيف كيف الغفلة
1: الجير
0: الجير, فمش كون يقول لك نحس به الجير الحراق اللي, فمش كون يقول لك ما نحسش به, أما وين نقوم الصباح نلقى مثلا الصوت متاعي كم بحاح, لساني أبيض كينو محروق كأنه جير, حتى كيمشي الباب يقول لي هذيك راه جير, نقوله لي دكتور خطر بالنسبة لنا الجير هذيك الحراق. نبدأ من الأول قبل كل شيء, خلنا نفهم شو معناها الحموضة لاسيديتي. المعدة هي أسيد بعند ربي
1: صحيت, هي المعدة عضو يصنع لاسيد. السيد هذا مهم جدا في عملية الهضم, خطر يعاون على تفتيت الماكلة. دونك السيد هذايا تصنع أي معدة عادية, فما غدد تصنع السيد داكور. فما ناس يكون عندهم السيد هذايا مقلق, علاش؟ على خاطر فما ناس بطبيعتهم عندهم صناعة الحامض في المعدة بزيد بصفة وراثية, نسميهم دي باسيون هيبر سيكريتور, معناتها عندهم هيبر سيكريسيون اسيد. واضح؟ فما ناس اللي عندهم مشاكل اخرى في المعدة خاطي هيبر اسيديتي اللي تخلي الاعراض متاع الاسيد بزيد يولي يعطي دي سيمتوم كما قلت انت جيهان, الحريق الوجيعة. فهمتني؟ اللي هما اللي عندهم فم معدتهم محلول, اللي عندهم فتق في فم المعدة اغنياتال, اللي عندهم التهابات في البلعوم, اللي عندهم التهابات في المعدة, حتى une quantité d'acide moyen مش حتى قويه, هذوك راهم باش يحسوا الحامض اكثر من الناس الاخرين.
0: الاحساس بالحامض نقولنا معناها كيفاش يجيني جير؟
1: صحيت, هو اكثر سمتوم, اعطيك الصحه جيهان, هو البيروزيس اللي هو الاحساس بالحرقه, ياما في فم المعده ياما الحرقه اللي تطلع الفوق للبلعوم بالدارجه متاعنا نقولوا الجاير. هذوما ناس معروفين عندهم الجاير, مستنسين بيه من اللي مثلا ما ينظموش ماكلتهم ولا في حباله, والا مثلا شي لونفونز هذاك اللي يمرض برشا بجريجمو وبالمعده يعمل دي برونشيت ريبيتيسيون, هذوك راهم معناتها يقلقهم برشا لاسيد. فهمتني؟ دونك هذو ما هما الأعراض عموما اللي ناتج على الهيبراسيديتي أو الغفلو.
0: هوني الجير أنواع دكتور, فما الجير اللي كما تحكينا عليه اللي يحرق, فما الجير اللي أنا كي نمشي لك كونسلتاسيون قل لك دكتور ما عندي الجير وانت تقولي لي هذك هو علاش صوتك يقوم بحاح مثلا, خاطر هذك زيدا نوع من الجير.
1: هو فما الجير يعطي أعراض مباشرة دي سيني ديغاكت اللي هما الحريق, واضح؟ معناتها البيروزيس اللي هو الاسيد اللي يطلع. فما ناس عندهم سكون نابل دي غفلو سيلونسيو صامتين, اما يخرج في شكل اعراض في اعضاء اخرى من الجسم اللي هما لوغيل الحلق, معناتها ليزاميغدال يعملوا دي زونجين برشا مرات, يعملوا بحه في الصوت, يشرقوا في الليل, يمرضوا دي فرنجيت معناتها التهابات في الحلق. فما ناس كاريمون يعملوا دي برونشيت خاصه الصغار, يعملوا دي برونشيت ا ريبيتيسيون, ساعات يغلطوا يقولوا لهم حساسيه alors que هو ان غفلو. ساعات مرضى زاده الكبار وكل شيء ساعات يقول لك عندي وجيعه في صدري, اليوم دي دولوغ بسيدو اونجينوس كلش على ذبحه صدريه. هذوما زاده اعراض الواحد, اعراض زاده نتاع حموضه بعد ما يمشي طبيب القلب يقول له لا راه ما عندك شيء برا, امشي للجاستخولوج راهي مشكلتك في المعده. فهمت؟ هذوما اعراض غير مباشره, معناتها ديسيني انديريكت دو غفلو اللي عاده ما يجيوناش لينا احنا, خاطر ماحسوش يمشيو دوتغ سبيسياليست اللي هما يبعثوهم لنا باش احنا شخص ونعملوا الفيبرو سكوبي نثبتوا شنو هو سبب الحامض, هل عنده فتق في فم المعدة, هل عنده اغني. ساعات نشوفوا لي كومبليكاسيون اللي هما التهابات المري ليزوفاجيت, ساعات انسدادات المري, ساعات قرحة المري معناتها لوزوفاج اللي هو البلعوم بالعربية الفصحى, وساعات ندخلوا في الفيبرو جهان ما نلقاو حتى شيء, مش معناتها ما فماش غفلو, فما تصويرة اخرى اللي نلتجؤوا لها المرة الثانية اللي هي لا بي اش ميتري اللي تقيس البي اش نتاع البلعوم, تقعد 24 ساعة معناتها في السلك الكهربائي يقيس الحامض ساعات الفيبرومتراج، لكن الكابتور داسيديتي هذيك اللي في التصويره هذه يفيق ويقول لنا سي فغي راهو كميه الحموضه اللي تطلع للحلق وللبلعوم راهي كبيره برشا، وقتها نشخصوا المرض اللي هو الغفلو اللي ناتج على الليبراسيديتي هذه ولا المشاكل نتاع فم المعده.
0: به الغفلو اللي كنا نحكيو عليه والاسيديتي، فما امراض كما انت قلت دكتوره تنجم تخلف هذه الاسيديتي انها تكون بنسبه كبيره وتعمل الجير والغفلو غير
1: صحيح.
0: وفما ساعات مش امراض، ساعات ماكله تبلبيز حاجه.
1: اي صحيح، هما راهم فما ناس معناتها يبلبزوا كما قلت انت في الماكل لكن ما يحسوش، معناتها اللي تلقى ما عندهمش مشاكل في المعده، ما عندوش فتق في فم المعده، ما عندوش فم معدته محلول، ياكل عادي ما يحس بشيء. لكن الناس اللي عندهم اسيد بزيد وهو ياكل حاجه اخرى كي بروفوك صنعان لاسيد في المعده وكل، ولا ساعات فما دي جون كي سون ستريسي زاد حتى ستريس يجي هنا راهو يعمل اكسيتاسيون للغدد الحامض في المعده ويقوي الافرازات نتاع الاسيد في المعده، فما دخان زاد كيف كيف. هذوما ناس والا عندهم مشكل كما قلنا بكري في فم المعده محلول والا كاريمون فتق لغني.
0: وشنو الماكلات اللي تحير تتهيج اكثر؟
1: بدينا احنا قلنا الدخان والالكول هذوما اكثر حاجه يعملوا. عندك الماكله العاديه نتاعنا، عندك المقلي، عندك الحار، الماكله الغراس مثلا تبدا فيها برشا دسم مدهنه، عندك شنو اخر الجازوز المشروبات الغازيه ياسر تقوي لاسيديتي، القهوه، التاي جينيرالمون هذوما اكثر حاجه يعملوا. حق الطماطم ساعات يبدا اسيد شويه والا تبدا صوص فيها برشا طماطم حكه وكل حتى طايبره ساعات سا بو بروفوكي اون ايتيراسيديتي، ولا بصل يبدا هكا حار شويه دونك يعمل فهمت.
0: هوني فما هذا غسل مثلا يبعثوا لي فما غسل دو غرومير يقول لك انا مثلا حبله وعندي الحموضه يقولوا لي خذ مغرفه بن قهوه عربي.
1: والله هذه ما نعرفش يقولوا لي فيها المرضى يقولوا لي سي فري وكل حق حتى السمنه راهي سبوك لي باراسيديتي نسيت ما قلتهاش، لوبيزيتي خاطرك التوس مع التراكمات الدهنيه نتاع الكرش دونك تعمل اون كومبريسيون ميكانيك على المعده كيما البرينسيب نتاع الحباله بالضبط، معناها ولي الغفلو يصير
0: مغرفه قهوه عربي ولا خذ كعب السنيريا قرمش هذاك فمشي ما تبرد لك ليه هذا كله
1: اللي بتدخل الحليب شويه هكا ابيزون شويه لكن الحق سي با سيانتيفيك الحق معناتها فهمت.
0: بأتيتر بريفنتيف اليوم معناها شنو اللي لازم يتعمل؟ فمشكون يقول لك حتى انا نوصل نرقد بزوز مخادد ما نجمش
1: يشرقوا من يبدا فتق في فم المعده يشرقوا في الليل. شو جهين خلينا نقولوا لي كومبليكاسيون قبل راهو لازم اي انسان عنده ان غوفلو بيرسيستون معناتها عنده جاير برشا والا عنده اعراض كما قلنا في حلقه ولا في صدره راهو لازم يعدي، خاطر راهو ساعات خاطي لا سونساسيون هذيك ولا الامراض اللي عنده الفوق راهو يصيروا له دي كومبليكاسيون مثلا التهابات في البلعوم اللي لازمها تداوى، خطر على لونغ تولي قرحه يصلوا حتى يردوا الدم وساعات يصير انسداد في البلعوم وساعات الحامض مزمن يولي يعمل تغير في الغشاء نتاع المري في اسفل المري نسميو لوندوبراكي اوزوفاج اللي هي للثالول والاورام. دونك ماذا بينا انسان عنده برشا غفلو سورتو معناتها لو باسيون اللي يبدا عمره اكثر من 50 سنه راهو لازم
0: يقول لنا برشا غفلو شمالي دكتور برشا غفلو برشا غفلو في العدد نتاع الجير اللي يجي
1: ايبيزود وقداش يقعدوا في الطول صحيت في الدوري وفي الفريكونس معناتها يبدا برشا يتقلق ساعات حتى يقول لك ماكله عاديه تقلقني ما نجمش نتعشى في الليل اوموا يعمل التشخيص نتاعو يفهم انه ما عندوش كومبليكاسيون ويعالج ويبدا عارف روحه خاطر فما ان سويفي ما يلزمش معناتها تصير له دي كومبليكاسيون من بعد فهمتني.
0: اللي كما انت قلت دكتور مثلا يخافوا من شرقه الليل ولا يقول لك عشاء الليل مربوط هو اللي اوقف النهار نجم نعديها نبدا قاعد وكل
1: علاش في الليل يتقلقوا اكثر سمحني جهاد على خطر لا بوزيسيون اللونجي تولي المعده اوريزونتال هي والحلق والصدر دونك وقتها لاسيد يتعدى باغ افي دو بيزونتور يتعدى فاسيلمون. اما السوفي انت واقف حتى كليت ماكله مش مريقله بالكدا وانت واقف هو جينيرالمون ما يغلبش برشا البيزونتور ويطلع معناتها يكون لفي اقل نتاع الحرقه وقل من السمتاء. كعلاش في الليل احنا ديما نقول لهم تعشاو بكري والا ما تعشاوش دخلنا تو في الوقايه كما قلت لي بكري، ونقول لهم زاد جهان اللي يشرقوا في الليل نقول لهم يعليو السرير من جهه الراحة. الراس معناتها
0: كيما الصغار اللي يعملوا غفله
1: صحيح 10 سنتيمتر فابور على الهوريزونتال
0: والا زوج مخدد
1: والله المخده انا ما ننصحش باش نقول لك علاش على خاطر يعملوا دي كورباتور في رقبتهم وفي ظهرهم يقوموا بتقلص عضلي مقلق الحق اما لو فيت دو سولفي اللهم المخده تكون بتا تحت الفرش من اللوطه دونك وتبدا بيان
0: سينو جريه معناها نحط عليها سوبور من اللوطه تحتها شويه باش تبدا شويه
1: في السقين نتاع الفرش يحطوا هو يقول لك 10 سنتيمتر سي بون مع بارابور على الهوريزونتال وقت اموان نحيو من لي في نتاع البيزونتور ان الاسيد يطلع للحلق رجله الماكله كما قلنا الماكله اللي حكينا عليها مبكري معناتها يفو ليفيتي سورتو على الناس اللي عندهم الاعراض هذيا يتعشوا بكري بعدوا على الحار فلفل اكحل جازوس قهوه وتاي العشيه يعملوا غفلو حاجات مقليه حاجات حلوه برشا زاد
0: الحلو يعمل
1: تري سكري باش نقول لك خذيت كعبه حلو زاد
0: هيجت لي جير
1: هيجت لي جير خطر اون فيت ريتو سكي غا ترو سكري او ترو سكري تولي تصير اكسيتاسيون ولا ستيمولاسيون للغدد نتاع الحامض وتولي المعده تصنع برشا اسيد اللي كي فا غفلوي فهمت الكول والدخان نبعد عليهم الجازوز نقص البوا الناس اللي عندهم ان سور بوا معناتها الرياضه خاطر الرياضه ديما تعاون على على الهضم وتعاون على عمليه افراغ المعده فهمت ونبعدوا على ستريس اكثر من نجمو باللي نقدروا
0: في الفتره هذه سورتو هذه
1: طيب شويه
0: هذه الملاحظه
1: البريود
0: هذه هذه
1: لاباس ان شاء الله ديما نكونوا لاباس ان شاء الله
0: très bien merci beaucoup docteur ربي يخليك دكتور
1: وداب بوزره عايشك الله فيك
0: merci beaucoup امراض معده وجهاز هضمي merci beaucoup دكتور نورتني
1: عايش
0: ربي يفضلك عايشك
2: استو سانتي استو سانتي فوتنا لحداش نسيت الموسيقى والحكايات والاخبار ما تنساش

0: والحب يجاني على موزيكا فام نص نهار غير با ما نسيناكم صندوق عجب الثاني نظرا لانه تبارك الله كثرة التليفونات اليوم معنا. نذكر انه تعدى معايا بصفة حصرية المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى سي منير الدريدي. احكينا على قصان الماء وعودة المياه بصفة تدريجية, فهمنا علاش مثلا الماء قاعد مؤخر على بعض الولايات والجهات سورتو الغران سود البارتي حمام الانف وبرج صدرية وغيره, فسرنا علاش يقول نسبة الامتلاء توا تاع القنوات 50 ممكن 60% تخلى هواء دونك قاعدة تصير في بيرج مع شاب تسويعات قليلة. طلبنا منه كما أي معناها مواطن تونسي يقول لك اعلمني ميساج حتى ولو أشغال هذي ماهيش مبرمجة عطب فوش إيه اعلمني فسلي ما تخلينيش بنهار ونهارين ما غير ماء ومانيش فاهم. وفي تدخله معنا سي منير سألته قال مثلا نحن باتصال أكيد مع ستيك وكل شيء, قلت له بيناتنا معناها مع ستيك هل عندكم شي فكرة وقت يشوف هالديليستاج ذي؟ فقال لي بقدة ربي اليوم مازال فما قصان الضوء لكن غدوة, يقول لي ابتداء من غدوة وقولوا إن شاء الله ودعواتكم معنا من غدوة, يقول لي سيي باش نسكروا حكاية الديليستاج. علاش؟ لأنه ما عادش يصير ديليستاج كي تيح درجة الحرارة 35 و34 درجة. يقول لي البارح مثلا كانت في 38 دونك كان يصير قصان الضوء على خاطر سوغ كونسوماسيون كل هذاك تو بعد نحكيو فيه الدوسي نتاع الدريساج, لكن عطينا تو نمنعو منه. فيقول ابتداء من غدوة درجة الحرارة باش تطيح 35 و34 درجة ما عادش نحكيو على ديليستاج ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. صندوق عجب كلمة ليكم.
1: صندوق عجب
2: ربي يا صندوق عجب بتو قلنا في النهار الضوء كيف يقص والله يقول سخونة وكذا هذا كل شيء كله بساعتين كل سوية قاسين عليها الضوء متفقين. في الليل علاش قصوا فيه؟ فسروا لي هذه فهمت يا شر فما شمس الليل جو جميل وشاعري علاش قصوا فيه؟ فسروا لنا علاش قصوا فيه؟ صدقني اليوم مشيت للستيك باش نخلص الفاتورة تاع الستيك يا سيدي دخلت خلي الضوء مقصوص نق الدنيا ظلمة في إدارة ليشيات فارغين الموظفين مش موجودين الضوء مقصوص عليه شنو عملنا لكم شنو عمل شو تحب معنا؟
3: يا أخي شنو الماء مثلا ماش في العطارة في المجازنات الماء موجود في القاوي ده بوس الماء ب2500 ب3000 يا أخي شنو طو الضوء مقصوص والماء مقصوص والماء مثلا ماش شنو معناه قال شي معناها انت كي تمشي العطار ولا حماص يقول لك الماء ما عنديش تتعدى للقهوه بها هيك ب2500 ب3000 لهنا سامحوني شنو هذا وين تحبوا توصلوا تو؟
4: عسلامة صندوق عجب جيهان من فضلك وربي يبارك لك انت تبلغ صوت المواطنين الكل بلغ لي صوتي وخليها على حسابي استاذ اهلك لي فريجيداري زوز فريجيدارات واهلك لي كليماتيزور ما خلى معمل كيما اليوم قص مع ماضي 3 و4 رجع ل4 و4 ومن بعد رجع ما قعدش دقيقة وعاود قص قعدت وعاود رجع رجعت بريزاتي شنو اللي باش نحكي لك حسبي الله ونعم الوكيل يا جيهان برحمة بوك وانت تخدم على روحك عديها على حسابي نرقدوا بالمحاول يا اخي نرقد بالمحاول واحد يرقد واحد يستنى الضوء على البريزات واحد يقوم واحد يرقد توا هكا ما عادش نجمو نخرجوا لا نقضيو ولا نعملوا حتى شيء عليه
1: صندوق عجب صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا منيرة، نحب نهني ولدي أحمد بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وهو بخير يا أحمد يا ولدي.
2: ألو، عسلامة مزيك، أنا ممات إيد الماجري حلومة، نقول له إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يفضله وربي إن شاء الله يحييه وربي ينجحه وربي يفرحه لميمته ولينا لحنا.
3: صباح النور مزيك، صباح الفل. حبيت نقول بنتي اليوم عيد ميلادها بيا بنموسى، عملت 9 سنين، ان شاء الله كل عام وهي حي بخير، ان شاء الله ربي يحييها لامثالي وربي يفضلها لي، وان شاء الله نفرح بها ونشوفها في اعلى المراتب يا ربي. ميرسي بوكو مزيك.
4: انا ايناس جدي من زغوان، نحب نهني ودي امير اللي بديوي بعيد ميلاده الرابع، ونقول له يا امير نتمنى لك التوفيق والنجاح والمستقبل الزاهر، وربي فضلك وربي يخليك ليا يا امير، وشكرا مزيك.
5: انا راضيه من تونس، نحب نهني احفادي الغاليين على قلبي بعيد ميلادهم اريج بعتوت وورد بعتوت، ان شاء الله نراكم في اعلى المراتب بفضل لكم امكم وابوكم اسلام وحسين، احبكم برشا.
6: انا مريم من منزل بورقيبه، نحب نهني امي العزيزه فريده بمناسبه عيد ميلادها، ونقولها راني نحبك برشا انا ونيسومه وكوكو وبشبش، وربي يخليك لينا وربي يطول في عمرك. ميرسي مزيك.
7: أنا توفيق الحرشاني، نهني مرتي بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله ربي يخليها لنا وإن شاء الله ربي يعيشها لوليداتها.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار،
8: ان شاء الله تونستوا بينا يا ربي، وان شاء الله اخبار البلاد سمعتوها وسمعتوا الاكتواليتي وتفاعلتوا مع ضيوفنا. ديما نعاود نذكر ريبوندونا على ذمتكم 71 113 013. تكتشفوا برنامج جديد بون شانس الزميلة نهد الجندوبي في اغرو ماغ، دونك البرنامج اللي باش يختص في مجال الفلاحة، تلقاوها كيما كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين. ميرسي بوكو ليكيب صباح الناس، ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير، ميرسي كريمه كانت معنا ستاندار، ميرسي لبنى ديجيتال، ميرسي إلدالي كوتي تكنيك، لكم اللي تابعتونا، نتقابلوا من الغدوة، شيء طيبة في الأمان، باي باي.

0: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
3: جيان إيام دللنا.
4: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيسة غرفة منتجي الزيتون بتونس نجاة السعيدي تدعو الدولة إلى استغلال كمية زيت الزيتون المنتظر إنتاجها حسب أو خلال الموسم القادم عبر تصديرها معلبة وبعلامات تونسية وفق تصريحها للزميلة هناء السلطاني.
2: يبدا عنا كمية قليلة مش معناها انه احنا ماناش باش نربحوا ولا ماناش باش يكون عنا مداخيل ولا ماناش باش يكون عنا ربح صافي. اللي نطلبوه كغرفة منتجي زيتين او كفلاحين او حتى كحلقة انتاج كاملة انه تونس تحاول تستغل الفرصة هذه في تصدير زيت الزيتون اما على شكل معلب بعلامات تونسية. وهذا هو الفارق. الفارق انه احنا قاعدين كما تعرف نصدروا في زيت الزيتون متاعنا بنسبة 80% تقريبا او حتى اكثر شوية سائب، واللي هو يخلي ديما العائدات متاعنا دون المأمول. اللي نتمناوه انه تونس تمشي في مخطط اللي حطته في ترفيع نسبة تعليب زيت الزيتون، واللي من النافذة هذه اكيد باش نحسنه في المداخيل.
1: من جانب آخر، رئيسة غرفة منتجي الزيتين بتونس نجاة السعيدي تتوقع تراجع إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون خلال موسم 2026-2027 بنسبة 35%، وأوضحت أن هذا التراجع قد يدفع إسبانيا إلى مضاعفة وارداتها من زيت الزيتون السائب من تونس والمغرب ودول أخرى لتعزيز مخزونها في ظل تأثير موجات الحرارة والجفاف ونقص الأمطار على إنتاجها.
2: في الحقيقة ديما نحن المنافس الأكبر متاعنا هي إسبانيا، ويتوقع انخفاض كبير وحاد في إنتاج إسبانيا، ولكن كالعادة وزارة الزراعة الإسبانية تعلن عكس، وإحنا في قراءة استباقية لأنه إحنا خبراء يتوقع فيها ارتفاع الواردات الإسبانية، واللي توا حاليا إسبانيا قاعدة تكبر في المخزون متاعها من تونس ومن المغرب ومن دول أخرى منجل لزيت الزيتون باش توفي بالعقود متاعها، حتى هي معناها قاعدة تقوم بخطوة استباقية. موجات حرارة كبيرة وجفاف ونقص أمطار في مرحلة تكوين الثمار أثرت بصفة مباشرة على الإنتاج، وخصوصا في إسبانيا لأنه المشات الإسبانية جينيا لا تتحمل ارتفاع الحرارة، واللي يخلي الثمرة إما تتكمش أو تطيح. تعرف أنه كل ماركتينج لهنا فرصة تونس فرصة كبيرة باش تتموقع كدولة منجة لزيت الزيتون الأولى تونس عالميا في إنتاج زيت الزيتون البيولوجي. إن شاء الله نستثمر في النقطة هذه خاصة في تعليب زيت الزيتون البيولوجي باش تونس تسترجع مكانتها وتتموقع مجددا في السوق العالمية.
1: كلية الطب بسوسة تعلن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحة الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. وتتيح المنصة للطلبة والمترشحين لأطروحات الدكتوراه متابعة مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتنسيق مع الأستاذ المشرف وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. عالميا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تقول اليوم إن ظاهرة أنينيو وصلت مستوى ربما يكون الأشد منذ 40 عاما، مؤكدة أنها ستتواصل حتى نهاية العام الجاري، ومشيرة إلى وجود توقعات باحتمالية زيادة هذه الظاهرة بنسبة 100% وأنها ستستمر حتى فبراير 2027. ونينيو هو ظاهرة مناخية طبيعية تتميز بارتفاع حرارة مياه سطح البحر وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث مرة كل 2 إلى 7 سنوات تقريبا، وتستمر عادة لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرا. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية مغيم جزئيا بالجنوب، الحرارة تتراوح عامة بين 32 و37 و30 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الريح محليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نهد الجندوبي في أجروماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Mosaic Hits.
1: Mosaic FM. Agro Mag. أجرو ماج كل على خميس من نصف نهار الماضي ساعتين نهاد الجندولي
2: نص نهار سبع دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي الجديد مع البرمجة الشتوية على إذاعة موزايك. باش نحكيو فيه على حاجات تخصكم وحاجات تهمكم من قريب، خاطر ساعات فما حاجات ربما نستنسو بها، نكبروا معاها تولي جزء من حياتنا اليومية وننساو سؤال مهم برشا محوري، كيفاش وصلت الحاجة هذيك حتى لدينا، في القهوة اللي نشربوها الصباح، في الخبزة اللي نفطر بها على أو في الحليب اللي يشربوها أولادنا، في العظمة، في الزيت، في الحم، في الغلة، وحتى في الحوت وخيرات البحر اللي تونسي يحبذها برش. أما الغريب شنو هو ساعات في السؤال؟ أنه نعيشوا مع المنتجات هذه كل يوم، أما نادرا ما نسأله السؤال شنو صار قبل ما توصلنا؟ شنو صار في الأرض؟ شنو صار في الضيعة؟ شنو صار في البحر؟ قديش تكلفت؟ شكون أنتجها؟ كيفاش أنتجها؟ وشكون قرر في سعرها وطريقة بيعها؟ هذم التساؤلات ربما، وهذم الحكايات اللي باش نحاولوا نفهموها ونفهموا كواليسها كل نهار تخميس في أجروماج. مش باش نحكيوا على الفلاحة من بعيد، بالعكس باش نحاولوا نقربوها لكم، باش نحاولوا نفهموا الأرقام اللي تظهر ساعات صعيبة، القوانين، القرارات بلغة بسيطة بين الفلاح، المنتج، التاجر، المستهلك. لازم الحلقة تكون واضحة بالنسبة للناس الكل، باش نثبتوا في الأخبار اللي نسمعوها كل يوم ونقولوا بكل وضوح هذا صحيح ولا غلط. نسألوا على الأسئلة اللي تمس المواطن، الفلاح، المستثمر، وأيضا المواطن التونسي، خاطر في آخر المطاف الكل يحكي على أمن الغذائي واللي هو اليوم من بين أهم الملفات والأكثرها أولوية. أنا ناهد الجندوبي، فرحان برشا أني باش نكون معاكم انطلاقا من اليوم في البرمجة الشتوية لموزايك كل نهار تخميس من نص نهار الماضي ساعتين في موعدنا جديد أجروماج. ساعتين باش نحاولوا نفهموا فيهم أكثر شنو يصير وراء الحاجة اللي ناكلوها نشربوها ونشريوها كل يوم. في أجروماج باش نحاولوا نفسروا، نثبتوا ونسألوا، خاصة نقدموا الأجوبة والحلول. وهوني سعيد برشا أني منيش نكون وحدي، باش يرافقني إن شاء الله على امتداد ساعتين مستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية أنيس خرباش. أنيس أهلا وسهلا ومرحبا بيك معنا في أجروماك.
3: شكرا ناهد، أهلا وسهلا، مرحبا بكافة المستمعين في موزايك فيم. شرف لي كبير اللي نكون مرافقهم خلال البرمجة هذه الشتوية في برنامج فلاحي، لكن مش يمس الفلاح، يمس المستهلك ويمس كل الشرائح اللي مش نحكيه بحول الله كما قلت انت على شنية الأسباب والمسببات متاع المنتوجات الفلاحة، صيد بحري، بر وبحر
2: إن شاء الله. هذا اللي باش يكون موجود اليوم، عديد المواضيع اللي باش تكون موجودة معنا في مواضيع مواضيع عديدة كما قلنا في مختلف الفقرات متاع الحلقة. باش نحكيه على الأعلاف، على أسعار الأعلاف، باش نحكيه على الاستعدادات لموسم القوارص، باش نحكيه أيضا على عيد الأضحى القادم. اليوم فما تدابير استباقية باش ربما ما نعودوش نعيشوا المشاكل اللي عرفناها في السوق بالنسبة لعيد الأضحى الفارط. باش نحكيه أيضا على ملف الدواجن اليوم، ملف الساعة. البارح كانت فما جلسة في وزارة الفلاحة بخصوص الموضوع هذا وفما إجراءات أعلنت عليها الوزارة، باش نرجعوا لهم بعد بأكثر تفاصيل. باش نحكيه على نفوق الدواجن زادة بسبب انقطاعات الكهرباء اللي عرفناها في الشهرين هذوما، كيفاش التعويضات، صندوق الجوائح، أيضا القطيع، كيفاش باش تكون الأمور في المسألة هذه. وباش يكون ضيفنا في الانترفيو دلا سومان سي فتحي غريب، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء. باش نحاول نرجع معاه على منظومة اللحوم البيضاء، الدجاج والبيض بكلها بكل تفاصيلها. ولكن باش نحكي وزادة على الفلاحة الذكية في أجريتيك اليوم مع التغيرات المناخية، شنو يلزمنا نعمل وكيفاش يلزمها تتأقلم الفلاحة متاعنا والفلاحين متاعنا مع التكنولوجيا وأيضا مع المتغيرات باش نحكي, وأيضا على السكر في تونس اليوم كيفاش النجم نزيد ونحسنه في المردودية اليوم, هل السكر متوفر بالكميات اللازمة, هذا الكل باش نحكي فيه بعد شوية بكل التفاصيل. باش نحكي أيضا على قانون مالية 26 في فقرة كود فيغ كود بلو, هذه اللي باش نحاولوا كل مرة نبسطوا فيها تشريعات القوانين نحاولوا نفسروا ونفهموا المشرع التونسي شنو حاب يعمل من خلال القانون هذا, وفي فقرة إيش معناها كل مرة نحاولوا نرجعوا على مصطلح ربما يظهر صعيب ولا يظهر تكنيك نحاولوا نفسروه مع خبير في المجال هذا وأكثر. يسنى فيكم في حلقة أجروماك بالنسبة لليوم, ولكن البداية باش تكون مع حصاد الأخبار متاع الأسبوع, هذه أجرو أكتو.
1: أجرو أكتو
2: في أجرو أكتو باش نبدأو أنيس بموضوع عيد الأضحى. كانت نذكروا أنه في جوان اللي فات في 24 جوان كان انعقدت ندوة كانوا حاضرين فيها مديري ضيعات مراكز وحدات الإنتاج التابعة لديوان تربية الماشية, كان الحديث فيها جستمو على قطاع تربية الماشية ورفع إنتاجية القطيع الوطني, كان فيما حديث على تعزيز الترقيم الوطني لقطاع قطيع الماشية, كان فما حديث على إعادة تكوين القطيع الوطني وهذه نقطة مهمة برشا باش نرجعوا لها بعد شوية. ومن بين النقاط هو الاستعداد المبكر لعيد الأضحى 2027, على خاطر الحقيقة عيد الأضحى 2026 وعيد الأضحى 2025 كان عرف مشاكل كبيرة وكبيرة جدا وكلنا نتذكروا باش تعدينا, والأسعار الجنونية اللي ريناها وغير المعقولة في بعض الأحيان اللي تباعوا بها الخرفان, هذه نقطة مهمة برشا. ولكن الجديد كان نهار الثلاثة وزارة الفلاحة أطلقت مع بشراكة مع هيكل في القطاع برنامج استراتيجي لتوفير 30 ألف رأس من الأغنام لأضاحي عيد الأضحى 2027. هذه كونسيكونس للخبر اللي حكينا عليه الأولاني اللي هو الاستعدادات دونك من خلال برنامج لدعم صغار المربين والفلاحين. هذه نقطة كنا حكينا عليها وحذرنا منها من مدة, راهو يلزم يكون فما دعم واضح دعم ملموس لصغار المربين والفلاحين خاطر بهم هما باش نكونوا القطاع متاعنا. حكيوا على تسهيل الحصول على قروض ميسرة من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن, 600 دينار للرأس الواحد للمساهمة في تغطية كلفة التربية, ويلتزم المربون بتوفير الأغنام مسبقا وتوجيهها حصريا إلى نقاط البيع اللي تحدثها وزارة الفلاحة بمختلف الولايات. الساعة قبل ما نمشيو للأمور هذه أعطيني يانيس فكرة قديش استهلكنا في السنوات الأخيرة

0: فما غلاء متاع أسعار وصل اللي أنه العلوش يتباع فوق حتى مزوز ملاي.
1: هذا رينيه الكل.
0: اليوم هذه تعتبر خطة معناها مهمة للتحذير مبكرا. وأنا حسب معناها معرفتي بالقطاع أول مرة تصير في تونس, لأنه قبل عيد الإفحة بثمانية أشهر على الأقل, مازال يفصلنا على عيد الإفحة, بدأت وزارة الفلاحة في وضع استراتيجية على أقل توفير كميات اللي مش تضخها في أسواق المنتج للمستهلك اللي تشرف عليها وزارة الفلاحة مع الهياكل المهنية من مجمع ألبان واللحوم حمراء إلى ديوان تربية الماشية. صحيح اليوم 30 ألف رأس ما يشكلوش 4% من حاجياتنا, لكن يوم يمجموا على الأقل يكونوا موجهين لك الشريحة متاع المواطن التونسي في الدخل محدود, وتكون معناها بأسعار تفاضلية تشرف على معناها المسالك متاع التوزيع دي وزارة الفلاحة.
1: هو جوستمون السؤال اللي تسألها, للرقم هذا كيف لتعديل السوق أم ليه؟ معناها في آخر المطاف هذا إشكالنا, هذه مشكلتنا.
0: هو ده جزء من الحل, خلينا نكون وافحين, غير كافي. 30 ألف كما قلت لك هم بريسك 4% من حاجياتنا, لكن مع أنه تمجم تكون فما توريد كميات في صورة ما بينت اللي أنه فما نقص كبير في القطيع ونقص في توفر معناها العلوش للعيد. نجموا من قبل بمدة على الأقل 3-4 أشهر ونخرجوا إلى توريد بعض الكميات.
1: المهم تذكر عم ناول في المجلس النواب كان فما حديث على توريد وفي الأخر مصر
0: لأنه الحديث نهد وقت صار في شهر ولا شهر ونص قبل العيد اللي سيئ كل الأسواق العالمية تعتبر سكرت, ناس خرجت وتورد. نحن الشقيقة الجزائر ساعتها بدأت قبل العيد بثلاث أيام وهي بثلاث شهور وهي تورد معناها في الكميات
1: على مليون,
0: على مليون وبلغت بريسك المليون اللي
1: وصلته
0: الرقم هذية. نحن اليوم هذا جزء من الحل, هات نبدو نخدموا عليه داخليا, ولكن يلزم يكون مرافق بإجراءات متاع التوريد خارجي بمزيد دعم معناها صغار الفلاحين صغار المربين, بمزيد دعمهم على مستوى كلفة الإنتاج اللي اليوم حقيقة يوم ماشية وترتفع, وزاد تنظيم أكثر لمسالك التوزيع, لأنه اليوم تعتبر المعضلة الكبيرة في البلاد هي مسالك توزيع كل المنتجات الفلاحية مش الأضاحي فقط. الإجراءات اللي شفناها اليوم في الأيام الإعلامية اللي انطلقت هذه بداية من 1 سبتمبر إجراءات مهمة قاعدة يرافق وزارة الفلاحة كل من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن, ومش تكون فما قروض ميسرة ب 600 دينار على كل رأس لصغار المربين وإلا للهياكل المهنية, وفي نفس الوقت مش تكون فما منحة تشجيعية 200 دينار للأعلاف باش معناها يمجم الفلاح يجابه الكلفة متاع الإنتاج, ومش تواصل الأيام الإعلامية هذه معناها تو حسب البرنامج نهار 7 في المكنين, نهار 8 في زرمدين, نهار 9 في جمال, نهار 10 في تيبان, نهار 11 في نفزة, يعني مش تمس كل معتمديات الوطن اللي فيهم انتاج متاع نقولوا نحن أغنام وغير ذلك.
1: هوني باش يكون فما تجاوب حسب رأيك؟
0: أنا نقول بحول الله ما يكون فما كان التجاوب, لأنه اليوم الفلاح يوكي توفر له الأعلاف وتوفر له تمويل يغطي كلفة الإنتاج المرحلية الأولية, لأنه يو برشا ناس اتخلت على تمويل الفلاح وطو نحكيه فيه إن شاء الله في المستقبل قطاع التمويل الفلاحي اللي هو زاد يعيش بعض الأزمات وبعض المشاكل, لكن اليوم يعتبر حل مشكل التمويل يعتبر حل مشكل تزويد الأعلاف, ومش نحكيه في نقطة قدام على وقوف الدولة عبر ديوان الأعلاف إلى جنب المربين. معناها نقوله نحن اللي إنه فما دفع إلى النهوض بالمنظومة هدية مرحليا على الأقل, وفما إحساس وفما نظرة استشرافية لأول مرة تصير من سلطة الإشراف, اللي أنه ياو عيد الإفحة ما يتحضرش في شهر ولا شهرين قبل وصولنا لعيد الإفحة, يلزم يتحضر قبل ب7 و8 أشهر على الأقل.
1: خلينا نرجع لك لنقطة مهمة ومفصلية جدا اللي هو إعادة تكوين القطيع متاعنا, واللي مشوا فيه عديد للدول الأخرى, نذكروا في المغرب مثلا الإجراءات اللي تم الإعلان عليها في عامين التالي يظهر لي في هذا الإطار. اليوم كيفاش نجم نعود نكون القطيع متاعنا في تونس عمليا أنيس خربش؟

0: هو فما إجراء اتخذته وزارة الفلاحة وزارة التجارة منذ أشهر معنا من قبل العيد الإفحاء السابق، هو المراقبة الشديدة لمنع ذبحان الأنثى.
1: هذه مشكلة كبيرة
0: فوالا، بالأخص من وقت اللي بدأت تغلى الأسعار متاع اللحوم الحمراء أو معناها عام 2019-2020-2021 هنا ذبح كبير على الطرقات على الشوارع
1: من غير حتى مراقبة،
0: فهمت ولا ما غير مراقبة وللأنفة. إذا اليوم انفرتوا في الأنفة يوم ما عادش مش نحكيه على تكوين قطيع. زد على ذلك اللي أنه اليوم يلزمنا نوردوا بعض السلالات المنجة، فما سلالات جديدة وتمجم تتأقلم مع المناخ التونسي مع اللي موجود معناها في, في, في تونس حول اللي أنه يلزمنا اليوم تكون عندنا رؤية واضحة من توفير الأنافي، من توريد سلالات، من العناية البيطرية، لأنه
1: شهدنا
0: عملاول نسبة نفوق كبيرة للأغنام الصغيرة معنا العلالش اللي دوبة ما تتولد ما فماش عناية بيطرية كبيرة، بالرغم لأنه مصالح البيطرية داخل وزارة الفلاحة قاعدة تتحرك وقاعدة معناها تخدم، لكن نعرف شنو هو النقص متاع الموارد البشرية اللي عايشين وشنو هو النقص متاع الموارد المالية واللوجستية زيادة. هذا الكل يجب يكون ضمن مخطط استراتيجي، مخطط متكامل تشارك فيه كل الأطراف العامة وحتى القطاع الخاص من أطباء خواص وإلا مربين وإلا منظمات مهنية تعنى بالقطاع هذا.
1: سؤال أخير باش نسكروا به الموضوع هذا قبل ما نمشيو للعليف، هو نفس الموضوع تقريبا، ولكن التونسي يقول أوكي نسخر باش تحكي فيه مزيان برشا، ولكن أنا اللي يهمني هل هذا الكل ينجم يضغط على الأسعار، ينجم عيد الكبير عام الجاي نلقى أسعار أرخص نقدر عليها؟
0: هو إجراء غير كافي خلينا نكون واضح، لكن كمعنى نقطة بداية تحذيرا لعيد الإفحة يعتبر إجراء مهم ويلزم ترافقه عديد الإجراءات الأخرى بالأخص على امتداد 3-4 أشهر القادمين.
1: واضح واضح كلامك. هو جستما نحكيه على الديوان الوطني للأعلاف وتسعير تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهيكل المهنية اللي مبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف. هذا تحدث عليه بداية من غرة سبتمبر 26، تزويد المنخرطين صلب هذه الهياكل بالأعلاف الخشنة صابت 2026 وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار التالية. نحكي على تبن قمح موسم 2026 6500 للبالة، تبن شعير موسم 26 6500 للبالة، وللقرد 13 دينار ونص للبالة. احنا خلينا نشوفوا تفاعل اهل المهنة مع التسعيرة هذه. سعيد برشا يكون حاضر معايا سي منور الصغيري على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. سي منور مرحبا، اهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة.
2: يعيشك وبارك الله فيك وسلم لي على سي أنيس وعلى كل اللي موجودين معاكم.
1: مرحبا بك يا سيدي منور الصغير مدير الانتاج الحيواني باتحاد الفلاحين. كيفاش تقبلت البلاغ الأخير هذا للديوان الوطني للأعلاف خاصة بخصوص التسعير؟
2: قبل كل شيء حبيت أن كنت نسمع فيكم في كل تحكيم فيه والتخليل لعيد الإرحة عندي ملاحظات.
1: اي
2: كان ما ادراكش معنا. اولا انه الفكره أو النقطه الاولى حبيت نبدا بها في اني تذكر وانه الحاجيات الوطنيه في حدود 900,000 الى مليون. لا انا نحب ناكد حاجه نصحح معلومه وانه احنا في تونس عدنا 3,400,000 عائله. نقولوا 3,400,000 عائله، اذا كان 50% اذا افترضنا أنه 50% يضحيوا دونك احنا نحتاجوا 1,700,000 راس. إذا كان زدنا 60% نحتاجوا أكثر، إذا كان 70% نحتاجوا أكثر. للأسف إلى حد هذه الساعة احنا مش نبدأ واضحين ليس لدينا اي معطيات, وهذا من المفترض ان المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة يقوم بهذا الدور.
1: وإذا قل لي من عامني ولا سي منور من عامني
2: لم الى حد هذه الساعة ما عدنا حتى معلومة الحجية الوطني. واضح العملية. النقطة الثانية, ما عدنا حتى معلومة احصائية الان على سواء عدد الفلاحين أو عدد القطيع المتواجد في البلاد. آخر معطيات تعود ونعتمدها تعود إلى سنة 2004-2005. دونك ما نجمش أنا نسقط معلومات من 2004-2005 على شنو موجود
1: الحالي.
2: للأسف أنه تقريبا فتنا ب20 سنة. دونك هذه الجانب الثاني. الجانب الثالث انتاع تكوين مخزون سيربي مخزون حي من العلوش هي فكرة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري, وقدمها سنتين للتالي. هي فكرة تعود ملكيتها سمحني إلى الاتحاد, وقدمناها حتى في 2016 ولكن بصفة أكثر رسمية قدمناها أكثر من عامين. للأسف أنه مؤخرا نسمع, لكن احنا كاتحاد ليس لدينا اي علم بهذه الاستراتيجيه المعموله لتوفير الاضاحي السكنه او ما لم يتم تشريكنا. وعلاش نقول لم يتم تشريكنا؟ لانه احنا حبيناها تكون بطريقه اخرى بمنوال اخر. وقت اللي انا نمشي لصغار الفلاحين, هذا عنده 10 وهذا عنده 5 وهذا عنده 7 وهذا كذا, بديش من فلاح باش نلم 30,000 آلاف الفلاحين. هل هذا ممكن؟ النقطة الثانية أن التمويل وما ما فكرة التمويل هو قرض. تعرف متى قرض؟ معنى قرر يمشي الرجل مع لازم تيرين تيام. معناها أنا باش نزيد في الكلفة تيام, كلفة الإنتاج باش نزيد الزي وعملية إنتاج العلوش وتسمين العلوش تقوم به فئة معينة لها من الأمكانيات الشيء الكثير. وإحنا كنا نتصوروا أنه باش يتم عقود الأساس فيها هو تطوير تربية الخرفان في تونس, عقود مع فلاحين لهم من الإمكانيات ولكن يتم دعم توفير الأعلاف أساسا, لأنه تعرف أن عملية التسمين ما تعتمدش على الأعلاف الخشنة, الأعلاف الخشنة شوية ولكن تعتمد أساسا على الأعلاف المركبة كونسنتري إشعير سداري حاجات من هذا القبيل هي اللي تعتمد عليهم. لأنه أنت حاجتك بعلوش باش نزيدوا لماكسيموم باش يعمل لي مثلا زيادة يوميا في حدود 250-300 جرام من 200-300 جرام في النهار. هذا يتطلب أنه تقدم له أعلاف ورعاية صحية كبيرة أساسا وكمية من الأعلاف الخشنة باش متصيرلوش مشاكل انتع صهادم إلى غير ذلك أو بشمة. دونك احنا كنا نفترض أنه نعملوا مجموعة من الفلاحين هي نسموها دي بلاتفور اللي يتم التعاقد معهم يشريوا هما من صغار الفلاحين من ودي بلاتفورم هذوكم هذه تصورنا احنا كاتحاد. لكن للأسف هذا ما جيناش اليوم يدور على صغار الفلاحين قرى تتبن كذا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية توا اللي بكري ذكرها زاد السي أنيس وأنه فلربما نورثوا عليه, احنا السلالات اللي عدنا من افضل السلالات في العالم ولهم خصوصيات جينية من ارفع ما ثم في العالم.
0: اي ما نحكيش نحن حكينا عن التوريد للعيد الافحة اللي على الابواب في 8 اشهر في 8 اشهر يو مش وقت كبير.
1: مانيش نحكي ولا تيرم, نحكي ولا كور تيرم هوني ذاك علاش
2: هو ثم فكرة قاعدة تتداول جناهد وسيانية تتداول ونسمع فيها رنا في الاتحاد نتاع توريد الاناث. نجيب الإناث لأنه نحن نقصنا في الإناث. كان من الأجدر أنه نعمل برامج للتحسين الوراثي وبرامج للرعاية للسلالات اللي عدنا ونشتل منها أكثر ما يمكن لأنه متأقلم مع الوضع متاع البلاد التونسية. أنا وقت نمشي نجيب سلالات أخرى مع درجة حرارة وصلت لخمسين درجة في تونس, هل هي قادرة على معناها التأقلم مع الوضعية هذه مع المناخ التونسي؟ أنك إحنا ما نجمه كان من اللي عادنا نطوروا وننجو أكثر ما يمكن ونحاولوا نبدلوا حتى طريقة التربية في حد ذاتها في اتجاه التكثيف والإنتاج المكثف كما عدة بلدان أخرى مشات في التوجه هذا وقاعدة تحقق في نجاحات من غير ما نذكر الأسماء. نرجع تو لعملية العملية الديوان الأعلاف وتوفير بالأسعار هذه. سأقبل كل شيء. نحب نأكد حاجة أنه إحنا منذ قديم ورغم الحقيقة تفهم كبير وجدناه من السيد المدير العام الحال للحقيقة واللي قبل أنه ديوان الأعلاف من وجهة نظرنا ما هوش الاتجار، لأنه الاتجار تكون به لطرف الكل. ما هوش الاتجار، الديوان هو دوره بتنمية الموارد العلفية المحلية، لأنه إحنا عدنا فقر غذائي حيواني، لأنه إحنا على مستوى الموارد العلفية عدنا نقص ينجم يفوت 25%، معناها القطيع نتاعنا جيعان. الهدف من الديوان هو كيفاش نطوروا مواردنا العلفية المحلية، وكيفاش نطوروا أيضا الآليات وطرق الإنتاج نتاع الأعلاف، واللي عندنا مخزونات كبيرة اللي نجابه بها الفترات الصعيبة. هذا الهدف، أنه نشري قرط ونشري تبن ونهزه بطبيعه وما يزموش يخسر وإلى غير ذلك. ما هوش هذا، ولا يجيب الثاني، ما هوش هذا بالنسبة لنا على الأوبجكتيف. هو تطوير الإنتاج.
1: خلينا نتفاعلوا معك سمنور، خاطر ماش عنا برشا وقت. أنيس
0: سمنور، أول شيء أنا نحب نرجع للنقطة متاع معناها نشر الإحصائيات في معهد الأحصاء. يعني نفكرك اللي أنه في 2018 فما إحصائيات واردة من معهد الأحصاء على عدد رؤوس الماشية، وتمجم تطلع عليها في الصفحة
1: 800 ألف إلى حدود 2018 الأرقام
0: بين الأبقار والأغنام. به سيمنور، نحن اليوم كي حكينا على
2: تقديرات بلاتي أنيس، سمحني للتوضيح، تبقى تقديرات، وإحنا نعرفوا
0: تقديرات سيمنور على مؤسسة رسمية في البلاد نجم ناخذوها بعين الاعتبار.
2: هذه حاجة من وزارة الفلاحة، هم
0: الحاجة الثانية سيمنور اللي إنك اليوم أنت تحكي على 3,400,000 عائلة تونسية، وقلت على أقل 50% منهم هما اللي مش يعيدوا، ونحن ما حكيناش على العلوش فقط، لأنه نعرفوا فما خصوصيات متاع جهات بالأخص في جنوب البلاد، في نابل لهنا، فما شكون اللي يعيدوا على الأبقار وعلى العجول، وفما شكون اللي يعيد حتى على الإبل، فما شكون اللي يعيد على المعز، واليوم عنا قطيع مهم من المعز. يا وكي نحكي أنا على حاجياتنا 900,000 إلى مليون، نحكي أغنام، نحكي معناها أغنام، هذه الأرقام اللي نمشيو فيها. تبقينا اليوم النقص شكون يحدو ما يحدوش، هو عرف وطلب، وهي الأسعار اللي ريناها في العيد اللي فات والعيد اللي قبله، وهي اللي خلت انه خليت اللي انه نعرفوا اللي انه فما نقص في العلوش، ويلزم تكون فما إجراءات، وهذه إجراءات جزئية لتفادي موقع في الأعياد السابقة. إيفا نمشي معاك
2: سيانيد، وهل تعتقد
1: واحنا نعرف معناها سيمنور 30 ثانيه معكش عندي وقت
0: سيمنور نمشي معاك للنقطه الرئيسيه اللي هي متاع ديوان الاعلاف. اليوم نعرف لأنه ديوان الأعلاف حتى كي تقلق هي فكرة الاتحاد التونسي في الحصاد البحري، هذا ما ينكره حتى حد، ولكن اليوم يا وفما أمور لوجستية وفما أمور مالية وفما تمشي قاعد يقوم به الديوان، خلي يساهم على الأقل من اللي قاعد يخدم به يا واليوم باش يوفر بعض المخزونات. ورينا نحن شنو اللي صار في سنوات الجفاف، البالة تبن كيفاش وصلت العشرين دينار، البالة قرد فاتت الخمسة وثلاثين دينار، على الأقل دعم صغار الفلاحين. اللي نحب نفكرك سيمنور يا واليوم أكثر من 90% من مربي الأغنام وهما صغار مربين، واللي انه حتى الايام التحسيسية اللي تقوم بها تو وزارة الفلاحة، انا ريت مقرات محلية وجهوية للاتحاد التونسي في الفلاحة والصيد البحري
2: تحتفن ذلك ولبينا الطلب
0: وتحتفن
2: حوجة بركة بالله باش ما تفوتنيش. راو ثم هناك فرق بين الدعم والقرض. عندما تحدث على دعم صغار الفلاحين فما فرق بين
0: فما دعم 200 دينار الفلاحين. لا سيمنور، فما منحة ب 200 دينار على على على الرأس. اوكي فما قرض ب 600 دينار
2: المعلومات اللي قريتها نجم نكون غلط، هي 600 دينار، 400 دينار من اجل فلربما الشراء وكذا، و 200 دينار دعم على مش دعم.
0: لا سيمنور المنشور واضح من طرف سيد وزير الفلاحة، وفي الأيام التحسيسية هدية واضحة شنو اللي قاعد يتقال. هي المنحة هي معناها المونتون كامل، المبلغ كامل 800 دينار، 600 قرض وبفوائد تفاضلية، و200 دينار منحة ويعتبر
2: منحة. شكون باش يسمي يسلمها.
0: سيمناو الاجراءات كيفاش مش يتم ان احنا اليوم علاش الايام علاش الايام بطبيعة الحال مرصوده وموجوده الخط التمويل هدايا
2: اتمنى ذلك
0: عبر البنك
2: الوطني
1: هذا للمتابعه اي هذا للمتابعه سيمناور الصغير الموضوع هدايا شكرا ليك على مداخلتك معنا اليوم وعلى كل التوضيحات واضح كلام سيمناور الصغيري على اتحاد الفلاحين سي انيس خربش
0: اكيد اليوم خلينا
1: نفهم تخوفاته في جزء
0: نفهم تخوفاته وهي تخوفات التوانسه الكل كي اليوم هل فما علوش حاضر للعيد مش يكون عندنا الكميات اللازمه والا مش يكون عندنا نقص اكثر من عمليه ولا مش نتفادوا النقص هذايا نحن نفهموا لان هكا كل اجراء تقوم به سلطه الاشراف والا البنوك العموميه والا الخاصه لدعم الفلاح ما قلناش هذا حل نهائي لكن نعتبروه جزء من الحل.
1: واضح. خلينا نمشي للموضوع التالي نحكي على استعدادات اخرى ايضا استعدادات لموسم القوارص استعدادات لموسم الفلاحي 26-27 كانت فما جلسة عمل كان حاضر فيها ديوان وزير الفلاحة حكيوا على استعدادات لموسم القوارص بولاية نابل هوني وتشخيص ابرز الصعوبات اللي واجهها القطاع. اليوم انيس نحكيو على قطاع مهم جدا جدا في الشأن الفلاحي ونعرفوا انه في الاستعدادات يلزم يكون فما مسألة المصيدة بتقولي مهمة جدا ومسألة توزيعها بشكل عادل على الفلاح على الكل. شنو نجم تفسر لنا حول الموضوع هذا فيسع
0: هو خلينا نكون واضحين ناهد لليوم قطاع استراتيجي قطاع متاع القوارص يدوم في تزويد البلاد يوصل حتى للسبعة وثمانية أشهر يبدأ من الشهر القادم أكتوبر ويتواصل حتى شي الشهر ماي. اليوم عنا انتاج وطني يكفي في حاجياتنا وقاعدين نصدروا في بعض الكميات للأسواق الأوروبية والسوق الليبية. معدلة الانتاج متاعنا في حوالي 360 ألف طن معناها سنويا. 75% من المساحات هذه موجودة في ولاية نابل اللي تعتبر معناها حوض كبير للقوارص واللي هي فيها الفلاحة التقليدية متاع القوارص وما فيهاش عائلة في مجموعة من معتمديات نابل ما عندهاش القوارص إلا أنه اليوم القطاع هذا يتعرف إلى بعض الإشكاليات وبعض المشاكل وأهمها هي نقص المياه اللي قاعدة توفر فيها وزارة الفلاحة عبر مياه الشمال وإلا زاد الأمراض والأفات اللي قاعدة يتعرف لها قطاع القوارص تو مؤخرا. اليوم القطاع هذايا بدأت فيه مكافحة الذبابة المتوسطية ديما تبدأ آخر أوت أول سبتمبر عبر المدوات بالطائرة وكذلك يبدأ توزيع المصائد هذية لمكافحة السيراتيد عبر المجمع المهني المشترك للقوارص. واليوم رينا العديد من الفلاحين وعديد منتجين اللي قاعدين يتشكاو بسبب النقص هدايا فهمتي والام متاع هالمصائد هدية لانه العديد من الفلاحة اليوم ناهد هما صغار فلاحين ما عندهمش تسوية جبائية ما عندهاش تسوية جبائية وقاعدين يطالبوا فيهم اللي انه تم تسوية الوضعية الجبائية متاعهم مقابل الحصول على المصائد هذه. المصائد هذه نادية في الاصل التسعيرة متاعها بعشرة دينارات. الفلاح كي ينتفع بدعم تاع 50% عبر المجمع المهني يخوض 5000 الكتار يتطلب حوالي 40 مصيدة معناها الدعم للفلاح في الكتار لا يتعدى 200 دينار. جي تو وقت اللي حاجته بها تو يلزم في سبتمبر يعملها باش يحمي الصابة هذه تقول له انت لا برا امشي اعمل تسوية جبائية الاول وارجع للقبافة وعشر سنوات التالي وجيب معناها الا فاتوا الاوان. ياو يلزم اليوم هدية منتوج وطني هدية صابة استراتيجية ياو تضر في العملة الصعبة على البلاد يلزم تكون فيها اجراءات استثنائية على الاقل اثناء معناها بداية الموسم.
1: واضح. مازلنا باش نواصلوا معكم في اجروماك مازلنا باش نواصلوا نحكيوا في الموضوع هذا فاصل ثم نرجع.
3: أغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.

0: ساعتين على موزيك اف ام.
1: نص نهار و44 دقيقة مازلنا موصل معاكم في أجرما. كنا نحكيه على مسألة الاستعداد نسخر بيش لموسم القوارص. سعيد برشا أنه يكون معنا بالهاتف بشير عون الله فلاح قوارص في بني خلاد. بشير أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: تحية لك وتحية من خلالك لكافة مستمعي مزايك يافا.
1: مرحبا بك. نعرفوا كما قلنا الأهمية متاع موسم القوارص وأهمية القطاع هذا في الفلاحة. اليوم كيفاش المشهد عندكم في نابل؟
2: والله موسم يعتبر موسم متوسط لا غير، وبطبيعة الحال نجم نقوله صعب أقل من السنة الفارطة بكثير، باعتبار وأنه عديد المشاكل اللي تعرض لها قطاع القوارص منذ مرحلة تحضير الأرض وما تحضير مستلزمات الإنتاج، والحقيقة فيها برشا إشكاليات، منها الري ومنها معناها الأسمدة ومنها الأمراض ومنها العاهات. الحقيقة مشاكل عديدة ومتعددة في قطاع القوارص، هذا بطبيعة الحال أثر سلبا خاصة على الإنتاجية والنوعية، ولكن في بعض الضيعات الفلاحية الحقيقة اللي هيوما معناها يتسماه بساحات معتبرة عنا صابة مميزة جدا وعنا جودة ممتازة، ولكن أغلبية الفلاحة اللي يعتمدوا على مياه الشمال واللي ما عندهمش أبار وخاصة الفلاحة الصغار المتوسطين الحقيقة يعني في صعوبات كبيرة وكبيرة إلى أبعد الحدود.
1: أنيس عندك تفاعل؟
3: هو سي بشير زاد مؤخرا فما برشا كلام على المصائد اللي نحاربوا بها سيراتيت في فيعات البرتقال. ماذا بينا في دقيقة ولا دقيقتين تعطينا لمحة شنو اللي صاير تو، علاش التأخر في تزويد الفلاحين بها، وشنية المشاكل اللي قاعدين تتعرفوا لها تويك لمكافحة الذباب المتوسطي؟
2: بالفعل في يعني تعرف أن تأثير الذباب المتوسطية على خاصة الأضرار على مستوى ثمار القوارص، وتعرف الحالات العادية اللي قطاع القوارص يخسر في 5% من جملة صابة القوارص في الحالات العادية، ويقوم بالتدخلات في وقتها ويقوم بالمداوات في وقتها، وتقوم معناها الشركة الوطنية لحماية النباتات بالطرعات الجوية، الحقيقة قاعدين نخسر في 5%. فما بالك إلى يوم الناس هذا لفما تفاعل في المقاومة متاع هذه الذبابة، وحتى يوفروا المصايد هذه الحقيقة ربطها بقانون يلزم الفلاح يجيب شهادة في تسويت الوضعية الجبائية، وهذا مستحيل بالنسبة للفلاح الصغير والمتوسط. الحقيقة مشاكل عديدة متعددة، تعرف للفلاح مر بأزمات كبيرة وكبيرة برشا، تعرف أضرار الفيضانات، تعرف أضرار الحرائق اللي حلت بغابة القوارص، تعرف انقطاع الكهرباء وتأثيره على تزويد المنطقة بالماء، تعرف اللي الأعصاب اللي وقعت على مستوى قناة باللي سيداتومي الحقيقة لا تكون معناه يوما يتعدى من غير منها أعصاب ويقص الماء على الفلاحين رغم الكوارث هذه الكل. وفي عودة نشجع الفلاح ونمدوله يد المساعدة ونشجعوه حتى بعض المصائد أو بعض الأدوية نزيد وننزو عليه ومعناه ونطالبوه بوثائق اللي هو يعجز عن تلبيتها، باعتبار وأنه أغلبية الفلاحة تقريب 85% منهم ناس فلاحين متوسطين وصغار بالكل، اللي عنده نص هكتار واللي عنده هكتار واللي عنده هكتار ونص. شنو هذا ينجم
3: بشير؟ فماش تفاعل، فماش تفاعل مع من شلطة الأشراف مع الموضوع هذا؟
2: خليني نكون صريح معاك، الحقيقة قمت بتدخل شخصي مع السيد رئيس ديوان السيد وزير الفلاحة مشكور وبارك الله فيه. الإشكال مش في وزارة الفلاحة، الإشكال أولا في ميزانية وزارة المالية. أنا صراحة أستغرب من السادة نواب الشعب اليوم وقت اللي فما ميزانية تم المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، كيف يسمحون لأنفسهم بالمصادقة على هذه الميزانية في ظل وجود قوانين من هذا النوع اللي من شأنها مش تضر وتحرم الفلاح الصغير من امتياز بسيط؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحقيقة فعلت مع السيد رئيس الديوان مشكور ولي الحقيقة قنعته قطله معناها الوضعية رأي خطيرة، وراه بعد معناها المعاناة الكبيرة وبعد حصولنا على كمية نجم تقول متوسطة من ثمار القوارص راه مش تكمل تلتهمها ذبابة الفواكه إن لم يتم التدخل في أسرع وقت وحل هذا الإشكال. قيد تفاعل كبير مع سيادته وأنه كيف استثنائية هذه السنة إن شاء الله يمكنوا الفلاحة من معناها المصايد هذه تكون معناها مدعمة بنسبة 50%، لأنه الحقيقة الدعم مش قدر كبير. فهمني، هو 50% قداش باش يربح الفلاح؟ تعرف الهكتار فيه 40 مصيدة، حطهم في 10,400 دينار، معناها النص نتاعهم تقريبا
1: شكرا لك،
2: معناها 200 دينار، معناها هدرة فارغة.
1: واضح، شكرا لك.
2: ذلك قاعدين نعانيو في معاناة كبيرة.
1: واضح، واضحة الصورة سي بشير عنالة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. هذا باش نتبعوه أنيس، خاطر الحقيقة الكوستا اللي حطوا سي بشير فيه عديد الإشكاليات وفيه عديد المشاكل اللي نجموا يضروا الحقيقة من المصابة والمحصول متاع القوارص الصناعية.
3: أكيد هو كما مجموعة من القطاعات تعرفت للمشاكل متاع التغيرات المناخية وتنزيدوا نحكيوا عليها إن شاء الله في المستقبل، أما اللي نقول لك أنا بحول الله اللي أنه فما ما يلبي حاجيات السوق التونسية وأزيد، وإن شاء الله بالعكس نفتحوا أسواق جديدة لتصدير منتوجات اللي يفيد جودة عالية، ومنتوجاتنا في القوارص منتوجات محبوبة في كل الأسواق بالأخص الخليج والإفريقي.
1: هذا الهدف. شكرا لك أنيس، هذه كانت أجرو أكتو بالنسبة لليوم.
0: أجرو أكتو أجرو ماج، كل على الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: نص نهار وخمس دقيقة قبل الأخبار، باش نختموا ساعتنا الأولى بموضوع مهم جدا، باش نحكيه على موضوع السكر توت سويت في كونسوماك.
0: كونسوماك كونسوماك
1: هو إنيس خربيش. تونس في السنوات الأخيرة الكل عرفت تذبذب الحقيقة في التزويد في مادة السكر، عرفنا عديد المشاكل في المادة هذية، بين الندرة بين النقص، فما ارتفاع متاع الأسعار العالمية، هذا موجود، هذا علمي، ولكن فما زاد أيضا تراجع للإنتاج المحلي. نحكي اليوم ربما على 300,000 طن، نحكي تحت رقاب تكوني في الأرقام إنيس، 300,000 طرناطة في العام بالنسبة للاستهلاك في تونس، كانت 360,000 في وقت سابق. واليوم عندنا مثلا مصنع السكر بباجة من أهم ركائز تزويد السوق، كان يوفر نحو 45% من الاحتياجات المحلية، ولكن في وقت ما عرف مشاكل مالية وعلى مستوى التجهيزات وغيره، والنشاط متاعه وقف، ثم عاود رجع النشاط متاعه، بديت بطاقة أولية تبلغ 600 طن يوميا مع التطلع إلى تجاوز 1,000 طرناطة اليوم. خلينا نحكيه مثلا على مصنع آخر وهو مهم جدا، نحكيه على مصنع جندوبة، وهوني سعيد برشا أنه يتدخل معنا مدير عام مصنع السكر بجندوبة سنعيم غربيل. سنعيم أهلا وسهلا، مرحبا بي، شكرا على قبول الدعوة.
4: بارك الله فيك ونشكرك على الدعوة وإتاحة المجال باش ندخل. مصنع السكر في جندوبة هو مصنع إنتاج سكر من اللفت السكري، والنبتة هذه من اللفت السكري الزراعة كيف سكري فيها فوائد هامة، باش نسمي لكم أهم الفوائد متاعها. أول فائدة هي استصلاح الأراضي وتحسين الخصوبة متاعها، معناتها الأرض اللي تكون ما هيش باهية لزراعة القمح كي تعمل تزرعها للسكري تحسن الخصوبة متاعها ويستعملوها باش ينقصوا مروحة الأرض. الحاجة الثانية تدخل في التداول الزراعي وتزيد في إنتاج القمح بعد اللفت السكري بعشرين قنطار في الهكتار، معناتها تعاون على الأمن الغذائي متاع القمح هذا في الجاي. الحاجة الثالثة والهامة جدا هي إنتاج علف للأبقار، الفيتورة متاع لفت السكري بعد ما نستخدم السكر هي علف جيد جدا للأبقار الحلو، ويحسن حتى من الخصوبة متاع الأبقار الحلو، ما تتولي البقرة تولد كل عام مش كل عام ونص. ولا
1: قديش زرعنا سي نعيم لفت سكري الآن؟ كان عندنا بعض الأرقام،
4: الموسم الفارق اللي مزيك يكمل الموسم يتعدى زرعنا تقريبا 800 هكتار في ولاية جندوبة وعطاه مردود جيد جدا، أنت ثم بعض مساحات أخرى في ولاية مجاورة كما باجة زاد أعطت مردود باهي في قفصة من تجربة وأعطت مردود باهي عند بعض المزارعين. أما المصنع موجود في جندوبة والمساحات الكبيرة كلها في جندوبة وأعطت إنتاج جيد جدا الموسم هذا مشاشة للمزارعين أعطت أكثر من 100 طن في الهكتار عند العديد من المزارعين في ولاية جندوبة على 800 هكتار ذوما اللي زرعوا السنة. وإن شاء الله الموسم المقبل ناويين نزرعوا 3000 هكتار في ولاية جندوبة.
1: ممتاز. قديش ساهم هذا في حاجية البلاد؟ قديش غطى؟
4: أوكي. هو بالنسبة للموسم اللي تعدى 800 هكتار أعطونا تقريبا 6800 طن سكر. أما الموسم المقبل وقت نعمل 3000 في جندوبة إن شاء الله الأمل متاعنا نعمل 30000 طن سكر. 30000 طن سكر
3: يعني نحكيه لهنا كسي نعيم على 10% من حاجياتنا نجم نغطيها عبر زراعة اللفت السكري.
4: بالضبط هذا هو معناتها 10% معناتها بالنسبة للموسم المقبل ومن بعد نجم توصل حتى توصل لل 50000 طن معناتها لكن نتوصل أكثر شوية في الولايات المجاورة باجة وبنزرت
3: نجم نعمل. شنو اللي يمنعنا سي نعيم شنو اللي يمنعنا تو من توسيع المساحات ومزيد معناها توعية وتحسيس الفلاحين بقيمة الزراعة دي؟ وزيد انت قلت لي انها تنجم تساهم في الامن الغذائي وكي نزرعوا بعدها قمح ونصور حتى كي نزرعوا بعدها خضره سواء طماطم ولا فلفل زاده تنجم ترتقي بالمردوديه نتاع القطاعات هذه. شنو اللي يمنعنا اليوم باش نمشيو في الزراعات هذه؟
4: هو اول حاجه منعتنا سنوات الجفاف اللي مرت في البلاد مثل الموسم الفارطه الموسم اللي قبل هذايا معناتها 25 و24 ما نجمناش نزرعوا لان السدود كانت فارغه أنت كانت معناش إمكانية متاع الري متاع اللفتك هي زراعة سقوية يلزمها كمية معينة متاع المياه الري اللي منعنا أول حاجة الجفاف. ثم عنا عائق شوية آخر اللي هو التمويل البنكي صعوبة الوصول إلى التمويل الكافي باش نجم نمولوا الموسم في الوقت المناسب. هذوما اللي
3: عطونا سي نعيم بالله نحب نقف معاك على النقطة هدية متاع المياه وتوفر المياه. طيب نحن هاو نلقاو في الماء ونزرعوا في حوالي 15-16 ألف هكتار طماطم وعنا معناها سير برودكسيون لحاجيات البلاد وقاعدين نصدروا في شريحة الطماطم كينا نصدروا في الماء في المقابل أمن الغذائي بالأخص من مادة استراتيجية سكر وقاعدين نعرفوا قديش نهدروا في أموال معناها وعملة صعبة لتوريد الحاجياتنا وساعات تكون معناها غلاء متاع أسعار في الأسواق العالمية وكل شيء. يعني اليوم في الأصل يلزم تكون فما استراتيجية سواء بينكم أنتم وبين وزارة الفلاحة وبين وزارة التجارة وبين كل الأطراف المدخلة لدعم هالزراعات هذه الاستراتيجية واستغلال كل نقطة ماء في حاجياتنا الداخلية. اليوم نعرف شنو اللي صار عامين التالي من معناها نقص كبير في مادة السكر صحيح تو تفادينا أكثر ما يمكن لكن من الأحسن مادام عندنا الأفاق باش نجمو نطوروا الزراعات هذه ونطوروا الإنتاج المحلي علاش ما نخدموش عليه اليوم؟
4: نأيد كلامك. هو التوجه اللي صار في الموسم اللي فات أنجزنا الموسم اللي حد هذا على خاطر وزارة الفلاحة صنفت اللفت السكري كزراعة أساسية عندها نفس الأهمية مع القمح والأعلاف. وقت اللي صنفتها الموسم هذايا هكايا ونجمنا نرجعوا نشغلوا المعمل بعد ما توقف سنتين وحنا نخلصوا في العمال بدون ما ندوروا المعمل. أول موسم هذايا نجمنا نزرعوا اللفت السكري على خاطر وزارة الفلاحة ما قصوش الموسم هذايا صنفوه نفس الأهمية معناتها الماء ولا يعطينا الماء لزراعة اللفت السكري عندها نفس الأولوية مع القمح والأعلاف. هذا بيشجع الفلاحة بشتوى حتى قبل يزرع ما يقطعش الماء نتاع الري كيسنا أعطاوها نفس الأهمية الفلاحة تشجعت. بالنسبة للموسم القادم مش تقعد نفس الأهمية هذه هذا الشيء مش يشجعنا يشجع الفلاحة باش يزرعوا اللفت السكري. أهم حاجة هو أنه تولي أولوية في مياه الري في المنطقة السقوية العمومية للنفط السكري.
3: جيت سي نعيم سمحني نختمه بحاجة أنت تو عرجت عليها اللي هي هالفضلات متاع اللفت السكري دي ودوره معناها في تقويم الأعلاف متاع الأبقار والأغنام وهناك نحكيه على غلاء أسعار تمجم تحد لنا دي حتى من الكلفة متاع الحليب ومتاع شنو الاستراتيجية متاعكم لإيصال هالأعلاف هدية للفلاحين في كامل أنحاء الجمهورية؟
4: ولا الفلاحه هو اللي عرفوه هم حتى ما يقبلوا عليها فتره ياكل الفيتا نتاعها الاسعار نتاعها مدروسه واحنا عملنا تعليبها في اكياس معناتها بلاستيكيه كل سوفيت معناتها الفاكيوم اللي تخلي الفيتوره هذه تولي تقع تسالها سنه كامله ما عادش بضعه ايام هذه وخليتها تنجم توصل للمناطق الوسط اللي نسمى الابقار حلوب ما تنجمش مرعى. السياسة اللي عملناها هو التعليب الفيتورة هذه باش نجم ولي تقعد الصلاحية متاعها سنة كاملة وهي جيدة جدا للأبقار الحلوب راهي تزيدك في الانتاج البقرة الحلوب بصفة كبيرة.
1: سي نعيم فقط باش نكملوا جاوبني في 10 ثواني. اليوم نحكيوا على مادة السكر المرحي مثلا، رينا بعض التشكيات من بعض المواطنين اللي يقولك ماناش نلقاو فيه بسهولة في عند التجار في المساحات الكبرى، فما إشكال على مستوى التزويد بالسكر المرحي أم لا اليوم؟
4: السكر اللي تنتج الشركة تاعنا في جندوبة هو موجه للصناعيين معناتها يستعملوها الشركات الصناعية، ثم السكر الآخر اللي ورد الديوان التونسي للتجارة وهو اللي يقوم توزيعه مباشرة للمساحات الكبرى وال
3: اللي هنا نحب نفكروا برقم سي نعيم اللي انه 300,000 طن اللي نحكوا عليهم استهلاك البلاد في عام كامل، يوم 120,000 للمواطن و 180,000 منهم تمشي للصناعيين واللي فما كميات منها تعاد تصديرها للخارج عبر منتجات مصنعة تعتمد على السكر.
1: هو ممتاز الموضوع هذا، إن شاء الله تجيب حذينا سيناعيم ونحكيو فيه الموضوع هذا بالكده خطر فيه برشا ما يتحكي خاصة في علاقة بإنتاج اللفت السكري. هكا نكون وصلنا لآخر الساعة الأولى، الأخبار بعد شوية ثم موصلين معكم في الساعة الثانية من أجروماك.
0: كونسوماك كونسوماك أجروماك كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
5: كي تقول سبور نقاشات تحاليل اسرار وكواليس تقول

0: للأربعة متاع العشية.
1: الربح مع إندا تاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للإعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالواليت إندا تاو وإلا في أقرب نقطة إندا تاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيز واختار إندا تاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إندا تاو اقبل أبعد وخلص تاو.
2: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
0: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إدعان بالسجن في حق عدد من عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، وذلك على خلفية تفكيك إحدى أنشطتها الإجرامية المنظمة الممتدة عبر الحدود. والعملية تسفر عن حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت 28 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي وستة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، كما شملت المحجوزات مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والأجنبية، إلى جانب مصادرة وسائل لوجستية كان يتم استغلالها في عملية الترويج ونقل الأموال الإجرامية، من بينها سيارة فاخرة وسيارة رباعية الدفع. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية القصرين محمد حسن أزهري يقول لموزايك إن تقديرات إنتاج التفاح في ولاية القصرين تقدر ب 70,000 طن في الموسم الفلاحي الحالي، مقارنة ب 62,000 طن في الموسم الماضي. يشار إلى أن القصرين تحتل منذ سنوات المركز الأول في إنتاج التفاح بغراسات متمركزة في مختلف المعتمديات، وخصوصا في سبيبة وفوسانة. دوليا، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقول إن إسبانيا لم تجد أي دليل على أن السلطات المغربية دبرت أو نفذت موجة عبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في شهر جويليا، والتي شهدت سقوط قتلى. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني أمام البرلمان في أعقاب تقرير للشرطة هذا الأسبوع خلص إلى أن التدفق الجماعي لأكثر من 70,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة لم يكن عفويا، بل عملية مخططة بهدف إرباك إجراءات مراقبة الحدود. ألمانيا تحقق فيما يشتبه أن يكون حريقا متعمدا خارج مقر شركة دفاعا في ميونخ، وذلك بعد محاولتين لتخريب شبكة الكهرباء وقعتا قبل أيام، وبعد هجوم بطائرة مسيرة على مطار في الشهر الماضي ألقت برلين وحلفائها مسؤوليته على روسيا. والسلطات الألمانية تقول إنها لا تستبعد تورط جهات أجنبية أو متطرفين يساريين محليين في وقائع التخريب التي استهدفت شبكة الكهرباء في هذا الأسبوع. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك FM، أجو ماج. أجو ماج كل الخميس من نصف النهار لمدة ساعتين، نهاد الجندولي.

0: الماضي ساعتين على موزيك فام.
1: ماضي ساعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم من جديد على موزيك فام. هذه أجرو ماج، موعدكم الأسبوعي كل نهار خميس في البرمجة الشتوية لموزيك من نص نهار الماضي ساعتين، نحكي فيه على أمن الغذائي. الحقيقة كل ما يمس بالأمن الغذائي للتونسي. بعد شوية في الانترفيو دلسومين بشيكون حاضر بحذانا سي فتحي غريب، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء. خلينا نحكي شوية على وضعية اليوم قطاع الدواجن والبيض، خاصة بعد المشاكل اللي صاروا للمربين بعد الانقطاعات متاع الكهرباء المتكررة ونفوق عدد من الدواجن. خلينا نقفوا على المنظومة، نقفوا على الأسعار، نقفوا على شنو يسنى فينا في الأشهر القادمة. ولكن قبل منزلنا موصلين مع لي روبريك متاعنا، نقترح عليكم كود فير كود بلو.
0: كود فير اي كود بلو.
1: في الفقرة هذه باش نحاولوا كل مرة نرجعوا على قانون، نرجعوا على مشروع قانون، نرجعوا على كل ما يمس بالتشريع للقطاع الفلاحي النسخه، باش نحاولوا نفسروا، نحاولوا نبسطوا القانون، علاش تعمل، لفائدة شكون، وخاصة هل تم تطبيقه. ذولي هذا أهم سؤال، هل تم تطبيقه؟ خاطر عديدة هي النصوص والقوانين اللي تتحط سواء في الميزانية ولا تتصادق عليها في المجلس، ثم بعد نلقاو مشاكل في التطبيق. اليوم اخترنا باش نحكيو على الفصل 58 من قانون مالية 2026 حول معالجة ديون كراء المقاسم الفلاحية. هو كي نرجعوا شوية التالي نلقاو وقت تمت المصادقة عليه في البرلمان تحكي انه باش تستفيد منه حوالي 7000 عائلة. نلقاو فيه الاعفاء من معاليم الكراء المستوجبة على سنوات الجائحة، تقديم مطلب كتابي قبل 31 ديسمبر 26، دفع 10% من بقية الدين قبل التاريخ هذا، وجدولة المبلغ المتبقي على مدة أقصاها 5 سنوات. ثم في وقت لاحق أصدرت وزارة الفلاحة منشور يوضح إجراءات تطبيق الفصل هذايا. نذكروا المتعلق بإعفاء وجدولة ديون متسوغي العقارات الدولية الفلاحية بعنوان معاليم الكراء للتخفيف من أثار الجفاف ونقص مياه الري. احنا خلينا نمشيوا على الميدان ونشوفوا اليوم شنو صار في الموضوع هذا. معنا بالتليفون المهندس صلاح الدين الرياحي. صلاح الدين، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك سيناد، ومرحبا بمستمعي موزايكا فام وصديقنا نيس خرباش، تحياتي لي.
1: مرحبا يا سيدي وشكرا على قبول الدعوة. ايوه، بعد المنشور اللي اصدر على وزارة الفلاحة شنو صار بالضبط؟
2: هو بالفعل كما كنت تذكر سيادتك، هو المنشور جاء لإعفاء شريحة معينة وعدد مهم من متسوغي الأراضي الدولية من معاليم كراء ناتج على مواسم عديدة متاع جفاف، ولكن للأسف الشديد كما كنت تحكي على مستوى التطبيق لقينا صعوبات كبيرة وعوائق كبيرة، لأنه هو القرار الحقيقة قرار مشترك على مستوى التطبيق بين 3 وزارات اللي هي وزارة تملك الدولة ووزارة الفلاحة ووزارة المالية.
1: مشاكل وين بالضبط؟
2: لقينا روحنا وكأنه نتعاملوا مع 3 دول مش مع 3 وزارات، لأنه كل واحد كل وزارة ولت استقلت بذاتها ورجعت للمنشور أولاته وعملت كل ما ربما يمس مصلحها هي ومس مصلحها نحن. كانت تفضل كانت تسمح لي معناها هم 3 فصول كل وزارة متعلقة بفصل. الفصل الأولاني يقول الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنة الإجاحة السابقة وعدم التزود بمياه الري شريط تقديم شهادة في الغرض من المندوبية الجهوية. إذن هنا وقت نمشي للمندوبية الجهوية باش ناخذوا شهادة إجاحة. بالنسبة للفلاحة البعلية، الفلاحة البعلية مرتبطة بقرارات وبأوامر متاع الإجاحة تهبط في الرائد الرسمي. المناطق السقوية هنا فين تطرح الإشكال، وأنه التزود الجزئي يعتبر إجاحة أو مش إجاحة، في حين أنه فعلا يعتبر إجاحة، لأنه نحن عديد الغراسات متاعنا معناها ما خذتش ما يفي بالغرض من الماء، وبالتالي كانت لإنقاذ الغراسات فقط ما كانتش كذا. وهنا احنا نتمسك وأن نرو أقل من 50% من حاجياتنا متاع الماء أعتبر إجاحة. الإشكال الثاني وأنه وزارة الفلاحة تطلب علينا معناها مطلب كتابي معاه عقد كراء وهنا مربط الفرس في معنا أغلب لخيان مش يتحرموا من الإجراء ذي، لأنه عندنا جزء كبير أكثر من 50% يمكن

0: معناها الفني ولا المهندس بقى يستغل في اللرفة دي وعقده انتهى؟ شنو الأسباب والمسببات؟ هل معناها ما عندوش باش يدفع معلوم الكراء بحكم الجفاف؟
1: لا بخلاف هو سي أنيس، هو وقت يوفى العقد بتاعه يعمل مطلب، يعمل مطلب في التمديد. اولا مطلب التمديد يقعد بالعامين بالثلاثه، ها وشي وزير جاي وزير، ها تتصرف خاصه من 2011 ورد جاي معناها الوزير ما يقعدش عام، يعني صار تراكمات. من بعد وش يقول لك اذا كان تراكمت الديون؟ يقول لك انا راني ما نعطيكش العقد الا ما تكون خالص 100%. بالتالي هو يعجز، وكي جت الفرصه باش انت تعاونه وتعفيه من العامين ولا ثلاثه اربعه ولا اربع سنين، علاش هو سي أنيس؟ حتى الامر راهو اشار نقرا لك، قال اعفاء الراغبين في تمديد عقود التسويق او المرتبطين بعقود تسويق جاريه او الذين انتهت اجال عقودهم مع ضروره تجديد العقود المنتهيه وذلك من تاريخ دخول هذا القانون في حيز النفاذ. معناها شبه عباره
0: عن حكاية القانون في قانون الماليه، فصل القانون الماليه
1: شبه الزام، ثم شبه الزام لوزاره املاك الدوله انها تلقى صيغه وتلقى حل لابرام هالعقود هذه كل.
0: ايه اتلاف وزارات المعنيه دوما ما مجموش يكونوا لجنه مختصه مع بعضهم ويقعدوا على نفس الطاوله ويشوفوا اجراءات موحده؟
1: هما كي قعدوا مع بعضهم سي أنيس كل وزارة تشارف شافت الجانب نتاعها. وزارة الفلاحة تقول لك أنا يعني مش نعطي شهادة نجاح أما برا يجيب لي عقد. وزارة أملاك الدولة تقول لك العظمة الأولى ولا الدجاجة الأولى، أنا ما نعطيكش العقد ما تخلصني انتجرالمون، ما نجمش نعطيك العقد. وراه ثم قانون في حين أنا ما فماش قانون، وينجموا يعطوه أي وقت. أنت هو مازال فوق الأرض، أنت ما خليتهاش من عنده الأرض ما استرجعتهاش، معناها الراجل مازال مقيم فوق الارض، شنو يمنع انه تعطيه اي وثيقه؟ يعني نحن خذينا مرلوله بشهاده الحوز، اعطيه خليه يمشي مثلا يجدد بشهاده الحوز، علاش العقد؟ في انتظار السيد الوزير يعمل العقد.
2: واضح سي سلاح، واضح سي سلاح.
1: نتعدى بالله، خليني الجزء المهم.
2: عندي 10 ثواني سي سلاح تفضل.
1: لا ما سمعنا، اعطيني مساحه شويه من الوقت. وزاره الماليه شو يقول هو؟ يقول الاعفاء من خطايا التاخير المستوفى بشريط كذا كذا، وتدفع انا 10% وجدوله لمده اقصاها 5 سنوات. وزاره الماليه عملت لنا تطبيق الجدوله كل 3 شهور، لانه ثم مؤسسه فلاحيه ولا ثم مؤسسه اقتصاديه تنجم تسدد ديونها كل 3 شهور. حل تعجيزي، القطاع الفلاحي معروف بالمواسم.
2: واضح سي سلاح الدين الرياحي، شكرا ليك، عطيتنا الصوره واضحه وكافيه وشافيه. اعطيني في 15 سكوند.
0: هو ناهد اللي نفكروا اللي انه الفصل هذايا كان اضافه ومقترح اضافي من نواب داخل مجلس النواب.
2: صحيح.
0: يعني اليوم كي تتحط فصول في تشريعات ولا في قوانين ماليه وكل شيء وما تكونش فما تدابير واضحه من الاول لتنفيذها، يوم مش نلقاو برشا عرقي
2: على أرض الميدان.
0: معناها من أحسن شيء اليوم اللي أنه كي نضمنوا قوانين مالية أو غير ذلك فصول تشريعية يلزم تكون إيفلزم هي واضحة للطرق متاع التنفيذ متاح.
2: واضح، شكرا ليك. خلينا نمشي فاصل ثم نواصلوا معكم في أجرمك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترندز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور.

0: رامسبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدقة ومن بين كل الناس علقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ODV بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك FM. أغوماغ كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.
3: ماضي ساعة و 23 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. هذه أغروماغ، موعدكم الأسبوعي على موزايك FM. بعد شوية باش نمشيو للانترفيو د لاسومين، باش نحكيو على موضوع الدواجن والبيض، ولكن قبل خلينا نسألو اش معناه؟
0: اش معناها؟
3: اش معناها؟ نحاولوا كل أسبوع نشوفوا مصطلح في المجال الفلاحي أو في الصيد البحري أو غيره، نحاولوا نفهموه ونبسطوه ونفهموه خاصة شنو تأثيره على البرودوي فينال اللي يجي عنا احنا باش نكونسوميوه. اليوم حبينا نحكيه على مصطلح الزد ار بي. شنو هذا الزد ار بي؟ هي اختصارة لعبارة زيرو ريزيدو دو بيستيسيد، يعني صفر بقايا مبيدات. خلينا نفهموا أكثر الموضوع. سعيد برشا باستقبال بالهاتف المهندسة الفلاحية خولة سويدي. مدام خولة مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة على موزايك.
4: يعيش نهيد، مرحبا بيك، مرحبا بالسيدة اللي اسمه فينا الكل. خولة سويدي، مهندسة فلاحية، اختصاص أجرونومي أنفيرونمون، متخطلة على ماستر دو ريشيرش شونجمون كليماتيك إي جيستيون دي روسورس هيدريك، مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية.
3: هو هذا في قلب اليوم الحقيقة المخاطر اللي فلاحتنا تواجهها اليوم. كيف نحكي على صفر بقايا مبيدات، برشا ناس يستغربوا يقول لك ليه هذه صعيبة مستحيلة نوعا ما.
4: ليه مش صحيح؟ هي ساعة خنبدأ نفكر وش معناتها ZRP. كما قلت هي الابريدياسيون ولا اختصار لمصطلح زيرو ريزيدو دو بيستيسيد أو صفر بقايا مبيدات. هي سور لو بلان براتيك ديمارش دو بون براتيك اغريكول ولا تمشي ممنهج ومتبع لممارسة زراعية جيدة نضمن بها مراقبة مسؤولة ومدروسة لعمليات المداوات في الحقول، هكا نوفروا للمستهلك منتوج ذو جودة عالية أكثر ضمان للصحة ويحترم non seulement صحة المستهلك mais aussi يحافظ على سلامة البيئة والمحيط. كيفاش نظنوا أن المنتوجات اللي نستهلكوا فيها هي منتوجات ذو ZRP؟ بس أولا فما ثلاثة أنماط في الفلاحة، فما الفلاحة التقليدية ولا الكونفونسيونيل، فما فلاحة بيولوجية، وفما فلاحة اللي هي تتبع في الانوفاسيون الموجودين في العالم واللي يقع استعمال فيها البيستيسيد دو سانتيز اي دو بيو كونترول موافقين في قائمات مصدقة عليهم التشريعات التونسية والأوروبية. هذم مع تالي بيستيسيد هذما يظنوا أنه احنا نحذروا من استعمال السبستانس اكتيف اللي فيها مخاطر كلاسي سي ام اف اللي هي كونسيريجين ميوتاجين و توكسيك pour la reproduction. بس اليوم كيفاش نظنوا أن المنتوجات اللي نستهلكوا فيها هي منتوجات ذو ZRP؟ هذه مسؤولية en premier lieu مصنعين المواد الغذائية. دونك كيفاش نظنوها؟ لازم تتم عملية مرافقة الفلاح في كل خطوة ولا مرحلة من مراحل الإنتاج، سورتو في عملية المداوات باش تكون مداوات مش عشوائية، وهون نحكيو على زوج مستويات في عملية المراقبة. أول مستوى باش نداوي لي بيستيسيد ولا المبيدات، المواد الفعالة ولي دوز والنمبر دابليكاسيون، أي عدد المعالجات اللي باش نستعملوها. وثاني مستوى نراقبوا فيه هو احترام مواعيد الجني شفتوا بعد اخر عمليه مداويه في الحقل اللي نعبر عليها بالداغ ولا ديوري افون ريكورد لازم تقع فيها احترام فتره الامان المحدده لكل مبيد. خاطر كل نوع مبيد عنده ديوري افون ريكورد نتاعو.
3: اي وكيفاش كيفاش يعرف المستهلك ولا المواطن انه المنتوج هذاك هو زيد اخ بي؟
4: هو هني كما فسرت لك هي مسؤولية مصنعين المواد الغذائية اون بروميير ليو تقع فيها توثيق معناتها جميع المعالجات في سيستم دو تراسابيليتي ديتاي ولا سجل زراعي مخصص لكل حقل تم فيه تدوين جميع المعالجات وجرعات المستعملة وتاريخ تطبيقها وبيان سور نحكيو على مبيدات كما قلنا مسجلة في قائمة المبيدات المرخصة والمسموح بها في المداوات. كيفاش نعمل الشيء هذا الكل؟ هو لازمنا نكونوا مسيطرين على البروسيسوس دو برودكسيون ولا ما نعبروا عليه لا ميتريز دو لا شين دو فالور واللي هو اول ما ينفعها الفلاح حتى لعملية تحويل في المصانع. يلزمنا معناتها نعملوا توعية وانكادرمون للفلاح نتاعنا من اختيار الحقل، المراقبة نتاع الحزمة التقنية، المراقبة نتاع عملية الجني، حتى من البرودوي هذاك يجي للمعمل ويقع تصنيعه ونجموا نحلوا معناتها المواد هذيك الأولية في مستوى معناتها الحقل وكيف كيف نحلوا المواد الغذائية بعد التصنيع باش نتأكدوا اللي هي معناتها تخضع معناتها كيفاش نقول معناتها
3: الرقابة هذه
4: الرقابة ولا هذيك واللي ما عندناش بقايا مبيدات في المنتوجات نتاعنا.
3: ممتاز، شكرا لك خولة السويدية المهندسة في الحياة على كل ذي تفاصيل. زيد ار بي انيس مهمة جدا اليوم كي نحكيو على زيرو ريزيدو دو بيستيسيد ونعرفوا قديش العبيد يخافوا من المبيدات.
5: اكيد ويلزم تكون فما وعي تام بصحة المواطن بصحة المستهلك من كل الاطراف في المدخلة سواء فلاح منتج وإلا مصنع للمواد الغذائية اللي تعتمد على منتجات فلاحية. اليوم يلزم احترام كما قالت الأخت المهندسة خولة السويدي للتوقيت متاع آخر مدويات التوقيت متاع الجني باش ما تكونش فما على الأقل تراسابيليتي متاع بعض المواد الفعالة اللي تنجم تكون مخطرة لصحة الإنسان.
3: بسيطة نحكي عليها أكثر خاطر وليت هذه الحقيقة من بين الأولويات بالنسبة للمواطن الكاليتي خاصة والجودة متاع المنتوج على صحته. هذه كانت فقرة إيش معناها؟
0: إيش معناها؟ أجوماج كنا الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
3: قبل ما نمشيو للانفيتي شوية آخر خلينا نحكيو على الفلاحة والتكنولوجيا خطر ولاو في علاقة وثيقة جدا ببعضهم وهذا ينجم يخدم هذا في أجريتك.
0: أجريتك
3: يعني اخترنا الأسبوع هذا في أجريتك أنه نحكيه على مشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية. خاطر هذا اليوم سي لونجو مش متاع تونس متاع العالم الكل، الفلاحة في العالم الكل اليوم الفيفاس للتغيرات المناخية كبيرة قاعدة تأثر على التربة، قاعدة تأثر على المياه، قاعدة تأثر على المنتوج الفلاحي في حد ذاته وحتى تأثر على المنتوج البحري. زيادة خاطر نحكيه على ارتفاع حرارة سطح البحر والماء وهذا عنده تأثير برشا على الكائنات الحية في البحار وبش نرجعوا إن شاء الله الأسبوع الجاي بأكثر تفاصيل. ولكن المشروع هذا هو توقيع محضر نقاشات خاص بالمشروع هذا بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. إنيس شنو الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية والتوقيع اللي صار هذايا فيش ينجم يفيد تونس من خلال التجربة الكورية؟
5: هو توقيع البروتوكول هذايا ناهد مش يشمل اليوم تكوين ضيعات نموذجية في 3 ولايات مختلفة المناخ نقوله قروان وبنزرت ونابل.
3: أوكي.
5: ومش يشمل أوليا زوز قطاعات استراتيجية مهمة اللي هي الحبوب والزيتون. أوكي. وتعرفوا لأنه الزيتون وزيت زيتونة هما أكثر قطاع يدخلوا في عملة صعبة للبلاد التونسية وقطاع الحبوب هو نحكيه على أمن غذائي وعلى أمن سيادة وطنية ما نجموش نحكيو بدون حبوب. الزوز قطاعات هذوما مهمه. اليوم البرنامج لهنا هكا مش يخدم على ادخال تقنيات حديثه في اداره الموارد الطبيعيه وحوكمه التصرف فيها, وبالاخص لهنا هكا الموارد المائيه, وتعرفوا شنو الشح المائي اللي نعيشوا فيه في تونس, وشنو سنوات الجفاف, ونحن ديما متعرفين الى التغيرات المناخيه بالاخص في حوض البحر الابيض المتوسط. وعلى ذلك مش يتم تركيز في الضياعات النموذجيه دي, انظمه ري ذكيه تتحكم معناها في الموارد المائيه متاعنا, ومش يتم لهنا هكا تعصير هالضياعات دي الفلاحيه, ومش يتخدم على ثلاثه محاور مهمه هي تطوير البحوث في استعمال هالالات لوصول للفلاحه الذكيه, دعم البنيه التحتيه في القطاعات هذوما الزوز المهمين. وفي نفس الوقت يلزم اليوم اول حاجه والهدف الاول هو برامج تكوين لممثلي الهياكل الفلاحيه والا لبعض الفلاحين في الولايات هذوما لمزيد تعريفهم بالتطور في الفلاحه الذكيه.
3: هذا الاهم. شكرا لك انيس, كانت هذه اجريتيك. بعد شويه فاصل ونستقبل ضيفنا في لانفيتي دو لا سيمين.
6: اجريتيك اغوماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. تقول

0: السبور ونهار خميس والمدي ساعتين للعربة متاع العشية.
1: مع أورانج بوستي الرونتخي بالفروات
2: ما تحيرش بلاد.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج
2: أكو ماك كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
3: ماضي ساعة 33 دقيقة، مرحبا بكم على موزايك. مازلنا مواصل معكم في أغروماغ وقيت الانترفيو دو لا سمان.
4: لانفيتي
3: سعيد برشا اني نستقبل بحذايا سي فتحي غريب، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء. مرحبا بك سي فتحي، اهلا وسهلا وشكرا على قبول دعوتنا.
5: مرحبا، شكرا وشكرا لكم والاستضافة هذه ولكل متابعي ومشاهدي موزايك فام.
3: مرحبا بك يا سيدي، باش نحكيه اليوم على ملف مهم جدا، مهم للتونسي ومهم في الأيام الأخيرة، خطر كثر عليه الحديث الحقيقة منذ أسابيع، منذ بداية الأزمة متاع الكهرباء والانقطاعات متاع الكهرباء. رينا عديد المربين في قطاع الدواجن اللي حذروا وتكلموا، يقولوا فما نفوق، يقولوا رانا خسرنا في الانتاج متاعنا. سي فتحي قبل ما نبداو اعطيني بسطة اليوم، شنية وضعية القطاع هذا اليوم؟
5: شكرا. انا في البداية نحب نوضح انه الانتاج الوطني من اللحوم البيضاء في تونس اللي كنا في بضعة سنوات كنا نشوف فيه 12500 طن، وقاع في السنوات الأخيرة طلب مع المزيد من الطلب على اللحوم البيضاء وعلى الدواجن بحكم غلاء اللحوم الأخرى الحمراء والأسماك، وطلعنا إلى 15000 طن وناويين حتى 16000 طن. هذه تقريب من أهم الأشياء اللي هي هذه إنتاج شهري. بالنسبة للديك الرومي في حدود 6000-6500 طن شهريا، وبالنسبة لبيض الاستهلاك أن طلعنا من 157 مليون بيضة في الشهر طلعنا إلى 163 مليون مام بيضة في الشهر. هذه تقريب الانتاج الوطني اللي قاعدين اعتمدناه. اللي لاحظناه ربما السنة هذه معناتها صائفة 2026 صائفة اكسبسيونيل، صائفة معناتها تقلقنا الناس كل من عدة مسخانة، أكيد
3: موجة الحر،
5: موجة الحر اللي هي سبت معناتها مشاكل كبيرة جاء من وراءها من قبلها، ثم قطع الماء اللي مازلنا راهو نعانيو فيه. هذا يزير موضوع ما يلزمناش ننسوه لأنه الجيش معناتها يستهلك كميات من الماء. هذا صار لنا فيه عدة معناتها صارت لنا فيه بيرتورباسيون كبيرة. والقطاع التيار الكهربائي، وتعرفوا أنه اللي باتيمون ديلفاج معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهيك، لا مداجن معناتها دي شامبر دي باتيمون ديناميك تستعمل التهوئة مع معناتها البات كولينج، وتستعمل معناتها كل هذه بالضوء، كلهم حتى بالطريقة متاع البيوت التربية معناتها بسيسام ولا أوتوماتيك. في تقريبا في نقول أنا تقريب 70% من الانتاج الوطني ناس هيكلة وصرفت معناتها استثمارات كبرى باش ولات وصلت للمستوى هذا من التربية اللي احنا محسودين عليه في في في في افريقيا. نقولها احنا ما شاء الله اوني دي بيونير في تربيه الدواجن في في في, في تونس، ومعروفين معناتها في العالم، وبحكم علاقاتنا مع عده دول حتى في اوروبا وفي امريكا واجتماعات معناتها عملناهم مع منظمات كبرى في امريكا يقولون التوانسه ما شاء الله عليكم في تربيه الدواجن. اليوم جيت الموجه الحر هذه عملت معناتها الحق كوارث في قطاع الدواجن، وكنا لاحظناه في المده الاخيره. خلانا انه معناتها صارت نفوق في عدة أماكن من الجمهورية التونسية، تقريبا في كامل تراب البلاد. معناتها نسبة النفوق ونسبة الأموات اللي صارت لحد الآن، ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة، ومعناش معناتها لحد الآن معناتها في رق دارت وقاعدة تدور، ما زالت لتو ما عندناش الرقم الصحيح، ولكن نعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. هذا اللي خلي ثم شوية معناتها النقص وتخوف نوعا ما.
3: تراجع الانتاج في الفترة الأخيرة؟
5: في الفترة الأخيرة تراجع الانتاج تقريبا أنا نقول بنسبة 25% على الأقل، ثم تراجع في المدة الأخيرة اللي صارت. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن وقاطت عنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفخيص في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول حب نطمن معنت المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه أكتوبر شهر أكتوبر وقت المتاع أوت مش يحضروا معنتها في توا يتعدوا للتربية كفلالس ثم يتعدوا للتربية دونك في شهر
4: أكتوبر أو آخر أكتوبر معنا.
5: إن شاء الله نقول من النصف لول متاع أكتوبر تقريبا 10 أكتوبر حاجة كما هكا مش تولي ثم إنتاج ونرجعوا للأرياحية متاعنا بالنسبة لمنظومة الدواجن.
4: معنا سمحني سفتحي نقص عليك اليوم اللي قاعدين نشوف في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض معناها حتى المواقع الأخرى اللي تقول لأنه ينا قادمين على أزمة في أواخر أكتوبر نوفمبر وأول ديسمبر في منتجات الدواجن والبيض. هذايا أنت تفندوا تعتبروا غير صحيح والنقص مش يكون فقط تويك أواخر سبتمبر أول أكتوبر.
5: أنا أقول اللي جيرمون نقص وموش مش شوية يكون معناتها أنه مش لاحظوه في خلال هذا الشهر شهر سبتمبر من جراء الدوبل سيونس دونك باش تحلك اللي فاست فود ومش تحلوك لي ريستوران دونك باش يولي ثم شويه طلب باش ترجع العوده المدرسيه بينتو معناتها ربما مش يولي ثم شويه طلب مع النقص اللي صغير ربما مش لاحظوا كونه ثم شويه
4: مع الناس مخزون
5: مخزون ماهوش كبير ياسر معناها مخزون تقريبا معناتها في حدود 500 طن الموجودين. بتعرف المخزون دائما حتى لو كان عندنا مخزون يمشي للوتله ما يمشيش للكونسوماتور ديريكت ما يمشيش للمستهلك. احنا مستهلكين توانسه ناكلوا في الدجاج الحي جيش فري نقولوش في المجمد مجمد اللي يمشي للنزل. ما اللي نطمن به انه ربما بحظنا تونس انا نقول ديما ربي لاطف بها انه السياحه ناقصه هذا ما لازمش ننكروه الخيان كل سواء في النزل والا حتى الجيران اللي يجوا
3: عندنا الطلب ماهوش
5: يعني
3: نفسه
5: مش يكون ثم نوعا ما من التعديل ما بين الطلب والانتاج. حتى كان ثم نقص ماهوش مش يظهر بال 25% اللي ذكرتها يمكن يظهر بنسبة 10%
3: دونك التراجع كان فهمنا مليح دونك التراجع في الانتاج مقابله فما تراجع ايضا في الطلب
5: بالضبط
3: هذا اللي صار
5: هذاك هو
3: في الصيف
5: هذاك علاش نطمن حتى شهر سبتمبر اللي احنا متخوفين منه شويه
3: أي.
5: احنا تو اليوم هو 3 سبتمبر ما عنديش خلق صحيح الدجاج الحي غالي ولكن الدجاج موجود ماهوش مقطوع موجود الدجاج اني نأكد من هناك الشهر اللي يحضر متاع اكتوبر انه الخليل مش يكون بسيط وموش مش ربما مش يتأثر به الكونسوماتور وما تصيرش بشكل لهفة والدجاج مش تقطع لا سبيل له. الدجاج متوفر في بلادنا وعنا شركات كبرى وشركات متوسطة وشركات صغرى قاعدة تجهد وقاعدة تخدم وقاعدة توفر في هذا المنتوج بالرغم الظروف اللي مرينا بها. راهو بخلافها حتى السخانة عندنا مشكل كبير اللي هو الميديتي أثرت علينا ياسر
4: في المناطق الساحليه
5: في ياسر خاصه في المناطق الساحليه وحاليا اهم تو نعطيكم انا في الشمال الغربي الانتاج متوفر وموجود ونعطيكم بالمنطقه ثم شويه نقص في الكابون ثم في جهه زغوان وجهه الساحل ثم شويه نقص ولكن احنا تونس نتعامل مع بعضنا بلاد كامله دونك اذا كان عندي نقص انا عندي راني مش ناخذ من الجهات الاخرين مش يبقى عمليه انه الدجاج الحي مش يبقى ربما سوم وربما نعتبره انه يطلع ويهبط معناتها في اكثر من التسعيره اللي قامت بها وزاره التجاره ولكن مش يبقى الدجاج موجود.
4: خلينا نفكروا بس فتحي لانه مؤخرا تم الترفيع بحوالي 450 مليم على مستوى الكيلوغرام الدجاج بالتفصيل معناها ولا 8950
5: هو كان مسعر الدجاج 7 دينارات و500 من المذبح زادت 400 مليم للمذابح ولينا 4900 من المذابح
4: 7900
5: سامحني 7900 على دجاج جاهز للطبخ من المذابح وبالنسبة للكونسوماتور للمستهلك كان ب 8500 اليوم ولا ب 8 دينارات و950 سعر معقول جدا. أنا كي نقارنه ما نحبش نعمل هالمقارنة يمكن
3: دي ما رغم هذا أنا نلقى في برشة تجاوزات
5: التجاوزات موجودة في المارشي باراليل ذكرناها في عدة مناسبات أنه الدجاج الحي اللي ماهوش خاضع للمراقبة متاع الإدارة التونسية اليوم قاعد يتباع
4: واللي نفكروا صفتها اللي هو ممنوع أصلا
5: هو ممنوع
4: بالقوانين منذ الألفينات
5: صحيح من بعد الجريب أفيير في 2005-2006 تم كراس شروط تحطت وممنوع بيع الذبح العشوائي ولكن تي ماهوش مطبق ربما لعدة عوامل أنا ما نجمش نتحدث فيها ما نعرفهاش لأني لذلك. أما اليوم الدجاج الحي زاد مسعر كيف 5300 ولكن تي الفلاح بالخسائر اللي مر بها في المدة الأخيرة والدجاج تباع حتى لثلاثة دينارات وثلاثة دينارات وخمسمائة راهي صارت له خسائر. أنا نعطيك كلفة الإنتاج بالنسبة للدجاج الحي معناتها ما يقلش على 4 دينارات و400 4 دينارات و500 فلاح خسر ياسر في المدة اللي فارطة اليوم كيف معناتها طلع الطلب على الدجاج الحي أسعاره طلعت الحق طلعت، وان شاء الله انا رايي في وعي معناتها الاخيين المربين انه ربما مصلحه بلادنا ومصلحه المستهلك التونسي انه نراعيوا بعضنا باش نجموا الاسعار تكون اسعار معقوله، ولو حتى ما كانتش ب 5300 يعني يكون سعر معقول باش المذابح تنجم تقتني تلك ذلك المنتوج ونجم نوفروه للمستهلك التونسي بالاسعار اللي حطتها وزاره التجاره.
3: باهي، قداش تشري اليوم المذابح؟ قداش تشري من عند الفلاح؟ وهل يغطي كلفه الانتاج هذا؟
5: هو احقاق الحق باش انا دوري انا رئيس غرفه وطنيه للمذابح ومحاولي للحوم، دونك نحب نقول الحقيقه لهنيك المذابح تو تمر بخسائر، لانه المذابح في اغلبيتها الكبار عندها الانتاج نتاعها. وقت نقول عندها الانتاج متاعها مش بنسبة 100%، راهو أحسن مذبح في الجمهورية عنده الانتاج متاعه يتفوت 70%، ثم اللي عنده 30% 20% انتاج خاص وباقي يشري من السوق بسعر السوق، وهذا هو اللي أثر. اليوم سعر السوق غالي ياسر بالنسبة للدجاج معناتها الحي، مش يعمل حتى الموين بونديري متاعه، مش يلقى روحه الدجاج متكلف له أكثر من 8 دينارات، يكلف له حتى 9 دينارات، وممكن تي بالقانون لازم يبيعه ب 7 دينارات و 950. المذابح قاعدة تعاني. راني نحب نذكر للتاريخ أنه كنا 36 مذبح، أنا عندي القائمة، أنا رئيس غرفة وطنية.
3: اليوم 12؟
5: اليوم تقريب 16 مذبح على 16، ثم تقريب 12 عندهم لقري موسانيتير، عندهم المصادقة الصحية، والأخرين ما زالوا ما تحصلوش على المصادقة الصحية لعدة عوامل، خاطر أنت مذبح راه موسي، المذبح استثمار معناتها بالمليارات، أقل مذبح معناتها 5-6 مليار دوات حتى 50-60 مليار، أنت مجبر المذبح.
3: مش كل كلفة هامش
5: هو مش ربح. أنا حبينا وحكينا مع وزارة الإشراف وخاصة وزارة التجارة، قلنا لهم هيت نحدوا كلفة الإنتاج وتحينا، لأن ما تحينتش تقريب من عام 2020، نحينوا كلفة الإنتاج ونحطوا هوا مش ربح ونحطوا شطط في أقصى الحالات قديش يلزم الدجاج يوصل المستهلك في أقصى حالاته، نقعد ونتحثوا مع بعضنا ونحطوا هوا مش ربح للفلاح، هوا مش ربح للمصنع اللي هو المذبح وللتاجر، كيك تكون طريقة منطقية ونعرفها، وفي أقصى الحالات قد شيزمو يوصل المسالك، هذا كان اعتبور شطط من فتوشي. لحد الآن الحق ما قعدناش على الموضوع هذا، في قال له القطاع متاعنا يمر بعدة معناتها عوامل طبيعية اللي هي خارقة للعادة، من نجموش احنا نحكمه فيها، ورب يسر حتى في توفي الليبات لا قدر الله، لو كان صيرنا ديزينونداسيون راهي تتغير المعطيات من جديد. لازم نقول لك انا تو عندي انتاج اللي حبيناه 16000 مع تو وانا السيمائة 15500 طن مينيموم موجودين، اليوم اوني ديزون 13000
3: ترزميل،
5: فهمتي؟
3: 13000 حتى شكون حدث على 11000،
5: لو كان ثم سياحة قوية كما كنا متوقعينها واخواننا معناتها الجيراننا من الجزائرية موجودين والليبية، رانا بالحق نكونوا في ازمه. الحمد لله ربي لطف بنا وخلينا الموازنه موجوده.
4: انا جيت انا حبيت نعرج نهد، لان هكا توكي نسمع التشخيص من عند سي فتحي، واضحه معناها الرؤيه، واضح الانتاج، واضح المشاكل اللي مرينا بها، ولا معناها اقترح بعض الحلول لتفادي هالمشاكل هذه
3: بالاخص على لازم من تو.
4: لكن كي نشوف انا صفحه وزاره الفلاحه
3: والاجتماع
4: اللي صار البارح باشراف السيد وزير الفلاحه حول المنظومه هذه، ما نلقاش فيه اي قرار او اي معناها حاجه قابله للتنفيذ، رؤيه لتعويض الفلاحين. باللي حكاوش معاكم اوليا على تعويض الفلاحين اللي عاشوا المشاكل في بعض الولايات واللي صار عندهم نفوق، حكاوش معاكم على صندوق جوائح اللي في بالي بي انا، فما اقتطاعات معناها متواصله من لدن المربين ومن لدن الفلاحه على القطاع هذايا. هل هو صندوق جوائح يشمل قطاع الدواجن واللحوم البيضاء؟ معناها كي تقرا نص كامل يشدك 10 دقائق وانت تقرا فيه و و و, و كاينه تشخيص اللي الناس الكل تعرفه، هك انت تحكي فيه سي فتحي حتى من المواطن التونسي ولا يشخص لك في الاوضاع، لكن الوزاره اللي نعرفه أنا دورها هي اقتراح القرارات والسعي لتنفيذ القرارات والحرص على تنفيذ القرارات في وقتها باش ما نعيشوش ونستشرفوا أزمات القدام.
5: واضح. أنا نشكرك على الموضوع هذا معناتها وعلى التوضيح هذا. أنا أقول لك معناتها مع الأسف أنه ما وقعش دعوتنا للاجتماع هذا، ومعناتها معنا العديد من الاجتماعات ما كناش نحضروا فيهم في وزارة الفلاحة
4: كمهنيين
5: ما حضرناش وما قاش دعوتنا ليه، كنت تابعنا كما سيادتك انت تابعت معناتها الاجتماع هذا، واخذينا معناتها تقريبا أهم المخرجات اللي كنت سيادتك تذكر فيهم. مع وزارة التجارة كنا دائما حاضرين اجتماعات مارتونية مع وزارة التجارة ومع سيد وزير التجارة رأسا، أما الفلاحة ما كناش حاضرين. تابعنا كما كنت سيادتك تشخص في الموضوع هذا. بالنسبة للصندوق الجوائح عمرها ما نقولش عمرها معناتها معناتها يعني من على الاقل انا عندي 16 عام في المذبح وتقريبا 30 او 35 عام في الدواجن وفي الاعلاف. كنا 15 على الاقل عام ما خذيناش من لين من صندوق الجوائح. انا نحب نذكر انه ثم الفوديكاب اللي هي معناتها الصندوق اللي تقريبا الموارد نتاعو جايه من الاقتصاص النسبه من توريد القطانيه. القطانيه ماشيه بنسبه 80% للدواجن. الصندوق هذاك من المفروض أن يرجع للمربي الدواجن، يرجع للقطاع معناتها في حالات كي تصير حالات كما مرينا بها السنة ومرينا بها حتى في سنوات فارطة، من المفروض أن يقع تعويض للمربيين وللقطاعات اللي هي قطاع منظومة الدواجن بصفة عامة. حتى بعض المذابح اللي ضرت وعلاش خرجوا 20 مذبح من البلاد لأنهم لقاوا شكون يساندهم وشكون يعاونهم في الأشياء اللي صارت لهم. صندوق الجوائح مخذيرة منه حتى مليم كمربين كمذابح ولا كقطاع جملة. موضوع هذا منتهي
4: إيه معناه اليوم سيفتحي سمحلي الفلاحة اللي تبروا تو في جويلية وقوت وعندهم برشة أضرار وهما نذكروا بهم لأنهم أكثر من 80% منهم صغار فلاحين
5: صحيح.
4: كيفاش مش يرجعوا للدورة الاقتصادية لدورة الانتاج لدورة تزويد الأسواق كيفاش
3: يعودوا يكونوا
5: شوف هو تو حقا للحق راهو المربين ياسر زينا راهم ندثروا كانت تديو بعض الأخوة من الاتحاد الفلاحين يعطيوكم عن القائمات أو على العدد النسبة.
4: أنا سمعت رقم سيفتحي يحكى اللي أنه منذ أكثر من 10 سنوات كانوا في حدود 6000 مربي تويكا ولاو في حدود 600-800 من 600-800 مربي.
5: دونك النسبة كبيرة ياسر متاع الناس اللي خرجت من المنظومة. هذا لأنه مثلا صندوق جواحي عوض لك الفلاحين هذوكم وخرجوا من المنظومة معناتها خروج نهائي. ولكن على الأقل الموجودين هذو كيفاش قاعدين عايشين؟ عايشين في إطار انتجراسيون، يا تلقاه عامل انتجراسيون مع ديزاباتوار وإلا قاعد هو وزهره في السوق. المرة هذه أنا بعت ب 3000 وخسرت دينار ودينار ونصف في الكيلو، مرة تجيني فترة كيما توا حاليا نربح في 2000 في الكيلو. دونك انا تصير هكا الكومبونساسيون، تصير معناتها التعادل، مرات يربح مرات يخسر وهنا يقعد شد روحه ويقعد عايش. ولكن هذه ماهيش طريقه راهي حتى اخلاقيا انه يلزمنا نحافظوا على منظومه الدواجن اللي هي منظومه رئيسيه في تونس. راهو المواطن التونسي معاش قادر على
4: 80% من الشعب التونسي تو ياكل في الدواجن بعد غلاء اللحوم الحمراء
5: وكذلك غلاء الاسماك. راهو المواطن الملجا نتاعو الوحيد لبروتين لافيز اسونسييل هي موجوده في اللحوم البيضاء اللي هي في الاسكالوب اللي هي في الدواجن بصفه عامه رومي او دجاج لحم. اليوم ما لقيناش حتى حد يكون يعاوننا. المربين قاعدين اندثروا ياسر، وركات الموجودين اللي شادين روحهم في اطار انهم عاملين انتجراسيون مع ديزاباتوار وقاعدين شادين روحهم، او البعض الاخرين يتعامل مع السوق كان ربح المره هذه وخسر مره يربح مره يخسر يشد روحه.
3: شو لازم يصير الآن؟ الحلول ربما العاجلة والاستباقية حسب وجهة نظر متاعكم سي فتحي.
5: أنا اللي نحب نقول في الموضوع هذا هو بسيط جدا واضح وطلبناه في عدة اجتماعات. راه يلزم جلسة عمل مع زوز وزراء، السيد وزير التجارة مشكور ومد يده، السيد وزير الفلاحة نتمناه أنه زير كيف جلسة عمل ونوضحه كلفة الإنتاج وهوامش الربح ونحطوا البار نتاع الشطط. ما يلزمناش نفوتوا السعر الفني في كل الحالات ويضحي لاباتوار ويضحي الفلاح مثال شيء. اذا كان وصلنا لهذاك والمواطن لازم يقبل. مواطن المستهلك التونسي ما يحبوش يتغش عليه في الكلمه اللي نقولها. انا مش نشري كيلو لحم باش يجيب لي 4 لحمات، ما يشبع ليش العائله نتاعي نهار، باش ناخذ دجاجه فيها كيلو ونصف دجاج باش تطلع لي ب10 معناتها ب 12000 وب 13 دينار، باش نجم نشد نهارين، تنجم شد نهار ونصف قسمها الدجاجة تعطيك ما شاء الله. أنا الدجاج كيف اليوم معناتها أنا ب8 دينارات و950 الكيلو، كيلو ونصف تطالك ب12 دينار و13 دينار، راهي مش حاجة كبيرة. إذا كان نطلعوا شوية بسعر الدجاج ونخليه الفلاح يربح ونضمنوا له ربحه وشطط معناتها مع
4: السعر. أنت المهم الديمومة متاع الإنتاج وديمومة القطاع،
3: لكن هذه المعادلة الصعبة أيضا
5: تحديد كلفة المنتوج ثم في الهوامش الربح اللي مش عطيها لثلاثة مدخلين الفلاح المذبح وتاجر التفصيل.
4: سي فتحي انا فقط سمحني نادي نحب نسال اللي ونعرف اللي انه في وزاره الفلاحه فما لجنه نتاع البرمجه اللي في بالي تجتمع بصفه دوريه كل 3 أشهر حاجه كيما هكايا. مع انا واحد من الناس كمتابع للقطاع وللمنظومه ما عادش نسمع برشا باجتماعات، ما عادش نري الاطراف هذه المدخله معنا تقعد على نفس الطاوله تحكي مشاكلها توجد الحلول. وفي نفس الوقت زيد انت بما انك نائب رئيس رئيس المجمع المهني المشترك للجيباك، هل اليوم الجيباك قاعد يقوم بالدور الاستراتيجي متاعه، وإلا أنا واحد من الناس كمتابعين نحس لي أنه ماشي وينقص الدور بتاع المجمع المهني؟
5: شوف، هي اللجنة الاستشارية الفنية اللي تعنى بقطاع المنتوجات الدواجن، هذه اللجنة تقرت في 2015 على ما تعكيك 2015، وهي اللي يقع فيها القرارات الكل تصير في وزارة الفلاحة، تجتمع كل 3 شهور. صحيح من مدة ربما السيد المدير العام السابق خرج على التقاعد، وتو مازال ثم شكون معناتها بالنيابة أو مكلف بالتسيير.
4: أي صفة معنى مدير عام يخرج على التقاعد تقف الدنيا كل كيت مصلحة المستهلك مصلحة الفلاح.
5: احنا طلبنا من الأخيين على أساس أنه تصير لجنة استشارية في الوقت العاجل باش نخدموا على شهر نوفمبر وديسمبر والمدة القادمة، خاطر جينا شهر ديسمبر شهر فيه طلب على اللحوم البيضاء، عندنا رمضان قريب
3: هذاك هو التسهيلات على رمضان.
5: انا ان شاء الله اعتقد انه ربما اكيد الاسبوع المقبل، هي كانت مصير ربما الاسبوع هذا من الاسبوع المقبل، انه مصير بحول الله معناتها اجتماع في اللجنه وسير في يصير في قرارات حاسمه بالنسبه لهذه المنظومه وتوريد ما يجب توريده في الفتره المقبله.
4: معناها من الخيارات التوريد
5: تقريبا. انا اقول انا بحكم خبرتي بحكم انا عضو في هذه اللجنه، ما عندناش تقريب خيار انه يلزمنا نورده بيض التفخيص ويتعدى مباشرة للمفارق ويخرج معناتها فلوس نجم ننجوه ونقضوا به على الأقل النصف الثاني بتاع نوفمبر وديسمبر اللي هما نخدم عليهم تو. كذلك ثم عنا توزيع الحصص، احنا تعرف احنا النظام معناتها بنظام حصص في المنظومة الدواجن،
4: هذا ما يعرف بالكوتا. وفما فما برشة تساؤلات على الكوتا،
5: ثم تساؤلات، ثم هي قاعدة ماشية معناتها في طريقها صحيح، ثم أنه كمية في على اعتقادي أنه سيقع توزيعها في شهر في شهر سبتمبر هذا اللي هي ما بتعرف انك نحطوا الام اليوم بعد 6 شهور باش تكبر تولي تبيض البيض، بعد 7-8 شهور تولي انتاج اللحم.
4: عمل معنى الحلقه يسمى 8 اشهر على
5: 8 شهور مدة. 8 اشهر دونك حتى رمضان السنه مانيش نحكي وتو على الحديد على على الوضع الكوتا هذه لدى المفارخ. كذلك ثم طلب واتفاق على زيادة في حصة الكوتا، احنا الكوتا ناسيونال موزع على المذابح وعلى المفارخ وعلى الشركات التعاونية بنسب متفاوتة، يلزمها هذه زيادة في أقرب وقت، الزيادة اللي مش تصير في الكمية باش نطبعوا 15,000 إلى 16,000 طن شهريا من الانتاج، يلزم تقع فيها الحسم نهائيا في أقرب وقت باش على الأقل نطمانوا على 2000 أواخر النصف الثاني بتاع 2027 من الانتاج اللحوم البيضاء. هذا مزوز معطيات يلزمهم يكملوا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.
4: أنا فقط نختم ناهد في موضوع زاد مهم وموضوع استراتيجي هو البيف الاستهلاك. شنو هو الحالة متاع السوق؟ رينا اللي أنه في أول جويلية
3: تراجع في الانتاج
4: لا في أول جويلية ناهد كان فما وفرة في الانتاج وتراجع كبير في الأسعار، من بعد عودة ارتفعت الأسعار واللي في بالي أنا وصلت ل 12-13% حاليا. شنية الوضعية متاع البيف الاستهلاك؟
3: وهل نفس الأسباب زادة اللي عنا بسبب
5: اللحوم؟ الأسباب تكاد تكون هي نفسها، وما هو اللي كائن حي، احنا نتعامل مع فلوس كائن حي يتنفس صعيب ياسر، دونك المعامله معها مع الطقس ومع ليزينونداسيون اللي يصير راهو يصير تاثيرات على هالكائن الحي اللي هو فلوس نربيه فيه في بلادنا. بالنسبه للبيض الاستهلاك، احنا عندنا انتاج كما قلت لكم في حدود 162 مليون بيضه في الشهر، في راس العام نعملوا مخزون للرمضان ب 25 مليون، راس العام زين نطلعوا
4: معناه انتاجنا قد استهلاكنا
5: تقريبا قد استهلاكنا ونحتاطوا راس العام ونحتاطوا رمضان. يبقى شو اللي صار؟ السخانه اللي تعدت على بلادنا، موجات الحره اللي صارت زين النفوق في عدة مداجن معناتها للبيض الاستهلاك، اللي صار انهيار في الأسعار وضرت الفلاحة المنتجي البيض لمدة أشهر وضروا ياسر وصلت معناتها العظمة تباعت بأسعار أقل من 100 مليم.
4: نحن رينا الحارة على مستوى التفصيل ب 700
5: معناتها شوف المسكين قديش ما قشبح الفلاحة اللي رباها توا رجعت شوية شدت روحها البيضة وصلت حتى تقريبا 295 مليم ورجعوا تنفسوا الفلاحة، ولكن تعودت الموجة الأخيرة عودة انهيار أو انهيار ما نقولش تدحرج في الكمية وفرة في الإنتاج وطالب بنقص المدة الأخرانية هذه ربما بحكم السخان هذه عبيد مع الشوك اللي يصير في البيض الوتلة ناقصة ومطلع ثمش طلب معناتها كبير في على مستوى النزل خلى أنه الانتاج أكثر من الطلب خلى الأسعار عودة دحرجت من جديد
4: معناتها طمن المستهلك لأنه البيض موجود بكمية كافية والأسعار مش كون في المتناول
5: بالضبط. وملف البيض ملف خاص يلزم قاعدة خاصة لأنه فيه تقريب 50% سوق موازي تعرفوا هذا بحكم المي بحكم عبيد تبني في باتيمات ما هيش مرخص فيها دونك الانتاج كبير في انتاج البيض, وهذاك اللي يخلي الفلاح اللي يربي في البيض نجم يخسر ياسر كما تنجم جي فترات انه يربح.
3: واضح, شكرا لك سي فتحي غريب على كل هذه المواضيع. سي باش نعاودوا نرجعوا له الموضوع جايين قدامنا ديزيشيونس مهمين, فما راس العام فما رمضان ان شاء الله على الابواب, دونك باش نرجعوا للموضوع هذا باكثر تفاصيل. شكرا لك انيس خربش.
4: شكرا لك كافة مستمعينا.
3: شكرا لك على المرافقة في هذه الحصة. هكا نكون وصلنا لآخر فقرة ولآخر برنامج أجروماغ بالنسبة لليوم في عددها الأول. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ملتقانا إن شاء الله نهار الخميس الجاي نفس التوقيت نفس الإذاعة.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي, يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري, الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق, العلوم السياسية, التصرف, المالية والتسويق. خبرة سنين, تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري, طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت, وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم يطالب في ندوة صحفية بتفعيل القانون على 18 لسنة 2025 وإصدار الأوامر الترتيبية والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى في أقرب الأجل. وممثلة الاتحاد سكينة الشامخي تقول لمبعوثنا الحبيب وذان إن المعطلين يدعون مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي في مساءلة الحكومة والجهات المعنية حول تعطيل تنفيذ هذا القانون وحول استعمال القوة في فض اعتصامهم أمام المسرح البلدي حسب وصفها. المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إبراهيم غرغار بتطاوين يؤكد لموزايك تسجيل 17 حالة تسمم غذائي جماعي إثر تناول أكلة من أحد المطاعم الشعبية وسط المدينة. والمصدر ذاته يؤكد أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وأن الموضوع محل متابعة من قبل المصالح المختصة بتطاوين في انتظار استكمال الإجراءات والتحريات وتحديد المسؤوليات. دوليا وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بمقتل 6 من عناصر القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في ضربات أمريكية نفذت يوم الثلاثاء في إطار تجدد المعارك في هذا الأسبوع. أجهزة الاستخبارات الدنماركية تفيد بأن روسيا تعمل بشكل نشط على التحضير لعمليات تخريب ضد الدنمارك ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها. المحيط الهادئ يشهد ظاهرة نادرة تتمثل في وجود 3 أعاصير بصورة متزامنة ما أرجعه العلماء إلى ارتفاع درجات حرارة المياه الناجم عن ظاهرة النينيو القوية بشكل استثنائي. وقد اشتدت العاصفة الاستوائية ماري لتتحول إلى أعصار قبالة سواحل كاليفورنيا لتلحق بأعصارين كلاهما من الفئة الرابعة يشقان طريقهما غربا عبر المحيط الهادئ. ألمانيا تسجل عددا غير مسبوق من الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة بلغ 16,300 حالة خلال موجات الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم. وسجلت دول أوروبية أكثر من 30,000 حالة وفاة زائدة خلال موجات الحر والجفاف المتتالية التي يرجعها علماء إلى تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المسابقات الإفريقية اللي تنطلق نهاية الأسبوع هذا. في رابط الأبطال اليوم الصباح بدأ بعان تذكر مباراة النادي الإفريقي ضد جولي بالمالي نهار السبت مع 7 في ملعب حماد العقربي في رادس. التذكر يتواصل بعانها في شبابيك المنزة اليوم غدوة من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية نهار السبت في شبابيك ملعب المنزة وكذلك في قاعة بوهيمة في رادس حتى للستة متاع العشية. بالنسبة للأسوام 30 و50 دينار. كيف باسبور النادي الإفريقي يتواصل لبيع الباسبور حتى لغدوة وغدوة من 10 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. في كاس الكاف ملاعبي ترجي جرجيس موجودين من البارح في صفاقس وين كملوا اليوم الصباح تحضيراتهم بإجراء آخر حصة تمارين قبل مواجهة ديانبار السنغالي غدوة ماضي 3:30 الطيب المهيري. كامل رصيد البشري على ذمة الإطار الفني لترجي جرجيس. الاجتماع الفني الخاص بالمقابلة مازال متواصل وكذلك بيع التذاكر نتاع المقابلة هذه مازال متواصل في شبابيك ملعب الطيب المهيري. في كاس الكاف زاد ملاعبين نادي صفاقس يعملوا مع الأربعة ثاني حصة تمرين في نيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز نهار السبت مع الأربعة متاع العشية. تقدم ساقيت الدائر أنهى الميركاتو متاعه بانتداب متوسط ميدان النادي الإفريقي شرف الدين عون صح مع ساقيت الدائر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. اليوم على 4:30 في ملعب 7 مارس في بنغردان تتلعب مقابلة ودية بين اتحاد بنغردان والملعب الجيبسي. المقابلة هذه زفر الحكم حسام الظهري. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرر تكريم ميسي بطريقة حلوة برشا في كل مقابلات كرة القدم في الأرجنتين في جميع الأصناف وجميع الأعمار، باش يتم إيقاف المقابلات في الدقيقة 10 وهي رمزية رقم 10 رقم ليونيل ميسي. دونك إيقاف المقابلات لمدة دقيقة تكون مخصصة للتصفيق والوقوف على إنجازات الكبيرة ليو ميسي مع الأرجنتين، هذا بعد قراره الاعتزال دوليا في عمر 39 عام. بالنسبة لأهم المقابلات اللي يلعبوا اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية، 8 متاع الليل ريال سوسيداد ضد سيلتا فيغو، في البطولة الفرنسية 8 غير ربع تولوز ضد ليل، وفي كاس إيطاليا دور 16 الخامسة متاع العشية باليرمو ضد مانتوفا، و8 متاع الليل كالياري ضد إلاس فيرون. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أحمد وكامل فريق فورم سبور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: موسيقى على موزايك اف ام. فورم سبور. فورم سبور. كل خميس بالمدينة ساعتين للأربعة العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في فورم سبورت. سيزون جديدة تبدأ اليوم إن شاء الله. أنا في أحمد عدالة في تعويض لي اسكندر إبراهيم. إن شاء الله الجمعة الجاية يجيب حداكم اسكندر يرجع لكم لليميسيون تاعو بالطبيعة. واخو راحة سي اسكندر، ومش وحده، حتى سي صلاح الدين السكوحي اليوم اللي نورمالمون يكون موجود معنا في ريبريز حتى هو غايب، يبدو كونه مع بعضهم. آخر الأخبار اللي جاتنا على الواتساب على 23513000 تقول اللي هما شافوهم مع بعضهم منذ دقائق وحنا نطلبوا فيهم ما يهزوش. في كل الحالات إن شاء الله يجيو بحذانا الجمعة الجاية الزوز، باش يكونوا بحذانا سي صلاح الدين السكوحي وسي اسكندر ابراهيم. فورم رجع ورجع بروح جديدة، برشا حاجة جديدة بديرو بريك جدد. قبل ما نحكي لكم فورم السنة شنو فيه، خطر برشا حاجات تبدلت، برشا برشا برشا حاجات تبدلت. خليني نرحب الساعة بالليكيب كاملة. عدنان في الإخراج الإذاعي، مساء النور سي عدنان. الله يديه كيفاش نتنهد قبل ما نقدمه للي هو به. سي عبد الناصر موجود معانا كيما العادة. تصوروا انتم إدارة حطت عبد الناصر يخدم كل يوم 8 متاع الصباح 6 متاع الصباح، قال لي نهار الخميس نخدم كان فوروم، ما نعرفش علاش. تو يجي اسكندر إبراهيم يشوفه معاه، ولو انه السنة راهو متفاهمين باش نعديو الفيديو متاع العرس. عملناه عدينا الفيديو متاع الخطبة، السنة باش نعديو الفيديو متاع العرس متاع سي عبد الناصر. على يساري سي وليد الهيشي. وليد مساء النور.
2: مساء النور. طب مازال هذا المساء النور
1: عليه
2: بين البينين. طب
1: ماضي ساعتين
2: مساء النور. صحيح
1: مساء النور.
2: مرحبا بيك بحميد، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، بالاولاد الكل، وان شاء الله اسكندر يرجع معنا لو بلو فيت. ولا ان شاء الله نعملوا ايميسيون باه في سيزون جديده
1: ان شاء الله. كيهز تليفون كان يجي يحب يجي الساعه الثانيه يخلي يجي، خاطر ما سمعنا التليفون.
2: لا ما
1: قاعدين نحاول نتصلوا بيه، ما ينجم يكون هو سلاح خارج حدود الوطن.
2: لا سلاح، لا ما عندوش ماتير سلاح.
1: ما موش هاي الجمله،
2: يزمو يحضر ويشوف.
1: حسب ما قال لي سلاح باش نكون واقعي، حسب ما قال لي سلاح قال لي برنامج المفضل نتاعي يرجع نهار اثنين، دونك بعد نهار اثنين تولي عندي ماتير. سمير مساء النور.
3: اهلا مساء النور، تحيه ليك، تحيه لوليد، للخاين الكل، الناس اللي تتابع فينا. ان شاء الله البرمجه الشتويه على موزايك كيما العاده تكون متالقه وناجحه، وهذه الحصه الاولى والجوله الاولى متاع فورم سبور. كي الجوله الاولى تكون موجوده، المدرب ولا قائد الفريق لازم يكون موجود. وهنا اسكندر، وينك يا اسكندر؟ والسكوحي وينكم في الجوله الاولى؟ في الجوله الثانيه باش نعطيكم خطيه ولا بلام ولا ورقه صفراء ولا حاجه هكا ولا
1: منعش عليكم هذاك شنو تنجموا تعملوا؟ النجم لا هذا لا هذا، الحق نتاع ربي معنا زوز ما نجمهمش به. برشا حاجه جديده في فورم تكتشفوها ان شاء الله على مدار الموسم السيزون الجديد هذيا. ثم حاجات ما نجموش نبداو فيهم توا لانه لازم تبدا السيزون وتمشي شويه باش نجموا نبداو فيهم، وثم حاجات باش نبداو من الحصه الاولى ان شاء الله وقت اللي يجي مولا برنامج اسكندر ابراهيم باش نكون معاه بالطبيعه موجود تنزيدو نحكيو اكثر. شوف سناء بدلنا لي كرونيكور عاملين يتعبوا في التلويج على بروجيكتور، كل مره بروجيكتور يلوج موضوع باش يحكي فيه. مره هذه باش نبداو احنا بروبريك اسمها كيكوف، باش نحكيو فيها على خبر نجم يكون سكوب، نجم يكون صدمه، نجم تكون اي حكايه وهما باش يعلقوا عليها. ثم باش نورمالمون باش نمشيو ريبريز اليوم، باش نمشيو ريبريز. ثم باش نحاولوا المره هذيا في فورم سناء باش نحلوا برشا دوسيات، باش نحكيو على برشا مواضيع هامه وتهم الشان الرياضي. راهو الفورم راهو ماهوش كره قدم بركه ولا كوره بركه ولا تحليل 4 4 2 4 3 3 وشكون لعب وشو خير وشكون ما لعبش خير. ثم حاجات يلزمنا نركزوا عليهم، وذاك علاش موزايكا فاهم بالتعاون مع مراسليها الكل اللي موجودين في الجهات. كل مره باش ناخذوا سوجي نحكيو فيه، اليوم زاد باش نحكيو في سوجي مهم نرجع نقول لكم عليه شنو. كيف انا حاجه جديده نبداو بها الساعه الثانيه اسمها انبوكس فوروم. انبوكس فوروم ليكم انتوما مش لينا احنا. 23513000 يلزمكم تبعثونا الأسئلة متاعكم وإحنا نطرحوهم على الكرونيكور اللي موجودين بحذنا، ومطالبين كونهم يجاوبوا على الأسئلة أيا كان السؤال. حاجة واحدة باش نعطيها ديتا صغير، ثم أسئلة ما نجموش نسألهم، معناها حاول كي تسأل السؤال الحقيقة يكون يتسأل. والمهمة هذية مكلف بها رجل الخفاء اللي باش تولي تعرضوه في الشارع باش تاخذوا رقمه هو تولي تبعثوا عليه هو اللي هو سي حميد الشويقي، باش يكون معنا ديما في البرود بتبيع هو باش يعطينا الأسئلة. جيست فورم ترجع إن شاء الله اليوم باش يكون بحذنا نيس بوجلبين في الساعة الثانية. اليوم في كيكوف باش نحكيو على خبر صادم يخص الجامعة التونسية لكرة القدم في ديبلاسمون باش نحلوا زوز دوسيات. نسيم دويهش ملاعبي كان في الترجي الرياضي جرجيسي مشى الاتحاد الرياضي المنستيري يلقى روحه معاقب 4 سنوات، ظالم ولا مظلوم؟ لازم نفهموا شنو الحكاية قبل ما نحكموا عليها. باش نحكيو زاد على شبان الأولمبي البيجي صغار 13 و14 سنة يلعبوا ويتضربوا ليغا مون كروازي. هل المشكل في الاولمبي البيجي ام في البلديه؟ تو شوفوا الفيديو من بعد. الحقيقه فيديو اقل ما نجم نقولوا عليه، اللي هو صدمه كبيره. كريت الفيديو، كاين الفيديو، نحاول نفهموا شنو هي الاشكاليه. انبوكس كما قلنا في الساعه الثانيه، وغيست فوروم في الساعه الثانيه، ولكن يبدو كونه ثم من بكري عصفوره هي تطلب، ما نعرفش بها عصفوره بلي عصفوره نسيت ما سميتهاش. بس تفضل عصفوره، عسلامه لال، مرحبا بك.
4: والله يا احمد ما نخبيش عليك، مستانسه نجيب لكم في الاخبار، في الحصريات، في حكايات اللي ما تسمعوها كان انتوما اكهو. المره هذه للاسف جبت لكم اخبار محزن، نعرف اللي باش يحزنكم برشا بعد سنوات من العمل معاكم، على خاطر جيت باش نسلم عليكم ونقول لكم يوم الوداع. العصفورة ضاعت، أكهو الأخبار متاحة ضاع، وما نحبش نخلي دموعي يغلبوني، راهو شدتهم بالسيف على خاطرني متأثرة برشا برشا برشا.
1: بنتي شعملني لك صار، علاش علاش الديسيزيون هذي، علاش خديت القرار هذي؟
4: تعرف لي انتوما غالين عليا وعزيز عليا، هذاك علاش مانيش باش نخبي عليكم. جاني كونترا فاوح، جاني كونترا هايل على الاخر باش نحترف خارج حدود الوطن. دبرت كونترات بالاف الدولارات، تعرفوا فليساتي يستناو فيا، نحب نبني لهم المستقبل نتاعهم، نحب نعمل عش باهي، نحب نعمل حاجه باهيه خارج حدود الوطن. تعرفوا كل واحد تو يجري على مستقبله، وانا الحقيقه نحب نكون روحي ونبني المستقبل نتاعي.
1: والله العظيم شو شو نقولك، احنا الحزن يخيم لهنا في استديو. نفرح لك خاطر قلت كنت رافي وحبش تبني عش وتربي صغيراتك على سفراتك وبش تلمد برشا فلوس. نجم كان نقولك نفرح لك، ثم برشا ناس بش تفرح لي العصفورة ما عادش موجودة، ما ثم ناس بش تتغش خاطر العصفورة مش موجودة. وان شاء الله احنا ما نكونش غششناك ولا غلطنا معاك في الـ في الـ في, الـ في العوام اللي خدمتهم معنا، ولانه الحكايات اللي حكيتهم كلها راهو تونس كل قاعد تبربش وراهم.
4: لا لا لا يا أحمد ما تفهمونيش بالغلط، عديت معاكم أحلى فترات حياتي مع أحلى ناس مع أحلى شلة. نسلم برشا على اسكندر، هو ما هوش حاضر معاكم، أما الحقيقة حبيت نسلم عليه وسلموا عليه برشا دوما باغ. جبت لكم برشا أخبار فرشكة، أخبار طارزة، أخبار عملنا بها البوز. راني نحب نقولكم اللي أنا نموت عليكم، حبكم في قلبي يقعد ديما موجود. صحيح اللي أنا باش نمشي نشوف مستقبلي، أما أنا ديما نتذكر برشا حاجات حلوة اللي تقسمناها مع بعضنا، ومن كل قلبي نتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله سيد اسكندر يرجع معاكم، نسلم عليكم الناس الكل، نبوسكم برشا.

0: في برشا الناس خذت عبره معناها ثم ناس فهمتها ثم ناس قاعده كل مره تسال على شكون تحكي ومش الهدف كون على شكون نحكي اما الهدف اللي سلطنا الضوء على حاجات غريبه جدا
1: بطبيعة الحال. كان ركن ممتاز بصراحة من أخبار ومن حصريات وكان المستمعين يعملوا برشا جو مع العصفورة ذيك سنة الحياة أكهو انتهت التجربة الكونترا فاوح برشا مغري ما تنجمش ترفضوا العصفورة إن شاء الله اللي بلك يرشنا يا عصفورة وكان فما حويجة بحذات أنا موجودين سرتو وليد ليشري فهمتي ولا ماذا بيه على تجربة بالدولارات عنده برشا على الدولارات ونتمنى التوفيق والنجاح.
2: والله أنا غايذتني زادة غايذتني الحقيقة القفص بشي قعد فارغ مهمني إن شاء الله ربي معاها وجابت برشا أخبار لحقيقة مهمة وبرشا حاجات وبرشا دوسيات وولا نتمنى ولها كل خير
0: نتمنى ولها كل خير لأنه راهو باش نكونوا واضحين حتى احنا باش نتعديه الخطوة أخرى إن شاء الله لأنه كنا نحكيه في حكايات كنت أحكي فيهم العصفورة تمدنا في حكايات باش احنا نسلطوا بهم الضوء على حاجات ما كناش نعرفوهم دي زون دومبر في الفوتبول في تونس ولا في الرياضة في تونس اليوم عن طريق الديبلاسمون باش نسلطوا الضوء على حاجات ونسميها بمسمياتها يعطيها الصحة عصفورة حاجة وانتهيت في موزايكا فام إن شاء الله القادم مش عصفورة إن شاء الله حاجة أقوى من عصفورة احنا فاصل وباش ننطلقوا في كيك أوف.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايكا البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: آه يا حلو
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
6: النجم العربي آدم
5: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايكا فام
3: فرام سبور فرام سبور كل هرميز بالماري ساعدين للعبة متراشية
0: رجعنا لكم في الحلقه الاولى من سيزون جديده لفورام سبور وديجا بدات الاسئله تجي مش جست بلي توضيح راهو الاسئله مش في الكوره اسئله شخصيه والا حاجه تخص تعليقات كوره واللي تحبوا عليه مش تقول له مثلا سمير مثلا علاش يوسف المختاري ما صححش في النادي في سمير مش مطالب يعطي معلومه يوسف المختاري صح ولا اسئله اللي تحبوا بمعناها حاجات معقولة تتعدى في اللونتين إن شاء الله أخونا حميد يعمل عملية الفرز اليد البريئة ويعطينا الأسئلة لازم تتسأل احنا توش نمشي الكيك أوف
3: كيك أوف كيك أوف
0: كيك أوف كل جمعة نعطيه أخبار ونحاول نعلق عليه مع الكرونيكر متاعنا اليوم بحذية سمير

0: وليد الهيشي. الأخبار يخص عضو مكتب جامعي. عضو مكتب جامعي حب يفرض ابنه ويعينه كمحلل أداء في منتخب الأواسط، المنتخب الوطني الأواسط. يعني هو ابنه ما عندوش دبلوم تاع الاستساع، عنده دبلوم من نوع آخر، شهادة جامعية أخرى، وحب يحطه هو مسؤول على تحليل أداء أناليست في واحد من منتخبات الأوسط. بالطبيعة الأعضاء مكتب الجامعي بقية الأعضاء رافضين حتى التو، يبدو كان مش تمشي للرفض المعلومة، لكن القرار هذية والفرض كون يحط ابنه أناليست في المنتخب الأوسط مش تمشي للرفض بعدم موافقة بقية أعضاء المكتب الجامعي. لكن أن يوصل خاما في حاجة كما هكا بعد اللي صار الكل في كأس العالم الحقيقة يطرح أكثر من تساؤل. سمير،
1: هي الفكرة مرفوضة حتى لو كان ولده يحمل أعلى شهادة التدريب، باش نبداو متفاهمين، هذا ما عنده حتى شهادة، ولكن حتى في صورة أنه عنده أعلى شهادة في التدريب أو التحليل الرياضي أو بيانات أو معطيات، لأنه ولدك ما يلزمش تدخله في الناحية هذه. هذه من حيث المبدأ باش نبعدوا على القيل وعلى القال. وبالتالي ولدك لا عنده لا شهيد ولا خبرة ولا حد شيء، وتحب تفرضه أو تحب تقترح اسمه، رجعنا للمربع متاع العادة اللي احنا نحبه نتجاوزوه. ما زلنا كخرجنا من صبري لموشي ولد صبري لموشي والحكايات اللي صارت الكل، نعود ونرجع نفس المعبوكة. علاش ما نفكروش بطريقة أخرى؟ علاش ما نمشيوش لحاجات أخرى؟ أنا مثلا نجم خويا ولا خويا الاخر نجم نقترحه على بعض الأندية في تونس ولا خارج تونس. نجم انا في الخليج نجم نهز خويا نقول له سي في نتاعو ونوصله. انا ما نعملهاش عليه احتراما في في في في روحي ساعة في شخصيتي، واحتراما في الكفاءة نتاع خويا. هذا معناها من حيث المبدأ. ولا عمري النجم نتصور النهار نتداخل مش لخويا، لصاحبي وليد الهيشري عنده كفاءة عالية ومش يدرب من نجمش أنا نقترحه، لأنه أنا قناعاتي أخرى. ما هوش هذا عضو جامعي يقترح ولده في بشيخ ومنصب، ما زلنا في المستوى هذايا. ولذلك أنا تفاجأت من حيث الخبر هذايا، تفاجأت صراحة، وتفاجأت أكثر من أنه يقترح، وتفاجأت أكثر من المكتب الجامعي، لأنه ما هوش موضوع للنقاش، ما هوش موضوع للنقاش. حتى ولو كي منعودها مرة أخرى، حتى لو كان كفاءة عالية، لا يمشي يخدم هكا معناها الأندية كثيرة، وينجم يخدم في أي مجال يحب عليه هو، إلا تحت معناها سلطة الوالد أو تحت إشراف الوالد. فهذا لا باش ننزه الناس الكل.
0: سؤال هو يجيك على الواتساب يقولك سمير، لكن هاو مثلا أنشيلوتي حط ولده واقترحه في فريق في فرنسا ولا معش وين اقترحه، ذولي في ليل ولا
1: أي نتبعوا أنشيلوتي نحن.
0: لا لا أنا نقول لك في سؤال جاء على الواتساب.
2: خدم معه جوان الريال ولا
0: خدم معه
2: أي فولا
0: ولد أنا جيك وليش نسك سؤال مهم.
1: ولد أنشيلوتي اللي كان يعمل في عمل كبير ياسر مع أبوه، وكان يقوم بخدمة كبيرة ياسر. أنشيلوتي الابن يعمل في عمل كبير ياسر. اليوم الفترة هذه نتفرج في ليل وقبيلة نحكيه على ليل ونحكيه على طريقة اللعب. آخر ما شفته مع باريس سان جيرمان شي يعمل كيف. هذه كفاءة عالية، ولد أنشيلوتي كفاءة عالية، وبالتالي خذته ليل والنتيجة واضحة من خلال المردود. أما احنا نتكلم، أنا نتكلم من حيث المبدأ، حتى ولو أنا ولدي كفاءة عالية ما ندخلوش يا أخويا، ما نجمش ندخله، ما نجمش ندخله على غالب هكاكا، باش نبعد على القيل والقال لا أكثر ولا أقل.
0: وليد في المقابل هو بالفعل انترنور ليلة منذ بداية الصيف هذا. وليد في المقابل ذكرنا شوية باللي صار والبوليميك اللي صارت على صبري لموشي وقت اللي جاء ولده، فاش يعمل ولده ولد بوليميك وهبطوا تصور وغلطوا، هبطوا الفيديو وغلطوا. كيفاش عضو مكتب جامعي هو نفسه اللي كان ينتقد في في في صبري لموشي وقالوا الكلام هذا في برشا بلايس في الخفاء وفي العلن، اليوم يحب يقترح ولده باش يكون اناليست؟
2: هذه حكاية معناتها تخلويز، ما يجيش معناها الموضوع، ما يجيش. ولو انه شوف انا ممكن نختلف شوية مع سمير، وهي رأي وجهة نظر، وقال لك انا معناتها نخير وكوني ما ندخلش وحر. معناتها انا نشوف مثلا نجم من أونجل آخر نقول لك أي بوركوا با واحد عنده دبلومات وكذا وينجم يقدم الإضافة حتى يكون قريب ولا صديق ولا ولا من العائلة ولا نسيب ولا اللي هو نقول بوركوا با. آه ما احنا مشكلة عقلية وأنا فاهمك راو سمير بس خطر احنا هنا عنا تفكير آخر منش في الأوروبا عايشين وكذا عنا كلي هاو جيب شكون حتى كي يبدأ راو كفاءة ويبدأ عنده الديبلوم. دونك أنا شو نقول نقول يا أخوي اللي عنده دبلومات حتى يكون مثلا قريب ولا ولدي ولا كذا ميسالش. أما هنا نحكيه على إنسان ما عندوش الشهيد يعني شنو أنت نافذ لها الدرجة معناه ما تحكم في الفيدراسيون متاعك الفيدراسيون شنو معناه فهمنا بالضبط تجيب معناتها ولدك باش تحطه في في الجونيور اناليست وهو ما عندوش شهيد شنو باش يحلل شنو يفا اناليزي كوا شنو باش يحلل شنو تفهم يعني مشكلة كبيرة ذي بصراحة. وإحنا ديجا توا نحكيه على تحسين ونحكيه على بروجي وجبنا مدرب في الفريق الليكيب آ ونحبه معناتها ننساو الخيبات يجي تاو السيدة ذي يعمل أكد كما نكي واللي هو مش بش يتخبها نسمعنا بيه وتونس كاملة بش تسمع بيه يعني كيفاش معناها اسكو الفيدراسيون فيها ناس معناها تتصرف بطريقة من هنا وناس أخرين معناتها مقسومين فما فهمونا بالضبط معناها صحيح رفضوا وبيعطيهم الصحة بارك الله فيهم كي رفضوا نورمالمون يوافقوا على واحد ما عندوش شهيد معناتها خاطر هو ديجا اللي صار صارت برشا حاجات
0: كيفاش يوافقوا نورمالمون
2: ليه نحكي لك معناتها
0: انت يعطيهم الصحة اللي رفضوا
2: تي قاعد نوع من الفدلكة خاطر الأمور هذه نورمالمون معناتها ما تحكيش فيها هذه واحد جايب ولده ما غير شهيد باش تحط اناليست في الجونيور ميم با تحكي فيه الموضوع معناه حاجة جراف على الاخر. دونك يزمو يحترم روحه ويحترم الناس ويحترم الهيكل متاعنا والهيكل الرياضية ويحترم معناتها عقلية التونسي وعقول التوانسة راه ما تجيش حكاية كيما نكاي يا خويا اعملوا دبلومات ولدك وخلي يخدم معاك وإلا حطوا أيور ولا كذا أما موش جايبه معنا دار سيد الوالد مع احترامنا ليه لشخصه
1: وباش ياخو بقعة داخل كفاءة أخرى
2: ولا
1: مش ياخو بقعة كفاءة أخرى فهمتني نوليه نقصي ولا نحرمه معناها في الشباب قرأ وتعب وضحى واجتهد وخذ الدبلوم نتاعه على امل انه يخدم
0: اكثر من هكا سمير معناها المدير كدويت. المدير الفني لجامعة توسية كرة القدم رضا الجدي في الندوة الصحفية قال حتى اللي زانا ليست تولي ثم شروط مش اللي يجي يشد اناليست فيه
1: وهذا هذا احمد اللي باش نجيه في النقطة الثانية في النقطة الثانية اولا ساعة مدرب الجونيور هذا هو المسؤول على الستاف نتاعه منهم محلل الاداء ما بالتشاور والتنسيق مع الادارة الفنية اللي هو رضا الجدي اش دخل العضو الجمعي في الموضوع الفني هذايا ريت تداخل الادوار كيفاش احنا معناه موش معقول احنا نحبوا نقطعوا مع العادات هذه واحنا نحبوا معناه كي نسمعوا خبر كيما ذايا يلزمنا نشهروا به باش نحبوا نحسنوا من موقعنا هذايا نحبوا نحسنوا من كرتنا كل واحد موقع نتاعو فبالتالي المواضيع هذه لا تستقيم ما هو شيء معقول وأنا قلت لك أكثر من هكاي أنا حتى لو كان ولده كفاءة عالية يا ولدي ما تدخلش باش ما يصيرش كلام وحديث والمكتب
0: يتجنب معناه
1: صحي يتجنب يمشي يخدم هاك السوق موجودة فهمتني ولا والقسم بيد ربي
0: ولا أنه زاد حتى من أمور التداخل جيس باش نعطي معلومة ثم حط عضو مكتب جامعي باش المدرب منتخب الوطني التونسي قال له باش نعطيك قائمة متاع أسماء باش تقوم بدعوتهم هذوما نشوفهم جربهم في المنتخب الأول قبل حتى ما تبدا ليست الاولى مازلنا كي قال السلام عليكم جاء عضو مكتب جامعي قال له اش قولك هاي خلنا بعد اسماء عامله لي تفضلي
2: شوف موضوع ذي نتاع محلل اداء لازم تحل فيه تحقيق خاطر راهو فما ناس ما عندها حتى علاقه بالكره وعامله اورديناتور ولوجيسيال ولات محلل اداء فما مينيموم فهمتني الغرام موجود الى لا وانا مانيش كونتر انسان معناتها ما لعبش كوره يحكي على الكوره ويتبعه مغروم تقعد في اطار معين أما تولي تفتي وكذا وهو ذومك فش لعبه يولي يغزلك بعين صحيحة وهو ميم با درج لعب كرة حاجة مهمة راو الإنسان كي مارس المهنة ومعات السبور هذاك راو يبدأ عنده أم بلوس كي بش يحكي وعنده ديزارجيومو اليوم فم عبيت أو بعيدا عن الموضوع جست حبيت نحل بارونتيز بعيد عن الموضوع متاع الوليد وكل شيء راهو تحليل الأداء معناته يلزمه فورماسيون مش برشا وقت زاد راهو كي يعملوا فيه تمشي تشري مش عارف ده فما لوجيسيال يوريك كيفاش يخرج لك معناتها الجرافيك والليكيب هذيك كيفاش لعبت. والله يا سمير
0: ولات ناس مش باش باش باش تمدوا واضحين ماهيش صعيبه لكن مش سهله راه
2: ثم جديد ماهيش صعيبه زاد اي معاك معاك معاك يلزم واحد ذكي شويه ومعناتها الى برون فيت ويفهم
0: ومغروم اهم حاجه
2: ومغروم فوالا لكن يلزم يكون عنده معرفة زادة معناها بكرة القدم شوية لعب شوية معناها مش عارف أنا حتى في اللي جون يا سيدي فما ناس ما لعبتش راه فما عباد عندهم دي سوبرات ويحلوا في الأداء فهمتني باش ما نقولش كلمة
0: لا أول حاجة ساعة احترامنا لأي أي مهنة في تونس
2: وراو أنا ما قلتش
0: أنا باش نقول لك حاجة باش نعطيك الكونتر إكزومبل
2: قلت عنده سوبرات معناتها حانوت عنده
0: أنا باش نعطيك الكونتر إكزومبل أنا باش نعطيك الكونتر إكزومبل أنا نعرف شخص نعرفه معرفة شخصية يخدم في الدومين متاع معناها متاع الأدوية ومتاع الحكايات هذوم غرامه كورة باش يعمل دبلوم أناليست وخدم معناها عادي معناها فهمت معناها ماهيش مرتبطة لا بحد شيء كيما قلت أنت نيفو انتلكتويال لازم يكون ينجم يقبل كل شيء إن شاء الله. الموضوع اللي جبدناه الكل انا نتخيل وصادم بالنسبه لي انا كانسان يتابع في الكوره جي كونك انت عضو مكتب جامعي تحب تفرض ولدك تحطه في اناليست باش يكون في منتخب ومنتخبات الشبان الاوسط على حد علمي الحمد لله اللي ثم شكون في المكتب الجامعي وقف قال لي ما ظهر لي معناه وكانه السيد اللي حب يعمل الفازة الحكايه ذي يفرض القرار هذي وكانه مازال ما فيقش قديش احنا مصدومين من كاس العالم على مشي القدام على جاوز هكا صفحه وتوينات عدوا اللي بعده. اليوم تحط ولدك موجود الغادي وانت قبلها باسبوعين ولا ثلاثه تقول مش معقول اللي صبري لموشي جاب ولده وعيب كيفاش التصويره خرجت وتلومه على الاعلام اللي خرج تصويره وتلومه على الاعلام اللي عمل بريسيون مش بريسيون هو خدم خدمته على اساس ولد صبري لموشي ما عندوش مكان الغادي وصبري تو مشي على روحه وربي يوجهه خير لكن لازمكش تكون تناقض مع روحك تكون كويرون في افكارك في تمشياتك وفي اللي تقوله لهنا ولا لهنا. دونك اليوم حطيت ولدك غدو من عشرة تحب تطلب بعده من عشرة تحب تولي وبعده الله اعلم شنو قرار تجيبه جديد والله اعلم. هذا ما علم وما خفي كان اعظم كانت هذه الكيكوفتا وباش نمشيو الموضوع الثاني اللي هو الديبلاسمون. في الديبلاسمون عندنا زوز مواضيع اليوم. موضوع الشبان الاولمبي البيجي الصغيرات وين قاعدين يدربوا تشوفوا فيديو من بعد الحقيقه صادمه. والموضوع الاولاني هو موضوع اللاعب نسيم دويش. نسيم دويش كان قائد في الترجي الرياضي الجرجيسي امضى سنوات عمل معاهم صعود الى الرابطه المحترفه الاولى مرتين كقائد فريق. يمكن الناس تقول لك نسيتوا نسيمي نسيناه على خاطر عام ونص نسيم دويش ما يلعبش كره ومحروم كره القدم مش معناها راه هو غائب صحيح والا هو مظلوم والا ظالم. انا باش نسمعوا الفيرسيون كامله علاش عام ونص نسيم دويش ماهوش موجود. هو انتقل من الترجي الرياضي الجرجيسي الى الاتحاد الرياضي المنستيري ثم اختفى تماما. والد نسيم دويش نور الدين دويش مشكور جدا اللي حاب يوضح لنا الموضوع هذا والحقيقه ما كانش سهل اقناعه لانه ما يحبش يكون ميدياتيزي الموضوع لكن احنا من حقنا من وجبنا كون وصلت الضوء على حاجه كيما ذي. والد نسيم دويش نور الدين دويش يفسر لنا شنو اللي صار بالضبط.
3: عندنا نهاية مقابلة وقعت اختيار على اللاعبين بس أنا نسيم ليس في القرعة معهم. اللاعب من الملعبية اللي وقف عليهم القرعة رفض القيام بالتحليل وقع تغييره والغريب في الأمر أستاذ وقع تغيير زي نسيم مع الملعب هذا وبحضور أعضاء الهيئة المديرة منهم طبيب الفريق المحلف وعضو الهيئة المديرة والمدرب الفريق ومساعده. وقت دخل الجزء اللاعبية هذا باش يعملوا عملية التحليل معناته تفطن طبيب لكون واحد من اللاعبية هذا موش اللاعب اللي حاجة اللي يطلع في القرعة اللي حاجة تبيه.
0: مباراة من الرابطة المحترفة الأولى عندها تقريبا عام ونص. نسيم دويش كان يلعب في المباراة ذي اسمه مجيش في القرعة متاع الملعبية اللي تم اختيار عليهم في القرعة باش يعملوا التحليل منشطات تيست أنتي دوباج. يبدو كانوا اللاعب الثاني مش يبدو اللاعب الثاني رفض كونه يمشي ومشى في بلاصته نسيم دويش. كيفاش مشى وعلاش مشى وشنو اللي صار بالضبط وهل أنه نسيم في الأخر عمل تيست ولا نسمعوا نور الدين دويش والد اللاعب نسيم دويش.
3: بالنسبة لنسيم والله ايش بنقولها كانت نجم ثم تأثير شوية مع قالوا له جيس ترى بشتامح كي درجين بس مال باش تعوض زميلك وهو نسيم ما تعرف هو عاقل ومنطاع ياسر ما ينجم تقول ينجم يكون غلط أستاذ أما لكن غلطة كبيرة. أنت نفرض سيدي على سبيل المثال متى ودك يقول لك باش نمشي نسرق تقول له بنسرق النسيم يقول له سيدي حتى شرط ما بيغلط غلط وقال باش نبدل معاها زي ونمشي أنا عارفين عملية غير قانونية.
0: تم التأثير على نسيم دويش حسب والده وبدل رقم القميص هو والملاعب الكونسرني اللي اللي مشى اللي نورمالمون اسمه هو موجود يمشي يعمل تحليل ونشاط بدلوا نومرهم. واحد كان لابس مثلا 48 والاخر 52 قلبوا المراية والواحد مشى والثاني ما مشاش. هل تعرض نسيم دويش بعد هذا الى العقوبه؟ نسمع نور الدين دويش والد اللاعب نسيم دويش نقول
3: العقوبة قاسية لنسيم 4 سنين ما تنسيم وخاطر القرعة خاطر واحد عقوبة قاسية طفل ما مستقبل هكي الكرة ما عنده حتى شيء آخر
0: عنده حتى شيء آخر كان الكرة عقب 4 سنين ما هما مش مشيوا للتاس أو مشيوا للتاس لكن برشا فلوس الموضوع هذا. رسالة والد نور الوالد نسيم دويش نور الدين دويش للجماهير ولاحظوا جيدا كونوا لا عندنا مشكلة لا مع الفريق إكس وإلا جريج ولا حتى الملاعب الثاني أنا ما سمينا حتى حد وهذا إكسبري مش ماهيش هذا الأوبجكتيف تاع الموضوع. أما خلينا نسمعوا رسالة نور الدين دويش للجماهير.
3: ولا رسالة ما تخصن خاصة للجمهور الطاجي الريسي بالنسبة لنسيم راهو نسيم ودي جمعية ومن اللي هو في الأكاديمية هو في طريق الريسي ويغير عليها وساهم في سعود الجمعية مرتين للقسم الوطني كان قائد فريق معناته فيها باس كان الناس تقف معاه ولو بكلمة حق معناته طفل مظلوم طفل مظلوم والعقوبة قاسية بالنسبة لنسيم راه مظلوم وخرت عليه مظلمة كبيرة ياسر وما عنده شكون بشيء تكلم عليه.
0: أنا نقصت برشا من الحوار لأن الحقيقة اللوعة والحسرة اللي في صوت والد نسيم دويش ما نحبش نخرج الناس وكأني هكا معناه ما نخدموش بالناس معناه كلمة الحق تتقال ما ثم كلام آخر تقال أكبر من هكا برشا لكن الحقيقة الهدف متاعنا هو كونه حتى إذا كان هو غلط ننقذوه طفل هذا موضوع تطرح قبل في موزايكا فام وتحكي في عصفورة اليوم وقيد باش نسلطوا عليه الضوء.
1: أي بالضبط ساعة أولا احنا ضد المنشطات وضد انه اللاعبين معناها يستعملوا الطرق هذه ربما
0: بلاش نوضح سمير راهو نسيم دويش اسمه ماهوش موجود حتى في في في في عمليه القرعه ونسيم دويش في الاخر ما عملش التيست يعني هو ما عنده حتى دخل اللاعب الثاني هو اللي صارت عليه اشكاليه
1: بالضبط دونك احنا ضد الممارسات هذه واحنا نشجعوا معناها الرقابه هذه على المنشطات وتصير صفه دوريه ما تصيرش معناها في مناسبات لا صفه دوريه على كل الفرق وعلى كل اللاعبين احنا نشجعوا شيء هذا باش تبدا كرتنا نظيفه ملاعبي من الاكاديميه وهو يخدم يترينا بحلم انه يوصل للاكيب سينيور الله أعلم التضحيات اللي عملها ومنها ربما تضحيات دراسة متاعه معناها مستقبله ولا مربوط بكرة القدم هكا هذا متفاهمين فيه ولا أعلم التزاماته المادية مع عائلته مع الناس اللي محيطة به معناها حلمه هو كرة القدم مستقبله كرة القدم حياته وعيشته خبزه كرة قدم هكا وليد ولا
2: به
1: نتكلم على سلطة معنوية الولايد كما قال الوالد متاعه اللي نشكروه على التصريح هذايا وعلى اللوعة اللي تكلم بها بريمان شيء أسف فما سلطة معنوية كيجيك مدرب ولا مسؤول يقول لك بالله يا وليد برا تعدى في بلاصة صاحبك ربما معناها صاحبك الله أعلم خذاه ولا ما خذاش امشي 10 دقائق وتمشي فما سلطة معنوية أثرت على اللاعب باش أنه مشي هو ولبس المريول متاع صاحبه ومشي للواحد القانون قانون
2: مش قاري العواقب ينجم يكون زاد
1: فما سلطة معنوية القانون أنا مانيش مختص في القانون ولكن الملاعب هذاك يجيني أنا مدرب ولا مسؤول ما نجمش نقوله لا لأني مستقبلي مربوط به بالمدرب وبالمسؤول وحيدي كلها غديكة 10 دقائق قلوا فيسع كنترول تخرج ما حتى مشكل إذا به اتكشفت الحكاية فما عمل قام به يتحاسب عليه اللاعب لكن كذلك فما تأثيرات معنوية كبيرة لازم القانون ياخذها اون كونسيديراسيون
2: صحيح نجم يكون ما يعرفش
1: مخاطر متاعها العواقب متاعها باهي خويا توا 26 سنة انت تعطيها 4 سنوات 4 سنين كاملين والله كان 4 سنين في تونس ما تنجمش تلعب كرة القدم تنجم بتدبر راسك البرة والله صحة لكن 4 سنوات من مستقبلك انتهى كاريرو
2: وي
1: معناه حكمت عليه
0: هو عمره 26 سنه معناه اذا كان باش تعاقب 4 سنين
1: 30 سنه
0: هو تعاقب في 25 ديجا معناه 29 سنه باش يرجع
1: باش يرجع عام بركه يفرق احنا ملاعبي كي يعمل ليغا موكر وازي يقعد 8 شهور نقولوا صعيب باش يرجع
2: صحيح
1: خلي 4 سنوات من حياه اللاعب في عمر حساس ماهوش معقول مسؤوليه اللاعب موجوده لكن كذلك واضح حسن النيه نتاعو والتاثيرات الخارجيه المعنويه على اللاعب هذايا معناها انا تصدمت صراحه بالاربع سنوات. انا كان لاعب عمل وقاوه دوبي وقاوه معناها عمل المنشطات افي ما فما حتى مشكل، ولكن الملاعبي معناها تسلطت عليه ضغوطات معنويه لازم ناخذوها اون كونسيدراسيون.
4: وليد
2: والله احمد الحقيقه انا جو كوني با لا بيرسون معناها دوبري فهمتني، اما نتوقع
4: بالله توضيح انا والله لا نعرف
2: اي والله العظيم انا بدي ما عنديش فكره عليه كبيره بو اسمه معناها بتاتر موجود وسمعناه في البطوله كل شيء
4: والله لا نعرفه شخصيا اما ملاعبي يعرفوه في ترجيس انا نعرفه تبعته في الاتحاد المونستيري
2: نعرف نعرفه
4: كلام
2: اون بيرسون نقص فوالا كيما قلت انت نتوقع ما عندوش علم بالمخاطر بالقديه معناها وقت اللي ياخذ لي ريسك هذوما من بعد يسلقوا بيه. نتصور انا الخاطر انسان كيما قال سمير مستقبله مربوط وحياته بالكوره وكذا والدنيا الكل معناتها يمشي يحط روحه في ريسك هكايا واللي فما البورسنتاج وكونه يسلقوا بيه معناتها مش تفاد ليه كذا فهمت. نتصور ما يعرفش ونتصور معناتها قالوا له برا حكايه فارغه وهو كانت يبقى مريول ونومر ودرشنية وفهمتني ومن بعد يلقى اصطدم بكارثة
1: هذيك الضغوطات المعنوية
2: صحيح هاني قلت لك هو العيب في الناس اللي كيفاش طرحت عليه الموضوع حطت له في مخه كونه نرمال عادية وتصير وكذا وقت اللي هي عقابها كبير برشا وعقابها نجم يوقف لك مستقبلك ويقضي لك على كاريرك. والله يا سمير فما مرة صارت أنا فاز هكا في فريق لعبت فيه قدامي زوز ملعبية عندهم نفس الاسم صدقني وتعدى واحد في بلاست واحد وسلكوه
4: هو
2: فهمت
4: هو جست التوضيح وليد
2: بهم صدقني نفس الاسم توذوم الاولاد معناتها ما همش نفس الاسم
4: هو
2: جوخرين نفس الاسم واحد تعدى في بلاست واحد ودرك كيفاش
4: هو جست التوضيح وليد سامحني لانه هو الطبيب اللي مكلف باش يعمل تيست اون دي دوباج يعرف اللاعب الثاني
2: اي عقله
4: كي تخلق مش هذا هو اللاعب اللي جاي
2: هي شنو هي الفازه ذي تعتبر نوع من التزوير من التحيل اللي عاقب عليه القانون يعني سورتو توا هذا قانون فيفا يعني كي واحد يحاول يتلاعب بحاجات كيما هكا يتعاقب نقولوا ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله بتتر ينظروا له بالحكايه اللي قلت انت وكونه معناها تعدت عليه اونتر جيمي وقالوا له اللي هي عاديه
4: في قوانين
2: والله الدفاع واحد حتى الكلام ما يلقاش
4: على حد كمان. علمي
2: هو متأزم هو تو مسكين وديموراليزي ويعلم به كان ربي إن شاء الله إن شاء الله ينظروا له ويتحل معناها تتحل أونكيت وكذا ويشوفوا شكون السبب اللي معناتها اللي بدا الحكاية وحتى هو معناتها الملاعب الآخر اللي بلغتنا احنا كر عليه الله يهديه زاد ينجم يكون هو بالفجعة بالخوف
4: هم استعقبوا 4 سنين
2: استعمل معناها برودوي دوبون ينجم يكون دواء ينجم يكون حاجة أخرى وصارت هذه والأمثلة عديدة معناها فهمت وشال ربي معاهم وكاوش
4: هو في الـ في الـ في الـ أنا مانيش رجل قانون هذا أمر مفروغ منه معناها مانيش قاري قانون أما اللي نعرفه ديما الاتحاد الدولي لكرة القدم يحط أمامه مسيرة اللاعب الكاريير متاعه ينجموا يرجعوه يلعب ومن بعد كي تنظر التاس في الموضوع اذا كان توقف توقف اما الفافوريز لا كارير دي جور هكا هذا روح القانون كونك تخلي الملاعب يمارس نشاطه الرياضي واذا كان ثم حاجه توقف عليه انا شنو نقولوا القانون بالطبيعه لازم يطبق ولانا مع الظالم ولا المظلوم واذا كان واحد اخطا ربي يهديه اما على الاقل الناس تقف مع ملاعبي كيما نسيم دويش انا الحقيقه ما اتصلتش بنسيم دويش ما حبيت نتصل به لكن في الاخير تحصلت على والده التردد كان واضح حتى المحامي نتاعو مانيش نسميه ومنحبش ندخل في في في مواضيع تو لانه حتى المحامي قاعد يخدم في خدمته ويحب يخلي الامور كل في الخفاء في كل الحالات ان شاء الله ينظروا للنقطه ذي ان شاء الله ينظروا الموضوع هذا كان هذا الموضوع الاول
1: في تفضل سمير انت قلت كلمه مهمه ياسر وهي مربط الفرس مش كيما القضايا المدنيه معناها يتوقف على النشاط حتى لين تحكم لا في كره القدم وفي الرياضه لا حياه الرياضي هي التمارين والمباريات ومن بعد خلي القضية تمشي اون باراليل معناها مستقبل اللاعب في الممارسة اليومية إذا كان أنا الملاعب هذا وقفت سنتين توا ومن بعد حكمت بعدم سماع الدعوة رجع يلعب ما عادش يرجع يلعب انتهى لأنه حتى عامين يقلقوا اللاعب وبالتالي حتى الفيفا تمشي أحمد في التوجه هذا
4: وآخر نقطة باش نقولها
2: مع دريس المحيرسي عدم سماع الدعوة ولا
4: صارت مع يوسف البليلي تقريب ولا ليه مع شكون صارت
2: حتى مع يوسف قبل صارت مع زاد فما لاعب آخر كيما قال لك وقت توقفوا على المباريات يتنحالوا كل ريتم تاع الماتش وكذا يبرك ما عادش ينجم يعمل شيء
4: وآخر حاجة آخر ملاحظة هو كان مر بالاتحاد الرياضي المونستيري وحسب والده بالطبيعة يقول لي هو 6 شهور مش خالص مع الاتحاد الرياضي المونستيري، ان شاء الله حتى لفته حتى من مسؤولي الاتحاد الرياضي المونستيري حاولوا على الاقل يخلص اللاعب باش ينجم يمشي للتاس وينجم يجيبه المصاريف هذه. كل كان هذا الموضوع الاول في الديبلاسمون، نمشيو للموضوع الثاني.
5: فورم سبور، فورم سبور كل خميس من مدينة سانتين للعبة نتاع العشية.
4: شبان الأولمبيك بيجي يدربوا في ظروف أقل ما يقال عنها كوني صادمة وقاسية. احنا باش تبعوا معنا في سبور باي موزايكا فيهم على الفيسبوك ولا على شين يوتيوب متاعنا، شين سبور بتبيع متاعنا ولا شين موزايكا فيهم في اليوتيوب، ينجموا يتبعوا معنا ليتام تاع التيران وين قاعدين يتدربوا. اليوم إيهاب النفزي كان تحول في الأيامات الفارطة، مش كان اليوم تحول تابع عن كثب الموضوع هذايا متاع التدريبات. قبل ما نمشيوا لإيهاب يفسرنا شنو اللي صاير بالضبط في بضع دقائق، نسمعوا شهادة حية لأولياء لاعبين موجودين في التدريبات هذه. بون ما نعرفش الفيديو موجود ولا تو نلقاوها، لكن اي فوالا موجود الفيديو. اما قبل هذا الكل خلينا نسمعوا واحد من أولياء اللي ولادهم صغار يلعبوا في الأولمبي البيجي في الشوبين شنو قال في ميكرو إيهاب نفسي.
6: ملاعبية وصلوا يعملوا في ليغا موكر وزي هم عمرهم 14 و15 سنة في الأولمبي البيجي، ما فهم حتى ملعب للشبان. كيو على ملاعبية باش يطلعوا للسينيور في الأولمبي البيجي بالظروف هذه شبه مستحيل.
7: نتلزوا في حوض المباريات، نتنقلوا بكرهبنا باش نمشي ونلعبوا في معناها معتمديات أخرى بموافقة بالطبيعة من بعض معناها البلديات، من بعض الجمعيات.
6: في الأولمبي البيجي فقط الأكابر ثم الأكابر، لأنه الناس اللي هي كانت تنتدب وتخلص في ملاعبية وقضايا ومنع من الانتداب، كل هذا عمره تقريبا 20 سنة تيران هذا تآكل الأصناف وكل اللي يدربوا فيه، رغم أنه ما فيش المواصفات لا يعني الطول والعرض متاعه ناقصين متآكل، لأنه كي جد الدور هذا وقتها نقصوا فيه وما نعرفوش علاش.
7: العدد كبير برشا خاصة في التمارين، عدد يتجاوز في بعض الحالات 100 صغير. الملعب يقع معناها اقتسامه على 4 أصناف،
4: يقسموا ملعب على 4 أصناف ويسوا يدربوا 100 الناس. تبع فينا على سبور بموزايك تشوف كليتام تاع تيران ثم، لكن ثم تقريب ملعب موجود في بيجا ما يدربوش فيه. نسمع واحد من الأولياء شنو يحكي.
6: الملعب الوحيد اللي موجود في بيجا وفيه المواصفات نجم ملعب فيه صغار هو ملعب يعني تكوين النخبة، موجود على ذمة وزارة الشباب والرياضة. هل يعقل أنه على بعد الملعب هذا تقريبا 200 فما تيران جديد باكو وشبان الأولمبي البيجي يتحرموا منه باش يدرب ويتعلق أنه موجود فقط على ذمة الوزارة؟
7: ثم اعتمادات معناها 800,000 دينار قاع ضخها في المجلس الجهوي معناها تحضير هالملاعب هذه، إلى حد الآن ما شفنا حتى بادرة.
4: تعليق على الفيديو قبل ما ناخذها بالنفسي.
1: شيء أسف والله أحمد، شيء أسف. وهذا الموضوع هذا نحكيوش كان على الأولمبي البيجي، معظم الأندية التونسية محترفة وهوات كبيرها بصغيرها، هذه معضلة كرة القدم التونسية. وتنتعمقوا بعد أكثر في الموضوع لأنه موضوع حساس. إذا كان وضعية كرتنا وصلت للدرجة هذه لأنه شبابنا، لأنه الليجن متاعنا ما يلقاوش وقت للتدريب في ظروف تكون باهية وظروف تكون معناها قادر أنه يتحسن فيها. قبل وليد ربما أنت صغير القراية تكمل 5:30 6 باش تاخد ترانسبورت توصل 6:30 باش تنحي حواجك وتعدد 7 7 على 8 تترينا والكاتيجوري الكل موجودين في نفس الملعب. ساعات كورة ما تمسهاش وتروح ديريكتومون، شنو الاستفادة؟ زيرو.
2: تلعب وما تقراش.
1: نحكي لك على 40 سنة التالي التعويض شنو وقتها كانت الحوم، لأنه احنا حتى كان عنا نقص في التدريب في الفريق متاعنا ولا نعوضوها بالحوم. تو لا عاد لا فما حوم لا عاد فما حتى شيء. أكاديمية بالفلوس تمشي للجمعية كيما الأولمبي البيجي الفريق العريق هذايا، أن جون يمشي بشي ترينة ما يمسش حتى كرة في ظروف كيما هذيك. تحب تحكي على ليغا موكروازي؟ ليغا موكروازي بالنسبة للملاعب راهي كارثة سيرتو في اللي جون. تعرف قداش تتكلم عن عملية ليغا موكر وزي في أندية كيما هذو مش كانوا الأولمبي البيجي، ومعظم معناها الولي هو يتكفل بالمصاريف. فما اللي يقدر وفما البرشة ما يقدروش، وبالتالي مستقبله اتحطم وربما نكونوا ضيعنا مواهب كبيرة ياسر. هنا الإدارة الفنية هاي خدمتك رضا جدي، هذه هي خدمتك الأساسية. هذه اسمع ليكيب سينيور وحطينا معين الشعباني وحطينا أنيس بجربان وحطينا غيره, هذاك الكل حكايات ثانوية بالنسبة لي أنا. أساس كرة القدم التونسية اللي هو صرح بها رضا وإن شاء الله يمشي في التوجه هذايا وقادر على ذلك يمشي في التوجه أنه بعد 4 سنوات نلقاو ملاعبية بهين حسنوا من الشيء هذايا.
4: وليد
2: والله الحقيقة شوف هو تريس كاتورزون راهو عمر حساس برشا في تكوين اللاعب, وراهو التكوين انا معناتها كان عندي ممكن شانس قبل من المرسى خرجت مشيت مركز تكوين نجم الساحلي ومن بعد نادي الافريقي نلقاو مدرسة الفرنسية, وحتى الكاليتي نتاع الخدمة كيفاش تتكون انت اليوم كي تجي صغير تخدمه مثلا ترافاي دو بليومتري اللي هو التنقيز على لي زابوي في تيرا محفر ولا في تيرا
4: خلينا الفيديو عبد النصر
2: كيفاش باش تتكونوا وعادي تضرب لك خاطر الملاعب مازال كيما نقولوا نحن اللي مسكل نتاعو والبدن نتاعو مازال ماهوش قوي اللي بدرجه ينجم يتحمل مثلا شوك والا معناتها يلزمك كي تخدمه فما ترافاي معناها سورتو اللي كنت نحكي عليه يلزمو السيرفاس تكون معناتها مستوية مش محفر وكذا معناتها ذي ما نحكيوش على التكوين معناتها مشكلة كبيرة برشا راهو والله العظيم صدقني مانيش عارف انا الملعب تاو اللي وراه نتفكر اون 2001 2002 لعبت فيه هو تيران دور كان خليه وظهر لي تيران دور خي وموا هكا سيرفاس مستوية
1: على
2: لا حفر ولا ترطون يبدا فيها كل بوس وكذا فهم ملاعبية ساعات يمشي يبدا يجري ساقه تتشد راهو في بلاصة تبدا في الترطون سيلو اراشمو عادي في الشوفي في اللي توندون كذا يخسر معناتها كاريره مسكين
1: ربي يا وليد فما معناها تيران باهي تابع
4: وزارة
1: شباب الرياضة والملعب مسكر علاش ما يستفادش منه الوليدات الصغيرات حتى لين
2: والله
1: حتى لين التيران تاعهم يحضر عليه يلزم النسق وبينات بعضنا.
2: والحاجة اللي أنا تقلقني معناتها فرق كيما بيجا راهي كان تحسب قدش من ملاعبي خرج من بيجا ومشي للفرق في تونس الكبيرة ولعب في المنتخب
4: معناها هو راهو في الفيديو الكامل هي الفيديو كامل تلقاها على سبور بي موزايكا فهم ثم تصريحات أكثر من هكا لما شكون جبد على ملاعبية صنعوا التاريخ في بيجا ومشي الفرق كبيره في تونس ثم حط تعليق لهيكل صغير ثم واحد من لي بارون اشار النقطه دي قال عمنا ونسمع في معلق يعلق على مباراه الاولمبي البيجي ونادي في نادي افريقي اولمبي البيجي في اخر جوله قال قريت الليست نتاع القائمه نتاع الملاعبيه نتاع اولمبي البيجي تصدمت ما ثم حتى ملاعبي مركز تكوين نتاع بيجي اللي هو هيكل صغير داير تحيه لي تلقاو التعليق زاد موجود في بارسبور باي موزايكا فين في الفيديو اللي تلقاوه بعد شويه على الباج نتاعنا لكن خلينا نمشيو لايهاب مباشره في بيجي. ايهاب مساء النور.
8: مساء النور أحمد, أهلا سمير وليد,
4: أهلا وسهلا
8: بكل مستمعي الراديو موزايكا فام.
4: به أنت على باز كنا باش نحكيه على السبورة اللي عم تاع الأولمبي البيج اللي عنا عامين والثلاث سنين استنوا فيها نلقاه وإحنا في صور مؤلمة جدا.
8: إيه تختفي السبورة وقتها مشيش خلي قدوا التيرانات ما حشناش في السبورة
4: وينو التيران بتاع 800 مليون وينو الرصد 800 مليون وينو التيران اللي على ذمة وزارة الشباب والرياضة شنو حكيتوا
8: هذه معناها أمور خاصة بالمعنيين بالسلطة هو حديث ما فماش حاجة رسمية
4: المندوبية الجهوية للرياضة معناها
8: والمجلس الولاية المجلس الجهوية
4: نحاول نتصل بالمرجع
8: خلنا بداوا ساعة اللي مخافية كان أعظم علاش؟ لأنه اليوم روى عطلة مدرسية معناه يتناوبوا لكاتيجوري على الانترمون اللي شفتوه المشهد ذاك أبارتير دو 15 سبتمبر لكاتيجوري كل فرد وقت
4: بالضبط
8: ما بين نصف نهار وماضي ساعتين وقتاش باش يخرج وقتاش باش يترنى وقتاش باش يفطر وقتاش باش يرجع يقرا قل لي في الليل في الليل يظهر لي التيران تضوي فيه شمعة ذاك مش بروجكتورات واضح معناها تصور اللي جاي هذا الحالي ده اللي صورناه اليوم اليوم الصباح تخيل الوضعية بعد نحكيه على شوف يا أحمد نحكيه على مدرسة كما قالوا حتى لي تموا معناها خرجت من سامي نبيل الله يرحمه نبيل المساوي نبيل الكوكي
4: نبيل
8: بشاوش الله يرحمه نبيل الكوكي نبيل المساوي سامي النفزي عادل النفزي القائمة طويلة
2: مراد المالكي
8: كل معناها كانوا واجدين معناها ظروف باش يتألقوا انعدمت هذه الكل وكان تشوف الفيديو فما فضاءات التيران هذاك بيدو راه واحد باتيل كان جازون يترنى في سينيور لون بالبيجي التيران ابو جمعه الكميتي بجنبه بلاتو كان غازون ويخفف الفيه الاولمبي البيجي التمارين على على ابو جمعه الكميتي. التيران اللي تابع المركز النخبه بجنبه التيران كله بوكتا وشوك كان معاشب يلعب فيه الرجبي.
4: شوفوا فيه في الفيديو اي
8: كان يلعب فيه الرجبي ماتشوات الاوفيسيال ولا الاوفيسيال الماتشوات الوديه وفهمتني ويتريناو فيه
4: ثم
8: يعني كان ثم الحلول
4: ثم حاجه ايهاب ثم حاجه واحد من التعليق كما قلنا تلقاهم على سبور باي موزايكا فهم قال لك راهو مشكل معناها قعدنا كونسنتري على الفريق الاكابر جيب انتدابات خلص خطايا والناس اللي ننتشلوهم من حاجات اخرى تنجم تكون خايبه نهزوهم الكره القدم نحن فيهم. لكن انا النقطه اللي نحب نسالك عليها وهذه مهمه جدا مع انك انت مراسلنا في بيجا وانت باش تكونفيرمي لنا المعلومه، هل انه الاولمبي البيجي في مباريات الشبان الكل يستقبل خارج ميدانه؟
8: بطبيعة ما يلعبش في بيجا بكل ما عندوش وين يلعب، يمشي اما للملعب عمدون وكان ما فماش امكانيه يتحول الملعب نفزه اللي هما جمعه تمديات واحده تبعد 18 كيلومتر على باجه نحكيو على عمدون ونفزه ما بين 35 و 40 كيلومتر.
4: كيفاش يمشيو؟
8: اولياء يهزون في كرهبهم
4: فمشكار تاع الجمعيه
8: ما بدا حسب الولي قال نحن نهزوا فيهم. وإذا فما كار معناها إذا كان فما تم تسويق حافلة السؤال شكون يخلص فيها.
4: مشكور جدا إيهاب، احنا كل جمعة مش نحاول ناخذ جهة من الجهات نفهم شنو اللي صاير. هذا شيء يأسف.
1: بالضبط وذاك علاش كرة القدم التونسية في 20-25 سنة اللي تعداو تراجعت، وذاك علاش ما فماش مواهب. نحكيو على مدرسة عريقة كيما الأولمبي البيجي، نطلع الفوق أولمبيك الكيف، نمشي من الغادي الجندوبة، نهبط اللوطة للقلوان اللي خلقت مواهب كبيرة ياسر، نمشي من القابس من الغادي وتوزر من الغادي، كل ربوع تونس تعيش نفس تقريبا الوضعية، منها بنية تحتية، منها كذلك التوقيت الدراسي اللي هو مهم، ومنها الضلع الثالث الكفاءات اللي تريني. هذم الكلهم إذا كان الإدارة الفنية تحاول نعرف الموضوع صعيب تحاول تصلحهم ونمشي في توجه متاع 4-5 سنوات في المستقبل نحسن الأمور تدريجيا، خاصة التوقيت الدراسي. ما تنجمش ملاعبي متاع كورة تقريبا 300-400 صغير راو بين ميني مكادي وجونيور باش يترناو في نفس الوقت على نفس الملعب بنفس الكور، صعيب ياسر.
4: وليد في البريود اللي انت فيها، ما ناخذوش البريود اللي فيها سمير بعيدة برش، البريود اللي كنت فيها كانت ثم هكا ولا خير شوية؟
2: لا ما كانتش هكا، كانت نعيم. معناها أنا عشت في فترة تترينا في ملعب وحدك كاتيجوري وحدة، فما الجازون فما قلت لك راو نعتبر روحي محظوظ اللي مريت معناها بعد المرسى جمعيتي الأولى بالنجم الساحلي وقتها فما انسرتان فيليب جوبي فرنساوي وكان معناتها يخدم وبرمجة قوية ياسر على مستوى بري فورماسيون والفورماسيون مع الشيخاوي ونفخة واحد جينيراسيون متاعي في النجم الساحلي يافي جيلبير وانت تتفكروا وكريم الشماري تحية ليه، وكانت فما خدمة قاعدية صحيحة وكانت فما الملاعب الجازون دو ترينا فيه الجونيور والترتون ترينا فيه احنا الكادي والمينيم آ، وفما كانوا فما للتيران وكالصغار والجازون الفوقاني الآن اللي فيه الجرادانات كانوا فما الملاعب في النادي الفريق
1: موجود
2: في النجم الساحلي في الفرق والترجي والنادي الصفاقسي، وكانت كاتيجوري تترنى في ملعب واحد.
1: انت تتكلم على مركز التكوين يا وليد؟
2: اي مركز تكوين،
1: مركز التكوين. لا احنا
2: نتكلموا
1: في موضوع اخر اللي هو الفرق هذوما اللي ما عندهاش امكانيه مركز التكوين.
4: واضح
2: باجا ما عندهاش، كانت عندها قبل سونتر دو فورماسيون،
4: كانت عندها
2: سونتر تخرجوا
4: ان شاء الله يا ربي المسؤولين يستجيبوا، على الاقل كان ثم شكون يحب يتكلم مرحبا، كيف زاد اي موضوع يتم طرحه في البرنامج زاد مرحبا، سواء اللي يخص نسيم دويشة او حتى موضوع الجامعه التونسيه لكره القدم كيف زاد لانه بدات تجيني المساجات من في خصوص موضوع الجامعه التونسيه لكره القدم وفي خصوص موضوع نسيم دويش اللي نجموا نطلع عليه المشاهدين والمستمعين تو نقولوا اللي ما يتقالش احنا نقولوا كان الحقيقه لنا. مشكورين جدا، نتلاقاو في ساعتنا الثانيه اللي باش نبداوها باصعب امتحان للكرونيكور هما الاسئله، ونشوف في حميد عنده هكا اوراق معاش تقريبا عنده 10-20 معاش قداش من ورقه لازم نختاروا السؤال توا جوست معلومه انا مش نعلمهم على السؤال شنو فيه ها
1: شدوها
4: دونك لحظات جيكم خوله في الاخبار.
5: البرمجه الشتويه جديده على موزايك فام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك كافي تونس. الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل اليوم على الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر. وحدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية بمنطقة غرب الكريب من ولاية سليانة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. بلدية بعرادة تابعة لولاية سليانة تعلن عن قرار غلق المسلخ البلدي مؤقتا بسبب عدم توفر طبيب بيطري مكلف بمراقبة الذبائح وضمان السلامة الصحية للحوم. والبلدية تضيف أن الغلق سيتواصل إلى حين إيجاد حل للإشكال القائم من خلال التعاقد مع أحد الأطباء البياطرة الخواص لتأمين خدمات المراقبة البيطرية واستئناف النشاط في أفضل الأجل. دوليا، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودعا للوقود في العاصمة طرابلس لكنه لم يتسبب في أي أضرار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تحدد السلطات الجهة التي تعتقد أنها تقف وراءه. السلطات التركية توقف 9 من أفراد الطاقم الذي كان على متن ناقلة نفط اصطدمت بسفينة شحن قبالة اسطنبول ما تسبب بغرقها وفقدان طاقمها. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد أن ظاهرة النينيو الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء التسجيلات قبل 4 عقود، متوقعة أن تشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى شهر فيفري من العام 2027. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها أعادت إلى لبنان قطعا من توابيت تعود إلى العصر الروماني أخرجت بشكل غير قانوني من مدينة سور جنوب البلاد واستعيدت بعد تحقيق أجراه مكتب FBI. وسلمت القطع إلى القنصلية اللبنانية في نيويورك ويفترض أن تعاد قريبا إلى لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فورم سبور.
5: في تونس. فورم سبور. فورم سبور. كل خميس بالمدينة سانتين للأربعة العشية.

0: ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من فوروم سبور. قبل ما نرحبوا بضيفنا أنيس بوجباس، خلينا نرحبوا به. مرحبا سي أنيس.
2: أهلا وسهلا بك،
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك اللي وفقت تجيب بحذانا يعني. وأنت نورمالمون الأيام هذوما تستغلهم بحذا العائلة، لأنك كنت مريت بماراثون كبير برشا من ستاج للمشاركة في ألعاب بحر المتوسط.
2: ديجا بطبيعتها مزيكة عائلتي الثانية، يعني طليت على العائلة الأولى وبعد العائلة الثانية.
1: ولا دخل
3: ما تنجموش
1: معناها من كم
2: تعود بلاصة هذه.
1: أنت ولد الدار، أنت في مزيك قبلي أنا باش تبدا في بالك.
2: مش تعرف الناس والمشاهدين الكل راني قبلك في مزيك.
1: والله أنت قبلي في مزيك، فهمت؟ بعد نحكيو النكتة الأخرى نتاع قالك وليد لي شيء ما ثم تقلقش. احنا قبل ما نرحبوا بضيفنا اليوم وقبل ما نحكيو مع ضيفنا ونطرح عليه الأسئلة الكل، باش نمشيو للأسئلة اللي طرحتوهم على الكرونيكور نتاعنا فوروم ان بوكس.
0: فوروم ان بوكس.
1: اسكندر بوجليدة، سؤال لسمير، كيفاش تنجم تحكم على مدرب بعد جولة ولا اثنين؟ انت حكمت على مدرب بعد جولة ولا اثنين؟
4: لا
1: ما لخنت عدول السؤال الثاني. بمو تنجم تحكم على مدرب بعد جولة ولا اثنين؟
4: لا، لكن فما مؤشرات، فما مؤشرات فهمتني. دونك ما تنجمش تحكم على مدرب جوله ولا اثنين ولا ثلاثه بيان سور، لكن فما مؤشرات توريك انه شد ثنيه الباهيه ولا لا.
1: باه بولبابه من بولبابه من الدار البيضاء، اللي انا نتذكر يظهر لي كاس صدقني ربي هو اللي سالك على المدو، نعرفش هو ولا مش هو، زي مغروم بك على الاخر انتو هو ولا مش هو. قال لك علاش ما عادش تدرب، ما عادش تحب تدرب؟
4: والله اختيار اختيار. دربت في فترة من الفترات، ثم وضعية العائلية أنا بدي ما عاش عندك الشغف فوق الغرام، ما تعرف التدريب الزنبار شغرام وبرشة تضحيات، ظروف عائلية كذلك. رغم اللي وقتها في البريود هذيك كان فما عروض خارج حدود الوطن، لكن وضعية العائلية وصغيراتي وكذا ما عاش نجم نخليهم وحدهم، دونك اخترت أني نبعد كومبليتمون على الميدان هذايا ونختار ميدان آخر.
1: واليوم كان يجيك العرض؟
4: لا لا، بابو سكرناه، صحيح بابو سكرناه بالنسبة للتيرا، ولكن هذا نتبعه في الكرة ونعطيه في الآراء متاعنا ونحاول نكونوا محايدين ونحاول نكونوا معناها نزهاء مع الناس الكل.
1: هو السؤال الأخير اللي كنت زيت قبل نتعدى الوليد، يقول لك هل أنه ترى كونه النادي الفريقي قادر على الوصول إلى دور المجموعات؟
4: قادر بيانسور، قادر النادي الفريقي إذا كان بيانسور يحسن التعامل مع المباريات متاعه، خاصة ديما نعاود نقولها على المستوى الدفاعي. على المستوى الدفاعي إذا كان الفريقي سيرتو الماتشوات اللي في رادس، اللي برا من رادس أوكي متفاهمين فيها باش نركزوا على الدفاع، لكن في رادس إذا كان النادي الإفريقي ما يقبلش أهداف بداية من نهار السبت هذا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح النادي الإفريقي، في الهجوم قادرين أن يسجلوا الأهداف. دونك تعامل مع الوضعيات هذه تعاون حساس نوعا ما، لكن النادي الإفريقي بالإفكتيف وبالجو العام ومع دعم الجمهور قادر أنه يتعدى إلى دوري المجموعات.
1: وليد، السؤال بالنسبة ليك أنت وين ورقة وليد؟ وليد ولا البليلي بعد المردود الأخير ما زال عنده ما يزيد الترجي الرياضي التونسي ولا لا؟ خطر أنت ديجا سؤال ذي تسألك مئة مرة الرياكسيون اللي عملتها تو سألت سؤال. تفضل يا
2: خويا، محلاها بالأسئلة متاعي أنا، محلاها قد الجوندي أنت بداولك تو.
5: هو السؤال الذي يعني بون ولا كلاسيكي، معناها خاطر الناس تستنى وشنو كيفاش يكون البليلي ويعرفوا عندهم فكرة عليه على مردود وقبله، وهذا ما نشكوش فيه، وكونه ملاعبي استثنائي تبقى توا بعيد بارس على مستواه على خاطر الضربة اللي تضربها صعيبة ركبته براتيكمو، معناها مش كان ليغامون كروازي بركة حتى لانتيرن والمينيسك واحد، معناتها ضربة كبيرة ياسر وتتطلب معناتها مجهود وتتطلب خدمة معناتها على المستوى الفردي ورونفورسمو باش يرجع 70% من إمكانياته 80% من إمكانياته بشخلت في التوب، يحب له مدة معناها متاع معناتها أكثر من 10 و15 ماتش معناها، وهذا أمر طبيعي وحاجة يعني عادية باش لاعب معناها يقعد فترة متاع تأهيل بعد الإصابة. دونك نتصوروا يحب له أموا 3-4 موا وياخو معناها طون دو جو، يلزم زادة يكون بيان اتيدي وبروغريسيفمون باش يحاول يرجع وتستنفع منه، على خاطر كان باش تلعب الترجي وهو في الليتا دو فورم هذية واللي مازال يعني ماهوش بيان سور سيز ابوي و40 و30% من امكانياته تنجم تخسر، وتنجم يتضرب بليسور اخرى حتى ميسكولير ولا الله يقدر تعاود معناتها ركبته تتقلقوا. دونك يلزم وقت البلايلي ويلزم الإطار الفني والطبي يعرفوا كيفاش يستعملوه في المقابلة الجاية.
1: السؤال الأخير يسألوك يقول لك كي تبدا تحوس في الشارع يسألوك برشا وينتقدوك برشا على تعليقاتك
5: في الشارع
1: في قهوة ولا وين تحب أنت يسألوك برشا على ينتقدوك برشا على الآراء اللي تعطي فيهم في موزايك ولا في أي وسيلة إعلام أخرى يتناقشوا معك.
5: يا باش نجاوبك بتلقائية فهمتني باش ينتقدوني. شوف فما ناس نجم تحكي معاك في موضوع هكا ديريكتومون كيما مثلا نجم تناقش انا ونيس ولا انا وسمير ونجم نتخالفوا معناتها نقولوا انت رايك نحترمه لكن انا راهو نتخالف معاك اما الشارع اللي يعرضك تلقاه هو بيدو اللي سبك مثلا ولا انتقدك نقد اونتر جيومي خايب شويه وموذي شويه يعرضك يقول لك صحه يا فلان والله برافو عليك اعطيك الصحه ومحليك كمل هكاك وانت دور الدوره يسمعك ما تكره في ظهرك فهمت. انا يعرضوني فما ناس يقولوا لي خويا ما بارك الله فيك محايد كذا نوعا ما وتعطي حق الناس
1: محايد نوعا ما ولا محايد يقول
5: محايد محايد انا نعرف روحي محايد اما فما ناس يقولوا لي نوعا ما فما فازة تصير لي بحكم معناتها لين لعبت ممكن في نادي افريقي وفي الترجي معناتها يعرضوني يقولوا لي مثلا شبيكم يجمعوا هما شبيكم مثلا دزوا مع ذي وهذي لا او كما قلت باللسم
1: يعني هي وجيني سؤال

0: ونادي الافريقي، ملعب التونسي، النادي الصفاقسي، النجم الرياضي، سهلك الراو، جمعيه الاخرى راو، كل تبدا ثم اكتواليتي نحاولوا ناخذوها ونناقشوها. والسؤال الكلاسيكي نتاع العاده، مريولك منين؟ غني جاوبت عليه برشا مرات، راو مريولي نطبع فيهم وحدي، ما ثم حتى مريول نشيء الا هذا بركة من عند صديقنا خالد، وقتها كان مغروم بالمريول يطبع فيهم. به احنا فقط قبل ما نمشيو لانيس بوجبان، ثم خبر من راديو مارس في المغرب يقول اللي الترجي الرياضي التونسي تحرك لدفع الشرط الجزائي الخاص بالمدافع كريم البونكيت او البوناكيت بليتو، وهو لاعب بطبيعه اكسيال يلعب بالساق اليسار، مواليد العام 2000. وحسب راديو مارس في المغرب، تنظيم ثبتوا معهم الزملاء بطبيعه في راديو مارس ديما يتعداو معنا لهنا، يقول لك راهو الترجي قرب برشا من ضم المدافع هذا، واذا كان صارت الانتقال هذا واضح كونه مش يجي المدافع النيجيري. هذه معلومه اكيد تو نعلقوا عليها، تحب تعلقوا عليها؟ بون الترجي واضح كونه لوش في اكسيال.
1: وي يدوج في أكسيال، حاجة مهمة بالنسبة لي هو، خاصة على المستوى الهجومي زاد دعم بالمستوري، دونك ماهوش في حاجة توا إلى مهاجمين، في حاجة إلى مدافعين يحثقوا اللعب بالساق اليسار، هذا واضح. دونك بصفة طبيعية ترجي قاعد يلوج على أكسيال ولا رير جوش، هذه حاجة طبيعية ونستناو فيها نحن.
0: وليد،
2: أنا وقت اللي علقت على الموضوع ذي قلت راهو انتداب اخر لحظه ديما مش باهي، تنجم تاخذ جوار بضغط جماهيري وعلى اساس انت يزمك تعبي البلاصه هذيك وعندك فيها نقص، هاكا تاخذ اجنبي قال شنو هاني خذيت، ومن بعد يطلع ماهوش في المستوى وانت معناها تخسر بلاصه اجنبي، وحتى على المستوى المادي بوتيتر زاد تخسر اموال، دونك يلفو ميو تكمل باللي عندك وتستنى الميركاتو الجاي باش تاخذ ملاعب دو فالور. وفما على ذكر الانتقاد، فما ناس انتقدتني معناها على الموضوع، اللاعب النيجيري هذا اللي يلعب في زمام راي كيب في المغرب، قلت كيفاش الرجاء والوداد ما شافوهش والبركان وكذا، وشافته فرق تونسيه، نحن الترجي تحب عليه، فهمت؟ بون ما عنديش فكره عليه الملاعب برشا، ممكن تقصير مني، فما واحد سمعته بالفيديو نزل عليا نزله بيا قال كيفاش هذا ما تفرجتش فيه وكيفاش تحكي عليه، راه مدافع ممتاز اخويا، بكشي يطلع مدافع ممتاز
0: ويجي
2: هاي بكشي.
0: يقول لي محمد سلامه كان زاد اعطى نفسه،
2: محمد عنده قال عليه فكره،
0: قال اذا كان الترجي مازال ما ندبتوش ننصحها ما تنتدبوش حاجه كيما هكا، قال
2: اما السيد هذا معناها ربي عينه قال راهو معناها ملاعب هذا لبس بيه
0: واضح
2: ونجم يكون يعني
0: الملاعب اسمه كريم البوناغيت، يلعب في مكناس، كان لعب في أولمبي أسفي، لعب زادة في الدوري الليبي في الصداقة، وعنده شرط جزائي مع فريقه. والحاجة الأخرى اللي هو أبار كونه يلعب أكسيال يلعب أريير جوش، ويظهر لي لهنا هذاك علاش الترجي خام في أريير جوش وأكسيال في نفس الوقت، كما عملت نادي إفريقي غسل المحرس
2: أكسيال
0: الملاعب هذا
2: نه فضلك علي.
0: اوكي معناها نعطي معلومه صحيحه حاب نوصلها، خاطر مازال كي جاتنا المعلومه وقلت شوف قبل ما نشوف ناس بوجلبان. اخر حاجه تونسي يعيش في بلجيكا على ما اعتقد دوبل 032، دونك يقول راهو بربي وصلوا المساج، راهو يلزم نهار يولي يرجع الجمهور بزوز بالماتشات بجمهور زوز فرق. حكاية ذي عندنا سنين نحكي فيها، أنا وصلنا مساج تاو نهار نرجع الموضوع ذي، احنا لحظات نمشيو لفورم جيست. فورم إنبوكس، فورم إنبوكس، فورم سبور، فورم سبور، كل خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. فورم جيست، فورم جيست، فورم جيست، فرحانين برشا برشا برشا برشا برشا باش يكون معنا ود الدار اللي هو نيس بوجلبان، لكن اليوم بالكاسكيت نتاع مدرب المنتخب الوطني الاولمبي اللي اقل من 21 ولا اقل من 23 ولا اقل 20، لا مش تعب خاطر السؤال هذا مهم جدا. طبعا بعد نسال اول حاجه ساعه مباركوا لك، نبداو لك بالتباريك، ما تعرف نبداو بالحاجات الباهيه بعد عاد دوبا راسك. دونك مبروك ساعه الميداليه الفضيه، وصلت للبلاصه اللي حتى حد ما كان يتوقعها.
3: صحيح، معناها كي تشوف في اول التحضيرات تشوف سيرتو بعد الاصابات وتشوف حتى الاسامي اللي تحاولوا معايا، ما كان حتى حد متفائل في اللي هما مش ماهوش نقص في امكانيات، لكن مونك دو ريتم وفي جمعياتهم يسون با بيان بلاسي ومش قاعدين يلعبوا. دونك وزيد فما ثلاثه 2007 معناها كيب ناسيونال اي 20 بالتنسيق مع نبيل الترابلسي، معناها كي تشوف الليست تقول صعيب برشا، لكن بتعرف انه في الكوره ما فماش حاجه مستحيل، عملنا ممكن حاجه الباهيه.

0: حضرنا شهر تجم تقول لي مش برشا، لكن نقول لك كيف عملنا فيه اربع مباريات وديه. حاولنا نلعب اكثر على الاوتوماتيزم بين الملاعبين، لانه الملاعبين هذوما عمرهم ما تقابلوا مع مع مع بعضهم، والحمد لله من بعد بينصير بشويه بشويه مشيت وصلنا فينال، وكنا في الفينال نطمح حتى باش نتعدي وناخذ ذهبيه، لكن الحمد لله تفضيه. نتصور انه على الظروف اللي صارت لنا نتصور انه الناس كل فرحانين بها.
1: وانت ديجا كي جيت ماشي قلت رانا تعادتي نابرسيو، قلت رانا مش نطلعوا على البوديوم، في الاخر طلعتوا على البوديوم، صرتوا للمرتبه الثانيه. السؤال هنا يطرح نفسه، احنا فهمناش لو احنا كنتر شكون لعبنا ساعه منتخبنا قداش العمر؟
0: احنا 2005 6 7 معناها بين ال 21 وال 20 و 19 منتخب. تشوفوا ما
1: لعبنا ضد الايدزويت ضد ايطاليا اقل من 18 سنه،
0: هذيكم ايدزويت الامانه معناها هذيكم
1: الناس اللي تحب تقلل من شان الترشح هذا ولا البداليه ذي، يقول لك رانا في الاخر لعبنا ضد منتخبات صغيره، شنو تقول؟
0: لا كان ايطاليا الباقي كلهم مش صغار، من الباقي كلنا
1: ايطاليا دومي فينال
0: اي معناها اليوم حتى احنا عندنا ملاعبين 2007 تحكي 2007 معناها الشعباني ولا الضاوي اللي تضرب، معناها عندنا ثلاثه ولا اربع ملاعبيه ايفا دونك 19 20 21 احنا مشينا بالملاعبيه اللي يخول به القانون. راه انت ديجا راهو مش هكاك، مش احنا نختاروا الفئه العمريه، بعثونا قالوا لنا عندكم حق في الملاعبيه هذه، هزينا الاعمار هذوما. بعد المنتخبات الاخرى بشباب كبار صغار امور، لان هذه امور قانونيه.
1: باه قبل نعطي الكلمه طبعا لنيس ووليد نجم يتفاعلوا معنا، سمير وليد باش يتفاعلوا معك انت ومعنا احنا بطبيعه على الاسئله، مانيش باش ندخل في سميلي لكن وما تنجمش تسمي لانه هذوما كلهم اولادك في الاخر. لكن كتعطيني بورسنتاج تو انت مشيت بمنتخب تقريبا 99% يلعبوا في تونس، حتى اللي ما كانش يلعب في تونس ناحي فارس بوسنينه وناحي وليد دويب اللي هو امضى في النادي الصفاقسي، كان في سودوفا وكان قريب من النادي الافريقي، امضى في النادي الصفاقسي باختيار من اللاعب. قداش بورسنتاج بتاع ملاعبين تشوفوهم في المنتخب الاولاني؟ لان هذا هو السؤال اللي يطرح معناه.
0: على الملاعبين اللي مشاو هذوما والمنتخب الاولمبي هذوما تشوف العمر هذا يا احمد، ممكن احنا في تونس مستعجلين برشا. اليوم نحكيوا على ملاعبيه كيما قلت لك في جمعيات ما حضروش على البريباراسيون، وانت ممكن الناس ما تعرفش فما ملاعبيه مش اصلا في الليسته نتاع البريباراسيون اللي فيها 28 لاعب ما مش موجودين. اليوم ما نجمش نحكي نقول لك قداش بورسنتاج، لكن على الاقل نقول انه فما كاليتي. اليوم الكاليتي موجوده في كلك جوار اللي بيان سور بالخدمه، اذا كان مش يتطور الكاليتي موجوده، اذا يتطور واذا ياخذ الشانس نتاعو في جمعيته بتاتر يتعدى من بطوله تونس البطولات الاوروبيه، لانه مازالوا صغار نحكيوا على 20 و19 سنه، وقتها تجي تحكي على المنتخب الاول. مي لوبجيكتيف نتاعنا احنا شنو؟ لوبجيكتيف نتاعنا سواء في تورنوا تولون ولا تورنوا هذيا نتاع البحر الابيض المتوسط، انه نخلطوا الماكسيموم من لاعبيه ونخليهم الهامش الاختيار بالنسبه للمدرب الوطني اكبر باش اترافير الملاعبيه هذوما.
1: ثم صوره تبع تشوفوهم بعضنا فيها ارقام الملاعبيه اللي مشاو معك. الملاعبيه هذوما مش قاعدين يلعبوا في الفرق نتاعهم بنسبه كبيره، ناحيه ملاعبيه السيابي الحقيقه قاعدين يلعبوا. تشوفوا التابلو، عنا تابلو فيه ارقام الملاعبيه، حتى سمير ووليد نجم يشوفوه ويشاركونا في النقطه هذيا. معناها تلقى حتى ملاعبيه مثلا ريان بسباس حارس ما لعبش، بون معتز الحنزولي لعب ب 180 دقيقه سيزون كامله، شكون اخر ثم بون امين محمد امين علي لعب 2129 دقيقه 25 مباراه، امان الله الدربيلي ولونو برشا على الدين دربالي بليتو برشا اسئله عليه، عملناه لعب 28 دقيقه مع المنتخب. الطابلو قدامنا يشوف فيه دونك معتز الحنزولي لعب 180 دقيقه، ريان بسباس ما لعب حتى دقيقه عملاول في البطوله، امين علاله لعب 25 ماتش مع سي ا بي، على الدين دربالي يلعب مع سينيور بي لعب 15 مباريات 28 دقيقه مع الا، ريان بوقديده ما عندناش الاحصائيات نتاعو لانه كان في كيب في فرنسا في الناسيونال يظهر لي ولا في التلفزيون اقل شويه، يوسف الحرج تيتولير 25 ماتش، ريان الرحيمي كيف تيتولير في السيابي، سيم الخضراوي لعب 9 مباريات مع النجم الرياضي الساحلي، شمس الدين جريد ما لعبش مع الا كونفوكي 3 مرات وقعد على البنك. ظهر الاسامي حمزه العبيدي واللي حاطين قدامه ايتوال السيريكس لانه ذاك لعب ماتش يعني النادي الافريقي عنده الاستاتستيك نتاع الملاعبيه نتاع سينيور بي عكس برشا فرق اخرى، وامدونا بهم مشكورين على الاخر لعبوا معناها عمل 22 مباراه، ريان شعبان ريان عنين كيف 27 ماتش 1964 دقيقة هيثم ضو 214 دقيقه. وليد ذويب في سودوفا لعب سودوفا وايكيب اخرى زوكيبيت هو زوز فرق لعب في ليتوانيا وسنه صح في سي اس اس لعب 325 دقيقه. فيرس بوسنينا مع بولوني معناش الاستاتستيك وما ناخذوش الاستاتستيك نتاع ترانسفير ماركت بالطبيعة. ياسين شعباني لعب 17 مات 700 دقيقه لعب تقريبا. زين دينكادا نقطة استفهام كبيرة لعب عمناول إعارة في جي اس كا وفي اتحاد رياضي بن قردين لعب تقريبا 990 دقيقة 987 دقيقة. ومان الله الحميدي لعب 300 دقيقة سبع مباريات مع الترجي ذي تونس. تشوف الطون دو جو هذي انت كمدرب منتخب أولمبي مش عندك الحق تفرض مش ثم قانون سمير يقول لازمك تلعب ثلاثة ملعبية وألا يكونوا ثلاثة ملعبية موجودين على البنك ولا أربعة من الليجون في, في, في, في, في الفرق في الرابطة المحترفة الأولى.
2: هذا المعلومة اللي عندي نفس المعلومة
0: ما
2: نعرفش قانون فما ولا ما عندي معلومة هذه.
1: أتذكر ثم قانون عملته الجامعة التونسية كرة القدم يزم يكون عدد معين من الملاعبية موجود على بنك البدلاء وتحاول لمكسيموم تشارك منهم. أنت اليوم كمدرب ثم قانون ما ثماش ما تحكيش مع الجمعيات؟
0: نحكي مع جمعيات اوكي اكيد علاقتي بالمدربين باهيه برشا لكن شنو نفرض عليه يلعب ملابي اليوم اوكي قاعدين الاكثر معناها لي زونترون قاعد نحكي معاهم كيفاش نقولوا لعبوا بالسيف ما تجمش اليوم انا نشوف كل مدرب وقناعاته اليوم لا ممكن نحل القوس كي تشوف الاستاتستيك هذا علاش فرحانين احنا ونعتبره اكسبلوا كي تشوف الاستاتستيك نتاع الملاعبيه مش كي تلعب ضد الايجزويت كي تلعب ضد اي ناس الناس مش قاعده تلعب فهمني ولا دونك كي توصل تنجم تعمل اكيب وتنافس هذاك هو الفرحه. لكن شو نقول انا اليوم شو نقول اهم حاجه انه الملاعبيه هذم الحمد لله فما ملاعبيه يزون كونفيرمي اللي عندهم لا كاليتي وممكن الناس ما راتهمش وعادي مش عيب. اليوم العيب انك كي ترى ملاعبي في لعب في مستوى على الاقل ويجي يبدوني لو بليس وما تاخذوش معناها. اليوم نتصور انه بعد الدوره ثم برشا ملاعبيه نظره منش منلومش على المدربين لانه شوف السينيور مش المدربين كل مش يشوف لك ملاعبيه ونيفو دي جون. مي اليوم باللي ظهروه نتصور انه برشا بيبان مش تحل برشا ملاعبيه.
1: مشيت ستاج في كوت ديفوار عملت زوم مباريات ودية وقت طرحت برشا أسئلة ما نمشي نسألك سؤال واقعي وجاوبني عليه بكل صراحة. بعد ما رجعت من كوت ديفوار كانت ثم برشا ديسيبسيون لأنه الحقيقة خسرنا 3-1 نتذكر في المباراة الثانية نسيت المباراة الأولى قداش
0: مباريات
1: 3-1 وقتها نورمالمون أنت تقول سي زيني أما أنت اتصلت ببعض الأندية وطلبت منهم يلعبوا ملاعبية ومع هذا ما لعبوهمش.
0: قلت لك ما في الأخر ما عندك سلطة أنت مش تلعب ملاعبية اليوم مدرب نتاع الفريق هو اوكي يجم يسالك يجم ياخذ رايك تقعد في غادي راي ما تجمش اليوم ما فما حتى حاجه سلطه انك تخلي ملاعبي يلعب في بعد الكوتيفوار. علاش في الكوتيفوار؟ خاطر الامانه وقتها كانت اكثر ملاعبي ينشطوا برا معناها خارج تونس وكي مشينا غادي لقينا سخانه وفي السخانه ما لقيتش. واكثر حاجه تقلق لي في السخانه انه كلهم يلعبوا في الشامبيون في الايفنتروا راهي ماشي سينيور فما فرق نحكي حتى البرة البرة معناها في خاطر بالنسبة لي هما الإيفان تروا تكملة للفورماسيون نتاعهم معناها اليوم تحس إنه ملاعبية ما عندهمش لوسونس نتاع الفوز معناها بالنسبة لي هما يكمل في الفورماسيون نتاعهم. ما تبدأ تحكي على البيرفورمانس وتحكي على ملاعبي ربيع هو كان في الفريق الأول وكا هو اللي حاولنا معناها أكثر حاجة كانت مقلقة الأمانة في اول ماتش ما كنتش فرحان كنت خايف ما كنتش مش فرحان كنت خايف من الرصيد البشري لكن بشويه نتصور انه اهم حاجه في الفتره هذه البريود هذه انه الملاعبيه لا بليبار على الاقل يكونوا موجودين في الاكيب الاولى وحتى ما يكونش اساسي لازم يكون يشارك كل جمعه. هذيك اهم حاجه بالنسبه للمنتخب الاولمبي اذا كان اليوم نطمو نكونوا للفوق. اذا كانت مش تقعد تاخذ اسم الجمعيه برك والله فلان يلعب في الجمعيه هذه فلان يلعب في الجمعيه هذه ما عندها حتى معنى اذا ني با كومبيتيتيف.
1: باش نغلق الباقي تفضل وليد سؤال بالطبيعة
3: باش نتفاعل مع انيس في النقطه هذه وهو راهو يلقى في دي ديفيكولتي. علاش باش نقول لك علاش
1: ونختصر لانه برجع اسئله
3: والله مهم اللي باش نقوله راهو ان شاء الله معناها شوف في التابلو اللي كنت وري فيه شكون اللي عندك يلعب عنان على خاطر نجم الساحلي ما عندهش اجانب برشا وكذا وهو فرض روحه وكذا. علالة في سي ا بي لاعب محترم مدافع محترم الرحيمي وزوز ولاد تاع الاسبيرونس ما يلعبوش خاطر قبلهم بلالي وديارا وهما ديزيلي غوش دونك خذاو طون دو جو صغير. باش نقول لك الفرق ما بين U23 اللي كنت انا موجود عام 2007 نسمي لك ملاعبية الكل يلعبوا سينيور، شيخاوي، شرميتي، زهير ذوادي، يوسف المويبي، برهان غنام، شاكر الزواغي، كريم بن عمر، ايمن بن عمر، الكل، معاوية القادري في السي اس اس، علي القلع، هذوما الناتيف 86 87، وقتها 2007 احنا عمرنا 20 21، الكل سينيور. اليوم انيس عنده 4 ملاعبيه يلعبوا في ليكيب سينيور والبقيه الكل على البنك وما يشاركوش اور ليست. هذا هو ولا معناتها باش تخلق منهم ايكيب كومبيتيتيف وتوصل معناتها ديجا ان اكسبلوا كيما قال لك، ما نحكيوش على العمر وعلى المنافس، تفهم فيا معناها كيفاش مدرب اليوم يجي يعطيوه ايكيب اولمبيك فيها 20 ملاعب يلعبوا سينيور ما بين تيتولير وما بين على البنك وما بين ايكيب او 23. حتى في الاو 23 ما عندكش برشا يلعبوا سينيور تيتولير. يعني فهمت المشكل، وهنا نرجعوا للتكوين والفرق اللي معاش طلع في الملاعبيه وكذا، وهذا المشكل الاساسي راه. دونك لونترينور يلقى صعوبه كبيره برشا باش يعمل نتائج وباش يجيب جوارات حتى باش يفرضهم، ما عندهمش فريمون معناها كاليتي كبيره اللي باش تخلي لونترينور نتاع ليكيب نتاعو يلعبوا هو قبل واحد اخر اجنبي جايبه بمئات الالف دولار.
2: وشيء كنا نتكلموا فيه في التكوين اللي كان، وثم قانون الاجانب برشا معطيات حصيله تخلي الملاعبيه تدريجيا ما عندهمش فرصه انهم يشاركوا. عندي زوز اسئله
1: لان خلينا في شابيتر نتاع المنتخب الاولمبي الاسئله اذا كان مش منتخب اولمبي نحكيهم.
2: لا منتخب الاولمبي ساعه نرحبوا بك،
0: يعيشك
2: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.
1: هذيك نرحبوا بك وبالتوفيق، هذيك باش تحاسب عليها. تفضل عندك
2: ساعة. خذيت رخصة ولا من الإدارة الفنية باش تجي هنا؟ ورخصة كتابية عن شوي.
1: خذيت رخصة والله. سؤال ممتاز. ما حقيقة كونك خذيت ست جواب وكستيونير على الموضوع هذا؟
0: موضوع شنو؟
2: موضوع توا خذي رخصة ولا ساعة؟
1: مش باش يجاوب. تفضل. أنيس بوجلبان جا كستيونير لأنه عمل ندوة صحفية. لا ما تقوليش لا
0: مش كستيونير، لا
1: أي استجواب توضيح، طلب توضيح، ورقتين، ورقة ونص طلعت عليهم بأمي عيني علاش عملت كونفرنس بريس من غير ما تشاور. ما تعلقش أنيس لأنك أنت ما زلت مرتبط
2: بالعقد مع جماعة التونسية. نعطيك الباس.
1: تفضل سميرة.
2: ظهر اليوم جا الموزايك من غير رخصة. على كل حال إن شاء الله ما تعملكش مشاكل هذيا.
0: وزيك ما قلت حكيت
2: وتوبيخ اخر.
1: لا لا لا طلبت انا، اتصلت بسيد وسام الطيف على فكره بلي سامحني المنتخب شكون مسؤول عليه؟
0: وسام الطيف.
1: وسام الطيف خاطر ريت خميس حمزاوي انا في ايطاليا وريت عمل انترفيو في تلزا بار كونتر ما ريتش حتى مره وسام الطيف تكلم لا في ميديا ولا في غيره. وسام الطيف مسؤول
0: بيصير
1: خميس حمزاوي جاب شي شجع المنتخب معنا ومن دوره كعضو مكتب جامعي يشجع المنتخب الوطني يفوز
0: جام بعديه.
1: تفضل سمير.
2: ريت احمد عمليه التنسيق بين المدرب الوطني سواء معين ولا أنيس ولا غيرهم مع الإدارة الفنية، شنو هو المجالات نتاع التنسيق نتاعهم؟ مثلا أنيس بوجلبان يحب على مباراة ودية مع فريق معين ويجي الإدارة الفنية تقول لك لا نحب على ستاج الإدارة الفنية، هل فما تنسيق في الموضوع هذا؟ ثم في الأخير الرأي الأخير لشكون يمشي، للإدارة الفنية أو للأنيس؟ ما تقوليش نتوافقوا ساعات تلقى خطوط معناها متباعدة على بعضكم. النقطة الأولى. النقطة الثانية ملاعبي كنا نحكيوا عليه قبيلة من جملة الملاعبية، حمزة العبيدي تألق بصفة كبيرة
1: متوسط ميدان النادي الفريقي،
2: متوسط ميدان النادي الفريقي الى جانب عدد من اللاعبين، هل عنده مكان في الافكتيف ما نقولش تيتولير في النادي الافريقي ولا لا؟ لانه قاعدين نبحثوا على اجانب في حين انه عندنا مواهب كرويه في النادي الافريقي وغيرها ماهيش قاعده لاقي حظها.
0: سؤال على الاداره الفنيه للامانه انا تنسيق تام تعرف انه اول حاجه السي نظام زلكي جا وعادي جدا انه عنده طريقه عمل واحنا كنا نخدمه بيان سور بسيستم مع سي منظر، لكن في الاخر العلاقه الامانه مش هدني في ميكرو ولا علاقه طيبه جدا. التنسيق لي شوا نتاع شوف معنا اليوم التنسيق معاهم، لكن بيان سور لي شوا يرجع للمدرب لانه عطينا برشا حريه في اختيار ستاف نتاعك بيان سور، خاطر ديما يصيروا لي شونجمون اسباب مختلفه في اختيار المباريات الوديه بيان سور معنا هذوما الكل للمدرب
2: اليوم.
0: استجيت على مذمتك بالعكس هو خدمت معنا اليوم تطلب أي حاجة يحاولوا باش يحاول باش يوفر، وحتى كيف حتى التنسيق بين السينيور والإيفان تروا والإيفان فما خدمة كبيرة، هم ملاعبين مشتركين بيناتنا دونك قاعد واقفوا الأمانة لقين راحتنا معهم عنا حتى مشكلة، حتى كان ما تصير حاجات كما قلت لك، لأنه ثم فما كل واحد عنده طريقة العمل، لكن في الأخر لقين جونا وقاعدين نحاولوا انه معناها الاوبجيكتيف مشترك انه ننشر.
2: معناها انيس انت تعطي البرنامج نتاعك نتاع المعسكرات الليست نتاع قائمه اللاعبين الموسعه ولا كذا، تعطي مباريات كلديه تعرضها على الاداره الفنيه ويقع معناها التنسيق معهم
0: ديريكت للامانه، معناها تطلب بيان سير لي جورني فيفا ما نحكيوش، استاج للمكان للملاعبيه بيان سير. احنا معنا من وقت سي منظر في الكونفوكاسيون دي جور نعطيو الطونجو نتاع 6 مباريات الاخيره باش على الاقل سي ان ارغيمون علاش انت استدعيت الملاعبيه. اذا كان الملاعب ما يلعبش بيان سير تفسر علاش، لانه في الاخر اوكي هو مش من حقه انه يفرض عليك اسم ملاعبي باش تناديه، لكن من حقه انه يعرف علاش ناديت الملاعبي، فهمت ولا دونك انا بالطون جو يفهم علاش ويفهم التوجه نتاعك.
1: يعني اليوم انيس بوجيبان في التعامل، خاطر قال سي رضا الجدي في الندوه الصحفيه قال انا في اتصال دائم مع كل مدربي المنتخبات يوميا وثم حاجات مبنيه على اسس علميه للاستاتستيك حاجات كيما هذه، والنقاش قاعد يصير بطريقه كونه نبنيه منتخب خاطر عمل فيزيون كامله اسمها 2030 2034، يعني نورمالمون الجينيراسيون هذه عندك انت وعندي اللي قبلك، دونك نتصور التنسيق قاعد يصير بشكل يومي.
0: بشكل يومي قلت لك روحنا ديريكت من ايطاليا الغدوة اجتماع نص نهار مع بيان سير مع علاش مع المدرب نتاع الايفان سي نبيل ترابلسي، لانه كيما قلت لك عندنا برشا ملاعبيه مشتركين وهو عنده ايناف وانا عندنا التصفيات باش تبدا اوفيسيال، دونك يوميا الاتصال ويوميا، وعندنا بلاتفورم اللي معني حتى كي كومينيك با بالتليفون بالبلاتفورم هذه نعرفوا اللي دوني كل موجودين للامانه.
1: بعد الفاصل بجاوبني على السؤال اللي ساله سمير سليمي حول حمزه العبيدي وين ينجم يكون في الاكابر والا لا في النادي الافريقي. فاصل قصير وراجعين بجاوبنا على السؤال هذا.
4: Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre. Le fameux spectacle.

0: 5 septembre, Infoline 20 910 000, l'application IJA Descartes.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Forum Sport. Forum Sport. Kouna Hermis, Belmadi Sardine, l'album Tarachia.
1: مرحبا بكم مجددا في فورم. ذكركم كون وظيفنا اليوم هو أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي. وضحنا برشا نقاط خاصة على موضوع الإيدزويت اللي يخص منتخب إيطاليا. قبل الفاصل كنا سنك على تعام معرضة جدي والإدارة الفنية ووضح كونه العمل يسير والتنسيق بشكل يومي. سألك سمير سليمي على لاعب تألق برشا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الناس كله كانت تستنى فيه في النادي الإفريقي لأنه باختيار من الإدارة الفنية السابق ما كانش موجود، اللي هو حمزة العبيدي. سمير سألك، هل أنه عنده الإمكانيات تخليه يدخل جروب نتاع الاكابر ويتحسن؟
2: بيان سور عنده الامكانيات. شوف حمزه العبيدي نجم نحكي عليه شويه ممكن قبل ما نام، كيما قلت لك حمزه العبيدي يلعب العمناول مع ليكيب، معناها ليكيب ريزيرف نتاع النادي الافريقي. شنو البوست نتاعو؟ سمير كان يلعب بروليير، سي ان جوور تري تكنيك، بتاتر ما تحطش في الكونتكست انه يلعب سونتينيل لانه معينك وخرته شويه بار اوبليغاسيون، والا شفت فيه الامكانيات. ما مشاش مع النادي الافريقي في الستاج نتاع عين درام، لكن بيان سور بعد الدوره هذه ما بنسق، معناها برمي لي زونترونور اللي نسق معهم ديما هو ماهر الكنزاري، لانه اول حاجه ماهر معروف انه يحب الصغار وتبعه في التورنوا هذه، ونتصور انه في الفتره القادمه مش يكون موجود في الافكتيف نتاع النادي الافريقي ويجي ياخذ طونجو. بيان سور يرجع للمدرب. نرجع على حمزه العبيدي، ممكن كي تفرجنا فيه في الاسبور نتاع النادي الافريقي كيف كيف قعدنا ننسقوا مع شكون؟ مع المدير الفني اللي هو كمال السعاده. علاش قلت لك راهو قاعدين ننسقوا مع الفنيين؟ من بعد هو ممكن البوست، تغيير البوست عطاه حاجه بايه وما يجي يكون كان لصالح النادي الافريقي، لانه النادي الافريقي البوست هذيك ممكن ناقصه، ما عندهاش برشا ملاعبين. ان شاء الله يكون حل. علاش نجم يكون الدوره هذه حل ولا فرصه؟ اعطت فرصه للملاعبين.
1: وهو حمزه العبيدي، جيش نعطي معلومه، يعني حمزه العبيدي تم اقتراحه فمشكون من وكلاء اللاعبين، حب يهزوا الامل الرياضي بحمسوسه باش ياخذ طونجو. مدرب وقتها نتاع حمسوسه قالوا لا، هذا ما يجي تيست يوم بعد نشوف ناخذوه ولا لا. شفت كيفاش نتعاملوا مع صغارنا وبعد نقولوا شبينا قاعدين نخسروا؟ ذولي عندك سؤال
3: في نفس السياق. انيس قال معناها في اللي تورنوا هذوما تنجم تكتشف ملاعبيه ولا دي جوار ما همش ياخذوا في تون دو جو، كي يعمل بيرفورمانس وتشوفوا الناس وتتكلم عليه وكذا، من بعد يولي معناتها ينتجري ليكيب سينيور ويلعب ويبدا كاريره بشوي بشوي. وبرشا معناتها لي زيكزامبل برشا راهو هما الاوديسيات اللي مع مارك العام يوسف وحضريه والعيفه وغيره وغيره بالشامبيونا دي موند هذيك، من بعد طلعوا لعبوا سينيور ولاو خذاو معناتها اهتمام في فرق نتاعهم ولعبوا. فما وليد الدربالي اللي يلعب اكسيال ويلعب لاتيرالو بدنو متاوعوا، معناها تاي نجم على دي نجم يلعب على اليمين كيما يلعب في الاكس. وفي الترجي لعب راهو ممكن دو ماتش
1: يعطينا 28 دقيقه لعب
3: بالضبط، لا ما لعبش برشا، اما جوار نجم يتعمل عليه نجم يخدموا عليه. وشفنا فيه حاجات باهي. اسكو معناتها تشوف انيس ينجم معناتها يكون زاد في الافكتيف تاع الترجي؟
2: من المفاجات السر الامانه في التورنوا هذه الدربالي كيما قلت، معناها بار اوبليغاسيون والا كيف كيف، شفت ممكن في الاسبيرانس شايفينه اكسيال مشى على اليمين لانه عنده دي زيكسبيريونس اون طونك لاتيرال في ليكيب ناسيونال مش في الترجي، والى اكسيلي. حتى ممكن معلومه اخرى في الماتش في الفينال دوزيام ايتون رديته معناها سونتينيل اللي تي اكسيلون فول، دونك متعدد
3: يجي بولي فالون تحرك مليح
2: ريز انتيليجون تكنيكمون لي فالابل. قلت لك معناها الدوره هذه اهم حاجه لي انا انه على الاقل كانت فرصه لبرشا ملاعبيه، ما نقولش مغموري لكن ما خذوش فرصه اليوم ظهروا انه يجم يكونوا موجودين في بطوله تونس.
1: فما ملاعبي اخر بدلت البوست نتاعو في التورنوا هذا ريان رحيم من الاكسيال هزيتو البيفو.
2: اي رحيم يلعب ريال جوش في النادي البنزرتي وعام كامل من بون البلاصه هيك. عندنا الحرش سي ان اكسيلون جوور يلعب في الاتحاد المنستيري، باش نستغل رحيم اللي هو كومبيتيتيف ولعب براتيكمون عام كامل دخل وسط الميدان واللي تي اكسيلون كيف كيف، اعطاني حل اخر حتى في المستقبل نولي نفكر فيه خلاف النوارير جوش دو ميتي يجم يكون ريليور جوشي اللي كمل المركز ضد المغرب، سي من ملاعبيه اللي كمل لاكسيون سيرتو تكنيكمون اللي تري فالابل.
3: لين تاع باس العلاء الدربالي اللي هزها بالجول
2: هذاك وليد ذويب.
3: وليد ذويب سان بون جوور زاد حتى وليد ذويب عنده لي كاليتي وعنده مارج دو بروغريسيون.
1: حكيت برشا على المنتخب الأولمبي أنيس في وقت معين تبكي حكيت كي روحنا هكا من من من مباريات الودية ضد الكوت ديفوار كان ثم شوية قلق يعني كان ثم برشا قلق على الأقل من الكوليس اللي عنا نعرفوهم احنا كونك في وقت من الأوقات كنت بلغتنا احنا تيفالاشي مش بلغتنا بلغة الفرنسيس تيفالاشي باش تسيب سي اقتنعت اللي ما عندك ومش توصل يمكن الظروف يمكن الملعبية يمكن الافكتيف يمكن كنت ماشي سي نحب الصراحه
2: لا في وقت من الاوقات فكرت نكذبش
1: قبل الاهلي يا دايره
2: ايه لا وشوف اقول لك حاجه ساعه فما فرق بين مدرب النادي ومدرب منتخب راه اليوم انا ما اكتشفت الفرق يعني كي دخلت للاداره الفنيه ديريكسيون ديال لانه مدرب نادي عندك تجم يوميا تشوف الملاعب تجم تحسنه باركونت في المنتخب راه بجمعه تقابلهم جمعه ويزمك تلقى الفورميل واسافوارك في شنو الحاله اللي جاي بها تجم انت معناها ما عندكش وقت باش تمرن لازم اليوم تجيب تاخذ ملاعبيه حاضرين
1: متفاهمين اللي ثم فرق أي. لكن انت الحاجه اللي خليتك تقرر باش تغادر اكيد كوني مش حتى الفرق ما بين كونك تكون سيليكسيونور والا مدرب في فريق ثم حاجات خليتك تخمم باش تغادر كثم خوف كثم برشا خوف هذه الاولى
2: لا مش خوف من فهمتك علاش اليوم اليوم تعطيني ملاعبيه وبعد حاسبني بعد 6 اشهر معناها في البروغريسيون تاعهم في المنتخب ما عندكش الوقت اليوم انا يجيوني ملاعبيه دونك في جمعه يزمك تختار كي شفت زوج مباريات الاولانيين ما قلت انه الجيل هذا الجيل هذا مانو معناها في على حسب زوج مباريات انه ماهوش بتاتر اللي فكر فيه سيرتو اوكي ثم البوتنسيال لكن ما تجيبش تصلحهم خاطر ما عندكش وقت مش يمشيو يرجعوا جمعياتهم وبرا استناني في جورني فيفا باش تجم تلقاهم كي عملنا دورة تولون خذيت شهر دونك وصلنا فينال وعملنا تورنوا باهي برشا وكيف كيف كيف كيف خذيت شهر قبل هذه الدورة رغم انه رغم المشاكل وصلنا باش نعملوا فينال دونك بالنسبة لي انا كل واحد يسمع في البولي بون فورم انا كمدرب ممكن حاجات الباهي نجم نصلح ولا نجم اذا اليوم ما تعطينيش الوقت دونك
1: دورة تولون كان اخر مباراه فيها باش تكون هي اخر مباراه لانيس بوجيبان كان باش يتم تعيين يا لسعد الدريدي ثلاثه اسماء ماش متبسم اما ثلاثه اسماء بينهم لسعد الدريدي والله نسيت الاسماء الاخرين غابوا عليه الحقيقه ما نسيتش لسعد الدريدي نذكر اليوم موجود كان ثم شكر الخدمه زاد تقريبا انتم كثم ثلاثه اسماء كانت البلاغ حاضر ولا النص اوفيسيال حاضره انيس بوجيبان سيغادر المنتخب الاولمبي باش يمشي سكاوتينغ في الاهلي المصري زوج سؤالات في واحد مش يقولك علاش البلغ ما باتش خطرك ما زلت موجود أما الاتفاق كان حاصل
2: مش نكذب أقولك لا
1: ما تجيبش تقول حاجة قالتها العصفورة الموزيك قالت ذاك متعني فيه حاصل ولكن
2: كنت تقريب كما قلت لك لكن بعد روحنا من تولون جيت المنتخب الأول وصارت المشاكل ربي مش كاتب
1: ربي مش كاتب وفي نفس الوقت زاد كنت مرشح كونك تلتحق ببعثة المنتخب الأول في المكسيك كلموك
2: كلموني كلموني ايش معناها كلموني حضر روحك معناها مش معناها ما ايجا
1: قالوك عندك فيزا ولا ليه
2: عايش معنا
1: قالوك قلت لهم عندي فيزا شنغن نجم نجي المكسيك اما امريكا ما نجمش نمشي هكا ولا ليه
2: خلي حضر روحك اللي كلمني خلي حضر روحك
1: تبدلت برشا معطيات بعد تورنوا تولون قلت سي بون هذه البروجي نجم نمشي به برشا قدام
2: بالضبط الامانه بعد تولون شوف خاطر سيرتو حتى الفينال يعني عملنا فينال مباراه كبيره برشا والحاجه الجمهور شوف زيد كي تلعب مع المنتخب في فرنسا وتشوف نهارتها جاي جمهور غير طبيعي يحرك فيك حاجه كوم احنا في الاخر مانيش مش نعمل الشعبويه لكن عنا في الاخر عنا الانتماء للبلاد هذه كي تشوف الفرحه بعد ما خاسرين 2-0 خاطر بونتو تسجل في 97 عملنا ماتش اكسيلون تشوف فرحه والناس تشكر فيك يعطيكم الصحه على البريستاسيون اليوم فما فما فما فما حاجه
1: المهم تبدلت بعد التورنوا
2: بعد التورنوا الامانه
1: الاهلي المصري وسيد عبد الحفيظ تغشوا برشا
2: غشوا نصير متاكد لانه من وقتها ما استنى برشا وبعد ما صارش اتصال معناه نعرف كيما يتكلموش معناه كيما يتكلمش معناه راهو مغشش
1: يسمع فيك في موزيك بلك شي تكلمك كنا نعرفه تتوصل باركونتر هنا اللي عمرك ما حبيت تحكي فيه الموضوع وكل مرة هكا تحاول تروق قديش كانت السالير في الأهلي المصري
2: برشا وبرا مش لازم
1: 40,000 دولار في الشهر
2: زيد بقول لك مفيد
1: في 40,000 دولار
2: ما شاء الله حاجه باهيه لكن مش الدنيا كلها فلوس
1: لا لا متفاهمين لا لا ما
2: نكذبش عليك نقول لك
1: متفاهمين
2: مش كل شيء
1: انا وليد خسرنا بعضنا ديريكت الدنيا كلها مش فلوس مش مصدقينك ياسر الحق
2: ونقدلك نعرف مش ما كل شيء معناها
1: لكن زادوك في السالير نتاعك في المنتخب الوطني التونسي
2: هذا ماذا جدد هذا من عندك
1: انا نسال فيك انا جاوبني اي ولا لا معناها
2: مش بدخل هذا في الدورة
1: ما هو زاد مش تبدا الامور واضحه معناها اللي زادوك شويه كمان حسنوك يا سيدي هاو نلطفوا حسنوك الكونترا نتاعك حسنوك
3: العقد نتاعك عادي تحرش في الراجل تخنجي
1: وتجاوب انا انيس بوجلبان ما تنجمش تحرجه مستحيل
3: هو مستحيل هو يسمع فيه وفي نفس الوقت معناها مش قاعد معناتها يجاوب فيك بالكدا شو انا هاني نحكي باش ناخذ دور انا مثلا راني كيب ناسيونال اولمبيك ولا سينيور ولا جيني الأهلي المصري مثلا عادي باش تزيدني معناها صحيح معناها باش يعمل تضحيات على بلاد وكل شيء اما اختانا من لغتك اللي نخدم بشطر الحق وبلاش وليه فما مينيموم اخويا انا تزيدني شويه متحسن لي اموري خاطر عندي اوفر راي فوا تروا ولا فوكات ولا اللي هو هذه راهو المعمول به عاديه عادي جدا مش واحد باش يخرج يعني ضد بلاده ولا ما يحبش بلاده ليه وكونترير هذا نحكيه على احتراف ونحكيه على حاجة عادية جدا تصير في كرة القدم مرة بصراحة
1: أنيس مش نزبو شوي مساعد في نادي صفاقسي ثم مدرب في جمعية الحمامات فترة قصيرة نذكر وقتها نادي صفاقسي ومناسبات مستقبل سليمان ترج جرجيس مصري بورسعيدي نعرف شكون كان السبب في خروجكم مصري بورسعيدي جاك تليفون الصباح وانت تلعب كارديو فينال كوب كاف كلمك واحد قالك شلا مربوح
2: يا لطيف
1: والله العظيم صحيح
3: موجودين
1: والله العظيم صحيح
3: ثم اسم ذا بيك يارضك معناها تقطع
2: صباح وليد نعرف
3: تحمس وليد
1: وش عمل بعد كي خرج بلوكيه من الدنيا كل ترج جيسي مصري بوسعيدي ثم رجعت ترج جيسي منتخب أقل من 23 سنة منتخب واتحاد بن قردين طبعا سيناء تجربة اللي قعدتك في المخيلة متاعك
2: جرجيس ترج جرجيس
1: يعني عملت معها حاجة
2: لا ولا خلاف تعرف خلاف الريزلتات فما كاليتي نتاع ناس الامانه ترجي جرجيسي الامان من مسؤولينها وجمهورها والبلاد وراحه كبيره من اكثر اكسبيرينس
1: نفسانيا تبدا مرتاح تاش تخدم مرتاح
2: جدا اكثر بلاد ارتحت فيها
1: وحقق الحق حتى المسؤولين كانوا باهين ياسر معك على حد المعلومات اللي عندي
2: شو باهين الدقيقه هذه شوف تخرج من جمعيه تقعد على اخت ديما موجوده معناها ما تجم الرئيس ترجي جرجيس راه في نال طولون موجود
1: سي حافظ طيب
2: سي حافظ بخلاف وسام الدين الطاحي هذا
1: الناطق الرسمي
2: لا هو كتب عام دعم ومن احسن ما عرفت في جرجيس معناها ناس مستوى عالي للامانه ونتشرف اني انه ما تو صحابي في الدنيا
3: بربي احمد اخر سؤال
1: باش نعطيكم الزوز دقيقتين تسالوه في المقابل ما عادش كان عندك الشجاعه والا اللي نعرفك شجاع على الاخر ثم تجربه من التجارب خليتك كرهت التدريب
2: اي برشا تجارب
1: لا واحده بركه سبيلي ثم واحده بركه ثم تجربه مشيت الفريق تلقى الملعبيه مثلا عندهم لما يشيكلوا ويمشي يسكنوا ما تنجمش تدربهم العشيه ما ينجموش يجيو يتدربوا تدور عليهم انت بكرهبتك في رمضان باش تعطيهم العشيه والفطور
2: اما ريت هذيك الجمعيه والله للامانه
1: ما تسميوش مش لازم
2: اي ريت الجمعيه هذيك من الجمعيات اللي اوكي معناها مشاكل كبيره اما كيما نقولوا تدخلك للسوق معناها تخليك الظهر تجم تبرزك تعطيك فرصه
1: مشاكلها
2: مشاكلها تعطيك فرصه خاطرها قريبه معناها
1: قريبة لشنو؟
2: قريبة من العاصمة.
3: قلت عليها جمعية
1: قريبة جيدك مش بشوف
2: لا أقول لك حاجة ريتها حتى معناها الرئيس ونائب رئيس ريتهم معناها ممكن ما نعرفش معايا أنا علاقة قاعدة ديما باحترام كبير وأنا أكثر حاجة نحبها في الكورة الاحترام
1: انت تفرض الاحترام به خرجت من نادي صفاقسي جمعيتك الام بمراره فريق ربحت ظهر لي على حد علمي في التاريخ سمير وليد صلحولي ما نذكرش ثم مدرب حتى كان في بداياته ولا مش في بداياته ربحت الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في موسم واحد
2: في الذهاب
3: وانت في سي اس اس خويا. خليني نسأل من السؤال هذا الاخير لي باش ما تقعدش في قلبي خاطر انا دفعت عليك وفي غيابك وربحت وقت السولة عندك الملاعب الليبي في حمام سوسة ربحت الاتوال والليكيب تكور مليح ومن بعد انت خرجت من سي اس اس. انا هذيك الى يومنا هذا مانيش فاهمها خرجت كيفاش.
2: لا مش خرج مش خرج جابوا مدرب اجنبي.
1: لا لا مش خرج خرجوه
3: خرجتك نقصد يعني ما خليوكش تواصل بورتو عامل نتائج. وانا نيس نعرف طبيعتك وعندي فكره على شخصيتك نعرفك مسالم وكل كان دو كالم وكذا اما دي فوا راهو يلزم واحد يسو دي فون بارابور نعرف جمعيتك وكذا.
1: انت السؤال نتاعك علاش خرج
3: اي فا بيزار.
2: لا لا نحب نسالك باش نرجع بسؤال بربي كيفاش مش دافع مانيش نقول لهم لا ما نخرجش بالسيف مشكلة
3: فاهمك
2: يعني اليوم سايق جابوا أجنب شو تعمل
3: وتخير ما تصرحش وما تتكلمش خاطر احتراما في فريقك وفي
2: اليوم نذكر وقت جاب أجنبي خلي لا باش ترجع ما مساعد الله يرحمه ونعمه سيمون صفته
1: الله يرحمه ونعمه
2: ما نرجعنا التاريخ زايد لأنه والموسم قلي باش نجيب بعد زوز جولات وكي ما قلت توا عملنا اللي كامل
3: واللي كيف تكور ونتائج
2: باهية ما تقعد ديما ريت تقعد ديما جمعيتك اللي تعطيك الفرصه الاولى دونك الواحد شي ديما واحد يرى كان الشطر الكاس المليان ما تقعدش يلوج والله عملتوا لي رغم اني انا تكلمنا برشا
1: لقب حلب بيه وما هزيتوش
2: لقب ما زلت انا هذا
1: كلاعب
2: كان لعبة زيد شامبيونز ليغا زيد الكاف زيد الكوبارا زيد شامبيونات كاس
1: نجم تكون فما عام لقب هذاك حبيت تهز لك ما هزيتش
2: الفينال بتاع مع النادي الصفاقسي شامبيونز ليغا ضد الاهلي
1: تو الى يوم الى هذا الناس مش مقتنعه الحقيقه معناها التروفي هذاك بتاع النادي الصفاقسي ذهبا وايابا قام الحكم
2: ما قلت لك ما هذيك ممكن تو نزم زن نذكر يعني علاش ديما نحس انه عندي انا كنيس بوجلبان على الاقل عندنا دين الجمهور النادي الصفاقسي علاش لانه الفينال هذاك كيفاش ما خسرناه كيفاش ما فرحناش الناس اللي جات الرادس قاعد ديما نحس انه ناقصه حاجه عطيت كل شيء لجمعيتي صحيح ناقصه حاجه برك التيتر هذا ان شاء الله يا ربي يكتب نهار ونخلط عليه ان شاء الله
1: معناها تتمنى العوده لتدريب النادي الصفاقسي نهار من نهارات وتزمع تشامبيونز ليج
2: حتى كان مش نتمنى انه نشوف النادي الصفاقسي يرجع الرادس مرة أخرى ويهز الشامبيونز ليج بقطع نظر أنا مدرب ولا سيبورتر المفيد نشوف النادي الصفاقسي
1: مهم كالذكرى ذيك مش حتى تعاود تعيشها ولكن بفرحة أكبر بالضبط. منك
4: إن شاء الله تهز الشامبيونز ليج في صفاقس بمركب جديد على تجي
1: الرادس صفحة قعدت ماهيش واضحة برشا في مسيرة تانيس بوجلبان المنتخب الوطني التونسي برغم اللي عملت كارير كبيرة برشا في السي اس اس وكارير كبيرة برشا في النادي الافريقي وكارير كبيرة برشا في الاهلي المصري لكن المنتخب
2: ما لعبتش برشا كنت ديما موجود كنت تحسب الاستاج ديما موجود اما مقتل لانه الامانة كانوا ترسانة بتاع ملعبية في الوسط ابو عزيزي قيس الغضبان
1: حسيت بالظلم
2: لا مش ظلم يعني كي تشوف لسامي عادل الشادلي جوهر المناري معناها انا جيت في وقت انه ما شاء الله الوسط كله ملعبيه في وقت من الاوقات بيصير تحس بالظلم لكن مش ظلم لكن تقول علاش ما ناخذش فرصه لكن كي تشوف لسامي اللي لعب تقول هذيك هي الكره
1: انيس الوقت يداهمنا خويا اعطينا كلمتين على المستقبل والتحضيرات نحبوا نشوفوا ليكيب ناسيونال بلانا في الجوز الاولمبيك معناها نحبوا نوصلوا
2: ان شاء الله تو شفت سمير القرعه انا مجلول مع البنين ان شاء الله في الجورني في فجاه هذه
1: كانت عدينا نلعبوا الجابون
2: اللي روتور كانت عدينا ان شاء الله الجابون بعد كانت عدينا مش كون الاصعب لانه في المنتخبات ممكن نلقاو في شهر مارس الكوتيفوار احنا يلزمنا نحضروا تو ونحضروا كيف ان شاء الله ثم ملاعبيه كيف ياخذوا طونجو ان شاء الله من بودا تربيع مش نحكي انه مش مضمون هذا لكن لازمنا نترشحوا في لي دو الزوز مباريات اللي هذوما من بعد نخموا في مارس يكون على الاقل ملاعبيتنا واخذين طونجو وقت ايكيبنا واقفه لكن لحد الان نتصور انه عملنا تحذيرات كما يلزم للكاليفيكاسيون هذه ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
1: ان شاء الله هو نيس يعطيك صحه لانك جيتنا من صفاقس الحقيقه معناها وفي التعب هذايا في الظروف هذايا ذاك علاش احنا راعينا الظروف ما حابينش نسالوك برشا اسئله اخرى زاد عندك جايه اخرى ان شاء الله شنو وقت ما سالناك حد شيء احنا حد شيء ما سالنا انت حابين تسمي جمعيه واحده كذاك الموضوع مشكور جدا نيس فرحانين برشا كل ما واحد من الاطارات تعطيش بماشين تسمى شي بوليلي تو
2: شوي.
1: عندك زوز تحايا يجيوك الأولانية من شخص اسمه عيسى قال لك اخويا منورنا والثاني من عند شخص اسمه وليد قال لك نحي البلوك في الفيسبوك وما عادش يكلمك نهار الماتش باش نقول لك ان شاء الله مربوحه
4: بعد الماتش كله
1: مشكور جدا بارك الله فيك ولد انت ولد الدار وسمير زاده مشكور جدا وليد يعطيك الصحه بارك الله فيك فوروم اليوم وفات ان شاء الله الجمعه الجايه يكون معكم اسكندر ابراهيم ونكونوا موجودين مع ليكيب الكل بالطبيعه ولحظات تجيكم خير في الاخبار ثم يجيكم احسن في على في على كل لسان
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرق حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: راديو موزايك كافم تونس الأخبار
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. والوكالة توضح في فيديو توعوي أن بعض الأدوات المدرسية قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطرا على صحة الأطفال عند التعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين وتوصي باقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة والتثبت من وجود بيانات واضحة على المنتجات مع قراءة البيانات المتعلقة بالاحتياطات وطريقة الاستعمال والالتزام بها. وفيما يتعلق بحافظة الأكل وقارورة الماء الوكالة تشدد على أهمية اختيار منتجات ملائمة لعمر الطفل وسهلة التنظيف والاستعمال ومصنوعة من مواد مخصصة للاستعمال الغذائي. والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تحذر من مخاطر حمل محفظة مدرسية ثقيلة مبينة أن الوزن الزائد يمكن أن يتسبب في آلام على مستوى العمود الفقري والعضلات ومشاكل في القوام والتوازن فضلا عن زيادة التعب والإرهاق خاصة لدى الأطفال الذين ما زالوا في مرحلة النمو. والوكالة توصي باختيار محفظة خفيفة على أن لا يتجاوز وزنها الجملي بعد ملئها بالأدوات المدرسية نسبة 10% من وزن الطفل وأن يكون ظهرها مقوًا ومبطنًا وأن تكون حمالاتها عريضة ومبطنة وقابلة للتعديل مع الحرص على أن يرتديها بطريقة صحيحة على الكتفين معًا وأن تكون الحمالات مضبوطة بما يتلائم مع طول الطفل. وبالنسبة إلى المحافظ المزودة بعجلات الوكالة توصي بالتناوب بين جرها وحملها على الظهر مشددة على أن حماية الأطفال خلال العودة المدرسية تبدأ من حسن اختيار الأدوات والمستلزمات التي يستعملونها يوميا بما يساهم في ضمان عودة مدرسية آمنة. في الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات المدمرة في النيبال إلى 1259 شخصا على الأقل وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث، فيما ازداد عدد المفقودين بشكل حاد ليبلغ 5083 شخصا. والسلطات في النيبال تقول إنها ستضطر إلى إعادة بناء نحو 20,000 منزل في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، في وقت يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن عمال محصرين داخل أنفاق مرتبطة بمشاريع طاقة كهرومائية. بلجيكا تسجل 2935 حالة وفاة إضافية مقارنة بما يسجل عادة خلال موجات الحر الثلاث التي ضربت البلاد بين منتصف شهر جوان ومنتصف أوت بحسب تقرير أصدره المعهد الوطني للصحة العامة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان.

0: الأربعة والستقائق على موجة موزيك فيم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا بكم هذي على كل سن حتى الستة العشية من الثين الجمعة. بكل محبة نتقابلوا مع بعضنا من الأربعة حتى الستة، نعديون بعضنا سويتين من زمان. شكرا على وفاكم، شكرا على دعمكم، على نقدكم، على محبتكم، وعلى أيضا الملاحظات ناخذوها دائما وأبدا بعين الاعتبار. علاش؟ خاطرنا احنا عائلة واحدة. شكرا لتفاعلاتكم على الريزو سوشيال تاع موزيك فيم فيا واتساب. نعاود نذكركم بعد شوية الموعد يكون مع واتساب عجب 23500 و13000. رحبوا بالليكيب الكل اللي ترافقنا من توا حتى الستة تاع العشية. الحاج معانا في الكورديناسيون جينيرال، تحية ليه، واستقبل تليفوناتكم على 71100 و13000. 71100 و13000. بعد شوية عندنا 400 دينار كاش من اهدية موزيك فيم في روح تربح. معانا الجميلة أميمة عليا، أهلا وسهلا في العمل الصحفي وفي البرودكسيون. رحب بصديقنا يسري في الإخراج الرقمي، الكابتن خالد قطاتي. أهلا وسهلا في جاوك به طو ماشي على خطى صحيح والحمد لله. راح بيك سي يسري. شوف
1: سي يونس
0: مرة أخرى. سي يسري مرحبا يسري، تقولي مرحبت به. صفا سي يونس،
1: الحمد لله.
0: جاو به
1: صفا، الحمد لله.
0: تري تري بيان. راح بمدموزيل يونسي، مرحبا لله. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ خضرة حتى هي خضرة اثنين، عنا خضرة واحد، خضرة اثنين، ما شاء الله.
2: إن شاء الله خضرة عن الكل،
0: إن شاء الله خضرة ديما ورانا قدامنا يا رب.
2: يعيش
0: صفا،
2: الحمد لله.
0: في فورمة
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. القطوس خليته في الدار.
2: الحمد لله. خليتهم ثلاثة
0: قطاس في الدار. ادخلوا على السوريات سونيا تشوفوا القطاتس. فوالا تربي في القطاتس انيمال غي، معناها امك تشكيلي داكوردو.
2: اي بالحق هي تشكى
0: امي. اي هذا نعرف، هي نحس بها او حتى كان ما كلمتنيش نحس بها داكوردو. تحيه لها الوالده. تحيه لكم الناس الكل تسمعوا فينا على موزيك اف ام .net، الموقع الخبير الاول في البلاد فيا الابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام. كالعاده نبداو بالبيست اوف نتاع حلقه البارح.
2: بيست اوف. مرحبا بيك، مرحبا بيونس الاميمه، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. علاش نقتلك عليه
0: هاك؟ قفلتني بالابتسامه نتاعك، معناها
2: انا ديما مبتسمه. خلي عاد مع الناس الايجابيين.
0: الله يصلي على النبي. انا ضبط سيد، انا ضبط سيد، ما عادش نتكلم.
3: عشان انت رفيقه جدا.
4: ميرسي.
3: وحلوه جدا.
4: ميرسي.
3: حلوه جدا جدا.
4: ميرسي.
3: حلوه جدا جدا جدا.
4: ميرسي.
3: تسمحي لي بالرقصه دي
1: سونيا؟ راه الدكتور راه طول احنا خلينا عادينا نهار لين، عادينا نهار لين، نهار ثاني الدكتور
2: بارك الله فيك.
1: صحي، خلينا
0: بارك الله فيك.
5: تعبنا يا دكتور، انا تعبنا.
1: بارك الله. تسالش كيفاش وعلاش اما الشيخ
0: تو نزلت متشيخ تو نزلت
1: نهار جمعة الشيخ
6: هذيك اسمه الشيخه
0: تونس الكل. معناها كيف الناس وقل من الناس وخير من الناس.
1: نتزعزع كي يجي سبتمبر وفي العيد نتزعزع برغم الشيخ علوش انا وفي رمضان كيف دونك الناس الكل، الناس الكل،
0: الناس الكل تتزعزع. فوالا
7: فوالا.
2: ما فماش أجمل وأحلى من أنك تستثمر في طفل، تخلي له الفرصة أنه هو يظهر، أنه أنت تخليه يحلم، تخليه يمن بروحه، يعلي استحقاقه وينجح ويبهرك بالنتائج.
8: يرحم والدين والدي.
0: تحية كبيرة ليكم الكل، ويسلم عليك برشا برشا يونس. قلك كبرنا معاك واحنا نتفرجوا فيك داكوردو. حسستنا
1: كبرونا كبر.
0: والله العظيم
2: انا واحد اللي كبروا في العمر.
0: بعث لي، تعرف مره واحد بعث لي مساج اليوم برك، حد لي كومونتير قال لي سي حسن كبرت نسمع فيك.
2: الله
0: والله العظيم قلت بارك الله فيك. وفي الصيف عرضتني تعب طفله بلوت، قعدنا نحكي وهكا وكل. قالت لي تعرف انت اون ديكوفيرت. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ملي انا في الليسي نسمع فيك عرفتك اللي حشمت في بانك راهو. قلت لها ادركت بانني كبرت.

0: كبرت ولا كبرت هذه الكبير عبد الشويش يقول الحمد لله على السلامة فنان المهذب والمثقف الحمد لله عليك وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ترجعنا للمسارح إن شاء الله في القريب العاجل. الفنان الملتزم والفنان المحترم
1: والمثقف والجميل والعميق
0: والعميق جدا
1: عدنان نحبه.
0: شوف لك المحبة هذيك اللي عطاها لمينة فاخت مشاية فك البروفة وكل الاحترام التصويرة اللي قعدت من صيف 2016
1: وغني زادة متميزة هو فنان متميز وكإنسانيا
0: شوف الوحيد
1: رجل مختلف
0: الوحيدة اللي سمعت كلامه في الدنيا أمينة هي وعدني شاويش قال نحبك عاقلة في كارتاج قعدت عاقل قال نحب نسمع الطرب
1: وانت شاهد على العصر معنا
0: وانت شاهد على العصر معنا هذا هو عدني نقول الحمد لله على سلامتك
2: الحمد لله على سلامته وانا نحترمه برشا ونقدره برشا وفنان محبوب ومحليك يبدأ الفنان محبوب بفنه وبأخلاقه
0: وهو كذلك اكزاكتوم وهذا هو قتل الفن أخلاق أو لا يكون هذا هو كما لا لا مش أخلاق أو لا يكون
1: لا لا
0: انت عندك موقف من أخلاق
1: لا لا عندي موقف من الفن المرتبط بالأخلاق فما فنانين كبار أخلاقهم غير بيكاسو ما كانش أخلاقه
0: أخلاقه مش سياحية
1: كل فن كبير
0: ولا اكزاكتوم هذا هو انت أخلاقك عالية أي
1: بالك
0: راهو سي يونس ما أخلاقه حتى كان نفذت من المعاشرة بتاعنا
1: مش تفهم معناها ما كنتش تنزل تيلي وكنت شكر
0: أربع سنين تيلي فسدته
2: معناها
0: فسدته بيان سور انت في بالك قبل كي كان يحكي
1: مش وحده هو عايد عرب
0: يحل بلاكار مثلا
1: هو عايد عرب
0: قبل ما يحل بلاكار فهمتني
1: مش تفهم مازلت سونيا مش فهمتنا
0: فهمتها
1: مازلت مش فهمتنا سونيا
0: اي عبش اسمعك توت سويت غنية من غنية الصيف لا لا لا لا لا عندك معاه ذكريات هذه هكا ولا يلا جو

0: اغنيه البوتياج
1: صوتو اختار اغنيه البوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. تلقاو زوز اغنيات اليوم. اخترت الحقيقه واحد من صانعي الاغنيه المصريه الحديث العربيه الحديث اللي هو حميد الشاعري هكا ولا كابو صحيت. نحب له برشا اغنيات. انا اخترت اليوم ليديو اك اغنيه نحبها انا واغنيه يحبها خونا خالد. اعطينا خويا عيني هو هشام عباس.

0: أول الألفينات هكا ولا
1: يا حسرة.
0: وسط التسعينات يا حسرة وقت الفيديو كليب قال الآخر فيل برشا برشا برشا مع صوت جميل جدا هو صوت سيمون فكرها
1: سيمون فكرها. يا حسرة ما تقولش الحد
0: صحيح.

0: حسرة
1: صحيح. أخونا يونس ما عندوش مثلا ذكريات من أغنية ذوما، خاطر وقتها كان يقرأ في الشعر، يقرأ ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد.

0: شرحه الآن. في قالوها اليوم رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري باتحاد الفلاحة والصيد البحري شكيب التريكي، أكد بأن قطاع الدواجن يواجه خلال الفترة هذه صعوبات مرتبطة أساسا بارتفاع درجات الحرارة، أولا انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ثانيا ما تسبب في نفوق أعداد من الدجاج وتكبيد المربين خسائر كبيرة. نقول لكم بأنه ستريكي وضح المزيكة فهم بأن الحرارة المرتفعة تأثر بشكل مباشر على الدواجن باعتبارها كائنات حية تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. قال من انقطاعات المتكررة الكهربائية زيد من حدة الوضع، خاصة في الضيعات اللي تعتمد على التجهيزات الكهربائية لضمان معناها ظروف تربية ملائمة. فيما يتعلق بأسعار البيض، أي سيدي بن سيدي يقول لك اليوم وقت اللي يتم إنتاج البيض على برودكسيون السعر من 880 960 مليم لأربع عظمات للحارة، معناها ويقول لك في حدود ب 220-240 فرنك معناها للبيضة الواحدة، وين يبلغ سعر الأربع بيضات يقول لك مثلا ذات معناها كيفاش يقولوا فيها جون أورانج 880 مقابل 960 الأربع بيضات ذات صفار الأحمر. وأشار بأنه زاد كيف كيف الأسعار هذه تبقى مرتبطة بمستوى الإنتاج وتكاليفه في ظل الصعوبات اللي يواجهوها المربين برانسيبالمون. هي تسمعوا أبرز مسار وكيف كيف قال اليوم ممكن أنه السوق يشهد نقص في هذه المواد، أما يقول الأزمة هذه نتعديها إن شاء الله كي نوصلوا لشهر أكتوبر.
1: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج اللحم، لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي، والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 270 و 100 ألف دينار، هما ديجا عندهمش الإمكانيات في نجموا يعملوا مولد كهربائي. وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق، لأن تقص الضوء ساعة ساعتين ثلاثة ما نجمش يشد 24 ساعة 40 ساعة، قصان الضوء تراوحت بين مدة كبيرة برشا ومانيش مستانسين بها، داكورد وعملناه ويرجع من سنة حاجة غير في قصان الضوء. هذا يأثر على العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل، في العظم وفي اللحم. في العظم فما نفوق، هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق، فما انتاجيه تحت بطبيعة الحال لأن سخانة، مش معناها اللي قعد حي يقعد معناها ينتج كالعادة، لا يقع القطيش تقلص، ولكن في فما انتاج واقف بالعكس بعد السخانة وبعد ما تكبدوا الفلاحة خسائر كبيرة، فما انتاج واقف مستقبلا يلزمنا نشوف ونعاود نغزو المنظومة هذه كيفاش نغزوها باش نتفاداو اللي يتعدينا به السنة. يلزم معناها يقع تأهيل القطاع، تأهيل صغار ومتوسط المربين دجاج اللحم، مش يقع فما نقص في الانتاج، هذا وارد ما عنديش فيه حتى شك. ولكن احنا كذلك في الاجتماع الاخير اللي صار مع سيد وزير التجارة فما ما يقارب على 3000 طن دجاج مجمد موجودين عند الشركات متاع المذابح، نجم نقولوا هذا زاد نجم يغطي حاجيات السوق.
0: هذا معناها لهيت نقوله أنه من الحاجيات اللي يلزمها اليوم الدولة تخمم أيضا دائما في المخزون التعديلي، مخزون الاحتياطي. من معناها هيت نقوله هذا قطاع من القطاعات اليوم صباح نسمع في جيهان ميلاد وخذت رئيسة معناها الغرفة متاع الباتيسيي وكل، ونسمع فيها المرأة المتزنة وتعرف تحكي وكيفاش تحكي تقولك أنه تذرينا زاد احنا في السلعة متاعنا، تذرينا زاد كيف كيف في رسمالنا وقت الميسر اللي معناه يخدمنا عام كامل سنة مشينا، هذا الكل بسبب الانقطاعات في الكهرباء. برشا عبيد يقول لك انه مفروض لو كان قالوا لنا با اكزومبل مشتير او في الصيف مشتير هذا الكل، راه حتى العبيد تصرفت خذيت قروضات دبرت راسها، حطت هلا معناها اليوم ركبت معناها المولدات هذه حتى تتفادى خساره جزء كبير من راس المال. اليوم سونيا
2: حسن خساره جزء من راس المال، فما شكون خسر راس المال الكل مش جزء بركه، فما شكون خسر قوته معناها في ليله ونهار. معناها انا بالحق توا فما فولي معناها نتاع الكونسوماسيون تو كيفاش احنا باش نجمو نوفروا ونلبيو حاجيات المواطن، وفما والمخزون زاده اللي جاي من بعد، وفما الفولي الثاني اللي هو المربين. معناها انا بالحق انا متعاطفه معاهم برشا، والمربين نتاع الحيوان معناها الحيوانات الكل راهو اللي مربي في الحوت والول، تو احنا نحكيوا هنا على قطاع الدواجن خاطر عارفين اللي في اكتوبر باش تكون عنا فما ازمه.
0: يقول لك في اكتوبر تتحسن الازمه، ما تو
2: الى اي مدى زاد الى اي مدى نجم تتحسن، الى اي مدى نجم يغطي حاجيات المواطن، وزاد ان هذوما المربين هذوما اللي لقاو رويحهم مساكن تغدروا ويجابهوا في انقطاع الكهرباء، ومش كلهم عندهم مولد كهربائي، والمولد الكهربائي كما قال هو غالي، يعني هنا

0: هما المربين هذوما الكل شكون باش ينجم يعوضهم؟ وهل في المستقبل باش تكون فما اجراءات استثنائيه معاهم يعني هل مثلا باش يصنفوهم فما قطاعات باش تتصنف اللي هي في قصان الضوء؟ فما على الأقل يبدأ في بالهم إذا فما وجوب لازم يتقص الضوء لازم يكون فما وقت معين وساعات مضبوطة، مش بثلاثة تقول لي ثلاثة سوايع نقرا حسابي أنا نهوي ونبرد ونقد. إذا هو الوقت طبعا صحيح بعد تضرب ثمانية سوايع كي يموتوا لي كل، أنا شنو نعمل وقتها؟
1: اكزاكتومون شنو تعمل اليوم؟ وخاصة اليوم معناها هذا نقولوا الزوز أنواع بروتيين اللي يعيش بهم التونسي هي الدجاج والعظم. واضح ولا باش نبداو واضحين؟ معناها اليوم اللحوم الحمراء لمن استطاع اليها سبيل، نعلوش ما قال حتى لحد ما عادش نحكيوا عليه. البقري اليوم كيف كيف، اليوم العبيد باش عايش، عايشه بالدجاج، عايشه بالدانت، وعايشه بالكركاس تاع الدانت. قولوها هذيك بوكو دامختوم راهو، لانه حدث ولا اللحم في كل دار. كما قلت علينا نتفرج في الفيلم المصري قبل، معناها بالحق عرفتك اللي جاب كيلو لحمه، فهمتني؟ هذه هي الدنيا، ولينا حتى احنا اللي يجيب كيلو لحمه يتخبي يتقام خبيه في هكا تحت الخضره في القفيفه. مشكله كبيره يونس، مشكله كبيره. كاني لو ديجا فيو هذايا اللي كنا نسمعوا فيه، كنت اتذكر وقت اللي كانت مشكله في تربيه الابقار وفي تربيه العلالش، وكل مره اكل الاسعار الجنونيه اللي قاعده تطلع يا خوفي تولي زاد. حطينا اليوم كيلو للدجاج ولي ب 20 دينار، معناها هذا هو اللي نخافوا منه.
2: ولو عملنا لفريق الجمعيه كما قلت
1: انا جمعيه
2: اكيدك انا تو ساعه قبل كل شيء حبيت نشكر اصحاب البيان مذكرونا ان الدواجن كائنات حيه دونك ما كناش نعرفوا قبل دونك بالحق والله حاجه معناها في بيان رسمي يذكروا فينا باللي دواجن كائنات حيه تتاثر بالسخانه. بيان سور تتاثر بالسخانه المشكله، وديما في الكلمه في العربيه خاطر لا سيما مش معناها كانه الازمه الاساسيه الخطيئه الاولى هي المناخ. لا مش المناخ، هي انقطاعات الكهرباء هي المشكله الكبيره. واحنا حكينا عاملين له وقبلها فما ازمه هيكليه في القطاع الدواجن، كل مره تخفت الازمه ذي
1: اي معناها تطيح وتطلع.
2: معناها هل الاحمه ثم احرزنا تقدم كبير سوى في المساله ذي؟ لا بجد. علاش؟ خليني نذكر انه البيان ذا يعاود برشا مرات كلمه استباقيه. يا اخي سامحوني العالم نعرفشان، الاستباقيه تجي بعد الازمه بعد الجيع ولا قبل؟
1: قبل
2: تجي قبل. دونك احنا وقع الفاس في الراس كما قلت انت، ذكرتنا باخوتنا المصريين. دونك توا السباق على شنو؟ على جاي معناها قالوا لنا راهو في اكتوبر تنجموا. دونك عندي مشكله ساعه تقييم ساعه شنو اللي صار، معناها الحصيله هذه معناها نتاع نفوق الدواجن عند المربين، لانه ثم مربين هذيك هي الدواجن اللي عندهم نفقوا توفي مشاو ماتوا باهي، شنو وين برم يعني مشاريعهم وين؟ معناها هل شكون حملنا مسؤوليه؟ حملنا مسؤوليه الطقس، دونك حملنا مسؤوليه لله كما بالمسبوقه بالكسر
1: لله.
2: وخلينا نحملوا مسؤوليه ايضا ستيك. خلينا نكون واضحين، معناها اسكو ستيك مستعده الان يعني في جبر ضرر معناها المربين والفلاحين اللي تضروا من نفوق الدواجن نتاعهم اللي هم مشاريعهم هذيك هي هذيك اللي نعيشوا. دوك شفنا برشا حتى على يعني وسائل التواصل الاجتماعي، شفنا برشا تصاور وبرشا ناس
1: يشكيوا في خدمها يا ولدي في راس مالها. انت اليوم
2: صحيح
1: تو الناس تسمع فينا يقول لك هذا تحامل على ستيك، مش تحامل على ستيك راهو مش بدي واضحين. انت باش توصل فلوس معناها باش توصل عظمه تولي فلوس راهو يلزمها كل شيء بالكهرباء. وقت اللي تقص انت حتى لمده ساعه فانه كل شيء يطيح في النار.
2: صحيح
1: واضح ولا مانيش فيترينين راهو مي لا لوجيك دي شوز تقول لك خاطر ديما يلزمها تقعد لا ميم تمبيراتور ولا ما اخذ ذلك وي وي وي وي وي. حتى في التربيه نتاعهم راهو فما يا سيونس باللي نعرفه في البولاي باللي نعرف اللي عندي صحابي كانوا يربيوا الدجاج اكسيتيرا ا مومون دوني يحطوا لهم الماء البارد في الصيف يهويوهم
2: الى
1: التهويه. معناها اليوم راهم الناس هذوما راهي مضامره وما راهو نحبوا نقعدوا ونتكلموا بصراحه ونتكلموا بلغه العقل وبالعقل البارد. راهو مش معقول راكم الناس مسيتوهم في خدمهم راهو
2: ارزاقهم في ارزاقهم اليوميه.
1: معناها السيد اليوم سي شاكيب كي يحكي على اهل قطاع معناها يخدم راهو الاف مؤلفه الاف العائلات وراء هذا، عشرات الاف العائلات بطريقه مباشره وغير مباشره قاعدين يعيشوا من وراء هذا القطاع. اليوم انا كي نخسر راسمالي شنو باش نعمل؟ سوني مو باش نسرح ولا ليه؟ باش نزيد في ازمه البطاله وندخلوا يذكرها بالخير عند العرب في الاسبغال انفيرلال. لهنا يلزمنا نفهموا رواحنا. مدام ذيب اليوم صباح كما قلت لكم حكيت على الازمه هذه كيف كيف ما من معنيه مش بدايه واضحين راهو فما شكون اللي يتحمل المسؤوليه يتحمل مسؤوليه راهو الناس اللي قصت الضوء العباد اللي ما قراتش حسابها باش انه يكون فما صيف حار ولا الى ما اخر ذلك دونك تو سامبلومون
3: ومانيش باش نجرم حد بالعكس كل واحد
1: بربي بالله أونكور أون فوا خليها أون بريسيزيون مدامني البارح برشا عباد تكلموني وكيف كيف اليوم في الشارع وقفوني وقفوني زود دوز انجينيور يخدموا في بالزهر كل واحد في ماركة متاع ماء باهي بالزهر معناها قالوا لي راهو ياسي حسن احنا رانا ما وقفناش الانتاج دونك نعاودوا نحييهم الناس اللي عندها
3: الناس اللي
1: معدنيه راهم يرحم والديكم وبارك الله فيكم ونعرفوا بانكم انتم حتى في الكوفيد لقيتوا الاساليب من اجل انكم تخدموا عمرنا ما ننساو الوقفه هذه وعمرنا ما نشيطنوكم راهو الناس اللي تنتج في المياه المعدنيه ناس قاعده تخدم شركات قاعده تخدم خدامه قاعده تخدم ديزانجينيور كيف كيف العمال الى ما اخر ذلك راهو المشكله ماهيش عندكم انتم المشكله راهي تتجاوزكم انتم اليوم راهو ما يلزمش نشيطنوكم با دي تو احنا ودورنا اليوم كاعلام نقولوا راه من الناس هذوما بارك الله فيكم شكرا لكم يعطيكم الف صح على الخدمه اللي قاعدين تخدموا فيها على خاطر توا ولاو يخدموا حتى اون سور برودكسيون يحاولوا انه كيف كيف يتخطاوا تضروا زاد حتى هما من قصان الماء راهو وقصان الضوء بليتو ومن مشاكل اخرى ولكن حتى حد ما حكي على المشاكل نتاعهم علاش يقول لك يبرمش انتج الماء انت وبعد يجي يحكي معايا لا لا لا لا افهموهم الناس هذوما حتى الناس هذوما راهم مضامه وراهي زاد ايضا الاف العائلات تعيش من وراء انتاج المياه المعلبه هذيا دونك لهنا زاد باش ما نشيطنوش سيونس ولا سوني هاي
0: حسن هو احنا نحن ماناش نحبوا نشيطنوا ولا الهدف نتاعنا نشيطنوا ولا مسلطين نحن ولا منصبين رواحنا قضاة نقولوا هذا صحيح وهذا غلط لكن احنا نحبوا نسلطوا الضوء ونحبوا نفهموا الغلطه منين ونحبوا ان نسلطوا الضوء انه راهو يلزم تكون عندك حلول استباقية للشيء مش وقتها نحن نتحطوا فيه وتقول لي ما عملنا شيء ذاك هو قاعدين نكتشفوا في الأزمات وفي غير مزوغر وقاعدين نعيشوا هاي فما ضوء فما ماء فما ماء يتشرب تولينا نحكيوا على الدجاج بيه وانت كتقول لي تو على الدجاج انا تو في اكتوبر باش تقول لي فما ازمه نتاع الدجاج يزيد وضح لي نحب نفهم هل باش تصير لنا كيما الماء صف وما نلقاوش الدجاج وعظم ولا باش نمشيو لي غروند سورفاس مو فهمونا زاده ما نحبوا نفهموا
3: اكتوبر يقولوا لنا راهو زاده الدجاج مضر شويه بالصحه دونك نحاولوا
1: هذيك اللي عاد هذيك زرعه مزلعات عاد كما يزولوا يعاودوها على الدنيا السلام على كل حال ان شاء الله نتدارك وما تصير زاده بالحق ازمه على خاطر باهي برشا انه اليوم على الاقل خرجوا هما وتحيه الرئيس الجامعه التونسيه للمنظومات الفلاحيه والصيد البحري باتحاد الفلاحه والصيد البحري ساكيب التركي اللي على الاقل الى بارلي فغي تكلم زاد كيف كيف بكل صراحه واموا هات من اليوم نعدلوا كما يقولوا فيها المناقل نتاعنا
3: لانه يمر البيان هذايا من التطور هذايا التطور الفعلي
1: على ارض الواقع اكشن فوالا هذا هو رايكم يهمنا كي العاده انكم على الباج نتاعنا موزايك فما
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: على كل لسان مكملة معاكم نمشيو تو سويت هاشتاج يحكي
4: هاشتاج يحكي
1: هاشتاج المرة هذيا باش نمشيو لفرنسا وين بدات العادة التنازلي للانتخابات الرئاسية 2027 من سيكون سيد أو سيدة الإليزي المرة هذه لأنه مسيو رجال قاعدين يتسارعوا على سيادة الإليزي قبل أشهر من الانتخابات هذه نقول لكم بأنه معناها زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبين رجعت فتحت واحد من أكثر الملفات اللي حساسة ومثيرة للجدل مو دائما وأبدا نرجع ديما لمسألة الهوية وإلى ما أخذ ذلك وأسكور يفوسو بلا فرانس وإلى ما أخذ ليبرتي لا فرانس تنداتي تتتا بون قال الاخر مانيش جي با اون دوبل ناسيوناليتي معناها حتى كانت عندي دوبل ناسيوناليتي راني كنت نعرف نجاوب مدام لوبين ملف هذايا مش جديد خاصة وقت اللي نحكيه وعلى التجمع الوطني اللي في كل مرة يرجع باش يخلق عاصفة سياسية جديدة مربوطة مباشرة بقضايا الهوية والهجرة والإسلام و العلمانية في فرنسا. المرة هذه الشرارة بدأت نقول لكم وظهر لي اشتعلت معناها الفتنة اشتعال الناري في الهشيم. هذا نقول لكم بأنه فما بوليميك كبيرة, مش نرجع معكم للتفاصيل اليوم. أكثر المواضيع اللي تناولتها الصحافة الفرنسية في الـ 24 ساعة اللي فاتت هي أنه حتى برشا ناس كما جون لوك ميلانشون وغيره, تصريحات الحقيقة صدمة شوية على فيما يتعلق بمسألة الحجاب بين من يعتبر بأنه اليوم هذا سيدوليك سيدزيل, من يعتبر بأنه هذا وقود انتخابي. نبدأ معاك يونس وبعد نمشي لسونيا, خطر سونيا عندي حاجتي بها بتجربة خطر عشت في أمريكا, دونك باش نحكيه على المسألة هذية كيفاش يشوفها أيضا الغرب الآخر كيف ما يتقال. هات ناخذوا إكستري صغير من لي ميديا فرونسي ونشوفوا كيفاش يحكيوا على المادة هذية فرونس 24 جوستومون. يلا,
0: إذا وصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة فهل سيظل بإمكان المسلمات ارتداء الحجاب في الأماكن العامة؟ يجيب جان فيليب تانغي النائب المقرب من مارين لوبان.
5: من لا يضع حزام الأمان تفرض عليه غرامة, ومن ترتدي الحجاب رغم حظره فستفرض عليها غرامة أيضا.
0: ولم تحدد بعد قيمة الغرامة, لكن المقترح أثر ردود فعل متباينة.
6: لا يمكن حظر الحجاب, لا يمكن منع الناس من ممارسة شعائرهم الدينية وخصوصا في الأماكن العامة, هذا غير منطقي.
0: لكن بعض السكان يؤيدون الفكرة.
7: أعتقد أنه اقتراح جيد.
0: ولماذا؟
7: لأن بعد ذلك سيفتح الباب أمام أمور كثيرة.
0: إجراء أثر نقاشا طويلا داخل حزب التجمع الوطني نفسه, ويواجه انتقادات من خصوم الحزب السياسيين من اليسار كما من اليمين.
8: العلمانية تعني حياد الدولة, ولم تكن يوما شرطة تراقب ملابس الناس في الأماكن العامة, ومجلس الدولة أكد ذلك مرارا. من الأفضل أن يفهم التجمع الوطني هذا الأمر.
9: أنا لا أؤيد ذلك, وأضيف أن هذا الاقتراح شعبوي وغير قابل للتطبيق, وهم يعرفون ذلك جيدا.
0: وقد يتعارض هذا الإجراء مع بعض مبادئ الدستور الفرنسي ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, لكن التجمع الوطني لا يستبعد اللجوء إلى استفتاء شعبي في محاولة لفرض هذا الحظر.
1: إذا يلا الإكستري كما قلنا من واحدة من الميديا الفرنسية اللي بالعربية تحكس في نهاية الأمر, على الأقل حاولنا نختار لكم إكستري يكون يفهموه العبيد الكل. وقت اللي تدخل تعمل سامبل غشيخش اليوم تحط فوال فرانس تلقى لاكروا كاتبة, لوموند كاتبة, لوفيغارو كاتبة. رجعنا لهذا الوقود يونس الانتخابي.
2: وقود انتخابي بالتأكيد, وقود انتخابي مش كل مرة هذه شفوا وانت ما انتخابات واحد يطفو مثل تطفو مثل هذه المواضيع. مثلا من 2004 2011 كيف وقت تم حظر كل الأشكال, معناها أشكال يعني أشكال التعبيرات التعبيرات الدينية بكل ما فيها
1: من الفاندو غيري بتاع مش ميتغو بليتو اسمه جاك شيراك.
2: جاك شيراك 11 أبريل 2011 وقت لي تم منع كل معناها كل حاجة تغطي الوجه كاملا, المسألة مرتبطة بالأمن وغيره وغيره وغيره وغيره وغير. لكن اللي حير الموضوع بشكل جدي وبشكل بشكل مباشر هو شي جون فيليب تانغي. يقول سنحارب بالطبع الإيديولوجية الإسلامية وسنعاقب على ارتداء الحجاب, وذلك تضامنا مع جميع النساء في جميع أنحاء العالم اللواتي يجبرن على ارتدائه واللواتي معناها يموتن من أجل هذه الحرية. دونك المساله بيدها يعني كنت غادي تواغ انه انت انه في مع انا ما نحبش نلبس, هذه حريه معناها ما ترغمنيش, لكن ترغمني زاد عني ناحيه اذا كان نلبسه. اذا كان المساله في جهتين هي مساله حريه. المساله هذه اسكو مساله الحجاب يقصد به الحجاب الاسلامي, الحجاب شنو معناها الان البقعه اللي غطي الوجه الكل ولا الحجاب اللي نعرفوه لكن المساله مرتبطه فقط بالحجاب الاسلامي لانه فما الديانات اخرى معروفين في الدنيا معناها تو نشوفوا الفرونكام تاع الطوائف اليهوديه الحريديين اللي هي طائفه متشدده في اليهوديه اللي تلبس نقاب اكثر من النقاب كيف حتى في المسيحيه معناها
1: ليسور
2: وغيره وغيره. دونك المساله
1: وفما بعض الطوائف كما تعيش في امريكا نسيتها
2: الاميش لا مش ومينونايت لا مش هي طوائف موجوده في الدنيا في امريكا المتحده الامريكيه اللي مازالت تلبس. دونك ثم استهداف مباشر للحجاب الاسلامي. يا خويا اذا كان تحكيوا على الحريه هنا انا اعتقد كونه هذه وقود انتخابي ولكنه في الاصل ذاته زاد تهرب من مسألة جوهرية أنه معناها كي نحكيه على فيتش للائتمانية ولا نحكيه على الركود الاقتصادي اللي تعيش في فرنسا, نحكيه على معناها حجم المديونية, نحكيه طبعا مشاكل اقتصادية كبرى في نمو فلا دونك تبا قاعدين نغطيه في مسائل أخرى اللي هي أهم بالنسبة للفرنسي مش حتى بالنسبة لنا نحن. دونك المسألة هذه أنا أعتقد كونه نبناليزي المسألة ونحكيه فيها في التلفز ونحكيه فيها بالشكل هذي بالأريحية هذه معناها موش عادي أنه توا معناها عندك 5 مليون, عندك أكثر من 5 مليون مسلم في في في في فرنسا.
1: هم
2: مسلمون فرنسيون. التعلل بعلمانية الدولة ولا التعلل بحريات الشخصية هذه مسألة أعتقد ما عادش توا في الوقت هذه ما عادش شعبوية تامة وصارخة. وأعتقد كأنه لو بارتي معناها الحزب هو حزب
1: غاسيست غاسيست كذلك وشعبوي زاد أيضا. اليوم وقت تقرأ الميديا الفرنسية مثلا ميديا بارت انتديكسيون دو فوال لو راسومبلمون ناسيونال رومي ان سين سون اوبسيسيون تلقى باغ اكزومبل زاد كيف كيف اون ايرور تيريبل ميلانشون اكسبليك كيف كيف معناها سون فيتو بور لو بور دو فوال لان لقاو ادوار فيليب من الاصوات المعتدله لهنا جوج دونجوروز اي انكونستيسيونيل يقول لك مثلا اللي هي غير دستوري لا بروبوزيسيون دو معناها لو راسومبلمون ناسيونال. يقول لك زاد كيف كيف اليوم شفنا باغ اكزومبل جون فرانسوا كوبي والموقف نتاعو برشا وجوه اخرى بين هذا وذاك رجع المسلمين ديما لدندون دو لا فارس. معناها وقت اللي فما 7000 ازمه اليوم في فرنسا فما معناها بالحق ان فيريتابل سيسم سوسيال اي ايكونوميك احنا مركزين كان مع الحجاب. عمرها ما طرحت المساله هذه مثلا في امريكا وانت عشت في امريكا في العالم الاخر في بريطانيا مثلا. انا واحد من الناس ما نحبهاش بريطانيا, اما في بريطانيا باغ اكزومبل عمرها ما طرحت الحكايه هذه في العالم الانجلو ساكسوني معناها كيلكو باغ مش متروحه. معناها سان فو بروبليم كانه اشاك فوا نرجع راه نفس لو ميم سندروم موجود في لي بي فرانكوفون بلوز او موان فرنسا سويسرا كتتذكر وقتها كل مره يحكوا روسهم يعملوا ريفيروندوم هذوك
2: المغاربه لانه فرنسا هي ام الحريه
1: فوالا
2: وتعتبر فرنسا ان هي علمه العالم الحريه
0: والتسامح. هو ذاك هو اللي معناها التناقض انه في بلاد تدعي الحريه في الاخر بالكل ولا موضوع لباس المراه المحجبه تلقى روحها في نهايه المطاف كاينها مطالبه انه هي تبرر او
2: اختيارها
0: اي تبرر اختيارها او المعتقد نتاعها ولا لبستها ولا واللي هي حاجه معناها عمرها ما كانت في بلاد متحضرة عمرها ما تكون مطروحة أو هي ترجع للسطح كل ما شوية يرخدوها وتطفو للسطح باش يفوحوا بها شوية الصراع السياسي والسباق الانتخابي هذا والسيرك اللي يعملوا فيه باش يزيدوا يشحنوا الأوضاع ويهربوا من مشاكلهم اللي هي كما قال حسن معناها من أمن الصحة والبوفوار داشا والإيكونومي متاعهم راكد وهما فيش لهين في المرأة ولباس المرأة فقط باش يعملوا هكا زوبعة ويخليهم الناس كل تحكي واللي هما عندهم برنامج واللي ويمسوا كالناس اللي عندهم الإسلاموفوبيا معناها باش الناس كلها هكا تتعاطف معاهم.
1: تتغذى الإسلاموفوبيا لا تتغذى وقت اللي انت تحكي لي على ان سوجي اللي كايتي ديجا تقول له حسمه كلكو باغ معناها تحسم ما تحسمش تقول انت تحسم ما تحسمش شو في نهايه شو اجا قال لك حاجه اليوم وقت اللي تمشي تحوس الشارع الفرنسي معناها تلقى روحك ما عادش تعرف ما عادش فما كان شارع الفرنسي اليوم ولا مخليت معناها في الاخر قاعده كان في بعض لي بتيت فيل ولا لي فيلاج زاد كيف كيف ولا لي باتلان وين تلقى كان فرانسيس دو بيرسوش.
2: اما انت عندك القدره لانه تقول الشارع الفرنسي ولا مزيك ولا يعني فسيفساء يعني متنوع في الاختلاف في التنوع وغيره غيرك كان الفرصه باش يقول هذا تهجين للمجتمع الفرنسي
0: فلا اللي ما يعجبوش الاختلاط اللي
2: يحب الهويتيه فلا
0: يعني هل أنت بالنسبة ليك باش تضمن أنت مجتمع أكثر حرية هل أنك باش تضيق عليه حريته وإلا أنك أنت تحمي اختياراته وتخلي له الحق أنه يختار المعتقد متاعه وإيمانه ولبسته وكيم يحب هو أنه أخطر معناه
1: يعني الأخطر.
2: أنا أعتبر كون إحسان المسألة دي معركة قديمة وتتجدد كل مرة. معناها أنا نذكر عبيدا جورج كينن عام 1947 وقت كتب أول المقالات اللي تحكي على صراع الحضارات اللي بعد خذت الصورة في بداية التسعينات بعد سقوط ما يسمى
1: بالاتحاد.
2: دونك جاء معاد مع فرانسيس فوكوياما ومع سامويل دونك هالمسألة توي مسألة قيم. معناها هل أنت تفرض علي القيم متاعك انا كمختلف عليك ولا لا؟ توا بيسير عنا وانت تعرف هالمقوله اذا نزلت بارضهم فارضهم باي اوكي، لكن اعتقد كونه اللي نازلين بالارض الفرنسيه الان هم فرنسيون ما همش ضيوف، ما همش ضيوف. دونك التعامل المساله هذه كما قلت وقود انتخابي فج زيد بطريقه ونحن نعرفوها. معناها
0: تكشفت مكشوفه ولا
1: لا؟
2: بالي ماسك بالي ماسك فلا. دونك انا ما راعني انا شنو اللي شنو يخليني معناها انه التعامل مع القضيه هذه تعامل يتم في مختلف الوسائل مع وسائل الاعلام سواء المكتوبه ولا بشكل طبيعي، والحال انه غير طبيعي الحديث فيه. ما نوصلوش نحكيه هكا يجا معايا لا لا. هال 5 ملايين واكثر من 5 ملايين فرنسي هم فرنسيون، ما همش مغربيين بالاساس. معناها صحيح فما دي مغربيين زافريكان وغيره وغيره، لكنهم فرنسيون
1: ازياتيك وغيره.
0: المفروض يولي غير مطروح اصلا يعني.
2: صحيح
0: او ينكتبي
1: وهلت اليوم اون كومبوزونت اسونسييل. معناها الاسلام اليوم كاسلام معناها نحكي لك لا الاسلام اليوم من الديانات اللي موجوده بطريقه كبيره في فرنسا بحيث كبير. دونك نحترم في نهايه الامر حتى حكايه لايسيتي باغ اكزومبل اليوم اللائكيه الفرنسيه. فرنسا اليوم هي حاميه الكاثوليكيه العالميه، مش بدي واضحين هكا ولا الكاثوليك تاع العالم تاع اللي تربي الكل تحميهم فرنسا. شو ده واضحي معناها فما اون كونتراديكسيون معناها ظاهره واضحه.
2: راهو احسن نحكيوا على يمكن نحكيوا على الامين المتطرف مش فقط في فرنسا، في كامل اوروبا الامين المتطرف كل ما يدخل في سباق تاع انتخاب وغيره غيره غيره يجبد الورقه نتاع الاسلاموفوبيا.
1: اي اكزاكتومون
2: تاع الاسلام تاع العداله للاسلام كان ورقه لعب. انا وعادي الاسلام
1: توتفي المختلف توتفي هذا هو. مازال الموضوع يظهر لي بالشيخ وما قال اخر
2: 10 سنوات اخرين مش كون فرنسا أفقر دول الاتحاد الأوروبي اللي هي توا ثاني اقتصاد في المنطقة هذه سيختلف الأمر أكيد أكيد
1: لا يختلف الأمر. ليه والقاعدة الأمور اليوم تتبدل؟ شو هو من لا يخفى على أحد بأنه الجمهورية الخامسة الفرنسية اليوم تلفظ أنفسها الأخيرة. معناها فما فيغيتابل كريز معناها ذي ذولي باش تولي عدك بها باش تدخل فك لو سندروم تاع لا كاتريام ريبوبليك. عرفتك لا ريبوبليك دي كريز تو كيف باش تدخل تو تشوف تو فوار. معناها حتى اليوم
2: العجز الآن في الموازنة العامة الفرنسية نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وينتظر أن يكون 5.5 2027 7% 2030.
1: هذا هو مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. ويت أند سي كيف ما يتقال. ملف للمتابعة.
4: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: على كل لسان كامل معكم حتى للستة متاع العشية. نمشي تو تسويت الغنية على كل لسان في
4: الجود فايبس.
1: أترككم محمد رمضان في جديد وحبيبي أنا من غيرك.

لا في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. حبيت اليوم نقول هابي بيرثدي، شاء الله كل عام وما حيين بالخير. عبد القادر دينا مزهود يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، قول لهم هابي بيرثدي، شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. عبد القادر ودينا مزهود ديديكاس تري تري سبيسيال يجيهم دو لابار دو لور مامون فرح الربعاوي، اللي تقول لهم ربي فضلكم ليا، وكيف كيف من عند باباتهم اللي يحبهم برشا برشا، محمد امين مزهود. واحنا بيدنا نقول لهم دينا وعبد القادر ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ربي يفضلكم البابا وماما اللي يحبكم برشا برشا. وهابي بيرثدي وعيد ميلاد سعيد للأنسة الرقيقة شيماء بن سلامة من عند بوها شكري، أمها لطيفة، أخوها منجي، بمناسبة عيد ميلادها 25 قلها يا شيماء ربي يعطيك الم

اللي احتفلوا اليوم بثلاث اشهر. يلا سيدي شو التوب 3؟ يلا جو. كان عم تنجز على البيلبورد خوي. هاي نمشي فيرست ويك اوف سبتمبر سيدي نلقاه في المرتبة الثالثة. نيو انتري تايلور سويفت I know it I knew you. يلا توب 3.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. مرحبا بمساجاتكم. عاود ذكركم من واتساب تفعلوا معنا على تقال في الحصة كيف كيف. لو كان عندكم مساج ليونس ولا لسونيا تبعثونا لمساج على 23 500 و13 ألف. نمشيو تسويت الحدث على كل سنة.
0: على كل لسان
1: من حلم إلى اختراع. هذه من الحلم إلى الاختراع. شابة تونسية من ذوي الهمم تصنع سيارة كهربائية. شابة تونسية خديجة جلولي هي اسم على كل لسان نجحت في إنجاز اختراع ينجم يبدل حياة برشا أشخاص من أصحاب الاحتياجات الخصوصية. سيارة كهربائية مصممة خصيصا باش تعاونهم وتخليهم أكثر استقلالية. وفي تصريح لنا البرنامج على كل سنة ومشكورة وميمة على هذا العمل الصحفي المتميز، كشفت خديجة بأنه فريق اللي يخدم معها قاعد يحضر حاليا في نسخة تجريبية من الفيكول هذية، وهي رباعية العجلات وتنجم توصل سرعتها حتى 45 كيلومتر في الساعة. المفاجأة مش كان في السرعة، العربة هذية ذكية وسهلة الاستعمال ومصممة بالأساس باش تستجيب الحاجيات اليومية لأصحاب الهمم، تسهل عليهم التنقل، تعاونهم باش يكونوا مستقلين بنسبة أكبر من غير ما يضطروا ديما لوجود شخص معهم يرافقهم. خديجة تحدثت وقالت بأنه الكشف عن النسخة النهائية من السيارة هذية باش يكون نهار السبت 5 سبتمبر في القطب التكنولوجي بالغزالة، وين باش تتاح الفرصة للطلبة والشركات باش يجربوها ويكتشفوا إمكانياتها عن قرب. حاورتها أميمة في حوار طويل قصني لكم منه إكستخي. هذا اختراع تونسي، فكرة هدفها واضح أتك معناها. هذا نقول لكم بأنه اليوم تحب من خلاله خديجة بأنها تسهل حياة الناس هذوما وتخلي حياتهم أكثر سعادة.
2: خديجة جلولي جيرانت نتاع لا سوسيتي هاوكر كي ان ستارت اب اللي قاعده توا تحضر في اللونسمون نتاع فاز بيلوت في تكنوبول الغزالة نهار السبت ان شاء الله ليفينمون العشيه دان فيكول الكتريك بور انديكابي اكسيسيبل ديريكتومون فوتوي مولان. دونك سي ان كوادريسيكل ليجي رباعيه العجلات اللي هي ان شاء الله باش تقعد على زمه تكنوبول الغزالة موجوده للي يحب يجي يجربها ويتستيها مرحبا بي. دونك سي ان فيكول اللي هو 100% الكتريك سمارت تطلع بي بالكاروسة متاعك تلقى الاكسيسيبيليتي باش نجم تسوق تتنقل 45 كيلومتر في الساعة باش واحد ينجم يمشي يقرأ يقضي قضيته ويمشي يخدم، خاصة الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية وإلى الكبار في العمر وما يستحقوش كون يهزهم ويقعد على ذمتهم من عائلتهم ينجم يستعملها. تتشارج في بليز نورمال من غير ولا ما تستحقش بون دو ريشارش فيها ان سيستيم داسيستانس اي ديد لا كوندويت. فوالا دونك جو ريميرسي بيان سور تو نو بارتنير استراتيجيك اي سبونسور اي بارتنير تكنيك اللي بداو معنا ويعاونوا فينا جوسكا بريزون pour aboutir faire aboutir ce projet pour ceux اللي يحبوا يتابعوا ليفينمون وما ينجموش يحضروا surtout les personnes اللي نعرف en situation de handicap physique le déplacement صعيب باش يجيو للايفينمون. دونك ليفينمون sera aussi en streaming live. Le lien d'inscription موجود على الباج نتاعنا hawker.tn ينجموا يقيدوا روحهم ويتابعوا ليفينمون en ligne en streaming live.
1: محلاه خديجة الجلولي، برافو خديجة، برافو برافو، بيك اب كيف ما يتقال. محلاها سوني كلمة لخديجة، كلمة كلمة خطعنا الاخبار.
3: خديجة نحب نقول لك برافو ومبروك، انت مثال بالحق، انت مثال، انت نموذج للشباب على خاطرك انت قبل ما تكون انك انت ابتكرت المشروع هذايا انت زادة كنت خلقت بسبب الابتكار هذايا خلقت حل وحرية. يعني اللي يميز الابتكار متاعك انك انت جبت حل برشا ناس استقلالية وحرية وكرامة، وانا فخورة بيك وتونسة كل فخورين بيك، وان شاء الله يا ربي تلقى الدعم اللي تستاهله على خاطر بالحق اللي كيفك انت يشرفونا، وان شاء الله يا ربي ديما ديما ديما مبتكرة.
1: ان شاء الله دائما مبتكرة ودائما متميزة سيون.
4: وان شاء الله دائما متميزة ومبتكرة وناجحة. وقبل كنا ديما نحكيه على الحلول لإدماج ذوي الهمم في المجتمع. أعتقد كأن المسألة تفتك خديجة, فكت هالاستحقاق هذا, يعطيها صحة للمجموعة اللي تخدم معها.
1: برافو خديجة وشكرا من القلب, وليفينمون باش نتابعوه سيغتنمون ونرجعو نحكيو عليه في مختلف برامجنا على موجات موزايك اف ام. توت سويت الجميلة خاولة الكعبي, آخر أخبار تونس والعالم في موجز الخامسة, بعد هي نمشي مع المعلمتين.
5: وكتبت لي على جبين
1: نجيت الكبيرة بعد شوية في أحلى مغنيات.
6: الكرتابة حاضرة, التبليل حاضر, الرونتري حاضرة في مونوبخي, وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي, باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي, وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
7: اللي يقول برشا جيجاوات يقول أكثر أفلام وسيريات وركشة في الدار مع الانترنت.
8: جديد عند أورانج الفلاي بوكس 100 جيجا اللي تكونكتي بها الدار ب 55 دينار في الشهر ركهو, يعني اليوم برشا جيجاوات بأقل سوم. مين أخوذ الفلاي بوكس 100 جيجا برنشيها وكونكتي بها ديريكت في الدار, فاش تستنى؟ امشي توا لأقرب بوتيك أورانج باش تتمتع بالعرض الجديد. عندك أورانج.
9: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Van

0: en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول.ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم أو نورم انترنت.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزارة التربية تفيد بأن عدد التلاميذ المرسمين عن بعد في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. فرقة الشرطة العدلية بسيجومي تتمكن من حجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة خلال عملية أمنية بمنطقة حي الزهور، كما تمكن أعوان الأمن من الإطاحة بشخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وكان محل تذمر وقلق متواصل من سكان الحي. وتأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية تنفذها إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي بهدف التصدي لظاهرة ترويج المخدرات وحماية الفئة الشبابية من السموم وملاحقة العناصر المنحرفة، خاصة مع اقتراب موعد العودة المدرسية. في الشأن الدولي، سوريا تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. يشار إلى أنه في أوت 2013 اتهم الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل وفق أجهزة استخبارات أمريكية ومنظمات حقوقية. وأشار تقرير أممي إلى وجود أدلة دامغة على استخدام غاز السارين. وفي العام 2021 اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودعا للوقود في العاصمة طرابلس اليوم، لكنه لم يتسبب في أي أضرار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وكالة تسنيم للأنباء تؤكد أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. نهاية الموجات، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق على كل لسان.
2: الأولى في تونس.

0: على جولة تونسي عبد الوهاب حنيش على موجة موزايكا فهم. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. نمشيو توت شويت الواتساب، عجب مساجاتكم اللي جاتنا على 23513. وشفتكم سلطن مع عبد الوهاب حنيش يا سي يونس هكا ولا اكثر مني معنا جات عطية معنا.
1: لا لا لا ما تحلمش
0: الزوجينية هذية اخويا،
1: انا نحيي الجيل هذاك الكل، الجيل اللي تربيت عليه في صغري واللي عرفته معناها جيل عبد الوهاب الحناشي، شكري بوزيان، عدنان اكبر منه شويه صحيح، نجات الكل معناها اللي ما عادش نسمعهم برشا ولا
0: هذا هو خاطر ينجم قلب. هذا هو سيدي،
2: حطينا سلطنة تروح
0: صح. انت سلطنت، انت سلطنت مع نجات اكثر، نعرف هكا تحب الاجواء الكل. يلا سيدي تحب نسلم عليكم الناس الكل، سلموا على مساجاتكم على 00216 300 23513. حبيت نسلموا على صديقتنا العزيزه همسه، تسلم عليكم من المانيا تسمع فيكم، قالت لهم عليها كبيره الام غالي. تسلم على ام غالي، على اختنا اميمه، قالت لك توحشتك
2: توحشناها
0: تجي تعمل علينا طلبه، تتعرف عليها صديقتنا العزيزه، تحيه كبيره لها، سلم عليها برشا برشا. نحب نسلموا زيدا كيف كيف على برشا عبيد قاعده تتفاعل معنا المره هذه. التفاعلات تجينا يا سيدي يا من سيدي منين؟ من كندا. والمره هذه اللي يقول لك انه راهو الحقيقة تقول لك أنا مثلا ما نخدم في مونريال، مرتي متحجبة وتخدم ريسبونسابل في مغازة كبرى، راهو ما فما حتى مشكلة في كندا، فما قبول كامل. نحب نشكرك برشا على التفاعلات نتاعك سي مراد بن عبد الله من كندا، كتب لنا تفاعلوا برشا زادة كيف كيف معانا على الموضوع هذايا اللي يقول لك انه ما يلزمناش نتيحوا ايضا في كما صديقنا لطفي يقول ما يلزمناش نتيحوا في البياج نتاع انه كل مرة هما يمشيوا باش يحكيوا على الحجاب واحنا نتيحوا كالاغبياء في الفخ. لا با دي تو، راه هذا مقصود. ويقول لك يلزم نعم

0: واش معناها؟ معناها فينالمون اللي يصير داخل ما داخل البيوت معناها بين مسكره ما هذه حاجه كامله، انه يمشي المعبد يصلي لروحه سواء هو مسلم او مسيحي او سيخي او بوذي او زرادشتي او هذه مساله تم هو في دارك فاش يصلي شي على النار ولا يحط سجاده. لكن في نهايه الامر انا مطالب باش نتعامل مع شخص ما يهمنيش فيه ما
1: شنو المعامله هي الاهم، نحترم اختلاف،
0: نحترم اختلافه ونحترم خدمته، شنو يقدم شنو يضيف لي شنو يضيف لخدمته شنو يضيف للبلاد، هذه هو المهم اعتقد.
2: هذا هو اشرف من برلين نختموا معاه. يقول لكم اليوم ازمه القطاعات الماء والكهرباء مالوغوزمون باش تتسبب في ازمات اخرى، هذاك علاش اليوم يقول انه يلزمنا تكون استحقاق باش يولي الكهرباء والماء على الاقل. ويقول لك اليوم لازم نوضحوا للمواطنين ولازم المواطن البسيط، الكلمه اللي انا نحيتها عم ناوي خاطر مستمعات
0: وكل مواطن بسيط وكل مواطن
2: مواطن بسيط يقول لك يفهم اموره ويعرف معناها شنو يلزمه يعمل. شكرا لكم برشا مساجات. سلم علينا زاد كيف كيف من باغ من سويسرا، والله مساج محلاه من باغ من سويسرا من عند بوراوي، تحيه ليك سي بوراوي.
0: بوراوي
2: في سويسرا
0: هاي سلم عليك
2: اكزاكتومون، تقول انت عامل قبه غاديك في سويسرا، تحيه ليك وتحيه للعازب اللي معاك. دونك شكرا جزيلا ليك، بعثنا حتى تصويره نتاعو، تصويره من الاجواء وين قاعد تبع فينا في سويسرا، شوارع نظيفه والامور واضحه، الطقس جميل زاد كيف كيف. شكرا لتفاعلاتكم كان ذا واتساب عجب.
3: واتساب عجب، واتساب عجب على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتم، مرحبا سيدة أميمة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
2: قبل ما نمشي رقم على كل سين، فما امبوتياج فما شو فما عطينا هكا معلومة على الطاير، قبل ما نمشي الرقم هاي
1: كل وين ما فماش امبوتياج
2: وين ما فماش
1: امبوتياج عطينا هاي. باش نبداو بأريانا في شارع أبو قاسم الشابي، شارع طيب المهيري، شارع الاستقلال، شارع الهادي كراي، فما حركية مرورية كبيرة، كيف كيف في شارع الحبيب بورقيبة، نهج الكاهنة وشارع إفريقيا، في منوبة في شارع الهادي شاكر، شارع فرحات حشيد، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الاستقلال، فما سيركيلاسيون كبيرة. نرجعوا للعاصمة تحديدا في شارع خير الدين باشا، شارع محمد الخامس، شارع الهادي شاكر وشادي قليلة، شارع باريز، نهج موجي سليم، وصولا لباب حر، نهج الجزيرة، باب الفلا، باب جديد، فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور في بن عروس، في شارع 4 جانفي وشارع فرنسا فما اختناق مروري. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
2: ان شاء الله سنيتكم زينة الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا نمشي وتتشويت معاك ورقم على كل لسان،
3: رقم على كل لسان،
2: رقم مفزع في كل مرة، وإن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. حوادث المرور تنجم تنقص مع عمل غزمان، الناس اللي نفقدوهم في كل عام قاعدين يزيدوا بالرغم من الحملات اللي وليت عمل 12 شهر يدور. قالك ما عادش حبوا يكونوا عنا عطلة آمنة، طولي عنا سنة آمنة اي بورتون، قال الفرنساوي قال أزنافور اي بورتون اي بورتون. ديما نقعدوا نحكيوا على ارتفاع جنوني في عدد القتلى. ومهم
1: حوادث المرور في تونس، الحوادث تنقص أما القتلى قاعدين يزيدوا. رغم تراجع عدد حوادث المرور في تونس، الأرقام الجديدة للمرصد الوطني لسلامة المرور تكشف مفارقة كبيرة، عدد القتلى ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. من أول عام وإلى غاية 31 أوت 2026 سجل المرصد ارتفاع في عدد ضحايا حوادث المرور ب 9.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الرقم صادم 897 شخص فقدوا حياتهم في حوادث الطرقات مقابل 822 قتيل خلال نفس الفترة من العام اللي فات. في المقابل عدد الحوادث المسجلة شهد تراجع ب 17.65% من 3746 حادث عام 2025 إلى 3085 حادث خلال سنة 2026. حتى عدد الجرحى انقص هو الآخر ب 18.72% وتم تسجيل 4967 جريح مقابل 4037 في نفس الفترة من العام اللي فات. السؤال الأهم هو شنو اللي قاعد يتسبب في الحوادث هذه؟ الإحصائيات تشير إلى أنه السهو وعدم الانتباه يتصدر قائمة الأسباب بنسبة 29.11% وجهة السرعة في المرتبة الثانية بنسبة 22.5%. يعني رغم أنه عدد الحوادث والجرحى قاعد ينقص، عدد الأرواح اللي تضيع على طرقات قاعد يزيد. أرقام تطرح أكثر من سؤال حول سلوك السائقين، السرعة والانتباه وتخلي السلامة على طرقات مسؤولية ما عادش نجم تستنى أكثر.
2: مسؤولية ما زالت ما عادش تستنى أكثر. أعطيك صحة يسري، فما أرقام أميمة زادة كيف كيف تدل، فما رسوم بيانية نجم تترجو فيهم زادة معانا على لايف متاعنا على موزي كيفام. وقت اللي نشوفه قل لك باي اكزامبل في بين 2025 و 2026 فيما يتعلق بعدد الحوادث فما انخفاض، فما في القتلى فما ارتفاع اذا 2025 2026 وكيف كيف عدد الجرحى في انخفاض قاعد يقعد ديما مرتفع. نرجع ديما الاسباب الرئيسيه. اي سيدي اسباب الرئيسيه السهو وعدم الانتباه والسرعه

0: برينسيبالمون هذوما الزوز الحاجات القاتله. اليوم التونسي في سيارته ياكل ويقص ظوافر
1: ويصور
0: ويصور ويحكي مع رجلها ولا تحكي مع مرته في التليفون ويتعارج
2: ويماكيج من غير ما نخذل السنه ويماكيج
0: ويماكيج صحيح هذه قلت لك
2: اي صحيح حقيقه
0: كنت في اكزاكتو دونك يعمل 7000 حاجه وحاجه زيده في السياره وهو قاعد يسوق دونك هذاك الكل ويسوق ايش نقول لك حاجه ويسوق وهو معناها تعب
1: وسوق
0: وهو
1: غشش
0: وهو صاحي وهو مشنشنها وهو مريقل واضح دونك هذا كاين بالتونسي حسبت صنيع هذاك هو يسوق تحت تاثير معناها تاثير المخدرات تحت تاثير الكحول تلقاه عامل جو يحب يطير يطير الفوق
1: قال لا
2: واضح وعامل
0: وقسم وموش والله العظيم لا يهمه منهم واحد سنة بالرسمي ما فما فيديو شفتوها ولا لا الكهرباء تمشي بوتوتو وخارج هو من
1: كيف
0: باش تفهم انت فما وصلنا الى حد الجنون يا سوني هكا ولا
1: والله نحب نقول ونعاود نقول ونحن الموضوع هذا ديما يحكيوا فيه في الاعلام ونعاود ونحكيوا عليه هل فما حاجه تستاهل السرعه اكثر من ان امان ومن نحن نكونوا لباس يعني نحن الارقام هذه يعني كل رقم وراه كرسي فرغ في عائله قصة بدأت وما كملتش يعني شوف انت كان كل واحد يسأل روحه هل فما حاجة اهم من انه انا نوصل بامان شنو اللي يستحق السرعة هذه انا باش انا نوصل شنو هل ما يستناش اهم مني انا واذا فتن كما انت قلت معناها احنا نسوق في ايتا اللي مغشش يسيب غلو في الفولون اللي حالته اذا نقص نوم يسوق ويتقوى على روحه ويسوق يعني هنا انا راى انه لازم مقاربه كامله احسن
0: اي صحيح
1: مقاربه كامله يعني انه قداش باش نقعد نوعي وقداش هالومضات هذيا داخل منا خارج من غادي يعني ماش نسمعوا احنا ولينا معنا العبيد ولا طي في بيننا ما نقص ما السرعه وهو يجري فما شكون يشيخ اللي هو يجري ما حس اللي هو قوي
2: لا فما شكون يحب لادرينا لين يقول لك نحب نطلع نحس اي فما شكون
1: اي لكن يلا تلعب برواح الناس حتى كان مش فيك انت في غيرك باش يكون فما ضحايا لهالادرينالين اللي يحكي عليه
0: اكزاكتلي
1: دونك لازم مقاربة كاملة لازم فما عقوبات بالحق تكون ردعية باش كي خاطر نحن نعرفوا لأي مواطن تمسه في جيبه يولي يقرأ ألف حساب أنا في أمريكا نسوق في عقلي نتسمع راه مانيش نجري برشا على خاطر الكياس هذاك فيه مدارس كويني تعرف من كويني بخطية التوا قعدنا تلمو غالية معناها تشوكيت بالسوم وزيد من الفوق يضحك هو يتبسم عادي وانا كالم وقفت على اليمين راه من با معناها كلي عملت فرنسيك وقفت عادي اعطيته ورقي في الاخر بالكل معناها ندفع وانا نضحك ويضحك سيده باي باي بسلامه من وقتها حرمت شنو اخر ريسك
0: فهمت حتى احنا العماره اللي ما كملتش توا شنو السبب كان ما خطاكش راك ما بديت العماره اصلا هذاك علاش تتسائل العباد فنقول لهم العماره مرة جايين واضح ولا فهمت اليوم السبب شوف احنا اصحاب عندنا قديش فهمت علي وانا نقول شنو العماره ما كملتش شنو هي الحكايه
1: وقفت على كل مبلغ هذاك
0: على كل مبلغ هذاك ان شاء الله ربي يخف عليك اختي سونيا فوالا من وقتها واحد ثينك توايس تولي هكا ولا تخمرتين قبل ما فوالا احترام الاشارات وبالحق معناها ما قال التصوير ياسر مرعب سونيا تقول وراء الرقم هذاك فما كرسي فراغ في عائلة فما ناس كيف خلت عائلات وراها فما مش مشكلة في هذاك فما ناس مشيت ضحية على خاطر إهمال تو سامبلومون
2: على خاطر إهمال أشخاص أخرين هذا كيف معناها مشكلة أنه السهو وعدم الانتباه شابو معناها عنوان كبير وراه تحته برشا حاجات اللي منهم أنا أعتبرها حاجة مهمة تقول سونيا نسوه في جيبه المسؤول هذا في مخه في معناها في راسه
0: في مدارك
2: وين باش يختوى بالله سامحني يقول لي حد لبس عليه معناها سوي شخص سوي ما يحترمش إشارات المرور معناها مش معناها ضوء أحمر يحرقه ويعرف أنه كراب جي من جهة أخرى ويعرف أنه مدارس ويعرف أنه كي يعني وعندنا مشكلة مع الفضاء العام بإشارات وبالمادة متاعه وبالكياس
0: حتى فما زادة كيف المواطن زادة متهور تطلق مثلا المواطن يقص لك الكياس في أوتوروت راوة وما يلوش فما قناطر مثلا بالحق راوة فما حاجات اللي ما أنزل الله بها من سلطان
1: أنا بين تحب نتفاعل معك أنت قلت الإنسان السوي معناه في مخه المشكلة أنه الإنسان السوي اللي تحكي عليه اللي في مخه ما يفهم كان كي تكوي في الفلوس
0: في الفلوس
1: حقيقة معناه اللي يفهم
0: هذا هو
1: جربوا.
2: احنا قلناها
1: ديجا حكينا عليها برشا مرات.
0: برشا مرات يلزمك تكويه في فلوس ويلزمك زاد كيف كيف اليوم يمكن حتى الحملات التحسيسيه راه يعطيهم نفسها معناها المرصد الوطني للسلامه والمرور قاعدين
1: يحاولوا هذيك حدهم يشعلوا لهم
0: ما ينجموش اكثر من هكا ولا تجمش شو عندك تعمل معناها انت
1: المواطن تمشي تقول له سيف احترم اشارات المرور
2: لازم نعملوه ولو انه العبيد اخي العبيد اللي تعمل في التجاوزات هذه ما يعرفوش شنو اللي تقال في الوضع التحسيسي يعرفوا ان السرعه
1: يعرفوا الخطر
2: وانه اللي يختار ويعرفوا
0: اي ما زاد فما اليوم
2: ايش نقول لك حاجه كل شيء
0: شو لازم زاد اليوم الردع كما قالت سونيا اليوم نرجع نشوفه تو شوف انت مثلا تروتينيت الكتريك معناها هذوما الكتريك اللي معناها برحق عاملين شطح باطح في البلاد كيف الموتورات اللي بلاش كاسك راهو سي با نورمال راك وليت تفرح راك تشوف موتور لابس كاسك ومحترم ويمشي على اليمين وكذا امور واضحه معناها ما زقزقش معناها فهمتني طول ساعات يزقزق لك ولا في التخزين فوالا يمشي كي يوسع صاحبي خلينا نتعدى فهمتني سمحنا بابا قول له بتنق تقول انت مشيت عند دونك هذا هو المشاكل رايكم كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
4: بالباك ولا بلاش. خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الاكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين BTP, BTS ولا CAP في الطبخ الحلويات والفندقة. شهادة معترف بها. تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
5: مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات
6: ما تحيرش بلا

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: الربح مع إنباتاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إنباتاو وإلا في أقرب نقطة إنباتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إنباتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إنباتاو، اقبل أبعد وخلص تاو.
3: على كل لسان الاثنين الجمعة من الأربعة للستة العشية.
4: رحمة بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. عنا حدث متميز ومتميز جدا إن شاء الله باش يشهد وشير الحبيب بورقيبة خلال أيام الكلنا نتعديه ومن قدمه، وتيل نعرفوه برشا برشا وكيف كيف عنده تاريخ كبير يحتفل بمئة سنة. stay tuned طبعا شوية نعطيكم كل التفاصيل. قبل ذي هذه آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
5: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والإنترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريدو وإلا نجم 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريد طور عالمك.
7: أي سيدي مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. في الذكاء الاصطناعي وقتها تسمعوا بشركة خرجت موديل، عارفوا انه في الساعات اللي بعدها في نهارتها والا الغدا باش يكون موعد مع دي موديل اخرين منافسين مع شركات اخرى. البارح كنا نحكي لكم على فابل 5.1 وميثوس 5.1 مع عند شركة انثروبيك. فيسع فيسع جوجل اعلنت على الاطلاق نتاع دو موديل جدد. لي دو موديل هذوما يعتمدوا على جيميناي 3.8 فلاش، يلعب فيرسيون جديده بالنسبه للموديل نتاعها فلاش. والغريب هو انه في ظرف 6 جمعات يعني في ظرف شهر ونص جوجل خرجت 3 فيرسيون بالنسبه للفيرسيون فلاش نتاع جيميناي. على كل جيميناي 3.8 فلاش الموديل هذية اللي بالكلام نتاعها يجيب برشا تحسينات بارابور لل 3.7 فلاش، لكن ما فماش حتى تحسين بالنسبه للفيتاس ولا بالنسبه للتكلفه نتاع الخدمه نتاع الموديل هذية. دونك ما تستناوش انه باش ينقص الكو بارابور مثلا 3.7 فلاش، وموديل موجه برشا للخدمة على الكودينج وعلى البنشمارك بالنسبة للإنجنيور متاع للوجيسيال. وفما فيرسيون أخرى من جيميناي 3.8 فلاش، نحكيه المرة هذه على الفيرسيون سايبر، والفيرسيون سايبر مايش موجهة للناس الكل باش نبداو واضحين. السيبل بالنسبة للخدمة متاع 3.8 فلاش سايبر هي اكتشاف الثغرات الأمنية وتصليحها. بالنسبة للخدمة هذه باش تكون موجهة للحكومة، باش تكون موجهة للناس اللي داخلة في البروغرام فير وايند. وشركة جوجل حكيت على الشيء هذا بطريقة واضحة، مش أي واحد باش يكون عنده أكسي للقوة متاع 3.8 فلاش سايبر اللي يلعب على نفس الخط متاع فابل 5.1 وميثوس 5.1 متاع أنثروبيك. بالنسبة للي موديل هذوما ديسبونيبل بالنسبة للي ديفلوبر مع جوجل أنتي جرافيتي، لابي جيميناي عن طريق جوجل اي اي ستوديو، أندرويد ستوديو وستيتش الشركات عن طريق جيميناي انتربرايز، وإلى اللي زابوني متاع جوجل اي اي برو والترا في الابليكاسيون جيميناي الاي اي مود بالنسبة للموتور دو ريسيرش وجوجل شيتس. مازلنا راهو المرة هذية مع شركة ميتا. ميتا اللي اعلنت على اطلاق فيرسيون جديدة من ميوز، نحكيو على ميوز بارك 1.3. الشركة بعد شهر زادة من اطلاقها ميوز بارك 1.2 ومن اطلاقها زادة للاجون تاع البروغراماسيون تاعها ميوز كود. المرة هذية ميتا سوبر انتليجنس لابس قررت انها تبدا في الديبلومون تاع ميوز بارك 1.3. الموديل هذا اكسيسيبل في ميوز كود ولا عن طريق ميتا موديل ابي، وموديل موجه للكودينج مع امكانيات جديده بالنسبه للموديل هذا بارابور للخدمه تاع ميتا القديمه، لكن حتى بارابور للخدمه تاع شو موجود اليوم في المارشي. الموديل قادر انه يعمل اكثر من خدمه بطريقه متوازيه في نفس الفيل دو كونفرساسيون، وينجم يخمم عن طريق الكونتكست اللي يحطه هو وقت يلقى قدامه العديد من المصادر اللي ماهيش منظمه والا فيها برشا تناقضات. على كل الموديل هذايا موديل جديد مع عند شركه ميتا اللي قاعده تخدم على تطوير الخدمه نتاعها عن طريق الموديل المسكرين اللي يخرجوا مع عند ميتا سوبر انتليجنس لابس. اللابس هذوما اللي قاعدين يطوروا اكثر في الريتم نتاعهم بالنسبه لاطلاق الموديل نتاع شركه ميتا.
0: عليك.
7: البارح حكينا على الايفون وحكينا على الايفون جديد وحكينا على الاكسسوار اللي يضر ياسر باش يكونوا حاضرين مع الايفون نهار 9 سبتمبر في الكينوت بتاع شركه ابل. لكن اليوم باش نحكيوا على الاي او اس 27 السيستم ديكسبلوتاسيون اللي باش يخدم به الايفون الجديد, والاي او اس 27 بطبيعه باش يكون حاضر في برشا من لي جينيراسيون تاع لي ايفون. الاي او اس 27 كنا اكتشفناه في بدايه الصيف هذه وحكينا عليه بالنسبه للWWDC ليفينمون تاع لي ديفلوبور تاع شركه ابل, ويدرس انه فما خاصيه ما حكيتش عليها شركه ابل, والخاصيه هذه باش تعمل ضجه كبيره ياسر بالنسبه للايفون الجديد والنظام التشغيل الجديد تاع الايفون, وهي اسمها ايفون هاند اوف. الخاصيه هذه تخلي المستعمل تاع الايفون يستعمل بنمر واحد زوز ايفونات حسب اخر الاخبار, وهذه واحده من الخاصيات اللي ما ظهرتش في WWDC وعلى الفوروم تاع ماك ريومرز اللي يعتبر واحد من ابرز المصادر اللي تحكي ديما على شركه ابل. حكيوا برشا على الخاصيه هذه اللي ظهرت في الكود سورس تاع الاي او اس 27.
0: هاي تك,
7: هذا بالنسبه لهاي تك اليوم. هاي تك تقاو كالعاده على سيت تاعنا موزايك اف ام بوان نت.
5: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريدو, طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: رحبا بكم جديد في على كل لسان. وعلى كل لسان هي سنتونير, نعم المئوية الواحد من أهم المباني اللي موجودة في شارع الحبيب بورقيبة, واحد من أقدم أيضا الفنادق اللي موجودة في تونس, وتيل محافظ على الجودة, محافظ على الجمالية متاعه, محافظ على الطابع الجميل متاعه. ولكن في نهاية الأمر زاد اليوم نجمه نطلق عليه عبارة أنوتيل مودرن, أنوتيل دو شارم, خلى الشارم متاعه ولكن واكب العصر بعد ما صارت له غيروفاسيون تعمل 66. كيف ادخلوا على اللايف متاعنا على فيسبوك وشوفوا وتيلنا اللي نحكيوا عليه, نتعديه ومن بحذيه برشا مرات في قلب شارع الحبيب بورقيبة. نحكيه على فندق الكارلتون, وسعيد برشا اليوم باستقبال الديريكتور جنرال سيدي دا سعيداني. مرحبا سيدي, اهلا وسهلا.
8: يعطيك الصحه حسنا المقدمه هذه,
4: يعيش
8: وبارك الله فيك.
4: شكرا لك سيدي.
8: احنا
4: كنتم الصحه اللي خلتوه هكا vous avez bien conservé ce bijou معناها
8: لا هو
4: كور دو لافينو.
8: صحيح, احنا الشركه نتاعنا اللي هي الامبريال بالاس شريت لوتيل صافي عندها توا 3 سنين ابري ولا 3 سنين ونص. من المسؤوليات الكبيرة اللي حسيناها اللي كنا احنا لازمنا نحافظ على الشارم نتاعه واللي كنا نعطيوه القيمة نتاعه اللي يستحق.
4: اكزاكتومون. الحاجة الباهية حتى وقت اللي عملتوا رينوفاسيون نتاع الكارلتون خليته حافظته على فاكتور اركيتكتورال, لحافظته على الاوثنتيسيتي نتاعه هو, ولكن طورتوه بطريقة تتلائم ايضا مع المواصفات العالمية. هل هالسكسس ستوري هذه اللي كتبتوها في بعض السنوات جيني اليوم باش نحكيوا عليها, على خاطر برافو, على خاطر في نهاية الأمر اخترتوا الطريق الصعيبة مش الطريق السهل, خاطر غيركم يهدوا عود يبني.
8: لا صحيح صحيح, احنا عملنا دي ريشيرش اركيتكتورال, اتصلنا بالعباد المختصة وحاولنا باش نحافظ على الطابع نتاعو لوتيل هذايا, وانا حسب الشهادات مع نتاع برشا ناس نجحنا في المهمة نتاعنا هذا, وذاك علاش حبينا نحطوا نعطيو قيمة للحدث نتاعنا هذايا اللي نتاع 100 سنة اللي تعداو على لوتيل, خاطر من الأقل النادرة الوتلة اللي وصلت عمرها 100 سنة افيك لو ميم نون اي لا ميم فوكاسيون. حلينا لوتيل, ما مش احنا تحل لوتيل 1926 والى يومنا هذا هو بنفس الاسم كارلتون وقعد يخدم اوتيل.
4: اكزاكتومون, وموجود كيفه في العالم اجمع, معناها باش نبداو واضحين في عده دول فما نفس
8: فما اسم لكن
4: اسم كارلتون. اي لا لا نحكي مش تبعكم انتم, اما الاسم معناها معروف, معناها فما اون اوتوريتي تخلي العبيد تجيكم زاده من العالم الكل. اللي يسمع فينا اليوم طبعا بعد شوي نجيو نحكيو على البروجرام تاع المئويه, احتفالات جميله جدا في شارع الحبيب بورقيبه ان شاء الله بين 10 و 15 سبتمبر الجاري, ولكن نحكيو على التاريخ هذا كيف كيف, تاريخ كبير وان شاء الله مستقبل اكبر, تاريخ كبير, أسماء عديدة تعديت بها الفندق هذايا, الفندق هذايا اللي شهد أيضا وكان شاهد على العصر على فترات كبيرة في تاريخ تونس.
8: صحيح, جاونا قبل برشا فنانين وبرشا معروفين كما نينا كما نينا سيمون
4: ايه.
8: وش اسمها الأخرى
4: برشا ليه برشا أسماء برشا أسماء مغيرة نقعد نذكر في الأسم واثنين برشا أسماء زيادة كيف جاءوا تعديوا بالوتيل هذية. الوتيل هذية شنو اللي يميزه اليوم وانت بركل عليك معناها عندك أساد إكسبرتيز اليوم في دومين متاع التوريزم والوتيل؟
8: هو الحاجة اللي زمنا نتأكدوا منها اللي كانوا نوعية الكليونات متاعنا والانتظارات متاع الكليونات ليزاتونت متاع الكليونات بدلت مع الوقت. طول الكليون مودرن اللي يهمهم أكثر من الرفاهة والليوكس يهمهم العلاقة البشرية
4: وهذا سيكون بوان فور.
8: فوالا احنا نأكدوا اللي كون البوان فور متاعنا هم خدمتنا هم السيرفيس متاعنا. احنا نحبوا الكليون وقت اللي يروح بذكريات طيبة معناتها في يروح بحاجات اللي يبقى يتذكرها واللي أكثر حاجة تشد في مخ العبد هو اللي ريلاتيون إيمان هذا اللي يزمه واحد يحافظ عليه وخاصة يزم ينفستي في الكابيتال هيومان. احنا هذا شيء واعيين به وقاعدين مركزين عليه ونتصور الحمد لله ناجحين فيه. احنا
4: باليوزر اكسبيرينس اذا اللي عندكم معناها معناتها نقولوا ردود فعل طيبه وطيبه جدا والعبيد ترجع لكم توا منذ سنوات وتقول
8: هي طيبه وقاعده تتحسن والحمد لله. عندنا تود رتور نتاع الكليونات نتاعنا طيب اللي يجي يجرب السيرفيس نتاعنا يرجع واحنا نأمل سيرتو في المستقبل اللي كونه باش نقدم اكثر حاجات معناتها خير ديما التحسن ومعاملين سيرتان ما سيرتو على السيرفيس نتاعنا والكاليتي دو سيرفيس والعلاقه البشريه
4: متاعنا. والعلاقه البشريه وهذا هو اللي يقعد في نهايه الامر. احنا في قلب الحبيب بورقيبه الشارع الرئيسي في العاصمه نلقاو ديما كالبلاك المزيره هذيك كارلتون موجودا انوتيل دو 3 ايتوال. برشا ناس يقول لك كي ندخل غاديك نعمل ان فواياج دون لو طون اما بلغه هاد نقولوا مودرن زاد كيف سيرفيس مزيان برشا امتداج ذري وليت معروفين به حتى صحيح. العبد اللي ما يسكنش يجي يعمل امتداج
8: صحيح برشا عباد اللي نقولوا كارلتون يقول امتداج معناتها احنا ونا بيان كومونيكي لاتسو والحق برشا الناس يجيو بحذانا ويخرجوا كان فرحانين كاليتي بري اكسيلونت ومش حتى الكليونات اللي يسكنوا في الاوتيل سي اوفير بور لو غران بوبليك دونك جينيرالمون احنا عندنا سيرفيس تري سبيسيال ولا كاليتي نتاع النوريتير والديفيرسيتي اللي موجوده الحق اللي يجيو بحذانا ديما يرجعوا
4: اكزاكتومون. دونك اخترتوا انكم مره هذية بالثقافه باش تحتفلوا بالمئويه عندك أشهر إذا هولي تحضر في الحدث هذي
8: أشهر طويلة الحق عملنا مجهود كبير. أنا نشكر زاد الإطارات متاع
4: الفندق
8: متاع الفندق اللي عاونونا برشا في تعبنا صحيح ولكن بحول الله احنا
4: تعب مخلوف
8: وصلنا براتيكمون للبريود الأخيرة تو مزال تيك جور الأمور كلها مريقلة بحول الله
4: بحول
8: الاستعداد كاملة والنجاح إن شاء الله بحول الله مضمون
4: اكزاكتومون. دونك بعد شوية ناخذوا البروجرام شي بدنا 10 سبتمبر حتى سبتمبر باش يكون
8: اليوم
4: الرئيسي هكا ولا ليه في الشارع اخترتوا انكم في شارع الحبيب بورقيبه باش الناس الكل تنجم تحضر باش الناس الكل تقول لهم راهو احنا بيدنا راهو لوتيل هذايا في بارتي مش الشارع التونسي ومش الشعب التونسي واكسيسيبل معناها قلت شعب كانوا لوتيل ولا هكا ولا
8: صحيح احنا اخترنا باش يكون الاحتفال والاحتفالات الرئيسيه مفتوحه للعموم معناتنا في شيء وسط شارع حبيب بورقيبه لاكسي غراتوي اتول موند هذاك علاش انا نستدعى الناس باش يحضروا بحذانا في اليوم 10 سبتمبر 11 سبتمبر في شارع حبيب بورقيبه قباله النزل في لالي سنترال. ان شاء الله مش تكون عندنا سنه كبيره ومش يحضروا معنا فنانين معروفين ومش تكون بحال الله فما شويه مفاجئات اخرين زاده على الفساد
4: ها باش نعطيك انا اخويا نهار 10 سبتمبر ان شاء الله افون حبيب بورقيبه قدام لوتيل ابارتيغ من 7 العشية باش يكون ان شاء الله فما راضي معناها شوالي اي دوتخ ارتيست باش يكونوا حاضرين بور اون بور ان سبيكتاكل اون بيرفورمانس مزيانه لو 11 سبتمبر النهار اللي حاجتك بيه انت ذاك بالذات قال لي سيف ذا ديت من توا بيرفورمانس سوربريز وقتاش مع 7 غير ربع في افنيو الحبيب بورقيبه مقابل لوتيل نتاعنا وكيف كيف لهنا كونسير بار حسن الدوس نوتخ تينور مع الخمسة مع بلوتو السبعة وربع في شارع الحبيب بورقيبة زادة كيف وحسين نعرفوه الناس كل اللي يحبوه ويغني معناها بلكدي والحاجة المزيانة برشا وخممتو زادة في الميموار كوليكتيف الإكسبوزيسيون إن شاء الله اللي باش تكون تلت أيام 12 13 14 و15 سبتمبر هكا ولا
8: ليكسبوزيسيون هذه حاولنا نلمو فيها لي زوبجي هيستوريك اللي كان اللي عندنا تابعين نزل كارلتون ولمينا برشا دي دوكيومون فريمون تري رار. عندنا حتى دي دوكيومون من 1925 فيهم المطلب نتاع الرخصه نتاع البني البلديه جبتها من البلديه نتاع كارتاج عاونينا عاونوني جماعه هذيك عطيه مساحه لوريجينال معناتها سورا اكسبوزي مع بوكو دو دوكيومون معناتها انتريسون دي فوار معناتها تشوفهم صفر معناتها قدم
4: اي اوتنتيك
8: باسم الاصلاني نتاع مولا لوتيل والسيد الارشيتيك اللي عمل الدوموند نتاع مطلب البني اكسيتيرا كلهم يصيرون اكسبوزي ومفتوح للعموم. مرحبا بهم
4: الناس. مرحبا بالناس الكل. نعاود نذكركم تلقاكم ديما موجودين زاد على لي ريزو سوسيو قاعدين تنشطوا زاد على باج فيسبوك ونشوفوا حتى في احسن حاجه عجبتني الحقيقه هي لا كوميونيكاسيون نتاع انه قداش لو سيرفيس اي بيرسوناليزي يعني قداش فما هكا اون انتيميتي مع
8: سورتو بيرسوناليزي سورتو اوتنتيك اي سبونتاني خاطر فما برشا دي نورم انترناسيونال ولا دي لوغو ولا دي انسيني انترناسيونال يعطيو دي نورم ستريكت نتاع سيرفيس. احنا ما ندعيوش اللي كون معناتها اود ستاندينغ ولا سيرفيس بيرسوناليزي اللي الحاجه السبيسيفيك لوتيل نتاعنا اللي كون عندنا ان سيرفيس يان كومبورتمون سبونتاني نتاع الخدمه نتاعنا معناتها تحكتهم ضحكة طبيعية
4: من القلب
8: يخدموا مرتاحين. هذاك علاش احنا فخورين بالخدمة نتاعنا
4: وهذا هو المطلوب. حاب نشكرك برشا سي ذا سعيدين. حاب نشكرك تحية كبيرة ليك ديريكتور جينيرال كما قلنا نتاع كارلتون لوتيل اللي يحتفل بالمئوية نتاعو فندق الكارلتون تونس يحتفل بالمئوية على برنامج ثري في شارع الحبيب بورقيبة. نعطيكم البرنامج 10 سبتمبر باش يكون ان شاء الله الموعد مع 7 نتاع العشية مع راضي شوالي وفنانين اخرين في سبيكتاكل يعمل كيف نهار 11 سبتمبر ولها نهار اليوم الرئيسي. فما بيرفورمانس سوربريز مفاجأة كبيرة مع 7 غير ربع قدام لوتيل في شارع الحبيب بورقيبة فك لافوا برينسيبال هذيك. وبعدها هي باش يكون فما حفل للفنان التونسي المتميز حسين الدوس مع 7 وربع من 12 ل 15 سبتمبر. امشي وتفرجوا باش تلقاو وثائق تاريخية باش تلقاو برشا حاجات تعمل كيف. فما معناها معرض اكسبوزيسيون يكون محلول من الصباح حتى الليل في الفندق. وشو عم نطلع على الفندق كيفاش ولا اليوم في حلته الجديدة. كل توفيق ليك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير إن شاء الله عقب 200 سنة احنا مش نكونوا دوزا موند ميور لا محالة مي ويسيرش دون لا كونتينيتي
8: إن شاء الله. يعطيك الصحة حسن
4: بارك الله فيك. شكرا جزيلا ليك. شكرا. يجي ولي يجي وبعدنا معناه حفاد حفادنا في موزيك يحكي ولا نفس الحدث. تحية ليك. شكرا ليك سيدي ذا نورتنا
8: بارك الله
4: فيك.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكالعادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
9: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
10: لا

0: بدنا نهدى شوي. واليوم هيك نقول لكم بانه الناس الكل باش تمشي فرحانه. اي نعم، انتم اللي اعطيتوا ثقتكم فيه وهو اللي يحضر معنا ديما. حبوا كبار وصغار نحكيوا على دادي شيبس. دادي شيبس الموعد اليوم مع تيغاج وصوخ كيف ما اوعدناكم نهار 3 سبتمبر في انتظار نهار 30 سبتمبر. سيف ذا ديت من توا، النهار اللي باش نعلنوا فيه على الجائزه الكبرى وما ادراك السيارة. نعم السيارة. ولكن قبل هذي هات نذكركم باللعبة متاعنا. اللعبة متاعنا اللي بديت من أول الصيف، ما تنسيوش وقت اللي تمشي وتشريو دادي شيبس كيك اللي يحبوه الكبار والصغار. دور الباكو وأخلط خوذ الباي متاعك وقت اللي تدخل تو سامبلومون على www.ربحالباكو.com. غاديكا شنو تنجم تعمل؟ تدخل غاديكا تعمرك الفورمولير وتحط نوميرو دولو اللي موجود على الباكو، تدخل اوتوماتيكمون في القرعه. ترانسبارانس توتال. ادخلوا على اللايف نتاعنا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. الحقيقه انا عملت قداش من انتغاج وصوخ. سي مهدي مرحبا بك. سي مهدي زروقي عاد نذكر ممثل قانوني لدادي شيبس، والاستاذه ايضا سونيا يعقوب للاشراف على العمليه القانونيه في انتغاج وصوخ. يلا سيدي يا ابن سيدي، هذه الرابعه ثاني مع بعضنا هكا ولا؟ وفي كل مره يبعثوا لي عباد يقولوا ربحنا راه. اي خويا نعمل في وصل لي وصل ومشينا وتلقاو تصورنا حتى على الباج فيسبوك نتاع دادي شيبس. ترانسبارانس توتال. يلا اليوم عنا عديد من الهدايا باش نهديوهم اليوم زادة كيف كيف فتي غاجو سور. يلا نبداو باسم لوليني. هيت نبداو معاك كل مره استاذ تمدنا الارقام. نعاود نذكركم قاعدين نقوموا بعمليه السحب مباشره على موجات موزايك فام. ونعاود نذكركم ما تنساوش سيف ذا ديت نهار 30 سبتمبر. مازال عندكم الفرصة باش تربحوا الكرهبة. الكرهبة هي القرف القرعة الكبيرة، الهدية الكبيرة نهار 30 سبتمبر. شرع على موجات موزايك اف ام www.ربحالباكو.com. منك تاكل وتستفيد زادة كيف كيف باكل شيبس لبنينة، ومنك زادة تعمل جو وتعمل برشا افاريات. ونقول لكم بانه الكادوات راهو ما شاء الله، معناها ربحنا العديد من الكادوات. ذكرنا مع بعضنا هوني عملنا تيغاج وصوغ على دي فيلو تروتينيت الكتريك، دي بورتابل، دي بي سي بورتابل اوسي، وبرشا عباد دي فيلو، دي زادة كيف كيف معناها دي موتو، وبرشا كادوات. واللعبة كما قلت لكم متواصلة اليوم في نهار تيغاج وصوغ. انا قاعدين قوموا بتيغاج وصوغ. سيد احمد تحية كبيرة ليك هكا قاعد في زادة كيف كيف يأمننا في اللايف متاعنا. ونبداو بتيغاج وصوغ لوليني. استاذة الامور واضحة هكا ولا ليه؟ الامور واضحة. يلا سيدي يا سيدي، يلا اش عنا المرة هذية؟ عنا ساعة موتور، عنا 3 لابتوب، عنا 2 تروتينات، وعنا 3 تليفونات. يا سلام يا سلام. باش نبداو سي مهدي ترى نبداو بالتليفونات. يلا بثلاثة تليفونات. طيب ترى لوليني خالد قطات ترجع خالد مخرج بتاعنا. لا لا لا، حتى كان ربحتي نحيي لك الكادو ديريكت مع سي مهدي، ما لعبش النقطة. يلا باش نشوفوا 3 تليفون. نبداو بالرابح الاول، الثاني، الثالث. نشوفوا قاعدين في التيغاج وصوغ. العملية قاعدة تتم في منتهى الشفافية أيها الشباب. أيوة تليفون تليفون يا سيدي قاعد يضرب. أنا قاعدين نشوفه. ليه ليه تليفون يضرب؟ عاود نذكركم السيدة سونيا يعقوب قاعدة تشرف على هذه العملية، عملية القرعة. ونعاود نذكركم ضعفوا حظوظكم في الربح في لوغرانجو اللي تمثل معناها اللي قاعدة تقوم به دادي شيبس. وما تنسيوش فما زادة لوغران تيراج سور لوغران كادو إن شاء الله باش يكون نهار 30 سبتمبر على موجات موزايك اف ام. ما تنسيوش كيما قلت لكم تدخلوا على www.ربحالباكو.com وتحطوا غاديك نيميرو دلو اللي تلقاوه معناه في قفاء الباكو، دور الباكو وقيد نيميرو دلو، وهكاك تربح مع دادي شيبس برشا كادوات. وتربح سورتو تدخل في التيراج سور باش تربح معنا. كمزلكم تقريبا شهير من توا نهار 30 سبتمبر. ان شاء الله باش نكونوا كلنا على موعد مع لو تيراج او سور نهار الاربعاء ان شاء الله 30 سبتمبر 2026. عندنا اسامي الرابحين في لي 3 تليفون اون برينسيپ. قاعدين اون كور سيد احمد هكا ولا؟ قاعدين اون كور. ونقول لكم بانه اوتوماتيكمون راهو خلينا نوضحوها النقطه هذيا اون فوا بور توت. بالنسبه للعباد تسمع فينا، اللي يسمع اسمه على موجه موزايك اف ام، راهو معناها تقوم الشركه ان شاء الله بالاتصال به ويتسلم الجائزه. وكل عادة كيف ما قلت لكم دائما وابدا في اطار الشفافيه التامه. هيا سيدي عندنا الربح رقم واحد وعندنا الربح رقم اثنين قاعدين نشوفه من عند مدام سونيا وشوغيا مزور. اعطينا مدام سونيا عندنا ثلاثه اسامي عندنا واحد اخر بارك بار نكملوا معاك نشوفوا الرقم الثالث. يلا شكون الاسم الثالث؟ يلا ليد الباري اسي مهدي في انتظار لو ثوازيام غانيون. عندنا كما قلنا ثلاثة تليفونات دو تروتينيت كيف كيف للربح تخوا لابتوب وموتور. يلا نبداو في التخوا تليفون نزلوا شوية في الوحدة من الأخبار مع الستة هكاك سي مهدي نبداو أمور واضحة. كان عندنا لسامي فؤاد عطينا لسامي على الأقل نتاع لي تخوا فون هكاك نجموا ثلاثة تليفونات وبعدها هي نعلنوا فيغيا مزور على لو غيست دي كادو. نعاود نذكركم بأنه تنجموا تفرجوا في الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام تلقاو كما قلت لكم القرعة تتم في منتهى الشفافية بحضور الأستاذة سونيا يعقوب. لولين يا سيدي سمارت فون مبروك لشكون؟ الزياد فريحة مبروك سي زياد مبروك. زادة الأنور جرية مبروك الأنور جرية سمارت فون مبروك. السيف البوكاري سيف بوكاري مبروك عليكم ما شاء الله عليكم. ثلاثة رجال خويا ربحنا البنات يا خويا وينهم النساء والبنات يا خويا عطينا خويا على الأقل نعرف الأورديناتور يختار. نعاود نذكر مبروك هما اللي ربحوا هما اللي دوروا الباكو هما اللي دخلوا على اربح الباكو بوان كوم وكيف كيف شاركوا معنا فيها اللعبة هذية. تخوا سمارت فون مبروك السيف بوكاري أنور جرية زياد فريحة هذوما ثلاثة الرابحين بتخوا تليفون سمارت فون. نعاود نذكركم توا باش نمشيو لي دو تروتينيت زادا كيف كيف ومازالوا تخوا لابتوب وموتور دو تروتينيت. يا سيدي كيف مانيت الحجر اللي حجيت مبروك المونة بالريش مبروك عليك مونة بالريش مبروك الريتاج الشرطاني مبروك عليك ريتاج الشرطاني مبروك عليكم الزوز دو تروتينيت الكتريك ألف ألف مبروك. القرعة قاعدة سايرة توا على لي تخوا لابتوب وبعد هي الموتور اللي هكا بدينا نسخنه هو راهو سي ان شوا فوتي من عند سي مهدي كيكا قزيدي قربنا لنكملوا مرة جاية زوز عجلي الاخرين زوز بركة بو أربع المرة جاية باش نعملوا تيغاج وصاغ وسختن مو الادرينالين باش نبدا طالع أكثر فأكثر. ضعفوا حظكم في الربح اربح الباكو بوان كوم هو اللي يربحكم كيف ما قلت لكم وتدخلوا اوتوماتيكمون في لو تيغاج وصاغ. نقولوا ألف مبروك للربحين متاعنا مازلنا في انتظار اللابتوب توت سويت في انتظار الموتور هاي نعملوا طول الموتور هكاك نكون احترمنا الوقت. مريم بن قمرة ألف مبروك. ويصال خنوشي ألف مبروك ومبروك لسيمونير مبروك لكل من اسمه نصيب. ذكركم ألف مبروك للعبيد اللي ربحت سمارت فون. نعود نذكر سي زياد فريحة أنور جرية سيف البوكيري دو تخوتينات من إهداء تخوتينات للريتاج شطراني تخوتينات الموني بالريش واللي ربحوا معنا للابتوب قلوا ألف مبروك مريم بن قمرة ويصال خنوشي مريم مبروك وألف مليون مبروك النرمين العوني الموتور ألف مبروك. اللعبة مازلت متواصلة دادي شيب تدخلوا على الباج فيسبوك تلقاو كل التفاصيل www.erbahalbaco.com وقت اللي تقيدوا استحفظوا بالباكو استحفظوا بالباكو هذه حاجة راهي مهمة برشا برشا. إن شاء الله زينة ليكم الكل. شكرا جزيلا مدام سونيا يعقوب الأستاذة وشكرا ممثل الشركة سي مهدي الزرقاني. هكذا معكم لفاندرا كل سين خليكم مع الأخبار قبل غدوة إن شاء الله في أمان الله.
1: الربح مع انداتو خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد انداتو وإلا في أقرب نقطة انداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز واختار انداتو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتو اقبل أبعد وخلص تو.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة. We'll be right back. ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عادل حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر وثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيه ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق الماضي مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. والمنتدى يشدد على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية والاعتماد على الطائرات المسيرة لرصد ومراقبة الغابات. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس مما تسبب في أضرار طفيفة. والمتحدث باسم شركة البريغا لتسويق النفط المسؤولة عن إمدادات الوقود في ليبيا يقول إن الهجوم ألحق أضرارا طفيفة ببعض خطوط الأنابيب وخزانين جراء سقوط شظايا. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول، معتبرا أنها باتت أضعف من أي وقت مضى في ظل الحرب التي بدأت في مطلع السنة الجارية. البوسنة والهرسك تمنع نحو 100 مهاجر من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان من عبور حدودها نحو كرواتيا وفق ما أعلنت الشرطة. مجلس الوزراء المصري يعلن أن القاهرة وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مجمع لتصنيع الإطارات باستثمارات بقيمة ملياري دولار. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد أن ظاهرة إلنينيو الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء التسجيلات قبل 4 عقود، متوقعة أن تشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى شهر فيفري المقبل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
5: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم.

0: SMS. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. البداية بتاع عينات حكي مباراة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من البطولة نهار السبت 5 سبتمبر. البداية من 4:30 الماتشوير النادي البنزرتي الأولمبي البيجي. الحكم شيكون وليد المنصري وفي الفار شيكون البرتغالي فيليب بيريرا. بالنسبة لمريقا سقية الديرن اللي حملنا بتلعب نهار السبت الحكم حمزة جعيد وفي الفار محمد علي قروي. نهار الأحد الترجي مستقبل المرسى الحكم بديس بن صالح وفي الفار أسامة بن سحاق. النجم الساحلي شباب عمران الحكم منصرف العربي وفي الفار فيليب

خطيه ب 5000 دينار ضد كل من النادي الصفاقسي، النادي الافريقي، النجم الساحلي، الاولمبي البيجي. نفس السبب هو رمي المقذوفي. نحكيو على اخبار النادي التونسي في المشاركات الافريقيه في كاس الكاف. لاعبي ترجي عزيز موجودين البارح في صفاقس، يكملوا اليوم تحضيراتهم لمواجهه فريق ديامبارز السنغالي. غدوا الماتش مادي 3:30 في ملعب التايب الاميري بصفاقس. كامل الرصيد البشري على ذمه الاطار الفني لترجي عزيز، والتذاكر زاد ما زالت متوفره في شبابيك التايب الاميري. في كاس الكاف ايضا لاعبي النادي الصفاقسي حاليا يواصل حصتهم التدريبيه الثانيه في نيجيريا استعدادا لمواجهه شوتينغ ستارز. الماتش مبرمج نهار السبت 14. في الشامبيونز ليغ نذكر النادي الافريقي اللي واجه نهار السبت مع السبعة في رادس لدي جوليبا المالي. اخبار الميركاتو، كريم بونكيت الظهير الايسر لنادي مكناس المغربي ضمن اهتمامات الترجي التونسي، وحسب وسائل الاعلام المغربيه باش يتم تفعيل الشرط الجزائي للاعب

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: بشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم عودتكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار في تونس وفي العالم. نتحدث اليوم على ميركاتو تراجي اللي متواصل، والهدف في المرة هذه مدافع أيسر مدافع محوري. بعد شوية راجعين على اللاعب الجديد اللي الآن تحت مجهر إدارة الترجي الرياضي التونسي. نتحدث اليوم على التغييرات الكبيرة اللي صارت على الأندية على مستوى تشكيلاتها الأساسية في الرابطة المحترفة الأولى. بكل تأكيد تقريبا 90% من الأندية غيرت أكثر من 5 لاعبين في تركيبتها الأساسية. التغيير هذا شنو الاستراتيجية متاعه للحاضر وللمستقبل، لكن زاد شنو المردودية متاعه تقييمنا باش يكون على الأقل على الزوز مقابلة الأولى في البطولة، وعديدة المواضيع الأخرى اليوم على امتداد 50 دقيقة وقل شوية في ركاب سبور. رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك حيدة، تحية ليك، تحية لأسامة، تحية لضيفنا معنا اليوم، كل خيان معنا في البلاتو، لكل السادة المشاهدين، وعودة مهمين أخويا ونورتنا وخذت عين البلاسة. وشكرا لي أحمد عدالة اللي خذا الفترة اللي انت غبت فيها.
1: شكرا رتبيع أحمد عدالة، أهلا وسهلا بأسامة سلامي، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالخيان والمستمعين، مرحبا بضيفنا، تعلمنا مع شنحرق
1: المراحل بديتوا تحصلوا
3: وصح الباكانس خويا وبرونزي
1: برونزي على الاخر، يعطيك الصحة. شكرا، مرحبا، رحب دونك بضيفنا حسني الغربي صحفي بوكالة تونس فريق الانباء والنقد الرياضي المعروف، ضيفنا اليوم في ريكاب سبور. حسني اهلا وسهلا، نورت، مرحبا.
4: مرحبا حيدر، مرحبا بالخيان في استديو، سعيد اني مرحبا بكافة السادة مستمعي ومشاهدي إذاعة موزايك، سعيد بالتواجد معكم فهل لما حلوة هذه، وإن شاء الله نكون نقدم الإضافة ونكون في مستوى يعني مستمعي الأولى على الدوام.
1: حسني نورتنا، خلي راح بقيت الكيب عدنان في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. تنجم تابعونا كالعادة على سبور باي موزايكا فام، على شانل اليوتيوب متاعنا موزايكا فام، على مختلف الفريكونس، وديما نسلم على مستمعينا خارج حدود الوطن. ونذكركم 23 513 ألف رقمنا على الواتساب، ابعثونا ملاحظاتكم، أسئلتكم، استفساراتكم، كل ما تحبوا تقولوه، حتى نقدكم بكل تأكيد مرحب به. دونك بعد ما رحبنا بالكيب الكل، كيما اليوم من تقريبا 24 عام نحكيه على ربع قرن، شنو نجم يكون صار؟ خلينا نسمعه ثم نرجع.
5: كيما اليوم ريكاب سبور،
1: كيما اليوم 3 سبتمبر 2002 الصحافة الإسبانية والعالمية كان في صفحاتها الأولى اسم وحيد هو لويس نازاريو داليما رونالدو البرازيلي. كبريات الصحف ماركا، آس، موندو ديبورتيفو وعديد الصحف والمراجع الأوروبية والإسبانية ما كانت تتحدث كان على رونالدو، وتقسمت الصحافة بين منطقين، منطق الشارع اللي يستنى في السحر الكروي مع رونالدو، ومنطق المحللين اللي يتحدث على إصابة وإصابات متعدة للنجم البرازيلي، ويتحدث على صفقة كبيرة وكيفاش الريال باش يدفع 45 مليون يورو في ملاعبي تقريبا تهد بالإصابات وبعد ياسر على مستواه. لكن الجمهور في مدريد ما كانش يلوش في التقارير الطبية، كان يستنى فقط في اللحظة، لحظة يشوف رونالدو بالأبيض، رونالدو في مدريد، وبعد طول انتظار الفينومينو رسميا بقميص الريال أمام مئات الكاميروات في قاعة مؤتمرات غاصة بالصحفيين. وقف المدير الرياضي خورخي فالدانو بجانب رونالدو وتكلم بأسلوبه المعروف وقال جملته الشهيرة: اليوم مدريد جابت أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. رونالدو بجنبه رفع المريول الأبيض بابتسامته الشهيرة اللي طمنت ملايين العشاق وأكدت رسميا على الصفقة. فما جماهير تتفرج وجماهير محتشدة البرة تحت الشمس في بوابات سانتياغو برنابيو وتنتظر خروجه وتنتظر تأكيد الخبر اليقين. الصفقة تمت والسؤال كان من زعم رونالدو يجي للريال ولا رونالدو شنية مستواه، شنو نجم يقدم ريال مدريد. 6 أكتوبر 2002 أول مقابلة ضد ديبورتيفو ألافيس، نزل رونالدو في دقيقة 64، 61 ثانية فقط من دخوله، يعمل كنترول، يضرب كرة دومي فولي في الشبكة، هز أرضية في البرنابيو، دقائق من بعد توغل على اليمين بين المدافعين، حط الثاني وترمي على الجازون، عينيه بدموع، دموع الفرق، دموع الشك اللي وفاه ودموع الحب اللي شافه من جماهير ريال مدريد. حصيلة الموسم الأول لرونالدو مع الريال ما كانتش مجرد أرقام، 30 بونتو توت كومبيتيسيون كونفوندو، حسم لقب الدوري الإسباني وهاتريك تاريخي في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد، خلى جمهور المانشستر يقف ويصفق له بحرارة ويقدم احترام كامل للأسطورة الحية. 3 سبتمبر 2002 رونالدو دخل الريال ببرشا شك وآلام وأوجاع، أنهى الشك وأكد أن الموهبة دائمة ومتواصلة. رونالدو في تاريخ كرة القدم.
5: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: رونالدو زمان الجالاكتيكوس، خطر الريال 2000 فيجو، 2001 زيدان، 2002 رونالدو، 2003 بيكام، 4 أوان، معناها كان مجموعة كبيرة من النجوم لما هم ريال مدريد في الفترة ذيك. مع رونالدو وقت اللي جاء كان برشا شك، لعب فما شكون اعتبر انه منتهي بفعل الإصابات، انه منجمش يزيد. مرحلة ذيك كانت مرحلة ياسر محليها في كرة القدم مسامة، مش كما اليوم، بعيدة ياسر على اليوم. لجيل جديدة يمكن تستغرب يقولك فيش تحكي، وما هي نفس الكورة، ما ليه مش نفس الكورة الحقيقة،
3: ما هيش نفس الكورة، وما هيش نفس اللاعبين، ما هيش نفس الجو، وما هيش نفس لا علاقة بقبل. الحقيقة نحن كنا محظوظين اللي خلطنا على رونالدو، خلطنا على لاعبين الحقيقة أساطير في كرة القدم. رونالدو نذكر 2002 وقت جاء للريال دي مدريد، كما قلت حيدر المقدمة ديجا ممتازة ولخصت فيها كل شيء، لكن الفنيات والناس هذو واللاعبين اللي الموهوبين من عند ربي ما تنجمش توقفوا إلا ما هو ياخذ القرار باش يعتزل. لكن الإصابات، شفنا الإصابات اللي صارت 2002، ديجا هز كاس العالم، كان نتذكر كاس العالم ومركة هدفين في الفينال ضد ألمانيا، هذا قالوا هو وفاه. وراو رونالدو يعني الإصابات، يعني عدة إصابات، وبكسا شفنا الأرقام
1: الركبتين
3: راو أرقام فلكية. يعني كي تشوف رونالدو ظهر لي في 21 سنة هز البالون دور، هز تشامبيونز ليج، هز كوب دي موند، هز كل شيء اللي عملهم كريستيانو رونالدو في في في يمكن في 5-6 سنين عملهم هو في عامين. ولذلك فينومين، يعني حاجة ما نعرفش، أنا خسارة للصغار ما يعرفوش مليح، لكن تو موجود اليوتيوب ينجموا يتفرجوا. ما عادش تعاود رقم 9 في تاريخ الكرة الأرضية ما صارش وما عادش يتعاود. فما روماريو، فما فان باستن، فما عدة لاعبين كبار، لكن هو خلط بين الفنيات والبويسانس والدقة.

0: مدريد وقفت العالم، الناس اللي تحب الريال في العالم الناس كل معناها ستاند باي تستنى في رونالدو في ريال مدريد. نفس الامبريسيون عندي وانه مكان ما عادش نفس الجو نادر توا ترانسفير كبير يصير تكلم عليه الناس ويصير وفقط مش كما قبل.
1: هو اذا كان الجينيراسيون تاع تو عشقت ميسي وعاشت ايامات وشاخت بيه اللي هو فلتة وذوية رونالدو، راهو الجيل اللي قبلكم راهو عايش فلتات، راهو الجيل اللي قبلكم راهو كمهاجم حسب رأيي المتواضع اذا كان ما نرجعش للي قبله تقريبا رونالدو هذايا احسن مهاجم خلقته الكرة ما ثماش، لانه يجمع خصال متعددة. راهو اذا كان قلبونتم تاع مارادونا اللي من السونتر ضد المانيا نذكر اللي قاز الناس الكل، راهو رونالدو كان كل مباراه راهو ثلاثه اربعه عادي
0: هذاك ضد المانيا ولا ضد الانجلتير.
1: راهو ثم اللقطه الشهيره نتاع المراوغه اللي بحضر 18 اللي دخل بيز مدافعين يمكن اللي يتفرجوا فيها والاثنين بمرافقوا الاثنين يعني بعثهم كل واحد يمين واحد يسار. راهو كان خاطر الهدف اللقطه هذه لقطة شهيرة جدا من أهم المراوغات اللي تبين لك على القوة الجسمانية القوة البدنية تسديد من بعيد المراوغات الفنية.
0: تعش قال فما مرة معلق خليجي تفرش وقال يظل لي هنا أكثر جملة بليغة عبرت عن موقع، قال لك رونالدو يقدر يراوغ في علبة سردين. قعدت في مخي الجملة في زوز سانتي يعمل
1: مساحات الضيقة يعني يقدر يعمل مراوغة هو ثابت ما يستحقش مساحة وهذه ما هوش متوفرة تقريبا عنده الخصال الكل. يعني هو كان طالت المسيرة متاعه كان يمكن يعمل حاجات
0: صحيح
1: يعني خارقة، راهو كي نقول خارقة للعادة راهو خارقة للعادة بالحق
2: ظاهرة كما قال بيري
0: فينو
2: انا جوست حيدر باش نزيد على الخيان نحكيو على الامور الفنية والملاعب وخصال اللاعب الفنيا. انا باش نزيد على فما حاجة مهمة جدا في حياة رونالدو يزمو الملاعبية الصغار نتاعنا ياخذوا منها الدرس، مو حتى الملاعبية حتى اي انسان في حياته وهو في مقتبل العمر ما ننساوش راهو رونالدو هذا يعني من رحم المعاناة تولدت الابداعات. راهو لازم نرجعوا ما عناه هذا اللاعب وقت اللي هو كان صغير لانه اضطر الى ما يمشيش المدرسه باعتبار ظروفه العائليه ووالده كان مدمن كمدمن كحول واشتغل بائع متجول واشتغل حمال كما اختنا التونسيه العاميه ومع ذلك تشبث بالحلم نتاعو واكثر من هكا يعني عانى بعد يعني الفقر الخصاصة وزيد التشتت الأسري باعتبار أنه أبوه وأمه طلقوا أكثر من هكا عن التنمر باعتبار أنه أترابه في الحي متاعه في البرازيل غادي كانوا يعيطوا له مونيكا. علاش مونيكا يا نادر؟ على خاطر اسم شخصية في كرتونية الأستان متاعها الأمامية يعني كبيرة
0: كيما
2: يعني التنمر يعني بالرغم هذا الكل بالرغم يعني الخصاصة والفقر وقلة ذات اليد وزيد عليهم التنمر أنه صنع من الضعف قوة ومن هنا جاءت الإبداعات متاعه وأصبح يعني ظاهرة كما سماه بيريز رئيس ريال مدريد. ولكن في الأخير كان رد الجميل، أمه كانت تعتبر أنه الكرة قدم ضيع مضيع الوقت
3: صحيح.
2: ولكن هو أبوه في عكس ذلك رغم أنه إدمانه على الكحول كان يعني مشجع عليه ولا ذاك كبر ومشيت الأمور معه وأصبح من
0: خلال إدمانه شيمنا في الاختصاص
3: شراء فريق وتتكون فيه
2: شراء طابق في, في, في, في, في, في البرازيل غاديكا يعني كامل في كوبا كابانا وشقيق متاعه أعطاه زيادة شقة ومطعم تاع بيتزا وشقيق أعطاه شقة على البحر يعني راك يرد للجميل وعارفين الجميل
0: السيد معتمد كوبا
1: طبعا وهذا كل شيء طبعا زوز كوس عالم وعمل نهائي اللي تحكي عليه انت 2002 ثمانية اهداف هداف مع هدفين في النهائي
0: وبخلاف عمل حاجة اللي قبل كانوا يقولوا باش نقولوا ملاعب يعمل كارير كبيرة عالميا لازم يلعب في واحد من الاربعة على الاقل وقت انتر ميلان والريال البارسا وعملهم الاربعة معناها سكروا الموضوع هكا
1: خمس سنوات
3: ما كانش مخلوع من حتى جمهور
1: شوف خمس سنوات في الانتر دي ميلان خمس سنوات في ريال يعني ما نجموش نحكيوا عليه اما من بعد وهزك الحذاء الذهبي ولا احضر لاعب في الفيفا والكره الكل هزم هذوكم بعد خذا بلد اوليف بلد الوليد النادي من 2018 2025 ومن بعد نادي في البرازيل زيلا كريزيريو عاود خذا ملك فيه بعض
0: الاسامي
1: اي كان لاعب انا ننصح اللي يسمعوا فينا تو واللي اعمارهم اقل من 20 سنه كيما تحطوا يوتيوب بعض الحين على حاجات يمكن حتى مش مفيده استمتعوا برونالدو دليمة وحطوا فيديوهات مش تلقاو حاجات تقول هذا
0: الوقت خذينا
1: تصوروا له كان جاء في الوقت هذا
0: صحيح صحيح

0: على خاطر على خاطر اسم البيرسوناج دونك هاي تفضل.
1: شوف فما ظاهرة أخرى أنا ما أنا الحقيقة عشقي السيد هذا اللي هو ليو ميسي. صار قرار البارح من الجامعة الأرجنتينية يا نادر اللي جورني هذه جاية في الدقيقة العاشرة بش دقيقة على في الرقم عشرة بش توقف المباراة كل في البطولة الأرجنتينية وماج الاعتزال ليو ميسي اللي كيف كيف زاد ان فينومان اللي شوف أي لاعب من القدم بش يبطل كرة ماش بش يجي واحد كيفه حسب رأيه نتصور التكوين الموجود تو بالكرة الحديثة وكنترول وباس ويجري ما نتصورش اللي بش يخل
0: كما اليوم كلاندوي معناه باش نرجعوا للذات هكا عندها رمزيتها وكذا ما الحقيقه اسم كيما رونالدو يفرض علينا نحبوا نزيدوا ساعه اخرى نحكيوا على
2: التشبث بالحلم. هذه حبيت درس الاجيال كلها التشبث بالحلم كي تؤمن بالحلم مهما كنت من الصعوبات ان تكون عندك عزيمه فولاذيه فانك قادر على يعني ملامس الهدف نتاعك مهما كان صعب
0: ومهما كان صعب على خاطر حياتك. صحيح صحيح. شكرا حسني شكرا لكم. فصل قصير وبعد يكون موعد مع اخر مسار
3: مع اورانج. Boostez le rentrée de l'offre ouest. Mettez-les sur l'internet.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكالعادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كا اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
2: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية.
5: اجيل انرجي قدم لكم اخر مسار.
6: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Echir Masser, Recap Sport.
7: آخر مسار وآخر خبر ترجي التونسي يستهدف انتداب المدافع المغربي كريم بونكات أو بونكات كما يقولوا المغاربة، مدافع أيسر ذات مدافع محوري عمره 25 عام من نادي المكناسي. قيمته التسويقية حسب ترانسفير ماركت 450 ألف أورو. كانت له تجارب في الملاعب الليبية سينو، لعب في أندية وسط تابلو في المغرب. ترجي التونسي اليوم في حاجة لمدافع أيسر وفي حاجة لمدافع محوري. هل يكون هذا هو الملاعبي اللي نجم يفيد الترجي التونسي ولا دونك قبل يفيد ولا ما يفيدش؟ خلينا نعلقوا زاد على الخبر هذا. نادر ثم حسني وأسامة.
8: قبل كل شيء نشوف حاجة الترجي في الانتدابات في هذا المركز. الترجي نعرف الكل الناس كل انه غادروه افضل زوز لاعبين في السنوات الاخيره، خلينا نقول ثلاثة سنوات الاخيره، مرياح وتوغاي في نفس الوقت، وتزيدهم بن حميده ظهير ايسر، وبالتالي تقريبا تغيير كلي لانه حتى الظهير ايمن ما كانش فيه استقرار في الترجي في السنوات الاخيره. الاختيار كان طبعا جلاسي موجود على الشيخاوي، لاعب المنستير، لاعب شاب في المستير، والصحراوي لاعب الملعب التونسي. حاليا لما الترجي يبحث عن لاعب اخر رابع، هذا اعتراف ضمني انه الترجي في حاجه الى لاعبين بقيمه افضل، لانه مع كل احترامياتي للصحراوي والشيخاوي، راهو انك تلعب في الترجي الرياضي في المحور الدفاع في الشامبيونز ليج لازم تكون عندك خصال عديده، اهمها السرعه، لانه الترجي يلعب دائما متقدم ويدفع الكل، الخط الامامي الكل متقدم. هذه نقطه مهمه. وثاني حاجه ما نعرفش نعتبرها ولا لا، كي نشوف المدرب المره المقابله الاخيره نتاع العمران، انا سميتها شاه وعملها في المباراه، لعب بثلاثه في المحور. اذا كان مش يطبق الرسم هذايا
7: لن تتكرر، لا تتكرر.
8: اي انا نقول ان شاء الله لن تتكرر بتلك الطريقه. لان تجي تلعب 3 5 2 3 4 3 وتكون عندك لاعبين موظفين في مراكزهم وتختار اللاعبين اللي ينجحوا بالرسم التكتيك هذاك تنجم
0: والتوازن
8: طبعا والتوازن وكل شيء. دونك الترجي نجم نقول في حاجه الى لاعب اخر في محور الدفاع خصوصا تكون عنده الخبره وتكون عنده خصال افضل من اللاعبين الذين انتدبهم الترجي.
7: خلينا في المستوى ذي وتنرجع للملاعب في حد ذاته. ناخذ رايك حسني.
9: شوف اليوم السؤال المطروح ليطرحه جمهور الترجي او جماهير الرياضيه التونسيه عامه، علاش اليوم الترجي مازال يبحث على تدعيم الفريق بانتدابات جديده؟ الاستنتاج الاول اللي نعرفوه الناس كل، الترجي يعيش على وقع تحولات عميقه وتحولات جذريه. الترجي بتاع اليوم ماهوش الترجي بتاع الموسم الفارط، ترجي جديد. الترجي يعيش على مستوى فنيا واداريا، خلينا نكون واضحين، راهو هذا جمهور الترجي يعرفه ربما يزيد يقتنع به باعتبار أنه لاحظنا أنه الهزيمة الأخيرة ضد العمران يعني ربما أثرت بعض السيء وهذا عادي،
7: دخلت شوية شكوك
9: عادي وعادي عادي جدا يا حيدر. هزيمة الكبير دائما يعني يستأمنها الأحباء ويسعد بها المنافسين، هذه كتلك كرة قدم. الترجي يعيش على وقع تغيرات سياسة جديدة، تغييرات جذرية. شكر الواعر دون مبالغة يقود ثورة هادئة في الترجي الرياضي التونسي بمباركة وبمساندة وتشجيع من رئيس الترجي حمد المدب الذي كان في مستوى اللحظة والتقط الرسالة التي رفعها أحباء الترجي ذات يوم في الموسم الفارط حينما نادوا بالتغيير. التغيير جاء ولكن التغيير هو حدث كبير يتطلب بعض الصبر وبعض الوقت. الترجي لازال في مرحلة بناء جديدة عن طريق كما نحكيه توا عن طريق بعض الانتدابات التي لابد أن تدعم الفريق في هذا الموسم الجديد الذي يراهن فيه الترجي على جميع المستويات. وبالتالي لابد من تفهم طبيعة الفترة. الترجي ما زال يبحث عن ظهير أيسر يعني كونفيرمي، يبحث عن خط دفاع باعتبار ما أفرزته المباراة الأولى وحتى الثانية أن هناك المنظومة الدفاعية تحتاج إلى الدعم وإلى مزيد يعني العناية سواء على مستوى الاختيارات الفردية الانتدابات وكذلك على مستوى المنظومة الدفاعية، وهذا عمل ريجي كامب وسنأتي إلى مسؤولية المدرب ريجي كامب. ولكن ما يجب أن يفهمه جمهور الترجي هو الترجي يعني يعيش فترة انتقالية جديدة تتطلب الصبر التفهم، ولكن هذا لا يعني الصبر إلى ما لا نهاية. ولكن يطمئن جمهور الترجي أنه الترجي شكر الواعر هو المسؤول الأول على الفريق يعني فنيا أكابر كرة القدم يعني، واللي ما يعرف شكر الواعر ربما من حباء الترجي جد مواليد 2000 وبعد 2000 راه ربما حتى في تصاور ولا فيديوهات راه شكر الواعر يعني في تتوفر فيه سمات المسؤول المثالي، الكفاءة، النزاهة ونظافة اليد. وبالتالي الترجي وأختم يعني بين أياد وناس تعرف الأمانة وناس يعني أمناء وناس يحبون الترجي أكثر مما يحبون أنفسهم. مسألة وقت، مثل هذا الانتداب الذي قد يأتي ربما يتطلب بعض حتى ينصهر ويسجل من اللاعبين، ربما من اللاعبين جو مقررات أخرين ينادر حتى مازالوا في أجواء الطيارة ومازالوا كذا، ولكن الترجي لا ينتظر كثيرا. على هنا تكمل مهمة ريجي كامب، على المدرب ريجي كامب أن يجد التوليفة وأن يحسن توظيف اللاعبين. ما فماش علاش خاصة اللاعبين اللي يعتبروا دعاء أساسية في الفريق كما رينا مثلا حمزة رفيعة مباراة أولى وثانية مستواها تراجع، هذا يعود بالأساس إلى حسن توظيف اللاعبين، وهنا تكمل مسؤولية ريجي كامب. وأعتقد أنه في
7: حمزة رفيعة بالذات عمل فان سيزون متميزة متميزة مع بركوني جدا وقت لي تم توظيفه بالشكل المثالي.
9: خاصة اللاعبين أكيد أنه أختم أنه شكر الوعر تحدث مع ريجي كامب قطعا هذا صار يعني حتى وضع الحنقات على الحروف وحتى يكون الترجي حتى يتحمل مسؤوليته، ثم سنأتي إلى مسؤولية اللاعبين لأنهم يتحملون كذلك مسؤولية كبيرة حتى يعني تكون انطلاقة الترجي
7: بالضبط
9: يعني ويعني يتجاوز بها كما قال هو ريجي كامب. ولو أنه حتى تحديث ريجي كامب هنا على شقتك الإدارية المرجدة ريجي كامب رأيناه يعني تحدث بعد الهزيمة، وهذا جديد في الترجي لأنه جمهور الترجي يحتاج إلى تصريح المدرب في الهزيمة. في الانتصار الناس كل فرحانة والناس كل عاملة شيخ أو عاملة جو، أما في حال هزيمة يحتاج إلى توضيح وتفسير، وهذا اللي صار. وإن شاء الله تكون يعني عثرت بداية موسم يعني يبني عليها الترجي، خاصة وأنه كما قلت في بداية حديثي فترة جديدة وفترة يعني تاع بناء جديد.
7: بالضبط أسامة، خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي وبعد نجيو للتقييم تاع اللاعب هذايا حسب أرقامه. حاجة مؤكدة اليوم مدافع أيسر ويا حبذا بالنسبة للترجي، وزاد يكون عنده ميل ولا قابلية باش يلعب في الأكس أحيانا كما كان بن حميدة معناها.
0: طبعا طبعا حيدر، شوف الزوز مباريات هذوما يوريوك النقائص مثلا في الافكتيف نتاع الترجي الرياضي، وانا مع حسني في حاجه اللي كونه راه ماهوش بالسهل باش تغير منظومه مسؤولين ومدرب
9: وسياسه جديده
0: وليه وفكتيف يعني لكادر لكادر خرجوا بالضبط. ولذلك شوف حتى المنتدبين راوكي باش تحط انت تجيب منتدب في في في جو باهي وفي ديكادر يبداو اون فورم زاده وفي الريزلتا ماشي ماهوش كيما باش تجيب لاعب اللي تبدا الامور مش باهي. انا متاكد وحكينا فيه اللي كونه شكر الواعري الفيتو ولا فيتو ساعه اولا حاجه مهمه جدا اللي كونه ترجي عنا سنوات ما بعتش ما دخلتش فلوس شفنا ترجي اللي مونطون اللي دخلوا سنه راه ما ظهر لي عمرها ما دخلت
9: وهذه هي السياسه الجديده.
0: علاش قلت لك انا
10: كثير مره كل دو تروا سيزون
0: لكن الشيف الكبير نحكي على الشيف الكبير وهذا مهم جدا الحقيقه باش نحكيه على كي نقولوا نحن بدايه الموسم نحكيه على ثلاثه سوايع حسن زوج مباريات راهو الفرق الكل خلينا نقول لك الفرق الكل قاعده تمر فماش فريق راهو قاعد يربح ولا ما كل انا زيرو دوزا ان في صعوبات ومباريات اللي في لو ديزيكيليبر موجود والغلط موجوده وهذا عادي ونحكيو على فريق كي من بعد نحكيو حتى على النادي الافريقي فريق نحكيو على
10: غيرت اللي غيرت
0: برشا 6 و7 اساسيين راهو صعيبه ولذلك لكن باش نحكيو ونرجع لك حيدر للبوست نتاع ظهير ايسر راهو مهم جدا اي سورتو عندك لاعب اللي هو ممتاز توا باش يرجع اللي توا قاعد يلعب لكن مازال بكري عليه حسب راينا اللي هو البلاي انت كتبدا عندك قدامك البلايلي انا ريرغوش راهو في الترجي الرياضي معاك البلايلي اللي ما يرجعش لازم يكون فريمون ريرغوش بويسون تكنيك خاطر شفنا راهو
10: البلايلي اللي ديما نذكر اسامه انه بخلاف البلاسور راهو الفكره انه يرتاح ويعمل شويه بريباراسيون موجوده
9: ضروري
10: وستطبق
0: ضروري حاجه وراهو ساعات ونخلي نحكي من منظوري انا وتجربتي انا راهو بارفا راهو اللاعب طبيب نفسه راهو حتى المدرب كي يجي مثلا يفرض عليك باش تلعب وانت ماكش حاضر والناس تبين باينه وحكينا فيه نادر تبين باينه عندك مده يلزم
8: لاعب كبير تبدا لاعب كبير في قيمة البلايلي أو غيره المفروض أنت في حد ذاتك ترفض أن تكون لاعب أساسي وأنت غير جاهز.
0: أنا معاك لكن أنا نتفهم حاجة في إدارة الترجي وهذا مسموح وعادي جدا
10: نعجل هيك كذا تتفهم حاجة إدارة الترجي فاصل قصير ونرجع على خطر عملنا دي باسمون رجع بعد لحظات
11: آخر مسار ريكاب سبور أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
6: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
1: من ولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: متواصلين في ركاب سبور. نحكيو على كريم بوناكيت اللي هو توا في الفيزور نتاع ترجي تونسي, مدافع عيسر مغربي من نادي المكناسي, 25 عام, يلعب زاده في الاكس, ومازلنا ناخذوا في ليزافي. دونك وسام نكمل معاك, كنا معاك قبل الفصل.
1: شوف ما الديتاي اللي حبيت نكمل فيه, اللي حضور البلالي سورسو في المباراه الاولى, حسب رايي الشخصي اللي الساكريفيس اللي عملوا البلالي يمكن في الصيف هذيا والمشاكل اللي صارت على تجديد العقد, يمكن كان هو بيدو لاعب كان يحب يكون موجود في اول مباراه, نجمه نتفهمه, لكن حسب رايي اللي غلطه باش تعاود تشاركه في المباراه الثانيه, وانا موافقك نادر اللي كونه ماهوش حاضر, والناس كله الفنيين والناس كل يعني اجمعت اللي مازال ماهوش حاضر, لكن ترجي كما قلت لك يعني في البوست سورتو نتاع ريرغوش. وباش تعرف حاجه مهمه اللي الحمد لله انا واحد من الناس ونادر زاد كان معايا, اللي بن حميده اللي برشا انتقدوه في الترجي الرياضي, جمهور الترجي الرياضي بين بالكاشف اللي الله غالب, نحن في تونس نقلقوا برشا, نقلقوا في ساعك, ولذلك توا تشوف يعني بن حميدة ناجح في السعودية والترجي قاعد لتوا تفركس, وسورتو في الوقت هذا راهو صعيب ديما تلقى لاعب متاح إلا ما تدفع فيه برشا فلوس, وانت كان ولدك يعني بجنبك خلينا نقوله كان على ذمتك, لكن هذوما اختيارات وعادي, وترجي ما تقف على حتى لاعب, يبقى اللاعب هذا كما قلت لك حيدر البوست سورتو نتاع لي لاتيرو في الترجي, وين ما نجح الترجي في الشامبيونز ليغ ولا في البطولة التونسية كانوا كانوا لاتيرو
0: متميزين.
1: وانا خليني نقول لك اللي انا واحد من الناس اللي كنت يعجبني برشا في الترجي الرياضي وكان عطاه مواسم ممتازه جدا, اللي هو سامح الدربالي اثرت مو في الترجي اللي كانت عليه نذكر انتقادات, لكن كان من افضل اللاعبين حسب رايي وحتى بالارقام في الترجي الرياضي, وذاك علاش وقتها نذكر الترجي هذا الشامبيونز ليغ وكانت من اقوى الفرق وقتها, يعني باش تعمل فريق حيدر يزمك لاتيرو بيان سور ان غران غارديان وديفونس وكذا, لكن لاتيرو هما اهم العناصر اللي لازمهم يكونوا في الفريق, خاطر كي تبدا عندك دو جوار دو كولوار تكنيك ويلزمهم يدخلوا لوسط الميدان باش يخليو لك لي سباس, يلزم الكاليتي نتاع السونتراج تكون موجوده, ويلزم الشخصيه تكون موجوده, وبدنيا تكون حاضر وفنيا تكون ممتاز, ولذلك في الفرق الكل راهو نحكي
2: يا وسام البديز ممكن تحمل مسؤوليته. بن حميده مشى اوكي صحيح, جمهور الترجي اخذ موقف معين من بن حميده وهذا الناس كل سمعناه ونحضر في المقابلات, البديل اللي هو الليفي مبدئيا لازم تكون تتحمل
1: لا يستطيع
2: خمس زي الترجي او لا, هذه هي الاشكال.
1: فنيا نحكيو الحقيقه, انا ديما راني مع اللاعب, لكن فنيا ما يتقارنوش حسب رايي المتواضع راهو فنيا ما شوف ينجم يكون لاعب مجتهد, لكن الاجتهاد فقط لا يكفي, لازم زاد تكون عندك
2: يتطور
1: بدنيا. شوف راه نحكيو في عمر معين باش نجم تعلموا سونتراج وتتعلموا تنجم تعلموا يمكن تعلموا وين يقف, تزيدوا مثلا في البويسونس فيزيك, لكن باش تعلموا كيفاش يسنتر ولا باش في عمر معين باش تعلموا شوت لي بالاريتي ما صعيبه برشا.
0: خلينا نشوف اللعبه الجديده, خاطر خلينا برشا وقت في تقديم الفكره هذه. بونا كاتشو عنا عليها
3: هو في الاصل اللي شفته انا تو هو لاعب محور دفاع يساري, وحتى البنيه الجسمانيه نتاعو ماهيش تضايق ايسر والحركه نتاعو, هو لاعب محور دفاع يساري بامتياز ببنية جسمانية تقريبا 187 يعني بقامة ممتازة كذلك في بناء الهجمة, عنده خصال ممتازة باليساري, خرج كرة مليح تقريبا 5 مباريات في جوان, 4 مباريات في مي, لاعب كومبيتيتيف في نهاية الموسم مع مكناس إذا كان تم بعد تقريبا مش نحكم عليه لما يكون موجود في الترجي, لكن الفكرة في حد ذاتها المشكل أنه ريجي كامب دخل روحه ودخل الأجواء في بعضها في مباراة اللي هو كان في غناء عن ذلك. أنت المباراة الأولى 4-3-3 بالصحراوي والشيخاوي, أنت حتى اللاعب القديم اللي عندك اللي عنده الخبرة اللي هو جلاسي كان غايب عنده توازيما فيرتيسمو, على الأقل أصبر أنت ثبت جلاسي معه, اختار مقارنة النجم صحراوي او الشيخاوي, وظهر انه مردود الشيخاوي كان افضل وخصاله كانت افضل في المباراة الاولى ما فماش كلام, ثبت جلاسي ثبت الظهير الايمن العيف يعطيته مباراة زيد يعطيه الثقة, رغم اني انا موافق انه ما هوش بن حميدة خذاف ورسل كل السنة الفارطة لم يظهر أنه قادر أن يزاحم بن حميدة على ذلك المركز، لكن على الأقل خلي الرسم التكتيكي متاعك وراح نجم تلقى استقرار
2: باش ما يعاودش
3: لاسي الشيخاوي.
2: مش نزيد معاك كلامك، باش ما يعاودش ريجي كاب. وأقول هنا حذار ريجي كاب من إعادة سيناريو الموسم الفارض، راهو الإطناب في التجارب، وأنه كل مقابلة بتشكيلة وأربع خمسة تغييرات وتضيع الشوط الأول وبعد ما تخرجش على الشوط الثاني، راهو يعني المرة هذه ربما ورقة صفراء، لكن المرة الجاية رد بالك، لأنه كفاية تجارب.
3: حسني قال حاجة بيه، قال تكلم وأعطى تصريح بعد المباراة. أول حاجة هذا كل المدربين كان جاء الدنيا
1: ما يخرج منه،
3: مطالبين ندوة صحفية بعد، لكن اللي قالوا
1: كما قال سخي
3: اللي قالوا يعني زاد تحمل نفسه مسؤولية. قال لك الخطة هذه حضرناها في فترة التحضيرات، كتحضر أنت فترة التحضيرات 5 أسابيع المفروض المباراة الأولى مع النجم الساحلي نلقى الفكرة اللي حضرتها. أنا ما لقيتكش لعب بثلاثة منذ أول مباراة، لقيتك لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، نقول أنت هذاك اللي حضرته. وهل أنه الإتوال تلعب بأربعة والعمران تلعب بثلاثة في المحور وتلعب بلاعب محترف منتدب لعب حتى في المنتخب لاعب ارتكاز تلعبه في محور الدفاع؟
2: هذا حاجه
0: جوز ما تنساوش حاجه مهمه يا سر، فما زاد استحقاق تاع العمران ومتاع مدرب العمران اللي قرا الادفيرسير نتاعو وكذا، باش الناس ما تفهمش احنا زعما
2: نكمل معاك يا نادر. فما هذا تحكيت الاطناف في التغييرات وتغير مش به للفريق. ثانيا بالله هذه رساله واضحه من بدايه الموسم، لا للمجاملات، بالله الملاعب اللي حاضر في التدريبات هو اللي يلعب من حارس المرمى للمهاجم، بالله هذا ملعب وش بدنا على كام تاع بليلي ولا غيره. هذه المجاملات والاسماء ما تفيدش، راه ترجي عندها زيت بشري ثري وثري جدا الى حد اللعب مع بعض ربما تدعيمات اللي خاصه في الخط الخلفي، وطونا احنا كيوا على دور المدرب، ولكن الملعب يسحق يلعب وين دور المدرب؟ انت كحسيت في مباراه النجم الساحلي اللي فما مش على المستوى الدفاعي، وين التغيير نتاعك؟ وين نجم نتقبله انا كملاحظ او كمتابع على مستوى وسط الميدان؟ تنجم كنت تلعب انت ماتش العمران اللي لقيت مشاكل في الدفاع مع لاعب وسط دفاع مساعد مع لاعب كيس يولي يجم يلف ويجم يغطي على الوهن الدفاع اللي لاح على مستوى محور الدفاع والذي يحتاج فيه الترجي اليوم الى لاعب صارح، خلنا نحكوها لاعب محوري في مدافع كوستو. انا راو هذا تاريخ الترجي، راو كي نحكيه على لاعب محوري نحكيه على خالد بن يحيى على النوعيه يا توفيق الهيشري زعن وجيه بوسينا محمد علي محجوبي،
3: نحكيهم لاعب هذوما يمكن يسمعوا فينا ما يتذكروهمش في قيمه توغاي
2: اللي خرج هذا
3: او بنانا بايش يا قريب تاع الشامبيونز ليغ 2011. يعني لازمك لاعب
0: هو فما حالتي يا اما انت تمشي تجيب اللي يسميوها صفقه سوبر، معناه اسم لاعب عنده سمعته واسمه وكادر ديجا وانترناسيونال وكذا، ولا باش تعمل كما كنت تحكي على توغاي تجيب لاعب صغير وتمن بيه وكذا وريسكي الاختيار
1: هكا. معناها توغاي وقت كي جاء شكون كان موجود باش من بعد ياخذ الفرصه؟ راهو نحكيو على ترجي تو لازم
3: قاي صحيح. المشكله اسامه تو خرجوا لك الاثنين في محور الدفاع
1: علاش قتلوا
3: وظهير ايسر وقدامهم شكون اقبلوا وتقال
1: ما يهمنيش في هذوما، انا نحكيو في
3: سته شوف سته
2: العمود الفقري
1: ما يهمنيش
3: لعبوا في الثلاث سنوات الاخيره
1: ما يهمنيش في هذا
3: اكثر لاعبين لعبوا مباراة
1: ما يهمنيش في هذا
3: اللي قال انه يزمك الوقت وراه الدفاع
1: الوقت تحكي عن منظومه، نحكي انا توا على الانتداب ما شوف ما تحكيليش على وسط الميدان ولا اللي بجنبه على اليمين وعلى اليسار، كي باش تحكي على انتداب في اكسيال توا مطالب توا اللي قالوا حيدر مطالب بلاعب يكون ما فيهوش شك تدفع فلوس تجيب علاش خاطر توغاي كي جا صغير استنى فرصه كانوا قدامه يعني لاعبين ممتازين وخذ الفرصه وانطلق توا ماهوش موجود الارضيه ذي توا اللي باش تجيبه هو اللي باش يكون لك شيخاوي باش يكون لك اللي طالعين توا لذلك علاش قلت لك انا مطالب الترجي وفما حاجه الاخرانيه حيدر سيرتو على مباراه العمران انا نحب نسال مثلا نسالكم سؤال اعطيني افضل لاعب في الترجي في المباراه الفارط حتى حد مكان فوق خلاط السبعة ولا ثمانية علاش على خاطر المنظومة والثلاثة أربعة ثلاثة يعني تأكيد لكلامك اللي كونه ما تخدمتش خاطر فماش
2: اوتوماتيزم
1: شوف يعني ما تنجمش تكون انت اخر زوز ثلاثة مباريات ولا الفاز روتور عم ناول فما لاعبين يعني متألقين وتجي توا ما يعرفوش حتى وين يقفوا ولذلك لفما خدمة صارت هو شوا اختاره وانا متأكد ويقين اللي شكر الوي ار ماش بشي خليه يغلط الاغلاط هذه.
0: هذا وشفت توا عديكم الكل نادر داو ده هو ما معبي بالمعلومات وكذا. احنا بديناها بالمدافع المغربي راه شو وصلنا لي بارونتيز لي بارونتيز دونك نكونوا كملنا مع هذا. وراه انتم دخلتوا شويه في موضوعنا اللي بعده واللي هو انه 90% من انديه الرابطه المحترفه الاولى غيرت خمسه فاكثر لاعبين على مستوى التشكيله الاساسيه. موضوع نحكيوا فيه بعد لحظات بعد الفاصل.

0: تقريبا 90% من الأندية على مستوى الرابطة الأولى غيرت خمسة وعلى أقل تقدير أربعة لاعبين فأكثر على مستوى التشكيلة الأساسية، ونزيد وزيد حتى النجوم والأسامي الكبيرة غادرت معايا. كي نحكيه على توجاي، نحكيه على شوات، على أوكبيلو، مشيوا للبطولة الليبية. معناها خلينا نقولوا أنه خسرتهم الملاعب التونسية، مش في كل يوم فما شوات ولا فما أوكبيلو ولا توجاي. دونك التغييرات هذية فما استراتيجي، ولا اليوم انا نبيع يجيني عرض نبيع وغدوه يعمل ربي. معناه بالنسبه للانديه التونسيه على الاقل في تقييم الواقع حاليا نادر.
1: المشكل انه ما شفتش هي واضحه يعني بصفه عامه، وظهر انه المشاكل الماديه بعض الاحيان تفرض على الانديه ان تبيع الملاعبيه. ونبدا هنا بدي احكي على المشاكل الماديه، النجم الساحلي والنادي الافريقي خصوصا اللي باستثناء شواط اللي خرج بالكلوز ليبراتوار نتاعو من حتى المغادره، هذيك ما ثماش حتى كلام. البقيه الكل كان اختيار من النادي الافريقي انه يغادروا، لانه اما خذا مكسب مادي كما بن عبده مثلا، او اللي ما قدروش انهم يلقاو معهم حلول في تجديد العقد نظرا لطلبات اللاعبين كما الزمزمي او كذلك الظهير الايسر. وبالتالي هنا شنو نقولوا مثلا فريق النادي الافريقي، وهنا ناكد على كلمه حسني، كل الانديه زي ما تصبر كل الانديه مش زوز وثلاثة وخمسة مباريات. انا النادي الافريقي انا مال الكنزاري جديد، وزيت نحيلي انت الشريفي وبن عبده، وقبلها مع علي يوسف والسهيلي اللي هو افضل لاعب يعطي اسيست وظهير ايسر، والزمزمي لاعب ارتكاز توازن
2: وقائد فريق،
1: والهداف الهداف اللي هو مؤثر. هي انا مهما كان قيمه المنتدبين اللي بعد تو نقيموهم يلزمني الوقت باش نبدي. ان كان ماهوش شواط، بن علي ماهوش سيلي، الوليد عمار جديد ماهوش بن عبده او الشريفي. دونك الترجي كيف كيف الترجي تحسه كذلك اختياري. ها الفرق، الترجي ما كانش مجبور على البيع لانه ما عندوش مشكل مادي.
3: عايش قلت لك ريت الفرق بين الترجي والكلوب، انه النادي الافريقي توج بطل تونس
1: سمعني،
3: والترجي فرط في البطوله فهمني، تم يعني لم يتوج بالبطوله. اش معناتها؟ يعني صار الدياجنوستيك وصارت هناك يعني تحديد نقاط الضعف على اثر هذا مع شو اللي صار في اداره الترجي، صارت انتدابات ولبناء جديد ولانطلاقه جديده. عكس النادي الافريقي هو توج بطل وكان من المفروض انه يحافظ على النواه الاساسيه ويدعمها بالعكس. ولكن انا جوجوان كلامك يعني الحاجه الى الاموال باش انسان يعيش لازم في ضروره يعني يسقط في ضروره البيع.
1: هو المفروض هو ديما الاستقرار والاستمراريه من احد من عوامل النجاح في الاطار الاداري او الفني او الرصيد البشري. احنا التغييرات عديده، الترجي قلت لك اختياري رغم انه أوكبيلو لم ينجح الترجي في انه يستحفظ عليه، هذا مثلا، في حين التفويت بن حميده او بيع توغاي او عدم تجديد مرياح او ساس او ابو عاليه كان
3: مسارد غرب
1: العاديه. خلينا
0: نشوفوا الجهه الاخرى،
1: صعب نفسر للناس
0: نادر وحسن. نشوفوا الجهه الاخرى زاده من الافريقي غير ام فمش انتقادات كبيره مثلا على مستوى ولا عمل السي بوان ديما نحكي شنو احنا نقيموا على زوز ماتشات في الشامبيونان مع ليشروبير واحد اخر. دونك نادي الفريقي فما بعض الملاحظات لكن فينالمون ربح مقابلاته رغم اللي هو غير، اما ما تحسش انه فما فراغ ولا مشكله كبيره في افكتيف النادي الفريقي.
2: صحيح كي تشوف خلينا نقوله من البريباراسيون من المباريات الودية اللي كونوا ساعة. أولا فما حاجة مهمة اللي سهلت شوية على مسؤولي النادي الافريقي، هو مهر كنزاري اللي يعرف النادي الافريقي ويعرف البطولة ويعرف اللاعبين. هذه حاجة مهمة.
0: معناه كتغير لازمك على الأقل يكون فما انترونور فاهم
2: طبعاً.
0: فاهم الموضوع هذا وقادر انه يجاريه معناه
2: طبعا. وكانت الباساسيون باحترافية كبيرة حتى ونيفو الخدمة في البريباراسيون نتذكروا قعد الادجوان اللي كمل مع مهر كنزاري اسبوع ولا 10 ايام خذ الخدمة وكذا مشى ربي يبجو خير وانطلق مع سي فوزي البنزرتي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أولا نادر شوف كي تسمع مسؤولين الترجي مسؤولين النادي الافريقي شي يقول لك عندي فيستير وعندي سقف معين ما نزيدش باهي،
1: عنده توازن مالي،
2: عنده توازن مالي يقول لك ما نزيدش عليه، ويقول لك انا مثلا انا ما نجيش زاد اللاعب عمره 31 سنه يجي اوفر كبير من من من من من فريق ما تنجمش تشده اولا. ثانيا يقول لك انا ابار الكلوز هذيك نتاع شوات وكذا. ثانيا يقول لك انا محضر البديل اللي كونه حسب رايان الصعوبات اللي صارت الموسم الفارط كيف كيف الناس الكل كانت انتقادات كبيره في الظهير الايسر وكذا وفي اللاكس ومنه وسط الميدان والزمزمي كان منتقدين الناس الكل. لكن نادي الفريقي شعمل قاعد يربح في لي بوين ما مناش الناس اللي مش نلعب على بطوله لا تشامبيونز ليغ لا كذا باريتاب كذا. يقول لك انا اذا نجحت في في في في المسار هذايا بوركو با نعاود شعمل. خرج جارير جوش موجود جارير جوش جاب اكسيال مثلا وسط ميدان سي فري كو اللي نجحوا تبقى انت ميموريزي على اللي نجحوا علاش خرجت. لكن انت اللي نجحوا هذوما يقول لك انت بيدك انت بيدك كمحب كنت تنتقد فيها مثلا في الفاز هذه في النادي الافريقي لو نحكي وكنا الناس كل حاضرين اللي وقت كان صعوبات النادي الافريقي تربح انا زيرو زمزم ايش يعمل السهيلي مره هو مره
1: هو الحكم على نجاح الانتدابات بالوقت
2: صحيح
1: وبالمردود وبالنتائج
2: طبعا. والسهيلي السهيلي ما كانش راهو اساسي
1: بدا بن عليا
2: والموسم ولذلك خلينا نقول الصعوبات بلي ديما في النادي الافريقي ديما موجوده في اي موسم حتى في اي موسم ناجح راهو ديما الصعوبات موجوده والكريتيك موجوده. علاش؟ على خاطر يقول لك اللاعب هذا انا ديما في مخيلتي اللي خرج خير منه. ولذلك هذاك علاش يمكن الانتقادات تكون من الاول. من بعد الحاجه الباهيه في النادي الافريقي حاليا اللي كونه حتى خليني نقول لك انا مثلا كتفرج في زوز مباريات لو نمبر دو كازيون اللي كان موجود عامين مش موجود في زوز مباريات هذوم. لكن هذا عاد
1: واصبح فريق استحواذ
2: اي
1: فريق يمتلك الكره.
2: انا شوف هذيك من بعد نجم نحكم عليها ولكن عندي انا النتائج اهم من الاستحواذ. نجم نخلي لك الكره سيعطيني ونروح انا بتروى
3: يعطيني
1: على اسلوب
2: اي نعم المدرب. انا نحكي لك انا توا يمكن النادي الافريقي فيش افضل شويه من الترجي هما سي بوين. لكن الصعوبات الصعوبات راهو كيف كيف على الاندية شفنا مباراة احنا سيطرة مطلقة في الـ في الـ في الـ في لي دو جورني هذوما
3: مازلت بداية
2: صحيح
3: هذاك روبير ما نجموش
2: صحيح تحسن هذا ايش قلت لك ما تنجمش نحكيو راهو فينالمون ثلاثة سوايع ثلاثة سوايع يعني زوز مباريات تقول زوز مباريات تقول برشا لكن هما ثلاثة سوايع مازال تقييم مازال لكن الأرتح والأفضل اللي كونك تخدم وانت عندك هز بوانات معاك هذا هو الفرق بين فريق وفريق. يبقى الباقي كل انا حسب رايي اللي التقييم اوكي لازم يكون كل اسبوع والمدير الرياضي والمسؤول يقعد مع المدرب بعد مباراه علاش وكيفاش. لكن تقييم اصلي يكون على الاقل 6-7 مباريات ومن بعد فازلي توفى الفازلي تقعد مع المدرب وتشوف انت طموحاتك وين ماشي الافكتيف اللي عندك وين ينجم يهزك. مش الجمهور يقول لك نحب نلعب على دوبلي تخرج انت تقول دوبلي لا فما فيسير وفما كيما شوف راه زاد السقف ونختم حيدر السقف اللي يحدو المسؤول بعد هو يفرض عليك ايش نجم تلعب تلعب بطوله تحب تخلط مثلا دومي فينال تشامبيونز ليغ وانت يعني تخلص في 20000 دينار
3: اللي
2: طبعا طبعا
3: هي اللي تحكم
2: يا اخي انت تو تخلصني 10000 دينار
3: هي مجموعه اسباب
2: الاسباب هذه مهم جدا حتى تخلصني في 10000 دينار ومن بعد تحبني نهز لك تشامبيونز ليغ ضد لاعب ياخذ في مليون دولار
1: ولا.
2: والمسؤولين ماهمش اغبياء راك يجيب لك لاعب مليون دولار ما نصورش اللي هو
3: يسوى هذه تنجم تصير ما تصير مره في 100 عام
2: صحيح
3: مره في 100 عام
2: تصير 0.01% ولذلك المال مهم جدا اوكي العين مهمه لكن المال زاد مهم جدا وكل فريق وطريقته في التفكير
1: بالضبط نفس الشيء النجم الساحلي
3: ما عاد عندنا وقت
1: بس اثنين شريدة صبري بن حسن البقيه كلهم لاعبين جدد في بالك مع الترجي لاعبين محور الدفاع الاثنين جاوا اسبوع المباراه جاوا لعبوا زاد ما عندك دوق ولعب الوحيد اللي حافظ على الفريق نتاعو اللي بن علي غادر لاعب اساسي ومؤثر والسكوحي بدرجه اقل جرجيس غيرت كيف تقريبا الكل بن كيلاني
3: على ذلك قلنا الوحيد هو السياسة اللي استحفظ
1: تقريبا لبقية الكل غيروا بنسبة كبيرة في تالي الجولات باش نشوف المردود ولأن المسؤولين نجحوا في الانتدابات نتاعهم ام لا.
3: هذا هو شكرا نادر الغدوه ان شاء الله نعملوا الكوفرتور لترجي جرجيس وديان بارز نكونوا هكا كملنا ريكاب سبور. نشكركم برشا المتابعين نتاعنا الناس اللي بعثت الملاحظات على واتساب كما قلت لكم ان شاء الله بروشين مون نقراو الرسائل والملاحظات الكل حتى نلقاو صيغه كيفاش انه ناخذوا الملاحظات الكل. شكرا نادر شكرا حسني نورت يعطيك صحه شكرا
2: اسامه سلام حسني تعديت في
3: ساعه خفيف
0: عندنا الكرام معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم صيف توت شويت في الأخبار. رح نأخذ إن شاء الله 6-7 دي معنا الأولى موزيكا فما
4: الغانتري سكولير. لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
6: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. محكمة التعقيب بتونس تنظر اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف عالميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد والبالغ عددها 46 طعنا، وتقضي برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريق للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 من نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت في فيفري من سنة 2023 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و 45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وأخضاعهم للمراقبة الإدارية. لقاء جمع أمس ولمدنين وليد الطبوب بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر يفضي للاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع الذي ينجز بخبرات تونسية في إطار شراكة بين الوكالتين الوطنيتين للتحكم في الطاقة والتصرف في النفايات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية من معالجة حوالي 6,000 طن من النفايات العضوية سنويا، ومن تفادي انبعاث 5,600 طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج نحو 1,600 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وحوالي 3,900 طن من السماد العضوي البيولوجية. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يقول إن الحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه وفق تعبيره. وفي الختام، بعثة تابعة للأمم المتحدة تحذر في تقرير أصدرته اليوم من أن تجنيد مقاتلين أجانب والدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين. ووثقت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتحدث باسم المنظمة، ما يصل إلى 2000 متعاقد سابق مع الجيش الكولومبي يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.

0: Musique FM. Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7:06 دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك اف ام من توا حتى الثمانية متاع الليل. سويعة من زمان عايشوكم فيها أن رونديفو 100% كولتوريل. فرحانة برشا باستقبالهم بحضنا شوية آخر وتعودوا معنا كل نهار خميس تلقاو هنا لو ديبا في كولتور بلوس على موزايك. نحكيو ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافية. ضيوفنا مختار رصا رجل ثقافة وإعلام، ومحمد بن سعيد منتج تنفيذي متخصص في تنظيم الحفلات، إدارة المهرجانات، التظاهرات الموسيقية، وخبير في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة المشاريع الفنية. كيف سي مختار، كانت رأس عدد من المهرجانات، نحكي من مهرجان المدينة وصولا لمهرجان قرطاج وغيره من التظاهرات الفنية والثقافية. لو ديبا شو آخر خليكم معنا قبل هذا في كولتور أكتو. نحكي كالعادة أبرز العناوين الثقافية، وهذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا في الإخراج زياد، وفي الإخراج الرقمي معنا يسري. بالنسبة لليوم شوية خير باش نسمعوا الموزيكا جديد توليتو إليانا حنعيش. قبل هذا نذكركم تلقاو على صفحتنا على فيسبوك موزيكا فام توت سويت تسكر للربح مالي كان التاجي العزيز عليك. مع شكون تحب تمشي الحفل يار نهار 10 سبتمبر في كارتاج، وإلا زادا نهار 6 سبتمبر تلقاو كارتاج يغني. كونوا

0: بإعداد وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: 7:12 انتم معنا في كولتور بلس على موزايك اف ام. السلام عليكم انما كنتم في الاستماع شوي خير لو ديبا. ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافيه ضيوفنا مختار رسع ومحمد بن سعيد. خليكم معنا قبل ذات وتشويت كولتور اكتو.
0: كولتور اكتو
3: في كولتور اكتو بالنسبه لليوم نحب نتمناو الشفاء العاجل للفنان القدير عدنان الشواشي اللي تعرض لوعكه صحيه ألزمته الفراش. وبحسب العائله نتاعو اللي كنا معها في اتصال اليوم غادر قسم الانعاش وحالته الصحيه تتجه حاليا نحو الاستقرار. نتمناو الوكيد الشفاء العاجل ودوام الصحه والعافيه. ان شاء الله ربي يحميه ربي فضله. باش نقراو تعليقاته اليوميه ومقالاته الفنية اللي يكتبها سيبا على صفحته على فيسبوك. كيف كيف جديد والفني اللي مازال اليوم ينتج مازال اليوم يبدع ونحب الرواه في مختلف المهرجانات والتظاهرات الفنية. هو فنان اللي بدأ من أوائل السبعينات تقريبا. نحكيه على واحد من أبرز فناني تونس. هو اللي حبيته في أحكي لي عليها يا بابا في يا بابا الله يخليك يا أم العيون السود ابكي يا عين للوم عليا ما دايما الحد عيبك وغيرهم من الأغاني اللي خليني نقول بمنطق الهيت هيتات في وقتهم وهيتات لليوم. الفنان القدير عدنان الشواشي نتمنى له الشفاء وإن شاء الله سيدا يكون معنا على قريب في حلقة من حلقاتنا في بورتري هنا في كولتور بلوز على موزايك فم.
0: كولتور أكتو كولتور بلوز كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فم.
3: مازلنا نكمل معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. كل نهار خميس باش تلقاو لو ديبا في كولتور بلوس ديبا كولتوريل. نحكي فيه على مختلف المواضيع والاسئله اللي تنجم تطرح سواء في السياسه الثقافيه ولا غيرها من المواضيع. اخترناكم في الحلقه الاولى ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافيه. شوي خلوكم ضيوفنا مختار الرسع رجل ثقافه واعلام ومحمد بن سعيد منتج تنفيذي متخصص في تنظيم الحفلات واداره المهرجانات. وتسويت عدنان الشواشي رجين معكم.
4: السلام عليكم.

0: 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الاوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام.
2: الساعة 21 دقيقة، انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فم. السلام عليكم مما كنتم في الاستماع، سواء فكر هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع، ولا على سيتنا موزايك فم بونت، ولا زد على اللايف متاعنا على فيسبوك موزايك فم. كما كل نهار خميس تتعودوا معنا في كولتور بلوس لو ديبا.
0: لو ديبا
2: اليوم في لوديبا نحكي ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافية. سعداء جدا باستقبلهم بحضنا زوز ضيوف باش تلقاو معنا كل جمعة. حلقتنا الأولى يكون ضيفنا هو رجل ثقافة وإعلام، نتصور يصعب شوية تلخيص المسيرة، سي مختار رصاع. مرحبا بك على مزايك.
3: بيك
2: نورتنا.
3: عايشك
2: كيف كيف. يكون معنا محمد بن سعيد، هو منتج تنفيذي متخصص في تنظيم الحفلات وإدارة المهرجانات والتظاهرات الموسيقية وخبير في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة المشاريع الثقافية. مرحبا بك محمد.
4: وبيك عايشة.
2: يمكن في خليني نقول في الانتغاش في الصيحة معروف أكثر مومو، يمكن محمد بن سعيد هكا أبعد
4: مومو.
2: مرحبا بكم نورتونا. خليني تون ندخل في صلب الموضوع. السؤال الأول في لوديبا اللي هو نحكيه اليوم على ذائقة الجمهور، وتحديدا كان نحكيه على ذائقة الجمهور التونسي. من يتحكم في الذائقة سي مختار؟
3: أول شيء انتوما لي ماس ميديا، هما اللي عندهم تأثير كبير على الذائقة الموسيقية والذائقة تاع الجمهور. إذا كان نحكيه في الموسيقى بينسوا أو في برشة حاجات أخرى، تولات تطيب وندرشنوه برشة حاجات. ما الراديوات والتلفز عندهم تأثير كبير أكثر حتى من الوحود هذوك التواصل الاجتماعي.
2: على خطر اليوم 2026 تأثير التلفزة والإذاعة أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي.
3: هي أكبر خطر، ما يعدي ولا غاني يعدي لك مسرحيات، يعدي لك معناتها يعدي لك البرودكشن ميوزيكال ولا كولتوريل. عندهم تأثير كبير، ما فيش حتى كلام من قبل، راهو هذا مش حاجة جديدة. قبل كانت فما الجرايد، قبل ما تجي الإذاعات والتلفزيات كانت فما الجرايد. عندهم تأثير فتنا لكريتيك فتنا لا معناتها نتاع فعل ثقافي فتنا لا معناتها يجلب الجمهور باش يمشي يشوفك العرض هذاك كان موسيقيا ومسرحيا وغيره. ولذلك انتم المسؤولين الاولانيين، والمسؤول الثاني هو ثقافة العباد. فما ثقافة النخبة وفما ثقافة عموم الناس اللي ما عندهمش برشا وقت باش يعديوه في دور الثقافة ولا في المهرجانات الثقافية. وعلى كل عندهم هذاك يأثر عليهم، تأثر عليهم كما قلت لك الإذاعات والتلفزيات. وفما التكوين، معناتها التكوين معناتها التعليم، وتعرف الثقافة الثقافة متينة ما تنجم تجي إلا مع التعليم متين. إذا كان تعليم ضحل تلقى ثقافة ضحلة، فيش حتى في حاجة في كل البلدان. ما فماش هذه بلاد فيها ثقافة هائلة والتعليم تاعها مهلهل، ولا فيها ثقافة هائلة ولا الانتاج الثقافي مش موجود. فهمت؟
2: دونك هذوما بالنسبة لك ثلاثة حاجات تتحكم في ذائقة الجمهور. من ذائقة الجمهور باش نحكي على تأثير الذائقة هذه في البرمجة الفنية في المهرجانات. سي مختار قبل هذه

0: خليني معك محمد بن سعيد. بالنسبة لك شكون اللي يتحكم في ذائقة الجمهور؟
1: والله أنا في رأيي أحسن شخص مش نقول هو اللي يتحكم في ذائقة الجمهور والشخص نفسه، معناتها يكون مسؤول على نفسه وبالموسيقى اللي يستمع عليها من اللي هو صغير واللي تربى عليها، وبعد شوي شوي يكبر في العمر واللي هو يختار شنو هو الموسيقى ويختار ذوقه ويختار المسار اللي يحب يمشي فيه. الذائقة الموسيقية ما تجيش كان من الموسيقى، تنجم تجي من الكتب، تنجم تجي من الأفلام، تنجم تجي من الحياة اليومية. بعد زادة فما منظومة كاملة اللي هي تنجم تأثر في الذائقة الموسيقية، اللي هي معناتها منظومة متكونة من منتجين وخواص ودولة وإعلام، ومعناتها هذوما الكل معناتها كي تخلطوا مع بعضهم زادة يساهموا في الذائقة نتاع الجمهور بصفة عامة.
0: اليوم من عام لعام وباش نرجع لكلام سي مختار، كونوا نحكيوا على تأثير الإذاعة، تأثير التلفزة، اليوم فما زادة السوشيال ميديا سي مختار، اللي هو منطق التراند اللي تخلق، اللي هو اللي نلقاوه في الديجيتال، ولينا فما خليني نقول أسماء تبرمجت في مهرجانات ثقافية وفنية كانت العمدة متاحة على أنه فما منطق التراند وإلا حاجة موجودة ولا لقات تفاعل كبير من السوشيال ميديا، من الديجيتال، من الانستغرام ومن التيك توك.
2: ممكن ياسر، هذا ما حاجة ما نجمش واحد ينكرهم، موجودين اليوم في حياتنا اليومية وأكثر من اليومية. اليوم واحد وقت ينسى تليفونه في الدار فتنالي معناتها كانوا نعرشنوا لساء، فهمت؟ أي معناتها ما فيش حتى كلام، هذا معناتها ومنه في المستقبل باش يكون عندهم ربما تأثير أكثر، فهمت؟ لأنهم نحاول بنك حتى الإذاعات والتلفزيات، فهمت؟ أما معناتها شو نقول لك، السوشيال ميديا معناتها فيها الغث والسمين، فهمت؟ وكما قال توا سي بن سعيد، معناتها إذا كان ما إذا كان إذا كان إنسان ما عندوش هو ثقافة شخصية، فهمتني، جيتوا من الكتب ومن الفريكونتاسيون تاع المهرجانات تاع ليزيفينمون كولتوريل واحد وكل، معناتها يضيع، فهمتني، يقعد على ميرسي معناتها دو سي تراند واحد وكل. سا ديبونج تراند شنو
0: التراند، خليني نقول اليوم فما كما قلت فنانين عملوا أرقام عالية على السوشيال ميديا، وساعات بغنية واحدة نلقاهم مبرمجين في مهرجانات كبرى، في مهرجانات.
2: أنا برمجت أبو في مهرجان كارتاج
0: ثلاث دقائق عنده،
2: وما ما عندوش ثلاث، وعنده 30 اغنيه.
0: ثلاث دقائق هي اكثر اغنيه سي مختار،
2: ثلاث دقائق هي من احسن الاغاني تاع وقتها، وانتخبوها هي احسن اغنيه نتاع السنه هذيك في العالم، مش معناتها في العالم العربي نحكي، فهمت؟ اي معناتها مش معناتها اغنيه هايله، معناتها مع ان ما نقولوا فيها لا بجد، معناتها من جميع النواحي.
0: دونك عادي بالنسبة لي كونه اليوم أغنية تكون موجودة تراند على سوشيال ميديا أغنية واحدة، عند الحق عنده الحق الفنان أن يطلع بها لمهرجان دولي بقيمة مثلا
2: عايش توب، هو ستان توب
0: بهيت،
2: هو عنده أغاني أخرى مالاش نوع، طلع غنى الأغنية هذيك وبط وغنى أغاني أخرين تاعو، تبقى هذاك هو اللي يضرب يا أخي. توا حتى المغنين الكبار عندهم أغاني اللي هما معناتها عندهم بريمينانس، معناتها ولا نجحوا اكثر من الاغاني الاخرى، فهمت؟ مفيش حتى كلام. هذا
0: بالنسبه ليك محمد كيفاش تراها المعادله؟
1: انا بالنسبه لي التراند والسوشيال ميديا كان ديما موجود، اما الكيفيه نتاع الوجود نتاعو تبدلت، معناتها حتى قبل كان موجود التراند من اول ما تخلقت الدنيا والموسيقى، وكان نرجعوا حتى 30 و40 سنه التالي موجود التراند، اما بحاجات اخرين بالتلفزه وكل شيء. داير قبل كان ساعات يوصلنا التراند مخر شويه، يلزم شكون يجيب لنا البوم من برا ونقعد نستناه، ولا الكاسيت باش تجي باش نفهموا التراند هذاك وكل شيء. انا في رايي ما يلزمناش نعاقبوا الفنان اللي عامل تراند، معناتها التراند ما يلزمش يعاقب الفنان، ولكن زاد ايضا التراند في رايي يخلق تراند الفنان، اما ما ينجمش يخلق له مسيرته الفنيه نتاع حياته كامله، معناتها في وقت معين الفنان لو كان ما يخدمش على روحه ويواصل في المواظبه نتاعه ويواصل في اكتشاف جمهور جديد وكتابه تغنيات جديده وديكولابوراسيون مع ناس جدد وكل شيء، هذا اللي يكون فعليا المسيره نتاعه ومش التراند وحده.
0: ما لازمش يكون فما استسهال نوعا ما، فما شكون يعمل تراند ويبقى عايش بالتراند هذاك لسنوات،
2: يموت فنيا. معناتها فما برشا فنانين تعرفوا بغناية ولا اثنين فلا ما كملوش المجهود نتاعهم وفيها نسيتهم.
0: اليوم سي مختار وانت اللي كنت حاضر في عشرات خلني نقول تظاهرات الفنية والثقافية، البرمجة الفنية للمهرجانات على ماذا تعتمد أساسا؟
2: والله اسمع أنا كل واحد أنا أعتمد في على الذائقة نتاعي فهمتني، وعلى فما حاجات جبتهم على خطر معناتها من واجبي باش نجيبهم وقتها كيما ملوك الطوائف كيما هبه الطواجي كيما الجوسبيل فهمتني معناتها هذوك سون فوا جوسبيل كيما ننسى معناتها برشا حاجات معناتها البالي ناسيونال دو لوبيرا دو ليون لي زاني تويست وفما حاجات تجيبهم توا معروف أن المهرجانات الصيفية موجودين باش يفرهدوا 70% و 30% ثقافة إذا مش أقل
0: للترفيه
2: على خاطر هنفسر لك البرامج الحاجات الثقافية اللي تتبرمج في المهرجانات لازم تكون دي برودكسيون دو لاني دي برودكسيون ضاربة فهمتني معناتها دي برودكسيون الناس تشتهي تمشي تشوفها فهمت دونك فما مش مسألة تبرميج نتاع فنانين تبرميج نتاع اعمال اذا كان فما اعمال انا نثبت وقت اللي كنت انا معناتها شاب ونتبع في المهرجانات كنت نسمع برودكسيون معينه نتاع سي علي بن عياد نتاع وقتها هو في المسرح ولا موسيقى معينه ولا حاجه بدأوا نستناو وقتاش يجي المهرجانات باش نمشيو نتفرجوا فيها اذا كان ما شفناهاش في المسرح ولا ما شفناهاش في وقتها فهمت
0: دونك
2: المهرجانات مجعوله باش تعرف باللي برودكسيون كولتوريل اللي موجودين اللي تخلقوا عامتها فهمت
0: دونك اليوم
2: علينا في هذايا فما ترفيه ناس تخرج في الصيف يمشيوا للمهرجانات باش يرفوا على رواحهم يحبوا يسمعوا فنانين فنانات تعجبهم يحبوا يسمعوا فن باهي
0: دونك من قبل سي مختار نحكيوا على مهرجانات ترفيهيه
2: من قبل ملا جوجوش شنية يا اخي جوجوش شنو جوجوش في المسرح تكسر في جورة جوجوش وقبلها بورقيبه خاطر حليلتها خاطر شفناها في التلفزه قبل فهمتني وطبط بلها على حناكها فهمتني جيمس براون فنان معناتها بون مش فن حاجه خارقه للعاده بون فنان معناتها هايل في أمريكا ومعروف وجمهور عنده جمهور يحبه واحد وكل كيف جاء برشا ناس لكن كان فما عروض أخرى كانوا دي برودكسيون يتعاملوا بالذمة المهرجان كارتاج كان ساعات مهرجان كارتاج يساهم بالفلوس في برودكسيون باش تتعدى عنده هو هذا مع الأسف ما عادش موجود برشا
0: في الوقت اللي كنت فيه أنت في إدارة المهرجانات سي مختار قلت لي كلمة المشروع اللي يروق لي نبرمجه يعني فما نسبة كبيرة من الذاتية ولا
2: العروض
0: ما يكونش فما استشارة مع منعرفش هنا شكون معاك في اللجنة شنو ما تتبعوش حاجات معينة فقط لي روق المختار رصاع يكون حاضر في البرمجة
2: نشاوره أما المدير عنده كلمته عنده رأيه اللي هو فاش يقوله ما عنده
0: بنسبة
2: شنو بنسبة؟
0: بنسبة قديه؟
2: 70%
0: أي. اللي يختار وسي مختار يتبرمج
2: إذا مش عليه ملوك الطوائف حاجة مش باية
0: حاجة باية قديش كان حاضر جمهور في ملوك
2: مع الطوائف؟ مع الأسف العروض هذه الثقافية البحتة كما اللي قلت لك الباليه ناسيونال دو لوبيرا دو ليون كما فنا معناتها هذه ملوك الطوائف معناتها سي اون كوميدي ميوزيكال يغني فيها هبه طواجي وغسان صليبه واحد وكل وعاملها فنا منصور الرحباني وما ادراك فهمتني ما بين زوز عروض يمكن جاوا 3500 بينما شكون هي اللي باش تغني اليوم ولا غدوه
0: هاي فوهبي اليوم
2: ما تتقاتل العباد فتنا باش تدخل تفرش فيها معناتها فما ناس تمشي باش تتفرهد وفما ناس تمشي لي باش تثقف شويه فهمت هذا العروض الثقافيه مع الاسف انا حضرت عام 70 فهمتني علي بن عياد قبل ما يموت عمل هذيك اسمه دي بروا حاضرين 200 واحد في المسرح
0: وهنا نجم نحكيه على ذائقة الجمهور
2: نحكيه على ذائقة الجمهور هاني قلت لك أن العروض الثقافية البحتة فهمت؟ ما ندران با فول ما
0: وش نحكيو على العروض الثقافية ومنطق زادة الكوميرسيال اللي موجود في المهرجانات. قبل ذي محمد بن سعيد نرجع لك نفس النقطة اللي هي اليوم نحكيو على إدارة فنية في المهرجانات هي اللي تختار العروض المبرمجة. ساعات نلقاو مثلا نرجع المقال الزميلي محمد أمين بن هليل في ألترا تونس يقول كونه اليوم لازم اللي يكون موجود بيده في إدارة المهرجان لازم يكون عنده علاقة بالثقافة بالفن بالموسيقى بالمسرح. كيف ترى النقطة هذه؟
1: هو راهو ما فهمش قواعد معناتها بالنسبة لإدارة إدارة فنية نتاع مهرجانات، معناتها فهمش قاعدة صحيحة وتطبق على أي نوع نتاع مهرجان. كل مهرجان ولا كل منطقة ولا كل بلاد عندها خصوصياتها معناتها في في في معناتها في البرمجة الفنية. ولكن معناتها مدير فني نتاع مهرجان اللي احنا ممكن في تونس هذه حاجه ملتوى منش قاعد نشوف فيها بالراي مهنه معناتها بالحق راي مهنه ممكن تكون اصعب مسؤوليه في المهرجان خاطر هي في علاقه مباشره مع الجمهور معناتها في الاخر هو المدير الفني والمبرمج بتاع المهرجان هو باش يكون يتحاسب على كل برمجه اللي عملها يعني بحق مهنه بيتم معنى الكلمه ومهنه شاقه جدا على خاطر يلزم معناتها مدير فني كي يجي يعمل برمجة يلزم يخمم في هوية المهرجان شنية وهل المهرجانات عندها هوية مكتوبة على ورقة الهوية انت ياخد نقول هوية المهرجانات وهوية ايه كيفاش بنعرفوها هوية المهرجان مكتوبة كيفاش نكتبوها هوية المهرجان كيفاش نعرفوا بها شكون يعرف بها هوية المهرجان شكون يشارك بالتعريف في هوية مهرجان كذا وكذا حتى يكون ينجم يكون مهرجان تاع 10,000 شخص وإلا حتى مهرجان تاع 150 شخص فهمت هذه حاجة مهمة ياسر خاطر الهوية تاع المهرجان هي اللي باش تخلي المهرجان يعيش وكل ديمومة وباش يقعد 20 و30 و50 سنة بعد فما هذيك الفيزيون اللي تكتبت من الأول هي الدستور نتاع المهرجان كيما نقول واحد الدستور يتنقح ساعة ساعة أما باش يتبدل
2: ناخذ مهرجان كارتاج مومو
1: اللي هو كان مهرجان تاع جاز
2: كان مهرجان من الأول من الأول سي حسين الأسود كان مهرجان جاز كان يتعمل في الترم دونتونا يحضروا 500 300 600 شخص وماكسيموم فهمتني ما كان الاكثر دو جاز كي تبنى المسرح وعملوا الجرادان تاعو يهزوا 7500 شخص خلينا من الاوركسترا فهمتني المدارج نتاع كارتاج يهزوا 7500 شخص كي نعملوا عرض ثقافي اللي توا مثلا مسرحيه كي تعديها في المسرح البلدي ولا في مدينه الثقافه وقت ايام قرطاج المسرحيه فما جمهور المسرح ناس تشد الصف وتاخذ تذاكر وتدخل في قاعات صغيره ريلاتيفمون حتى صغيره المسرح البلدي يهز 750 بقعه باهيه في تنلا وكي تعبى الامفيتياتر الفوق في تنلا يهز 1200 الكل في الكل ولا القاعات نتاع مدينة الثقافة واحدة تهز
0: 800 و 700 و 300
2: فهمت كي نمشيو الكارتاج تولي حاجة أخرى العدد يتقلص لأنه الجمهور الكبير نتاع اللي يشوفوه في وقت أيام كارتاج المسرحية في المسارح يضيع في كارتاج مع الأسف هذا هذا هذا موجود معناته فهمت ولذلك ما انت كيفاش باش نجم تاع انت ما تقول لي انت المهرجان فما لي فيستيفال لي فيستيفال اتم فيستيفال اتم مسرح هذا نتاع سينما
0: هذا نتاع كذا مهرجانات الكبرى
2: مهرجان جاز فهمتني هذوما دي فيستيفال اتم تلقى عندهم جمهورهم ويمشي ولهم علاش خاطر يحبوا النوعية هذيك نتاع الفن أما مهرجان جنراليست هو مش متطور من عام 69 70 تبدل المهرجان من اللي نقلوا للمسرح هذاك الروماني نتاع كارتاج تبدلت ولو يبرمجوا حاجات تنال لي يجيب الجمهور جيلبير بيكو غوغوش جيمس براون شو اسمه هذاك معناتها نجاة الصغيرة معناتها ولا مهرجان جنراليست معناتها الأكثر فاريتي ويعديوا فيه عروض ثقافية مسرحيات دانس. تو مثلا مهرجان انا واحد من الناس حبيت نعمل السينما, سينما تونسيه, خاطر السينما التونسيه تو فما برشا افلام خارقه العاده وخذات دي بري وهايلين كيما تاع بن هنيه واحد الكل يلزم يتعداو في مهرجان كرتان.
0: ما عنديش انا ظهر لي
2: دوماج. انا عملت عام 97 عملت وكان ناجحه عام 97 عملت عديت مو عديت افلام ماهيش افلام جديده اما كان فما ناس يحبوا يجيوا الكرتاج يتفرجوا.
0: اليوم في مختار كرتاج كان نحكيوا على طبيعه البرمجه 19 سهره موسيقيه كان فما عرض مسرحي واحد والموسيقى تمثل 95% تقريبا من البرمجه.
2: اي هذا هو
0: كيف كيف كان نرجع نسبة العروض الأجنبية في برمجة 2016 كانت بنسبة 35%. جوست نرجع لنقطة المهرجانات محمد. اليوم كانوا نحكيه حسب آخر إحصاء وزارة شؤون الثقافية 2024-2025 نحكيه عليه 395 مهرجان صيفي أو أكثر راو في برمجة متكررة وفي أسماء تتعاود في كل مهرجان. نرجع عليه نقطة الهوية للمهرجانات. فبالنسبة ليك ترى كونه يجب تقليص العدد هذية باش نحكيه على أكثر باختنانس في البرمجة على الهوية اللي حكى عليها سي مختار؟
1: هو التقليص أنا في رأي حاجة لازمة على خاطر يعني نرجع ناخذ الشيفر هذا اللي عطيته اللي هو قلت 395 في 395 مهرجان هذوما قديش فما من مدير مهرجان المهنة نتاعه مدير مهرجان نجم تقام حاجة تقرب للصفر راهو. يعني احنا المشاكل نتاعنا في تونس انه مديري المهرجان ماهيش مهنتهم, نحكي على المهرجانات الموسيقيه على الاقل معناتها المهنه نتاعهم ماهيش اداره المهرجانات وهذا شيء مهم. يعني مهرجان راهو ما يبداش بافيش تتحط ويوفى سكرنا الباب نتاع المهرجان وفيه, بالعكس ذيك اخر حاجه تتعمل في مهرجان. المهرجان تخدم على اعوام ويلزم تكون فما اداره دائمه في مهرجان وهي بعد اللي باش تلقى شنو هو المهرجان الميزانيه نتاعو عام الجاي وبعد عام الجاي وكيفاش باش نلقى لي فينانسمون تاع عام الجاي وبعد عام الجاي وكيفاش نعمل نربط علاقات مع مع مع الدوله مع الجمهور مع الفنانين مع مع الميديا على المدى الطويل شنو نحب نعمل 10 سنين القدام وشنو نحب. هذه الحاجات ما نجمش مثلا يخدمها مع كل احترامي للمهنة مدير نتاع مدرسة, لأنه مدير نتاع المدرسة يخدم عام كامل في المدرسة يصلعوا التلامذة نهار 15 جوان مثلا هو وقت باش يبدا البرمجة نتاع مهرجانه اللي يبدا جمعتين أخرين وهذا غير ممكن. هذاك معناتها شنو كيفاش يلقى روحه في معناتها في الوقت هذاك يلقى روحه ما نجمش يلم الفلوس للمهرجان وباش يعمل مهرجانه. دونك يمشي يعمل البرمجة نتاعو على قد الفنان هذا ولا هذا قدفش بيعني من كرسي وهذاك علاش أنا في رأيي الشخصي هذاك علاش معناتها 395 مهرجان اللي عنا فيهم على الأقل 80% نفس البرمجة بريسك معناتها تجي تشوف عندهم 70% 80% عندهم نفس البرمجة خاطر ما عندهمش خيار آخر غير أنه يبرمجوا فنانين اللي تعبي الكراسي اليوم ما محليهم وتبركل عليهم. وحتى كي ناخذوا الاكزامبل تاع مدير المدرسة راه اكزامبل مش حقيقي معناتها خذيته هكاك في مخي حتى لو كان يكون بحسن نية هو يحب ينجح المهرجان ولكن لكنه يكون غير قادر أنه بشي ينجح المهرجان وإلا يتجاوب مع الجمهور نتاع المنطقة نتاعه وإلا يبرمج فنانين ناشئين اللي هما ما همش باش يقصوا له تذاكر برشا مثلا تقول له كذا ما قصليش تذاكر ما نجمش نبرمجه هاي نبرمج فنان هاكا على الصورة هاكا في اللافيش عنا فنانين جديد ولا حاجة هاكا باش ما يقولوا ليش الكوتا تاع الفنان مش هاكا معناتها تصير البرمجة ما نجم تصير على هاكا على جمعتين وثلاثة ونعملوا برمجة تستجيب زعما هاكا.
0: دونك اليوم لازم نحكيو على اختيار مديري مهرجانات على أساس الكفاءة. سي مختار كان نرجع
2: هذا داخل في السياسات الثقافية أخي أنت كيفاش تعمل يجب يكون الفيزيون واضحة نتاع الوزارة باش تسمي لك مدير على 4 5 6 10 سنين فهمتني وتعطيه الإمكانيات ويقع وتقع معناتها اون ديسكوسيون على على على على, على الاختيارات الى اخره. توا ما تسمي مدير ومدير اللي يجيب حصيله التجربة نتاعنا هكا كانت يختاروا شخصية ثقافية سميوها مدير رجا فرحات عبد الرؤوف الباسطي روف بن عمر المختار الصح فلان الفلاني عمر بزور إلى آخره. ليه هذا هو شنو فهمت
0: كانت أنجع طريقة
2: شعرينا توجه احنا توا كي نحكيه نحكيه دون لابسولو هذه التجربة تونسية في المهرجانات نحكي وكرتاج والمهرجانات الأخرى. معناتها يلزم الناس تتفرهد في كل مهرجان تفرهيد قلت لك أكثر من كل شيء، بما أنه موسيقى الناس تخرج باش تغني مع في بقعة المغني وتشطح. هذا هو شنو ما بتقول. إذا كان إذا مش هذا نكذبوا على أرواحنا، فهمت؟ بينما وقت كانت فما دي برودكسيون مثلا الجعابي يعمل مسرحية كبيرة ولا فتنة لما عندها فاضل الجزيري يعمل النوبة ولا يعمل الحضرة واحد وكله تتعدى، هذو ما دي برودكسيون يتعدى وفيهم اللي ينجح فيهم اللي ينجح أقل فيهم أنت والجمهور أنت كما قلت أنت الذائقة الجماهيرية، فهمت؟
0: يعني سي مختار ومحمد سامحوني دونك اليوم ما نعرفش أنا هل المكان يتسع للمهرجانات الثقافية كنقول ثقافية نجمه ما نحكيوش على تذاكر ما نحكيوش على نجوم شباك ويتسع زادة لنجوم الشباك وللكوميرسيال بمنطقة التجاري. لحظة تجاوبوني على سؤالي.
3: We don't want to continue.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Descartes.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Culture Plus. Kouliou, Messine et Jumra. Messaba, les semaines à Lille. À la Mosaïque FM.
1: مازال مكملين معكم في لو ديبا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. ضيوفنا مختار رسع ومحمد بن سعيد. خلينا نرجع قبل ما نحكيوا على المهرجانات والكوميرسيال والثقافي. محمد قال كلمه تفريد. سي مختار, توافقوا في الحاجه هذه؟ كانوا اليوم اصبحنا نحكيوا على مهرجانات للتفريد للترفيه فقط, لا مكان للثقافه في مهرجاناتنا.
2: فما زوز حاجات تواجب دهما, كلمه ثقافي وتجاري. اللي انا التو لا فهمت, عندي 20 سنه في الميدان ما فهمت شنو هو الفرق ما بين عرض ثقافي وعرض تجاري. كيفاش تحسبوا؟ اسكو اللي يبيع تساكر هو عرض تجاري وليس ثقافي, والا اسكو اللي ما يبيعش برشا تساكر هو عرض ثقافي وليس عرض تجاري؟ اللي فيه شتي حكا والحاجات هذوك هو عرض تجاري وليس ثقافي؟ معناتها شكون اللي يتحكم في التعريف هذا نتاع التجاري والثقافي؟ انا هذا سؤال ما عنديش لي جواب. ما حسب رأي انه ما هو ثقافي بالنسبه لشخص ينجم يكون تجاري بالنسبه لشخص اخر, والعكس بالعكس بالطبيعه. هذا اجابه على النقطه الاولى اللي حكيت عليها. النقطة الثانية, المهرجانات ولا المهرجانات الموسيقية ولا الحفلات الموسيقية هي تفريد ولا لا؟ بطبيعة تفريد, أما التفريد راهي نقطة من برشا نقاط تمثل مش خلوها من عارش كيش نترجمها الفالور بيرسيو نتاع منتوج ثقافي. معناتها كيفاش الشخص يقول المنتوج هذا عجبني ولا عجبني وإلا لا, بقطع النظر على هو شكون. معناتها شخص عبد عادي ولا ملحن ولا مؤلف ولا فنان بصفة عامة, فهمت؟ فما تفريد, فما تثقف, فما اللي تحب تكتشف حاجات جديدة في حياتك, فما اللي تحب تقابل ناس ممكن اللي تنقد مسرحية بعد ما تتفرش فيها. معناتها ذاك ينجم يكون حاجة تلزك باش تمشي تفرش مسرحية ولا فيلم تعجبك, تخرج تقعد تحكي مع الناس اللي تفرجوا تنقد, ولا انت غالط وانت شفتها هكا وانا شفتها. نفس الحاجة في الموسيقى, يعني ما فماش كان التفريد ولا ما فماش كان باش نثقفوا رواحنا ولا ما فماش, هذوما كلهم موجودين. كل واحد وشنية الحاجة اللي معناتها الميزان مش كيف كيف عند الناس. شنية أهم حاجة تخليني اللي أنا نمشي نتفرج في فيلم؟ ما ممكن تكون الاكسبيريونس كاو, معناتها ممكن تكون نحب نتعلم حاجات جدد, دي تكنيك جدد في السينما, ممكن نحب جوست نثقف نتفرج في افلام
1: اليوم
2: جديدة.
1: محمد مثلا الافلام ما عادش نلقاهم في البرمجه كما حكينا قبيله مع سي مختار, حتى المسرحيات ولينا نحكيو على عرض مسرحي واحد يتيم في كنا نحكيو حتى على المهرجانات الكبرى, فما بالك كي نبعدو نحكيو على لا مركزيه ثقافيه
3: اللي تحكي عليها انت. يلزم يتلموا ليزيتا ماجور دو لا كولتور في البلاد معناتها, ويخرجوا دي مانيفيست ولا هكا ديموسيون ولا حاجه كيما هكا. اللي به الفايده واللي مشكل اليوم, واللي اون بارتي من الفلوس اللي نصرفوا فيها باش نجيبوا دو غراند فيديت اللي جاوا 50,000 مره حتى لين صببتهم تهريت على الركح تاع مسرح كابتاج. On l'insuffle dans la production. Encourager la production, encourager les jeunes créateurs. Il n'y a pas de culture sans création culturelle. Les fa'ilin, les thaqafiyin, huma hadouk li yunjou masrahiya, film jdid, fif dans la wahed, comédie musicale kima ya'mel Mansour Rahbani, ahna ma مالوريزمون كيما هذيك ويست سايد ستوري ولا فتنه معناتها هذوما اللي عملهم فتنه معناتها الرحباني صيف 1840 وهذه ملوك الطائف. معناتها اون دوا انكوراجي لي برودكتور ا برودوير لي كرياتور ا برودوير دو لا, وقتها نلقاو ماتيير باش pour meubler les المهرجانات. مش نقعدوا نجيبوا في كاظم السير 50,000 مره وماجد الرومي 50,000 مره, هما هايلين راهو كاظم السير وماجد الرومي. انا جي دوني دي زيكزامبل اللي هما سور لو بلان كولتوريل هايلين, انهم يغنيوا اغاني تاع شعراء كبار وناس محترمين سور سين, فهمتني, ويعطيوا ايماج هايله على الفن, فهمت. أما أما أما تقول لي تحكيه على الثقافة والمهرجانات، المهرجانات اللي اللي اللي يعبي المهرجانات هو الإنتاج الثقافي، الإنتاج الثقافي نقص الإبداع.
1: وهنا
3: الإبداع الباقي كل حكاية فارغة، كل هشتك بشتك فتناه وغني وهز شلاكتك وطلع فوق المهرجان هذا والمهرجان الآخر. نحكيه برشة فلوس قاعدة تصرف، ماذا بينا إن بارتي منها، هذا مش دور مدير مهرجان، هذا دور لزانستانس اللي اللي اللي تحكم في الثقافة.
1: اليوم عنا سياسة ثقافية واضحة قاعدين نحكيه عليها.
3: أنا ما نعرفش
1: محمد بن سعيد، اليوم عنا سياسة ثقافية واضحة، خطوطها الكبرى واضحة.
2: ما فهميش الحاجة اللي نتأسف عليها، إنه ما فهميش دوكيومون واضح يخليك علاش معناتها مهم إنه السياسات الثقافية في البلاد تبدأ. موش نعرفوها حاجة معناتها المانير جلوبال، أما نعرفوا شنو النقاط نتاعها بالضبط، شنو معناتها ماهيش الولوج للسياسة الثقافية حتى باش نقراوها ونعرفوها شنو فيها بالضبط في تونس. صعيب شوية. وعليش لازمنا احنا كفاعلين ثقافيين نعرفوا شنو هي سياستنا الثقافية العشر سنين والعشرين سنين القدام، وسامبلومون باش معناتها باش الحاجات المشاريع اللي نعملوها تندرج تحت سياسات الثقافيه نتاع بلادنا، باش هكاكا مثلا اللي يخدم مع فنان يلقى التمويل للفنان اللي يحب يخدم معاه، واللي يحب يخدم مهرجان يلقى التمويل نتاع المهرجان اللي يخدم معاه. بقى انه هالسياسات الثقافيه راهي ماهيش مسؤوليه الدوله فقط، معناتها عندي انا مسؤوليه زاده نتاع الناس الفاعلين الثقافيين بصفه عامه، واللي هما يلزمهم يكتبوها ويشاركوا فيها. والتعويل على الشباب، على خاطر انت توا ما تنجمش السياسه الثقافيه تنحي الشبان اللي عمارهم قولوا 20 و 25 سنه تقول هذاك مازال ما يفهمش، ما ندخل يلزم يشاركوا، معناتها والشباب هو اللي يلزم يشارك في كتابه السياسات الثقافيه، خاطر هي اللي باش تقعد 20 سنه وهما نهار اخر اللي باش يشدوا المشعل.
1: ونتصور اليوم جوست كي حكيت على الشباب ذكرت منظر فلاح اللي سنا في اداره ايام قرطاج الموسيقيه، فنفرحوا برشا كي راو مديرين شبان. خلينا نقول فقط نرجع الحاجه مع سي مختار قبيله حكيت على التمويل للكوميدي ميوزيكال مثلا، كان نرجع لاخر كوميدي ميوزيكال تخدمت مع محمد علي كمون، تشجيع الابداع،
3: لا الابداع الانتاج الثقافي،
1: الانتاج الثقافي كونه اليوم نلقاو مثلا كوميدي ميوزيكال تم انتاجها تعمل ثلاثه عروض منهم مهرجان قرطاج الدولي وبعد تقف ما عادش راهو في مختلف المهرجان. قولك ما عنديش فلوس
3: الحضره مثلا ولا النوبه، فالحضره 25 سنه وهي تخدم 30 سنه وهي تخدم. علاش لا؟ فما اذا كان فما ابداع وفما يقعدوا الناس يتفرجوا فيه ويخدم ويعمل تورني ويدور في الجهات ويبرمجوه واحد كله، ما فهميش علاش. فهمت انت والكاليتي دو لا برودكسيون كولتوريل دو الابداع، فما ابداع ولا لا؟
1: اوكي يبدا مثلا فما ابداع ومن بعد يقول لك ما عندناش القدره باش نخلصوا نحن الموسيقيين اللي موجودين على الروك،
3: ولا لازم هي الدور تعملوا تورني في الواحد تاخذ هي على عاتقها وتدوروا في دون لي ريجيون باش العباد تشوف. اسمعني كلمك، السياسة الثقافية دور صافي دي زانير، مش معناتها نتكلموا احنا على وزارة الثقافة توا ولا وزارة الثقافة اللي قبل ولا اللي قبل اللي قبل ولا اللي قبل اللي قبل اللي قبل، لا. الشادي القليبي كان فما توجه ثقافي، توجه ثقافي اللي هو كيما وقت جاك لانغ وميتيران، الشادي القليبي والحبيب بورقيبة. حبيب بورقيبة كان عنده فيزيون دو لا تونيزي، تونس لازم تكون دولة بروغريسيست ماشي إلى الأمام، حرت المرأة، طورت الواعي لمودرنيزي لإتا أن إتا نوفو، فهمتني ولا؟ وكارتاج حط القصر نتاعو في كارتاج. كارتاج هوية نتاعنا، فهمتني؟ احنا الرومان ودرو شنو سفري روما احتلتنا في تنالا ستة قرون، لكن كارتاج زاد إلى دوري ست سيكل في تنالا وهي اللي دخلتنا، دخلت شمال افريقيا وتونس للتاريخ. معناتها نحكيو كان نحكيو للتاريخ، معناتها كيما السيفيليزاسيون فراونيك ولا السيفيليزاسيون سوميريان ولا اكاديان ولا بابلونيان، ما كارتاج حاجه كبيره ياسر من جميع النواحي. ولذلك فما تمشي ثقافي، اولا يخدم التوجهات نتاع الدولة في تحرير المرأة في لا مودرنيزاسيون دو ليتا, برامج التعليم ماشية كيف كيف دون سو سونس لا, فهمتني؟ وبعث هذوما الاولاد فتنا لا معناتها الجعايبي والجزيري ومدري شنو شكون اخر واحد كلهم مشاو قراوا شيء, قرا في انجلترا شيء, قرا في ايطاليا شيء, قرا في واحد وجاو من بعد ولا هما ينجوا, هما اللي عملوا المسرح الجديد, هما اللي خاطر كان قبل المسرح معناتها فودفيل فهمتني حاج كلوف والماريشال ومدري شنو, مش معناتها الماريشال حاجه خايبه بالك, لا علي بالعياد عمل حاجات اللي هما فتنا لا معناتها مسرح فتنا فيه ريشيرش وكلك نعمل دو فودفيل اللي هما هذوك الحزاره وش اسمهم كلهم عملهم علي بن عياد والماريشال وقبله هو عمل حاجات اخرى في الفودفيل, لكن الجعايبي والجزيري وتوفيق جبالي ورجاء بن عمار عطاو فتنا لا معناتها نظره اخرى الى مسرح, مسرح جديد, مسرح مبني فتنا على علم المسرح وعلى التاريخ معناتها علم المسرح وتقنيات المسرح, فهمت؟ وخدت تبعث انت معناتها تصور انت روايه كيما منعشنا كيما فاميليا ولا روايه كيما تبعثها في بقعه في دار ثقافه في انبوبه ابو 500 فتنا كلها وسخ الذبان فتنا ليه باش تتعدى ليه, فما فما فما جماليات نتاع ركح يلزم يتعدى فيهم المسرح, فهمت؟ الى اخره معناتها نحكي لك هذا وقتها كان فما توجه معين معروف فهمتني اللي ماشيه فيه البلاد سياسه وقتها نتاع بورقيبه ونتاع هذا هو.
1: واليوم هذا
3: نتصور ومن بعد ولينا معناتها يلزم يكون فما معناتها ينشارت احنا شنو نحبوا اخي, الثقافه تخدم شنو؟ تخدم الهويه نتاعك باش تخدم تاريخك يا اخي. توا غريبه انه انه انه حموده باشا المرادي وحموده باشا الحسيني وابو زكريا الحفصي اللي اول من استقل تونس في وقته ولات مستقله على كل شيء, فهمتني؟ وقته هذوما الكل ما نلقاهمش في السينما نتاعنا, ما نلقاهمش في المسرح نتاعنا. مو هذا هو, اذا كان انت ما تخدمش ما فماش حاجات مرتكز تركز عليها باش تبني ثقافه وباش حتى الشباب معناتها يعرف الشيء هذا في التاريخ, قرايه التاريخ زي فهمت شنو نحكي لك.
1: وهنا نرجع حتى للبرامج التعليميه يمكن اللي عندها سنوات وعشرات السنين ما تبدلتش من جيل الجيل, كما قال يمكن سي مختار قال لي الموضوع كبير ماهوش نتاع ساعه من زمان فقط. للاسف موعد الاخبار جاي شويه اخر الموعد مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم شاكر بس في واحد من الناس. شكرا لكم ما كنتوا في الاستماع, هذه كانت الحلقه الاولى من لو ديبا على موزايك فام. نعرف انه مازالت برشا اسئله ما حكيناش فيها وبرشا مواضيع اكيد نجم يكونوا وياجوا بحضنا كضيوف. شكرا ليك محمد بن سعيد نورتنا, يعطيك الصحه. مختار رصاع شكرا ليك, نشكرك برشا, واحنا نتقابلوا غدوه في كولتور بلس على موزايك فام من 7 إلى 8 نتاع الليله.
0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 إلى 8 نتاع الليل على موزايك فام. موزايك فام لا راديو.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء فتحي غريب يؤكد أن منظومة الدواجن في تونس ستشهد انفراجا تدريجيا بداية من شهر أكتوبر المقبل. والمصدر ذاته يوضح في حوار لبرنامج أجروماغ اليوم على موزايكا أن الصائفة كانت استثنائية وتسببت في مشاكل كبيرة لمربي الدواجن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل انقطاعات في الكهرباء، الأمر الذي تسبب في تسجيل خسائر فادحة ونفوق تجاوز 25% من الانتاج الوطني وفق تقديره.
2: اللي لاحظناه ربما السنة هذه معناتها صائفة 2026 صائفة إكسيبسيونيل، صائفة معناتها تقلقنا الناس كل من عدة مسخانة أكيد اللي هي سبت معناتها مشاكل كبيرة جاء من وراءها من قبلها، ثم قطع الماء والانقطاع التيار الكهربائي، وتعرفوا أنه اللي باتيمون ديلفاج معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهيكلة، مداجن معناتها دي شامبر دي باتيمون ديناميك، نسبة النفوق لحد الآن ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة وما عندناش الرقم الصحيح، ولكن نعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن، وقعدت عندنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفقيس في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول حب نطمن معناتها المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه أكتوبر شهر أكتوبر وقت نتاع أوت مش يحضروا معناتها في توا يتعدوا للتربية كفلالس ثم يتعدوا للتربية دون في شهر
3: أواخر أكتوبر معنا.
2: إن شاء الله نقول من النصف الأول متاع أكتوبر تقريبا 10 أكتوبر حاجة كيما هكا مش تولي ثم إنتاج ونرجعوا للأريحية متاعنا.
1: يشار إلى أن وزارة الفلاحة أكدت اليوم أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. في تطورات الشان الدولي، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسيليل سموتريتش يقول للقناة 14 الإسرائيلية إن الكيان الصهيوني سيضطر لخوض حرب في الضفة الغربية لتجريد الفلسطينيين من أسلحتهم وفق تعبيره. نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس يقول إن الولايات المتحدة تحقق في ضربة طالت حفل زفاف في جنوب إيران وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وحملت طهران واشنطن المسؤولية عنها مع تشكيكه برواية الجمهورية الإسلامية. وأضاف فانس لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: نجري تحقيقات في الواقعة لأنه من الواضح أننا نهتم بها ونريد أن نعرف الحقيقة، مضيفا أنه إذا ارتكبنا أخطاء فهذا مرة أخرى فرق كبير بيننا وبين إيران، فعندما يرتكب جيشنا أخطاء يتعلم منها ويحاول التحسن وفق تعبيره. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إنه من المقرر أن يزور مفاوضون أمريكيون يعملون على التوسط في التوصل إلى حل محتمل للحرب الدائرة مع روسيا منذ 4 سنوات ونصف سنة كلا من أوكرانيا وروسيا قريبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس واحد من الناس، واحد من الناس بالاثنين الجمعة بثمانية لتسعة متعليم. شاكر بسباس.
4: بتسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فام في موسم جديد في الموسم الثالث في البرنامج اللي تعودتوا به كالعادة، قصص حكايات وأيضا كل مرة مواضيع جديدة في واحد من الناس. ضيفنا اليوم هو صديق وصديق عديد الصحفيين، وأيضا مش فقط صحفي، هو اليوم أصبح كاتب صحفي، رواية جديدة نحكي عليها بعد شوية، لكن وراء صحفي ثم قصص تروى. سعيد باستقباله بحذايا في واحد من الناس على موزيكا فام محمد أمين بن هلال. مساء الخير.
5: عايشك شكر، مرحبا بيك، وإن شاء الله أكون خفيف ظل على مستمعي ومشاهدي موزيكا فام.
4: مرحبا بيك. قعدوا معنا في الاستماع محمد بن أمين بن هلال بعد شوية في واحد من الناس على موزيكا فام.

0: رجعنا لكم في واحد من الأسئلة مزيكة. فهم سعيد بيستقبله كما قلنا محمد أمين بالهلال، هو صحفي وكاتب صحفي. خلينا نقول اليوم الصفة هذه صفة جديدة محمد أمين، ولا صفة كانت موجودة ربما ما لقاتش الوقت باش تخرج وتخرج في شكل هذه الرواية؟ محمد أمين بن هلال قبل حفصية عن دار سيريس للنشر، تنجموا تستمتعوا بهذه الرواية إذا كان تحبوا تقتنيوها، موجودة في دار سيريس، موجودة في عديد المكتبات. لكن الصفة هذه هي صفة جديدة محمد أمين ولا صفة كانت متخبية؟
1: هما تاو ثلاثة صفات.
0: ثلاثة صفات.
1: فما صحافي، فما الملحق الصحفي ولا المكلف بالإعلام، فما تاو الروائي. فهمت؟ جديدة في كي تخرج هكا في شكل رواية تولي جديدة. أما الصحافي خاصة الصحافة المكتوبة، على الكتابة ماهيش جديدة انك تحكي على حاجات كسواء على عباد ولا على عروض ولا حاجة. الكتابة موجودة من الابتدائي.
0: كتابة الرواية كانت موجودة، كنت ديما تخامرك قصص تحب تكتبها، بقيت الشجاعة ربما باش تخرجها في شكل رواية، ثم شكون شجعك عليها؟
1: ليه الرغبة في الكتابة هي موجودة من قبل
0: صحفيا هذاك؟
1: اي ما ليه، اما ترى روحك ساعات تقول النجم، اما الثنية ولا النقطة الفارقة بين انك تحب وتنوي وبين انك تتعدى للكتابة الفعلية، اي ما هيش سعيزمك تلقى الحكاية اللي فريمو بالحق تستحق انك تحكيها للعبيد، ولا فريمو انك توصل صوت عبيد عن طريق رواية كما كنت توصل صوت عبيد او تحاول عن طريق الصحافة. فبرشا يقولوا فيها شجاعة، مي ما نعرفش تظهر لي مش لك الدرجة معناها. فهمت؟
0: شجاعة لأنه ربما ثم قارئ من بعدها بش يقيم، وثم ناس بش تعطي رأيها مختلفة شوية ربما. على
1: عمري لك كنت نستنى وإلا نقول بش يقيمني فلان ولا علان. أول حاجة أنه أنا عندي حاجة من داخل نحب نخرجها، فهمت؟ هذيك ديجا ثيرابي. ثاني حاجة أنا قال الآخر ما نسحقش نخزر المرايه باش نعرف روحي ولا قيمة ذاتي. نعرف روحي في شنو النجم نعمل كل شيء، ونعرف أنه مش العبادة كل باش تعجبها كما الناس، معناها مش ناس كل أصحاب مع الناس كل. فهمت؟ دونك الفكرة أنك ماكش تعجب الناس كل ومش لازم تعجب الناس كل، لذا هذيك تخليك أنك تتعايش مع العباد وفي المجتمع سوا وتقبل أي نقد. معناها فهمت؟
0: هي رواية قديش عندها تخامر مخك، تخامر عقلك، ساكنة عندك موجودة؟
1: أي بين ما سكنت عندي سكنت على الناشر، عند الناشر خذت وقت. أي معناه أنا نأرخ بالكورونا، معناه ما قبل الكورونا يمكن في 2019 ولا حاجة هكا بديت الشرارة. أي خاطر كل الأحداث العظيمة
0: الحدث القادح
1: كما احنا توا باش نأرخوا بالماء والضوء. دونك وقت هي كانت الشرارة الأولانية متاع الفكرة الأولانية. بعد لازمك تلم قد ما يمكن من حاجات، انك مش بتحكي حكايه في سطرين، تحكيها في روايه معناها. فهمت؟ وتحاول من طنز تقوي انت زادك المعرفي ولا ثقافي ولا الواحد، بخلاف اني نفركس في الحكايه هذيك. تفرجت برشا افلام، قريت برشا كتب، عاونتني الكورونا الحقيقه في هذيك، لقيت برشا وقت. ومن بعد عطيتها للناشر، معناها اللي هما سيريس، معناها مش اللي يجي. فهمت؟
0: مش دوري بتبالها.
1: ايه ناشر قديم وكبير وعنده اسمه. دونك هذيك كيقولوا لك خاوي راهو معناها فالابل صالحة للنشر. انا وقتها فهم اشتر تهنيت اشتر معناها. فهمت؟
0: تحية صديقتنا وداد،
1: وداد بن احمد ديوسي سامي منيف، معناها والاولاد والبنات اللي يخدموا غاديك اللي هم اصحابي وحبيبي من قبل حتى ما ننشر معاهم.
0: قلت ثيرابي الكتابة والرواية في حد ذاتها.
1: اي
0: يعني تعالج النفس من شنو امين؟
1: تخرج حاجات اللي انت ساعات ما كنتش تعرفهم على روحك. معناها انا اللي يقراوا الروايه يقولوا لي اللي يعرفوني يقول لي راه ماكش مش نفس الواحد. منين جبت الشيء هذاك؟ خاطر فيها شويه عنف، فيها فانجانس، فيها فهمت؟ قولوا لي يظهر لي كيما عباد يصرفوا الستريس ولا الحاجات النفسيه اللي داخل في السبور ولا في واحد، انا نصرفها في الكتيبه. خير من برشا عباد يستعملوها في عنف ولا انحراف ولا هو. دونك يتعاون باش تخرج حاجات حتى كان انت راك ماكش فايق بهم، بخلاف انه عندك افكار، عندك مواقف، عندك حاجات تمن بيها تحطها على لسان شخصيتك.
0: جانب كبير من الذاتيه في الروايه اللي يحب يقرا قبول حفصيه.
1: لا يخلو الامر من ذلك. اي وما رانيش معناها اي قولها، بالعكس حاجه تظهر لي حاجه في هذه فيها شجاعه، انك هاي افكاري انا شنية مثلا نطرحها للعباد وما يهم مش ما يهمنيش معناها اجاسيو تحمل مسؤوليه. ونعتقد انهم قضايا مهمين للناس، ما نحكي على البحث العلمي، على الماء، على انك تكون انسان محترم وبضمير. فهمت؟
0: جمله شدتني حتى في تقديم الكتاب محمد امين، لقبه الحفصية لأن الجسد آخر ما يبقى وأول ما يؤخذ.
1: ما عارش قديش ذي جملة ما ذي حتى النشر أما فيها برشا مني على خاطر آخر ما يبقى خاطر الأفكار هي سنسي تكون تتعبر عليها وتقولها وتناقشها كل شيء فهمت. يقعد الجسد للأخر بكل حتى بالمعنى بالمعنى الفيزيولوجي للواحد فهمت. الروح تخرج قبل معناها وجسد بعد تدفن أما قبل هذه كل عندك أفكار تحكي عليها تناقشها تقولها ما تخافش منها فهمت. ولا هذا ما نعرفش دي شنو اللي هكا خزرت عينيك
0: خزرت لا شدتني الجملة ونصور تشد أي إنسان بشقر الرواية وربما أنا شدتني الجملة لأنه ما نعرفش قداش أنت متبنيها الجملة هذه لأن الجسد آخر ما يبقى وأول ما يؤخذ.
1: على خاطر أنت تنجم تاخذ جسد بنادم بأي طريقة ما نعرفش تاخذه بالحبس نعرفش تاخذه بالاعتداءات بالحوادث باللي هو وك جاي في ثنية فهمنا على شنو نحكي والزوز فيها منا. أما الأفكار ولا الروح ولا ما ولا الشخصية العبد ذاك ما صعيب انك تفكه له يعني فهمت.
0: اكيد هو روح محمد امين من الهلال للناس اللي تعرفه كل انسان المتعاون الجميل الصديق تلك الروح تقعد. لكن هل تغيرت ربما بعد حادث صار في حياتك تنحن نجعل تفاصيله تغيرت به معطياتك و
1: شخصيتي وتعاملك مع العبيد ليه الحقيقة شاكر قعدت كما انا نعتقد إدائر رجعت معناها ما دمني رجعت نخدم ونتحرك وقائم بعائلة كل شيء سكو صافا ما قعدتش فما حاجة أخرى تخزل اللي كنت أعتقد أنه هذاك الصحيح فيه أنا زدت أكدت أنه بالحق هذاك هو الصحيح فهمت. دونك تخزل الدنيا وتخل ما تزيد تزهد فيها بين ظفرين معناها معليش شنو نزهد فيها مش معناها نشدوا ديارنا ونبنكوا ليه معناها ماهيش حاجة كبيرة معناها نقولها مقبل معناها أنت إذا كنت جيعة ما يعبي كرشك ويشبعك هو رطل كسكسي مثلا أنا بالنسبة لي أنا ما يفعلنيش عنديش فرق كبير كان تقول لي ها رطل كافيار ولا رطل سومو ولا حاجة أنا أكليت هذاك وش بعد سيبو ما عشي يهمني إنه مثلا النجم نمشي من نقطة A لنقطة B بكرهبة صفا توصلني معناها قذي سميتي قال ما عليها انه مع كرهبة تسوى 500 مليون ولا مليار واللي هو فهمت. دونك هذيك القناعات موجودة اما زدت اكثر لانه معناها اي شفت حاجة اخرى معناها في الحادث وما بعد الحادث فهمت.
0: غيرت لك نظرتك للدنيا
1: زادت اكدت لي نظرتي للحياة ووجهة النظر متاعي اللي هي البساطة معناها نجم تكون مينيماليست وتعيش معناها مش فرصي ما يكون عندك كل شيء واللوكس ومتاع الدنيا معناها فهمت كله بشي تعدى فينا صحيح صعيب صعيب مش كما انت تتمارش انا ما نعرفش مع اللمسة تو مش حاضرة في مخي أصعب شوية أما هي باش تتعدى. حاول إنك ما تغطس في وسط كما تقوله مسخانة تو هذه مثلا ما عندناش لها حل احنا كمواطنين أما ما تخزلهاش كأنك أنت في وسطها حاول تجبد شوية تتعدى خاطر هي موجودة أنت عملت هكا ولا عملت هكا هي موجودة دونك حاول أنت تخرج منها بتخزلها من بعيد تتعدى تيجي كذا لأخي اللي هي ومن بعد إن شاء الله ربي يفرج علينا.
0: 4 جون في 2024 هو حدث ما عادش تغزله كما كنت تغزله قبل.
1: اي ما لتو خطر عندي في حاجات غامضه يعني ثلاثة مش أربعة
0: ثلاثة جانفي
1: طال الأربعة ثلاثة جانفي الأربعة جانفي خطر أكثر عبيت سمعوا أربعة جانفي اي تخو جانفي نهار الأربعة نص ساعة متاع القائلة ما ساعة ونص كيك طنك ما اي ما خطر تو ما زدت ما عنديش حقيقة تفصيل ما عنديش نوع اللي صار وكله تخمينات ما فهمت اي خطر انا كنت نسوقها ماشي مروح الجربة معناها مصنصي ماهيش مصنصي نروح نهار هذاك مصنصي نروح بعد جمعة فهمت.
0: انت عندك الكرونولوجي بتاع تقريبا كل اليوم
1: اي 8 خرجت 8 ونص من الدار وصلت مرتي وولدي لدارهم في الزهرة رجعت هزيت امي واخويا خرجنا يمكن 9 ونص اقل شوية ممكن مس ساعة ونص صغيرة 25 كيلومتر على جيبس وقت في مخي لي انا سيبا باش ندخل جيبس نرتاح ونفطر والاخير نعبي ليسانس ونكمل فهمت. دونك ما بعد قال اخر انقطع البث فهمت حليت عيني نلقى كهرباء مقلوبه وناس دايره بيا وساقي اليسار مفشخه في الحديد ويحلى ديجا فهمت دونك ما اول حاجه سالت على امي واخويا دونك تلفت
0: اول ما
1: يحد امي واخويا قالوا صافا لاباس بعدها ما حاجه تشوفها تقطر هكا نغسل ليسونس دونك انا جاتني الواحد اني نسكر الكونتاكت وبعت لها الميم تاع الميم تاع الكليماتيزر فهمت هذوما هما الحاجات الاولى فهمت من بعدها واحد يرحم والديك والدي معناها هو الحمايه المدنيه ما وقتها كونجي لحسن ما فهمت خليب سيفيل فهمت دونك يطلب في صحابه باش جاو دونك جاتني سامي وقتها نذكر الاولانيه نتاع المحرس امبيلونس تاع صغيره هكا بعد عديت لواحد اخرى سامي الكبار نغيب ونقوم فهمت تطلب في اختي تقول لي امي مش بتحصل عليها شفما قلت لها راهي اكسيدون صغير و
0: عمودي هذا كل ثم جيك التليفونات ما هابش
1: خاطر اختها ما في بالهمش انا اختي تطفيت قال لي امي ما تحصلتش عليها اش فما اش بيكم قلت لها راه عملت اكسيدون كسره صغيره و وكذا ما صدقتيش وانا وقتها ماش كسره صغيره معناها كي خرجوني من الكهرباء ساقي اليمين معناها مبتوره فهمت دونك وقتها كبديت طلبت خويا الصغير معاش ولا طلبني هو نسيت هذه في الامبولانس خاطر ساعات تغيب على الوعي وترجع ومازالت بدلنا سخون مازال ما بديتش الوجيعة فهمت دونك قلت له راه عندي ساقي كذا كذا امي وخويا صاروا الاخرين صعبا وكذا والاخير هي وهاني نورمال مورا باش نمشي للسبيطار تاع صفاقس قلت له معاش خلاص شكون
0: هذا كل وحدك
1: هذه وقتها وحدي ومش عارف شكون كان وقتها قلت له اطلب حافظ عليني

0: اكتشفت أن النسبة فقط 1% جست هو
1: مباشرة
0: قليل زمين قولها لك ما قاليش حاجة أخرى قاليش أنه نسبة أني نرجع حي هي 40%
1: هو قال هي كان ثم نسبة أنك ترجع حي 40%
0: أي ما قالها ليش هو قال هو 60% موت و 40% حي
1: من عرفت المعلومة بعد
0: بعد حكيوا هيلي معناها بقدر هو بعد طبيب وكل شيء يحكي للعائلة والأصحاب فهمت ما وقتها جست حكي لي حكاية السير قلت ما عنديش حتى خيارات أخرى
1: ماذا قبلت
0: والله يا شكل ما عارش في وقتها ذكا أنا بدي جمع دوموند معناها فهمت وهما بيدهم حتى الزانفيرمير والزانفيرمير من بعد يقولوا لي فما فورس دو كاركتير ما نعرفش هو طبيب من بعد يقول لي سيق كذيك أسميوها المناظلة خاطر هي سرطان مومو بعد العملية بدت هكا تجاوب شوي فهمت بعد ما خاطر الضربة ما نعرفش حتى العبيد ممكن إن شاء الله ما يتقلقوا خاطر الضربة عندك أنت سيق هكا عندك ضربة هذية هكا عبارة نجر فهمت دونك فما عرقة كهو قاعد يهز يقاوم صوابعك ما عادش نحسها ما فهمت كل شيء دونك قمت من بعد نلقى روحي في لك العناية المركزة كل شيء ويبدو انه الحالة هذه ما جاتش قبل
1: معناها اول حالة تمر على
0: معناها طبيبي انا اللي هو كان في فرنسا وجاء كل شيء قال لي في الليتيراتور نتاع الميديسين ما تعديش عليه معناها هذه حالة استثنائية جديدة نباشروا فيها معناها بالموجود معناها فما عليش حاجة نبنيه عليها مقبل فهمت دونك بديت تجاوب شوية معناها بدوا الفصمة نهار بعد نهار اللي هو يزمك بنج وهبط للكذا بعد قالوا لي نعملوا حل آخر انه نحيو المولي بتاع ساق اليسار ونغلفوا بها البارتي هذيك فهمت فمش مال عروق تلحم وكل شيء فهمت دونك سانا با مارشي قعدت في سبيطار صفاقس تقريبا شهرين أنا عملت 3 جانفي حتى تقريبا 25 فبراير ولا حاجة كي نسلم عليهم العباد غادي كل يسرطوا فادي الدهش معناه طبيب وإنسان وخو معناه تصور أنت كينا مثلا باش نمشي نبدل فاسمة يجي هو يحمل معناها ويحطني على الشاريو ذيك ويدز ويعمل بالحق بالإنسان معناها ربحته في الحياة أكثر من أني
1: أكثر
0: من حكاية الطبيب والعبيد كل غادي الحقيقة معناها لي ريزيدون لي كل فهمت ما فريم الإدارة معناها العبيد كل الحقيقة ما ريتش منهم حتى حاجة واحد إذا يور عندي دي سوفنير حلوين على الأخر معناها كي طولت المدة وعرفت العبيد وكل شيء وليت معناها دي طون سون طون نعمل كيما اللمة فهمت شوية سكريسة ليه هكا وكذا نقولهم اللي هما عندهم شو اسمه الشيفت نتاعهم في الليل وكل شيء تعدى من بعد خذ حويجه هكا كل شيء
1: دونك تخلطوا كانوا عائله
0: مليون كانوا عائله خاطر الحقيقه ريت منهم الباهي رغم انه الصحه العموميه نعرف وضعيتها وكل شيء الى اخره هي معناها ما واخروش حتى لحظه الحقيقه ماني قلت لهم اللي معناها من الناس كل طب دي فهم دي ميناج اداره كل فهمت نسلم على مليكه معناها فهم دي ميناج نقوم على صوتها 6 نتاع الصباح تلعلع في الكولوار وواحد تجي تسلم فهمت وانا ليلتها بيت معناها يا ساهر خاطر فما وجيعه ولا حاجه فهمت دونك ليه بالحق فما امبيونس في حبيب بورقيبه في صفاقس معناها اخرى فهمت بعد جيت للسبيطار ميليتير خاطر يلزمني يتسمى علاج اسمه بالاكسجين المضغوط اللي موجود كان في سبيطار ميليتير تدخل وقتها في في في كابين هكا تهز 8 من الناس يحطوك سو بريسيون تاع كاينك 15 متر تحت سطح الارض ولا سطح البحر ويعطيك واحدة هكا
1: كل ماسك
0: صحيح ماسك تنفس به باش سونسي العروق تتسرح والدواء يخلط الابعد ما يمكن في الواحد فهمت مي سا نا با مارشي ما انا بري عش على مال 20 سيونس ولا حاجه معناها ما مشيتش الامور الحقيقه وحتى في تبديل الفاس ما انا معناها ما ليت نسحب قبل في سفيرت ما نحبش نغزل لساقي فهمت بعد سبيتار ميليتير خاطر عارف كاينها في نيش وليت نحاول نشوف اكثر من مره معناها باش الميموريزي تقعد عندي حتى هي ساق مخربة سامحني كل شيء متقعد ولتاو في مخي
1: فهمت تسعى انك تشوف ساق قبل ما يصير
0: البتر ما كانش عندي الجرأة نشوفها وقتها في سفيقس ومن بعد
1: كنت تفادى انك تشوف ساقك
0: انا تاو كانوا نصور كان نطلب طبيبي ولا حتى خويا صغير عنده كان نقول لهم ابعثوا لي تصاور تاي بعثوا لي موجوده فيقس فيدي وقتها يقول لي راني مبيت عليها تصاور نصبح عليها ما عندي كان سيق كنتي في بعد
1: لكن انت ليه انت كنت تفادى
0: تغزل انا تفادي وقت فيقس وقتها كنت نتفادى بعد

0: بعد هكا حسيت كأنه ما مشيتش الأمور وكأني هكا نستشرف شوية في الحكاية متاع صعيبة معناها. وهي بيدها وقتها دكتور خزيمي معناها شيف سيرفيس في سبيتار ميليتير كانت تقول لي راهو في وقت معين راهي صعيبة حتى كان باش ترجع راك باش تعبك وارتروز وماشي جاي على السبيتار وماهيش هي فهمت. دونك انا وقتها قلت لها تصرف هاي اللي
1: بتحكي على وداع شقك مين من
0: هنا اي
1: تحكي فيها بتاع واحد يودع في شخص في
0: خاطر كاني قلت لك كل ما ندخل في الميليتير سورتو كل ما ندخل باش نبدل فاسمه ولا بعد ولا تبديل في البيت معناها الحاله قاعده تخيب فهمت. دونك هكا كأني انتظرتها وكها وفهمت بعد خذت الديسيزيون هي مع طبيب السباقس وجابوا لي الورقه باش نصحح فهمت. هي ذيك لحظه خايبه
1: شنو اللي كان فيها الورقه بالضبط
0: اني انا مع عليها راني موافق على البتر فهمت. دونك ما باش هما ما تحملوش مسؤوليه من بعد ويعرفوا ان الديسيزيون خذيتها انا مش من ورايا فهمت.
1: ما كان عندك الخيار ما كانش عندك الخيار
0: كانش عندي خيار ما هم يحميوا الريح عندهم الحق معناها فهمت معناها فما عباد يحتمل من بعد يتراجع ولا حاجه دونك اي دونك ولا
1: صعيبه لحظه باش تاخذ قرار رمضان تصورك
0: صعيبه اي في لحظه معينه تقرا هكا كل شيء معناها كلمه امبوتاسيون كلمه رشنيه وكذا مش كيما تعمل اكسيدون وتلقاها سي بون هذاك وقتها كيما انت كانك باش باش بتصحح وباش تقول سي بون اوكي اليزي فهمت. كم
1: شنو الصور اللي جات في بالك وقت
0: والله وقت اللي في اي جات صور نتاع خاطر انا شاكل ما نستعملش ترانسبور معناها انا كرهبه عند مرتي الاكثريه ناخذ الكار ناب سونتر فيل وواحد ما نحبش نقعد نستنى في مترو ولا في كار ولا حتى دونك نخيط هنا العاصمه معناها والمدينه العربي ودرشنيه ونوصل حتى لالان سافاري ونمشي على ساقيه وكل شيء فهمت ونتحرك مش قاعد الدار حتى كيبدا انا توا فريلانسر كيبدا ما عنديش خدمه ولا حاجه نحبش نقعد في الدار نهبط ونقابل فلان ونقابل علان والى اخره ندور فهمت. كيما الناس ساعات معناها نستعملها مانيش سبورتيف ما نستعمل نعمل برشا على سقاي فهمت. دونك هذوكم الاكثر معناها جاو في بالي اللحظات ولا الاوقات اللي تمشي فيهم المدينه وتمشي فيهم الكذا وانك ما تستناش حتى ساعه الاسانسور تطلع على الدروج وانك صاعده ما تكيدكش والمشي ما مهمكش ما تمشي فهمت. انك تعمل دوره الفريب حتى على الجو فهمت انك تعمل قهوه في بلاصه معينه وتاكل تفطر معناها تاكل الكافتيجي عند اكس ولا بلبي عندي غريغ
1: كل الصور هذه درت في بالي
0: اي خاطر قبل كنت ندور ونعرفهم يقول لي اسمع صاحبت الثوم عند شكون قول له تمشي الاكس تلقى السيترونات عند شكون تمشي فهمت معناها برشا خلي في الحاجات الاخرى ما نعرفش هذوما تاول اللي في بالي فهمت هذوما اللي ما قبل بعد كاف هو لو جور جي معناها باش تطلع
1: شنو اللي شجعك على قرار امضاء البتر
0: خاطر ما عندكش برشا حلول هذه واحده سيكوندو انا نثق في الطب كتقول لي راهو حتى كان منعت راهي باش تعبك وتعذبك دونك نقولها معناها انا ما نعتقد انا من الناس اللي عندي ثقه الحقيقه في الطب في تونس فهمت سورتو في القطاع العام فهمت إيه في انت في مؤسسه صحيه معناها سبيتار ميليتير مش اللي يجي
1: والدكتوره
0: مع الحقيقه منيره خزامي معناها انسانه طبيبه محترمه سمعتها معناها بالار ناس كل تشهد لها بالكفاءه فهمت ومريت منها كان الباهي ما فهمش حكيت كيما هكا وفات فهمش مش تلاعب معناها ما عنده ما يربحوا كي باش يقولوا لي هكا ولا هكا فهمت دونك صححت خويا بعد نهارين ولا ثلاثه معناها جاوا قاسوا لي الدم وفازيت شافوا الامور هذيك نتاع البنج والى اخره وتوكلنا على ربي طلعنا لغرفه العمليات ايما
1: شكون استحقيت معك في اللحظه هذيك
0: والله كنت انا بالعكس كنت ماذا بيا ما انا الحقيقه مرتي معناها هذيك ما داير سلم عليها معناها مليك معناها ما من اللحظه الاولى للتو معناها كل شيء في كل لحظه معايا والى اخره وساعات هذاك اللي سبلها من بعد هي بيدها معناها صار عليها ما معناها تروم معاك كما انا معناها حتى هي زاد كيف كيف ديبريسيون كل شيء الاخيري. اما في اللحظه هذيك اي بالحق معناها ما ننساش برشا حاجات هي العائله الاصحاب فما عباد ما نعرفهمش معناها فهمت فقول لك فلان سلم عليك وفلان بعث لك بوكي نوار وناس ما
1: قطاع الكل حقيقه في
0: معناها بالحق انا واحد يدخل يقول لي هذا وزير سياحه بعث لك انا نخدم في الثقافه حتى السياحه ما فهمت اما تلقى سيقت ما فما شكون حكى لي شكون وفلان يحكي عليك وفلان ما فما فرب لي مره تخلي ولا في اللقطه انا في العنايه مره تخلي انت شكونك قلت له شفهم قال لي راي في السباق قال لي ماكلة بعضها الدنيا عليك ناس كل تسأل عليك كل شيء قلت له أنا راني هكا وهكا وبارك الله فيك وفيهم فهمت معناه الناس ما بالحق طبعا بعد عمري حتى عسلامة ما جاتش بيني وبينهم فهمت يدونك بالحق هذاك يعاون استرتو أنا قلت لك العائلة الأصحاب
1: لكن أنت في قرار البتر وقت اللي ماشي
0: انا ماشي
1: ترسيق شكون كنت مستحق يكون بجنبك في اللحظة ذيك ولا تجم تكون
0: والله أنا شو أنا راني
1: وحدك تحب
0: أنا نحب نعيشها وحدي على خاطر يمكن انا نحمل ما غيري ما يحملوش وساعات نقول فماش علاش نحمل غيري حاجات بنجم ما يحملهاش ونخليه بمنأة معناها فما ساعات العباد لازمك تحافظ عليهم ما تشاركهمش في كل شيء باش تحافظ على صحته النفسيه كل شيء فهمت وتعديت معناها ما كانش سهله حتى في وسط شو اسمه خاطر في السبيطار ميليتاري مثلا يبنجوا جوست موضعي معناها فهمت معناها وين وقتها قلت لهم برجو ليه معناه حتى كان هو موضوع كل شيء البنج أنا ماذا بيا راني ما نسمعش شنو تحكيه حتى شكون تي مثلا طبيب يقول زميله أعطيني بانس تنظر ذولي دبابة نخاف فهمت دونك فما شوف الانستيزيست جات قلت لها رقدني بأي طريقة معناه فهمتها
1: محبش نعذر
0: أي محبش نعذر كان عندك حاجة أخرى أوكي مش بنج كامل أما شوف حاجة ترقدني بها في الوقت الكذا دونك وقت أخوي أنا فقت ومزيت العملية جارية فهمت اي ما هذه ما الحق ما نحبش ان ما غير ولا الحركة ما نعرفش شنو هو اللي يقصوا بي كل شيء من الفروتمون هذاك نتاع الواحد انا نسمع فيه فهمت هكاك الحك
1: اللي تقص به
0: هذه تسمعوها في الميكرو فهمت هذاك نسمع فيه دونك هذيك هكا شو معناها قلقتني شوية مش وقتها ومن بعد يلزم شي نحيو المولي من غادي من السيق يرجعوها لبلاصتها فهمت دونك ويزم بديزاغراف وقتها تنحى البونجو ديزاغراف معناها حسيتهم فهمت 20 ضربة يمكن ولا حاجة مي أنا وقتها ما نعرفش كيفاش يمكن ذكرت وجاي آخرين قبل صاروا لي أكثر من أكيكة مربك سبحانه ما نعرفش ما حسيتش حتى طبيب وقتها فازي ما نكمل معناها فهمت ما
1: نبتك صبر
0: معناها أول حاجة صح يلزمك تعملها ثاني حاجة أنا قلت لك ذكرت وجاء آخرين ولا حاجة وأنا من نوع كي تصير تصعب عليها حاجة نذكر حاجات ما أصعب مش نجم نتجاوزها ولا كي بش عملي زريقة مثلا مش خارج الدم ولا حاجة نقرص روحي في اليد الأخرى مثلا وجيعة تغطي على وجيعة فهمت كل واحد لي ميكانيزم دو ديفونس نتاعو وقتها كي رجعت للبيت وقتها بديت حسيت روحي معناها كأني باش لبلي العرق هكا وكأنه باش طاح لي السكر ولا حاجة يقيسوا لي القمي لاباس مي ما نجمتش نتعدى من الشريول للفرش عديت ليله وقتها بيت في الوحده هذيك وغدوه معناها فهمت كا ابارتي دو دما تبدا تكتشف اللي انت معناها مازوز ساقين ما فهمش وتحاول بشوي بشوي تتعايش مع الوضع الجديد هذاك وتقبل انت
1: كيفاش تعطي روحك القوه باش نجم تتعايش مع الوضع هذاك
0: شكرا انا نمن ولا وليت نخزر الايه نتاع ان لله وان اليه راجعون بطريقه اخرى الناس يخزرها بالموت فهمت هو صحيح مي راجعون تنشكون راجع قطعه كامله كيما بالقطايعه فهمت دونك تهزك بقطعه هزك بزوز هزك بكلك هذيك هو ما يبول المول ومالك الملك ويتصرف في ملكه كيما يحب فهمت
1: نعم بالله
0: دونك هذيك تقول سي بون هذاك تاو كاتبه ربي سيختن مو في حكمه حتى لو كان انت ما تراهاش ما تعرفهاش ما تكشفتلكش في الوقت هذاك سواء يصير وقت تكتشفها وبيان تكتشفها في نهار اخر في دنيا اخرى لا في عالم اخر فهمت داير ساعات تبدا هكا في وضع هكا صعيب شويه نبدا نقول يا ربي وريها لي فين الحكمه خنشوفها ليطمئن قلبي فهمت
1: كنت تسأل في السؤال هذي وين الحكمة في صاري
0: في وقت معين حتى ساعات مش معناها وقتها تاوى ساعات كنت حط في مواقف متاع كذا معناها لك أنا قد نستنى تاكسي ساعة مثلا من زمان في الشارع قد منحبش نعمل على دارنا ولا حاجة مش يوصلوني مش نحاول نرجع الأوتونومية وكل شيء إيه نقول حكمة بارح سنة في محمد الخامس ساعة تقريبا ولا واحد هكا كاين الدعثر زعما لا تحت فهمت بكياتك وشي ما ساعات ترخ بيك سيرتك ولا حاجه تقول لي الحكمه فيني معناها مش تقول علاش انا وذاك ربك سبحانه يختار يعني شي حد فهمت اما ساعات تغيظك روحك في حاجات ومي بون كهو هكا فما حاجات فما خاطر فما ناس ساعات راهو ما اتعس انا فما ناس اللي هما البتر يجي فوق الركبه واصعب من هذاك فما ناس اللي ما عندهاش شكون يقفلها فما ناس ما عندهاش افتقام مقطوع من شجره ولا غريب متغرب جاي معناها يعيش في تونس ما عنده حد وصارت له مشكله فهمت ثم العباد اللي ما عندوش حق بروتيزات ما فهمت
1: انت كيفاش تعديت محمد امين من هلال الفتره من الحادث لي للعلاج اللي قرر البتر شكون اللي رافق محمد امين من هلال
0: شنو يعني شكون ساعه مرتي هذيك كيما نقولوا ساق بساق ولا يد بيد كنت ما فماش ساق اما عندي عائلتي الحقيقه اخواتي كل شيء معناها فما اللي في فتره صفاقس مثلا عندي اخويا الصغير ويدير الحي يعرفوا معناها المخلي قال له قعد في صفاقس دونك هو مستحقك مثلا بعد خويا الكبير كيف كيف فتره جزء من صفاقس بعد تونس على الكيني وهزان وجبان وفي كل وقت وانا بعدها بفتره تحيرت علي الكلاوي معناها وهذيك حاجه معناها السيكل الاخر نتاع معاناه فهمت اما ليه العائله ايسونسيلمون الاصحاب العباد اللي خدمت معاهم زادا كيف كيف فما عباد يقول لك خدمت معانا في اي في اي حال من احوالك فقط تخدم معانا حتى على ديستانس فهمت هذيك زادا ما تنساش
1: هذيك ثم في القطاع الصحفي الزملاء الكل كانوا يسعوا انه يجيوا يزوروا ما كانش ممكن في صفاقس في وقت من الاوقات قلت واعي بالحجم هذاك نتاع الناس الكل اللي كانت تسعى باش تجي باش تطول
0: اي يقولوا لي صحيح الحقيقه العائله كل شيء انا تليفوني مش ديما وقتها بحذا خصنا البريود الاولى واحد ومش ديما كنت نجم نهز لا ساعات الحاله النفسيه نتاع عندك ماذا بيك ما ترى حد وكل شيء ويجعلكش معناها تتقاوم روحك وتهز المورال الاقرب الناس ليك ساعات فهمت اما لا لا اي واعي به الشيء واحكي لي وساعات هكا ندخل ساعات فيسبوك نشوف العباد اي لا ونعرف راهو انه من قبل انه فما كابيتال هكا عندي نوع من الرصيد عند العباد وكل شيء اما بالحجم هذاك الحقيقه معناها انا كنت قبل فما سؤال ذول يسالون الناس الكل انه كي واحد يموت زنيستو كيفاش باش تكون انا تقريبا عندي الاجابه تاع السؤال هذا غتكون نساله انا قبل من قبل الحادث راهو هكا خاطر ساعات فما قولة قال يقول لك بيننا الجنائز معناها فنسيت فين فين فين سياق قالت وكل شيء
1: صعيبه الجمله كبير انت كانك شفت
0: انا شوف
1: كانك شفت موتك
0: انا تو نجم نتخيل روحي ما نجنيستك باش نجم تكون ونجم نعرف شكون في حضر لها وشكون اللي حتى ما يحبنيش وطا يحضر لها وشكون اللي يجيني من اخر الدنيا وباش يحضر لها اي لا
1: هذا كله من الحادث
0: من الحادث زاد اكد لي الوحده هذيك الحادث زاد اكد لك انا عندي قريب جاي من كندا من اللي هو مش سوري انه يقابلني معناها فهمت معناها تفهم العباد قداش فما عباد ما تعرفهمش راني قلت لك راه فما عباد مره تشوف ولا تعاملت معاه في خدمه صغيره ولا حاجه فهمت ليه ما فما شكون اللي وقت اللي انا اللي معناها لميت فلوس البروتيزات وكل شيء طلبني قبل من نهار نمشي نعطي الوحده الثانيه هشام عجبوني تاع التيار معناها فهمت قال ليش عملت كذا كذا مين قلت سي بون هشام غدر اللي ماشي باش نعطي ترانش الثانيه وسي بون فهمت اللي هي ترانش واحده ايش 24 مليون فهالي انا سيت كلف ايش 20 مليون فهمت بعض التخفيضات قال لي ما تعمل حتى شيء شكون انت البروتيزيست نتاعك ما تعمل حتى شيء اي دونك فيها هشام هو ومن بعد حكى لي شويه راه فما شكون كذا كذا معناها انا هشام معناها ما عرفتي بيه معناها فما 10 ايام كنا هكا نتقابلوا دو طونز اون طون فيهم على خدمه معينه كل شيء من بعد قعدنا كان فيسبوك
1: شخص جميل فهمت
0: لا بالحق مسلم عليه برشا هشام وعندك نسختك في الكتاب تستنى فيك
1: حادث غير برشا حاجات في حياه محمد امين من الهلال فقعدوا معنا في الاستماع فاصل وراجعين في واحد من الناس على موزايكا فهم
2: Les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de typex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.
3: جلالكم في واحد من الناس على موزاي كفام. في واحد من الناس ضيفي محمد أمين بن هلال, صاحب رواية قبو الحفصية. تحبوا تشريوا الكتاب وتطلعوا على الرواية, دار سلاسل للنشر, رواية جميلة وفيها برشة من الذاتي من محمد أمين بن هلال اللي كنا نحكيه على هذا الحادث اللي غير, نجم نقوله غير مجرى الحياة عندك محمد أمين.
0: أي بالمعنى الضيق والمعنى الواسع, معناها ما عادش العادات اليومية ما عادش هي بيدها, فهمت؟ ما عادش اني نمشي ندور وكذا, دونك دو بوان ا حتى البي تاكسي كذا, فهمت؟ كنت قبل نطلع في الترانسبور بيبليك خاطر نسمع حكايات الناس وكذا ولم باش نكتب, فهمت؟ فما جمل في الواحد جبتها من
3: حكايات الناس. لكن قبل رحلة التعافي محمد أمين بن هلال, الرحلة من الحادث للحظة الأولى اللي نحب نرجع لها, اللحظة الأولى, لأنه اللحظة الأولى اللي حلت فيها عينيك كان أنك تحب تعرف الوالدة وأخوك لاباس ولا هكا بطريقة طبيعية.
0: إيه خاطر ما شفتهمش بجنبي, كانوا بحذايا ومن بعد ما لقيتهمش, فهمت؟ وأنا نشوف في رأي ساقي اليمين ما كانش ظاهرة لي, أنا اكتشفت من بعد كي خرجوني من الكهرباء, فهمت؟ ساقي اليسار هاكا مواحلة في الحديد, ما زلت ما نعرفش شنو اللي يصير, فهمت؟ مي سبحان ربي, ماني ماشي يهبط صبره, ولا اول حاجه يقول الحمد لله رب العالمين, ان الله وان اليه راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذوما الحاجه الاولانيين اللي جاوا, فهمت؟ وبعد كما قلت لك بشوي بشوي
3: طمنك الخبر ان امك لاباس, خوك لاباس.
0: اي كي قالوا لي هكاك فما اشتر الواحد, انا ما انا اشتر مش القلق, الطمر, خاطر من بعد امي كي حكيت لنا شويه قالت لي راه كنت تسوق نورمال, ومن بعد وليت كهربا فجاه تجري وضربت في البارير, معناها تاع الاوتوروت, فهمت؟ فانا استنتجت انه دخت, ساشون كو انا ما عنديش امراض, معناها فهمت؟ اكثر حاجه نمرض بها هي الجريب, بس استنتجت لي انا دخت, اي دونك السيق تنزل على الاكسلراتور الرزني تي, اي دونك تمشي طول على اليمين. الحمد لله ما ضربت حد, ما دخلت في حد, ما كريت على حد, مي يتقلق. داير من بعد اول مره خرجت شويه من العاصمه وماشي في بلاصه فيها وتروت, كنشوفك البريرات الحديد هكا تعاود يرجع لي, فما تحس بعد كعاود رجعت الجربه زاد في الربيع, معناها فما كنخرج بالبلاصه نتاع الاكسيدون. اي بس
3: كي تخرج بلاصه الحادث,
0: كنخرج بلاصه الحادث روزمون. المره الاولى كي مشيت وقتها ظلام, دونك سافا, مين تشوف البلايك نتاع حجرة الكيلومتر 25 كيلومتر على جبس, قلت يا هذه هي
3: جرافي في مخك
0: بعدها بكيلومتر تقريبا انا كذا, فهمت؟ اي وبعد عاد رجعت لجيبس في خدمه.
1: شنو اللي جاي في بالك قلت لي شفت اول مره ما كان
0: قعدت نحاول مش نحاول نتذكر شويه في ما قبل شويه الحادث في غنية سمعتها في راديو كلمه حكيتها مع امك حاجه شفتها كيوس كنت باش تقف فيه وما وقفتش فيه لكن حاجة تعقول كان وقفت في الكيوسك هذاك يا راني يمكن ما صارش كذا كذا كان خطينا قبلها بليلة زادة معناها قبلها بليلة أنا في الإذاعة الوطنية وقت كرونيكور مع عبير بويلة نسلم عليها
1: تحيلي
0: دوك احنا نحكيو معناها قام عبير في آخر الحصة قال تايا الجمعة جاي قال مين ماشي الجربة شو تجيب لنا الجمعة جاي شو تجيب لنا معاك قلت له نرجع لكم أنا وأنا وقتها قلبي نخسني أقسم بالله هكا مي أنا راني من ما عنديش هكذا تطير وكذا حاجة مي بالحق فما حاجة هكا كل انتويسيون سبحان ربي فهمت
1: كلمة قلتها
0: كلمة قلتها وبعد هكا حسيتها فهمت مي قلت سيبوه مانيش عادي معنا مش بنبنيه على مش حياتنا بس نقعد ونبنيه فيها ونسطره فيها على على حاجة كيما هكا فهمت كاو مشيت أما كي عاودت رجعت أنا قلت لك عاودت رجعت أنا مشيت تجربة كل شيء ساعة يزمي نكسر حاجة زي ذلك
1: انت قررت
0: عديش. أي يعني أنا وقتها كلمني صاحبي جارنا هو يخدم في ليبيا قال لي اسمعني رو عنا جارنا الاخر جاي من أمريكا وجا نتقابله كل هو من ليبيا ورخ من أمريكا ولا من تونس جا نتقابله في في جربة فهم قلت له أوكي أما غدوة كي قمت الصباح بش نهارتها معناها كلي ما هريتها وبعد الحادث نحكي لك فهمت مارس لي فات تقريبا هكا حسيتها
1: صعبت عليك
0: صعبت مي قلت لازم نعملها كمان فهمت بعد عاودت رجعت الجيب بس عندي جيب في جيب بس خدمه دونك هذاك زاد كاينه اكزرسيس خاطر في الجربة ماشي باش نحوس انا في مارس باش نرجع في افريل خدمه دونك يلزمني نكون حاضر تاع ناس عطات فيك ثقه وكل شيء بدك تكون على اوتور فهمت
1: هو المشهد الكل يتعدى قدامك وقت توصل لمكان الحادث
0: اي معناها الى حد انك مع ما تعرف حد شيء ومن بعد الى بعد تعاود يرجع كيما البوز والواحد اون واوف كي تلقى العباد دايره بيك وتجري معناها باش تشوف الامبولانس ولا الحمايه المدنيه فهمت
1: كان ثم ايام صعيبه محمد امين اللي نصور في المسار هذه الكل
0: حتى صعيبه غير
1: لا لحظات ربما اللي انت قاعد تستوعب
0: فيها حتى شهر في فارش في شاكر يعني انا كنت قبل نهز المورال للعباد ومن بها كي يجيني عبد انا راهم هكا معناها حاسس ولا حاجه خدمه مش ماشيه بطال ظروف كل خزر اللي تمشي للتواليت على سقيك يقول لي ايه يقول لك ترقد في الليل تميل على جنبك اليمين واليسار تنجم يقول ايه يقول راك في نعمه وراني وقتها بس علي يعني آخرها قلتها لواحد قبل بجمعة يمكن من الأكسيدان فهمت يعني عادي ثلاثة شهور في سبيتار ما ندورش لا على اليمين لا على اليسار ما نمشيش للتواليت ما فهمت يعني الحاجات اللي هما ما تراهمش انت هما اللي عامل عند ربي كل شيء انت ما تراهمش بخلاف انه عبد كان يتحرك يلقى روحه معني على كروسة ونطندون يجيو البروتيز ويتحرك على كروسة هك ضربت في حيط هك ضربت في الباب هك مش عارف شنو هك الباب صغير ما يعديش الكروسة فهمت اللي كنت انا معناها
1: تفاصيل
0: اللي مش تفاصيل ما كنت تعملهم ولا الناس حتى ما نحكي فيها انا هذا نحكي فيها حتى للعباد معناها فهمت اي صعيبه ما كانتش
1: رجوع للعمل والخدمه وللصحافه ولل والعمل كملحق صحفي كان سهل الرجوع كان
0: هو الروزمون انا خدمتي ما فيهاش تنقلات معناها ما فيهاش برشا ايفور فيزيك معناها علاقات تليفون انترنت كذا وساعات تتنقل انت باش تمشي للمهرجان ولا باش تمشي لسال السينما ولا حاجه دونك هذاك فما جانب منه سبب اللهوه ولا الحظوه ولا من الناس اللي نخدم معاهم وكل شيء زاد هذيك التعاون بالكدا فهمت انك كيفاش تخزل العباد في عينيهم خاطر من الحاجات اللي انا وقت نسال عليها وقتها عندي يوناميت فيت ندريس سلم عليها طبيبه نفسانيه قالت لي انا بعث لك مع الكوليج نتاعها من في سفيق تجيك للسبيتار فهمت بدينا نحكيو شوي قلت لها انا راه مجهم عليك الكروسه كيفاش العباد معناها قالت لي راني باش تعطيه
1: الصوره هذيك
0: اي خاطر قالت لي باش تعطيه العباد باش تلقاه فهمت كان باش تخزل في عينين العباد باش تلقاها من الناس كذا كان باش تنتي هكا طيح راك باش نفس الحته افكتيفمون معناها فهمت كيما تخزر العباد كيما يعطيوك اوغوزمون كو انا نعاود نرجع لكل فورس دو كاركتير اللي انت يمكن ما تعرفهاش في روحك ولا حاجه معناها نفس الطبيعه نفس كاركتير نفس الشخصيه هي بيدها الى الاخره تقعد هكا الخيايبه شويه انك تخزر للعالم من اللوطه فهمت كروسه مش كيما انت على ساقيك دو من غادي تجي أهمية البروتيز واللي يقول العبيد بالحق راه اللي يأخذ بشعاون الناس هذوكم وكل شيء راه ما تبخلوش عليهم. خاطر البروتيز في تونس بكلام تعطيك 900,000 هالي على الساق اللي هي تسوي 20 مليون وتقعد تجري فهمت. دونك العبيد تمشي للبريفي فهمت باش تعملهم. تغزل الدنيا من اللوطة مش كما تغزلها نغزلك فاس فاس فهمت خايبة. أما هاني قلت لك بعد روحك اللي اللي اللي تصبغ على كل شيء فهمت. ترجع ترجع ما عندكش حتى رجوعك للخدمه هو جزء من الثيرابي ومن هو من التعافي ومن العلاج فهمت اكثر من كل شيء. انا ما عنديش تاور لا عندي تاور ادويات لا حتى شيء معناها خدمتك هي اللي اذا يرش خليني ما نقعدش في الدار. انا كي نقعد في الدار جينيرالمون نقعد في الكروسه وكل شيء نقول رتح سقايا واخري. دونك هذيك قعدتك في الكروسة تخليك ترى روحك في الوضع اللي انت عليه بصعوبات التنقل في الكروسة مهما مهما مهما مهما تحاول فهمت. تولي الخرجة حتى كما عندي حد شيء نوع من العلاج لينا فهمت. وراء انه ناس من غيري ومن غادي تزيد أهمية انك توفر حاجات الاكسيسيبيليتي للناس اللي عندهم موبيليتي غدويت راو كياساتنا ما عارش وقت اللي هو فما قانون فما قانون هاي عام 2008 انه كل حاجة موجهة للعموم ما فيهاش الرامب هذيك خاصة نجمعة الفوتو واحد راو فما اختيار بين 50 و 100 مليون جامهم شوي.
3: زملائك تبدلت نظرتهم ليك تعاملوا معاك بعد الحادث؟
0: لي منيش الرافي حتى ادايور هذاك احسن حاجة حتى انا العبد اللي كان العبد يوصل نهار يخزر لي بشفقة من هبط على الريدو
3: عشنا الدرجة شكون قاسي في تعاملك
0: ما شو راه هي مش هما مش بخيوبية عبد هو يتعاطف معك اما ما تورينيش احساس انك مشفق علي كلمة قولوا حتى احنا انكونسيامو على والله مسكين كذا ما تقول له هي لوش هو يعيشها يحسها فمع بيد راهو بالحق خجيل على الاخر انه يحسها ايش فيها هو كل يوم حاول تلقى كلمة اخرى ممسي اللي تعمل فيه انت ذاك اسمه لومباتي والتعاطف اللي هو حاجة راقية على الاخر لانك حسيت روحك في بلاصة العبد. اما ما تخصوش العبيد راهم اللي عندهم اي نوع متاع اعاقة ولا مشكلة ولا حاجة وانه والله مش بها بالعكس يعني العبد يخزر لك يخزر له ما هو ربي سبحانه يعطي شيء يهز حاجة يعطي حاجة ولا هذيك تصريف الحكام بمتاعه يعني. اما تخصوش العبيد هذوكم راهو بطريقة معينة انا ما شفتها مرة مش في زملائي شفتها يمكن مرة يبارون باتي هكا وسمباتي من العبيد معنا مش فهمت مي خايبة وقت عرفت انها قداش خايبة فهمت. طاك ما تخزوش لخزوهم كراهم عبيد ما نجريوش كيف كيف الحاجة تعملها انت في دراجة تعملها هنا في ربع ساعة مثلا ولا واحد اما في الاخر بكل نعملوها فهمت.
3: شنو اللي تبدل فيك انت كمحمد امين من الهلال في شخصيتك في طبيعتك في نظرتك في تعاملك مع الناس؟
0: نولي ننتبه أكثر للعبيد أكثر أي مراو فما حاجة كانوا عندي أما والله ينزل والله كانوا والله كانوا مش معنى توجدوا والله موجودين ربي سبحانه وعطي أما أكثر أكثر مور النفسية متاع العبيد نحاول نركز مع العبد ذيك مش في نهاره هو اليوم زعمش فيه خلنا نحكي معاه نقول له شفما هيت ففرغ فرغ شكارتك معنى فهمت. ساعات قول له مرة بشي لكم كوتش دوفي ذا هالي على الأقل أنا جي فيكو معنى الحاجات وعندي الإكسبرينس مش قريتها ولا سمعتها ليه فهم حاجات شفتهم علي ولا على ناس أخرين معنى فهمت مع بيدرا بالحق أكثر مني أنا في الوضع طبعا ننتبه لك دوليت أكثر حاجة ننتبه للناس الخزراتهم من قبل انا كنت نمشي في الشارع ساعات نغزل وجوه العبيد نحاول نشوف فاش يخموا اما تو ساعات نعس انا قبل شاكر اليوم مسين سنويه صفا وكذا شاكر مشكله عاده بس فدلك مرتين فدلك مره ولا فدلكت معاه ادري كيف ايش
3: مهتم اكثر بالتفاصيل
0: التفاصيل هو اصلا صحافه انت عندك فيها اما اكثر اكثر اكثر انا شاكر مثلا ما نعرفش فما حاجه اكثر من هكا يعني عنده مده مش هو عنده مدة ساعات نفس اللبسة اش فما مش بيت في الدار زعما خرجوهم فما عندوش كريه خرج من الدار مسكواتي
3: يعني تحس بالناس أكثر
0: أي. تفاصيل حياة العبيد ويظهولي هذاك اللي ينجم ينجينا كمجتمع خاطر برشا ناس تعبة تفيق بيهم ولا ما تفيقش بيهم تعبة كان نجم نركزوا هكا مع العبيد ونحاولوا كلمة ولا راني حاسس بيك حتى ما نقدر لكش أما راني حاسس بيك هذاك الشعور هذاك والكلمتين هذوكم يخفوا برشا على العبيد.
3: غربلت مين بعد الحادث؟
0: ليه؟ خاطر انا ما نستشو قولك حاجه ما ننتظر حتى شيء من حتى حد ونستنى في الدنيا باش تعطيني الباهي كيما باش تعطيني الخايب. باش كي تعطيني الباهي ما نتغرش. معناها حتى في خدمه خدمت مع اكس ستار نعرفها ما تنجم تجي دونك نخدم معاه ما مش باش تغرني خاطر اليوم هكا وغدوه هكا. وكي تجي الخايب اشترى صدمه نبدا
3: وجاي الباهي
0: ليه الحم شو شو انا راني في نعمه من عند ربي قد ما نشكر عليها وشوي
3: الحمد لله.
0: لفات انه حتى كي يبتليك تجي ضربه تحت الركبه مش فوق الركبه تلقى شكون يقف معاك. ما فما عباد راهي مبتوره من الحزام يعني حتى باش تركب له بروتيز ما تركبش كروسة ماهيش اكسيسيبل في البلايص الكل معناها فهمت. دونك وليت ننبه وليت كي خدمت معاكم في موزايك عمني ولا نعرف قداش من درجه لوطه مثلا سالت شكون قلت له قداش عندك دور تخدم في موزايك قال لي كنت في السياج القديم والسياج الجديد قلت له قداش من درجه قال لي قلت له عندك الماده وسته درجات
3: التفاصيل برشا على مرتك وعلى دور مرتك في في اليسار شو تحب تقولها مين؟
0: والله يقولها من نعم ربي علي انه وجود بالحق ملك في ما في حياتي وعائلتها كل شيء. خاطرنا وقتها شهرين في صفاقسيه معايا وولدي هوني في تونس معايا خالي خالات واخوال ومامات واقفين معاه في قرايته وكذا. وانا ولدي من نوع إيلونكيس يخبي ما يقولش حتى نسال الحكايه على قرايته تي باهي تي ما يقولش اما ساعات يرمي لك كلمه هكا اللي انت تريحت فهمت. دونك اي وسامحني خاطر كريت عليك معناها كما نقولوا دخل في ديبريسيون طوى الحمد لله لاباس وكل شيء اي سيتي ا كوز دو لاكسيدون معناها ما واحد اي دونك اي معناها نعمه من عند ربي مرتي عائلتي اصحابي نحمد ربي في حاجات نحمد عليهم ربي في وقت ما كنتش نعرف ان بابا يرحمه توفى
3: يرحمه
0: توفى في 2021 وفجأتنا معناها اصبحنا صباح كريز كاردياك هز ربي متاع ولا ما واحد لحاجه. كنت بعد مدة شيء كنت نقول قول ماك علاش وكيشوف واحد يشبه له انه واحد هو وتحس روحك فما حاجات تحسهم كيموت البو معناها يتعرى ظاهرك تحس روحك كيما الشجرة ومن داخل ياكل فيها النمالة ذوما اللي حاسس لي حاسيتهم وقت بعد كسالي الاكسيدون احمد في ربي انه بابا توفى وقت خاطر بابا كان جا حي عنده من الحساسية والهشاشة كل شيء ينجم يتضر غير كيشوف ولده مثلا عامل اكسيدون بالطريقة هذيك. ذاك علاش العباد يقولهم مهما يكون الابتلاء يراه ينجم يكون ربي حماك من حاجة أقوى بالابتلاء هذاك فهمت. فديما الحمد لله اللي قدر ربي ويصير نطلبوا انه يكون فما الصبر والرضا مع مع مع الابتلاء وفينا الماما عليها مانيش في راني زاد متاع ما عنديش هكا الحل كان هذاك ويخيش باش تعمل انت ليه انا راضي به وصابر عليه والحمد لله
3: مازال ثم احلام ومازال ثم
0: بتبيتي ما عنديش احلام يعني. كبيره فانا راني عمري ما عندي احلام كبيره انا
3: هاي الاحلام اللي قاعده تمشي في ثنيه باهيه
0: اي احلام الكتاب انه مثلا انه يخرج خارج تونس انه يترجم انه كذا اي اما بصفه عامه ما نعملش احلام كبيره اني قلت لك خاطر كي تعمل حلمه ساعات فمش كنت اعمل حلمه وكبش فيها كل شيء واعمل لها اي انا نسعى مانيش مش معناها ما عنديش احلام ما نسعاش ليه كل يوم احنا حتى كده ما عنديش كذا ما عنديش ما نعمل معناها خاطر في الفريلانسر كل شيء يا نقرا كتب يا نقرا ارتيكلوات يا نتفرج في ديزيميسيون هكا كولت ولا حاجه في اختصاصي ولا حاجه نحاول نقابل عباد ونقعد مع عباد اللي هما اللي يزيدوك كل شيء اما احلام كبيره بف ما انا هك انا شو اكثر حلم اللي يظهر لي انا فيها انك ترضى ويكون عندك نوع من الطمانينه هكا والسلام الداخلي والموجود سي بون الحمد لله.
3: يعني كي نقول لك جمله انت واحد من الناس شنو نجم تكملها لي؟
0: انا واحد واحد من الناس اللي ماخذ الدنيا ببساطه مش في المعنى انك ما تسعاش وتجريش فيها لا انا كي ناخذ خدمه ولا حاجه ناخذها او سيريو لدرجه اني ديما كي بدا عندي مهرجان ديما نعمل عركه في الدار خاطر ما عادش عندي وقت وكذا لمرتي وولدي وكاخره فهمت يعني ننفستي برشا وقت وجيش في الخدمه اما الدنيا معناها ماهيش واحد وبرا مشيتش الخدمه وسوني كان بولو في الاخر مثلا الناس اللي رابطه حياتها بالخدمه راه سوني كان بولو. واذا كانت عندك مشاكل في الخدمه غيرك مشكلته انه مش لاقي خدمه دونك ديما فما حاجات اي فهمت.
3: محمد أمين بالهلال نشكرك برشا على الصراحه هذه اللي الحقيقه برشا من الناس ممكن ما سمعوش ومش اسمه محمد أمين بالهلال في حلقه كما هكا
0: فما حاجه قلتهم كان انا
3: معتذر منك
0: تعريت وال انا يظهر العبد اللي تعرى وري الهشاشه نتاعو شخص هو عنده سيبو متصالح مع الوضع ومع وعنده نوع نتاع قوه في ذاته في شخصيته انه سيبو يعني ما مش معناه سبا اللي الصعيب تعدى وان شاء الله ما يجيش ما اصعب من هذا.
3: انا نعتذر منك لانه مش الهدف انه نعاود نرجعك
0: لا نعرف الكونسيبت تاع ليميسيون انه نهزوا شويه المورال للعباد انه نقولوا راهو فما ناس تعبت وتعبه وما زالت ناس تعاني كما نقولوا انه راهو ما كومش وحدكم ونقول لهم كان فما عبد يعتقد انه حكيتي تنجم تعاون ويحب يكلمني واذا يعرف فما شكون كلمني من نفس الفيتر نفس الوضعيه كل شيء اذا كان نجم هز مورال اي عبد ولا يسحقني في اي حاجه مرحبا.
3: شكرا لكم حمد امين بلليل, شكرا لكم كل اللي تبعتونا, شكرا لسليم السماعي, شكرا لاحمد, شكرا لخليل في الاعداد, تحياتي لكم, شكرا وسبيس, تصبحوا على خير.
4: اه يا حلو
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
6: النجم العربي آدم
5: تنظم ودادات السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورة أب تونيزي موزايك أف أم.
8: راديو موزايك أف أم تونس الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. دراسة حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس عدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات توقع أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات وتساهم في أحداث ما يزيد عن 21 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 2030 معتبرة أن تنويع العرض السياحي يمثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياحي إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في تونس. هذا واعتبرت الدراسة أن هذه المجالات غير مستغلة بالشكل الكافي رغم ما تتيحه من فرص لتنويع مصادر الدخل واستقطاب حرفاء ذوي إنفاق أعلى والحد من الموسمية. في تطورات الشأن الدولي, جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه يوثق السيطرة العملياتية وتطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 87 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وفي سياق متصل, جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. مسؤولون يقولون إن هجوما روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف أسفر اليوم عن إصابة 10 أشخاص وإشعال حريق ألحق أضرارا جسيمة بمبنى سكني شهق. وفي الختام, مصادر مطلعة تذكر اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطا على شركات الفضاء الأمريكية لعدم حضور قمة فضاء رفيعة المستوى في باريس ينظمها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون, مما أدى إلى إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة وإلغاء بعض الإعلانات. وأفادت أربعة من هذه المصادر بأن مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض أجرى مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع عدة شركات فضاء أمريكية كانت تخطط لحضور القمة المقررة في 9 و10 من سبتمبر, وأبلغها بأن حضورها قد يوحي بدعم مواقف سياسية أوروبية لا تتفق معها الولايات المتحدة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت, والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفم. إلى اللقاء.

0: FM. يسر جديدي التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معكم انت وحتى نص الليل. نونسوكم في ثلاثة سوايع فيهم برشا انرجي برشا بونيمور اي سورتو فلا شوف نحبوا نضحكوكم ونفرحوكم ونكونوا معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بونيت لابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام وعلى مختلف الفريكونس فام في مختلف انحاء الجمهورية. سلام عليكم برشا هكا في الكيس واحدة واحدة انا معاكم نوصلكم لبوني أكيد ونكونوا معاكم سورتو أنه من بعد عندكم من بول سيليكسيون في الموسيقى وانتوا باش تختاروا معنا الموسيقى كي تبعثونا على واتساب موزيكا فام 23 500 13 ألف. تبعثونا ميساج تقترح علينا الموسيقى على خاطر من بعد شوية عندكم بلاي ليست ليكم انتوما, انتوما تختاروا البلاي ليست نتاعكم تقترح علينا الغناء.
1: يا لطيف شو هذا يا لطيف,
0: تشاركوا معنا في الميسيون هكا ولا ليه هكا اقتراحاتكم والأذواق الموسيقية نتاعكم الكل نحبوا نشاركوا وتشاركوا انتوما بها معنا في الميسيون أكيد 23 500 13 ألف واتساب موزايك فام. زيدا بعد شوية بش يخليك تربح معنا برشا كاش.
2: اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي زيدها يا ربي زيدها عام سابة هاي العام عامنا زيدها يا ربي زيدها
3: راهو بش يهبلني الراجل هذا.
4: انت زيد حب تربحها
0: دينار نص مليون بعد شوي اللي ربح فيه بنت لفام. عندكم زوز طرق باش تربحوا معنا, عندكم ال 71 اي ما خليولكمش فرصه ليه زوز فرص وزوز طرق على ال 71 113000 كالعاده. كلمونا من توا باش تشاركوا في التحدي نيوي نينا 300 دينار يستنوا فيكم 60 ثانيه تتحدى فيهم سيد الحكم. كلمونا على ال 71 113000 تدخلوا في القرعه باش تشاركوا معنا في التحدي نيوي نينا. اما زيد عندكم فك بلاستيك فك بلاستيك العودة فك بلاستيك تبعثونا على واتساب موزايكا فام. عندكم ساعة أيوب يستنى فيكم البارح. أيوب حاضر
5: الله
0: حاضر أيوب ربح البارح دونك اليوم أيوب راجع ديجا يلعب أموره مريك لضامن أموره على خاطر اختار أنه يواصل معنا. أما انتم تنجموا تفكوا له بلاستو أول واحد باش يبعث لنا مساج يقول اليوم أنا نحب نشارك في فك بلاستيك راهو ساعة والحاجة راهو أنت ديما رابح معنا. أي نعم ديما قدرة ربي قدرة ربي أمورك واضحة ديما رابح معنا. أما زيد لانديس لول اول انديس باش يخليك سايي مرتاح ومريقل نبعثو لك اول انديس على واتساب باش تكون ميخو افونتاج كبير برشا.
3: ما تروح كان فرحان
0: ما عليكم كان تبعثونا ميساج على واتساب موزايكا فام 23 500 13 ألف. تبعثونا من توا اللي انتم تحبوا تشاركوا معنا. اما زيد الربح ليلي مش شو الربح عندكم 200 دينار في فوك بلاستيك وعندكم 300 دينار في نيويني نو 500 دينار شو برشا فلوس نص مليون اليوم في بنت لفام. أما زيد الربح مازال متواصل باش تخرجوا تسهروا وتتفرهدوا في الويكاند
3: عليهم زيبة هي طب قانون في البلاد راو

0: هدي روحك وعمل اخر كزبات خلويك بتاعك.
1: لا هدين هدين. وفي الكاليبسو حمامات نهار السبت 5 سبتمبر نجمو تربحو زوز تيكيات باش تحضرو للو دي جي سود افريكان انترناسيونال فانكو. تلقاوها في الكاليبسو حمامات زوز تيكيات تربحوهم على واتساب موزايك اف ام. كالعاده انتوما تبعثولنا تحبوا تشاركوا تبعثولنا ميساجاتكم. اي اخاطر واتساب خدام, واتساب يربحكم في فوق بلاستيك ويربحكم زوز تيكيات الفانكو في الكاليبسو حمامات نهار السبت هذا نهار السبت 5 سبتمبر. السهرية الحقيقة ما تتفلتش, السهرية نختموا بها الصيف نتاعنا هكاها. ومزلنا أول سبتمبر رو أنا نعتمدوا مازال تابع مازال تابع الصيف مادام الطقس مازال مويتي مادام نجمو نمشيو نتفرهدوا. فانكو في الكاليبسو حمامات نهار السبت 5 سبتمبر. زوز تيكيات للربح على واتساب موزايك اف ام 23 513000. ابعثوا لنا ميساجات باش تشاركوا في فوك بلاستيك وباش تربحوا معنا تيكيات فانكو. الفايدة أنتم ديما موجودين معنا وربحكم مازال متواصل. سلام برشا على كامل الفريق اللي معنا اليوم, زياد في الاخراج طرف ديجيتال, وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 الف. باش تربحوا معنا 300 دينار في نيوي نينا. اي شدوا لي روحكم مليح مليح اون ديماغ الموسيقى.
2: يرحم والدين ولدي
1: جو فانكي جو ديسكور. نبداو مع كارليتا مانتان توت فيت على موزايك اف ام.

0: سيء شديد بلاصتكم في سهرية هاي فوابي في كارتاج. شرفتونا شبيب شدين الصف من الأربعة طلع شوية. سلام عليكم برشا. أكيد كنكم تسمعوا فينا في محيط مسرح كارتاج، المسرح الروماني بكارتاج اللي اليوم يحتضن الفنانة اللبنانية هاي فوابي. هاي فوابي اللي موجودة واللي اسمعني ميلودية ذي ترجعنا لأيامات ميلودي تيونز ميلودي هيت، عرفت وين الموسيقى العربية كانت تعيش لحقيقة ثورة سمعية بصرية، مش كان حتى معناها في الموسيقى ما زاد وقت الكليبات. اي نعم، الاغنيه هذيا اللي اثبتت النجوميه نتاع هيفا وهبي كبوب ايكون وخليتها وخليت داير البالي دانس بوب يحكم في السهرات والعراس الكل. هذه اغنيه يا حياه قلبي.
1: هاي انا هيفا بهدي اذاعه مزيك، اغنيتي الجديده يا حياه قلبي.

كبيرة برشا ولا يتعدى في القنوات الكل. غنية ميزة البيت شرقي يقع سريع، أما الحاجة اللي تخطف لوزن ديركت من الأول هو الأكورديون زيد السولون تاع البوزوكي. والسر راه اللحن هذي الكل هي إنها مأخوذة من ملكة البوب

ماكم شغلتين هي نفسها الغنية كوبي كولي دوني هي نعم على خاطر اللحن والميلودي سورتو والتوزيع لغنجمون الكامل اللي نسمعوه في غنية هيفا وهبي أصله جاينا من غنية أوبريتوس أو معناها ذي باليوناني المعنى الكلمة معناها الزائد أو غير المهم للنجمة اليونانية الكبيرة ديسبينا فاندي. الغنية خرجت في أواخر التسعينات بالضبط عام 99 من ألبومها الأسطوري بروفيتيس وهو من ألحان وإنتاج العبقري اليوناني فيبوس واللحن ذي داير كان ميجا هيت كبير في اليونان وتميز بفوجيون بينات الدانس بوب الغربي واللايكو الشعبي اليوناني. هنا اللي بروديكتور جستهم تاع هيفا وهبي في الشرق الأوسط خذوا الكمبوزيسيون كاملة كيما هي ما بدوا فيها حد شيء من البروديكتور فيبوس وديسبينا فاندي وعملوا منها جزء زادوا الكلمات العربية متاع يا حياة قلبي خليوا الروح اليونانية في اللغوشمون هذاك وزادوا كلمات وإحساس هيفا وهبي كالعادة.

0: سامبلينج اي تكنيكمون يتسمى سامبلينج، اما بون انا نعتبره كوبي كولي. والله العظيم ما كنت نعرف الحكايه هذه بالحق، انه اغنيه ايكونيك نتاع هيفا وهبي يكون الاصل نتاعها يجينا من اثينا من اليونان، سورتو المغنيه ونيكون دو بوب اسمها ديسبينا فاندي. اغنيه خرجت عام 99 خلقت النجاح نتاع هيفا وهبي يا حياه قلبي.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.

نجاح عالمي عالمي. مازال كي كان موجود في تونس السيف هذايا. انتم تسمعوا في موزايك اف ام توا 9:35 دقيقه. كلمونا على 71 113 ألف من توا باش تربحوا 300 دينار في التحدي نيوي نينا. 71 113 ألف، 300 دينار بهين نهار ثلاثه في الشهر ينعم يفرهدوا ويخليونا نتفرهدوا ونزيدوا نخرجوا نتفرهدوا في الويكاند ونعملوا بروغرامات ما دام الطقس مازال مواتي. على وزن مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل. اما بالنسبه للناس اللي السهريه الليله في الدار، خليني نقترح عليكم موضوع في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال. الليله باش نمشيو لعالم نتفليكس، نحكيو على سيري تنجم تتفرج فيها في اي ترتيب تحب عليه، واحده من تجارب الشركه العديده مع التكنولوجيا. اما زعما كيفاش تخدم الفاز؟ سيري اسمها كاليدوسكوب، قصة إريك غارسيا، متكونة من 8 حلقات كل واحدة فيهم مسمية على لون معين. بالطريقة هذية ما يكونوش مرتبين على خاطر الحكمة الكل غادي، كل واحد فينا باش يتفرج فيها بترتيب معين يغير نظرتنا للحكاية. مخ الهدرة كاليدوسكوب تحكي على عملية سرقة لمبلغ قيمته 7 مليار دولار من قبل عصابة منظمة. للناس اللي تابعوا لكاسا دي بابيل باش تجيهم حاجة قريبة، أما المرة هذه من قلب مدينة نيويورك والقصة مستوحاة من أحداث صاروا في الحقيقة. يقول قائل يا أخي سيري أو سلسلة بالعربية اسم على مسمى تسلسل أحداث والحلقات الكل مرتبين باش نجم تفهم القصة. أما في حالة كاليدوسكوب العملية ما تمشيش بالمنطق هذية، السيناريو مكتوب بطريقة خاصة تخلي أحداث كل حلقة تصير في زمن معين، مثلا 6 جمعات قبل عملية السطو بالنسبة للحلقة الصفراء، وبعض السويعات قبل ما يسرقوا الفلوس بالنسبة للحلقة الحمراء. وانتي والألغوريثم تاع نتفليكس شنو يعطيك إذا كان اخترت العملية تصير بصفة تلقائية؟ أما أكيد عندك الخيار باش تختار وحدك الترتيب. أول تجربة نتفليكس لتشريك المتفرج في التحكم في قصة السلسلة أو الفيلم اللي يتفرج عليه. بلاك ميرور باندرسناتش هو أول فيلم انتراكتيف خرجته نتفليكس عام 2018، وتنجم تاخذ أنت القرارات في بلاصة بطل الفيلم. مثلا كان سمع صوت غريب في بيت ظالمة يتفقد شنية هو وإلا يمشي على روحه، وعلى حسب خيارات المتفرج قصة الفيلم تختلف وطول الفيلم ينقص أو يزيد. والتجربة كانت ناجحة برشا وقتها وجابت برشا مربيح للمنصة. نرجع نحكيه شوية توا على نتفليكس اللي باش تدخل في تجربة جديدة كشركة بعد ما نجحت في البرودكشن بتاع الأفلام والسيري بعد اللي ما كانتش المهمة الأصلية متاحها. نتفليكس كانت سيرفيس يخليك تكري أفلام يوصلوا لك الباب الدار، يا أما على VHS اللي هي الكاسيت وإلا DVD. أما بعد تجربتها في أنها تكون منصة بث حي لديزيفينمو كيما عركة مايك تايسون وجيك بول، فإنه من 2025 مصارعات WWE كل متوفرين على نتفليكس لايف بشكل حصري. Culture digitale. Culture digitale.

ني وي ني نو. 300 دينار على 71,103,000. ال 71,103,000 تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعه وتربحوا معنا 300 دينار في ني وي ني نو كابيرو سيريز سيف ان

0: revient pas à la Mosaïque FM. Toi, ça n'a pas été ça. 49 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت الفم. بعد شوية على 71-113,000. تكلمونا باش تربحوا معنا 300 دينار. فيني وينينا يستنوا فيكم التحدي. 300 دينار بعد شوية على 71-113,000. اما توت سويت فك بلاستيك.
1: فك بلاستيك.
0: فك بلاستيك هو أول موعد للربح والكاش. 200 دينار يستنوا فيكم انتم ويستنوا زادة في أيوب العائد من البارح. مرحبا يا أيوب.
2: مرحبا بك.
0: صافا شي جو؟
2: والله الحمد لله.
0: يا بي في فورما أيوب، رجعنا من البارح ضامن ربح وجو بيه ديجا. يا بي بيا أيوب بيا، اليوم بشي حاول يفك لك بلاستيك عبد الستار. مرحبا.
2: مرحبا بك خويا.
0: شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
2: والله الحمد لله توا غفلنا
0: على الله. يا بيه بيا عبد الستار وايوب زوز بعثتوا لنا، حبيتوا تشاركوا على واتساب، دونك سلموا على بعضكم. يلا ايوب وعبد الستار.
3: اهلا بيك عبد الستار.
2: مرحبا بيك خويا. ان شاء الله مرحبا طيبه. صح
3: ان شاء الله مرحبا طيبه. عاش خويا. ان شاء الله مربوحه. ان
0: شاء الله مربوحه.
2: عندك كيفيه
0: ريت الروح الرياضيه محليها نتاع مستمعينا. هذا هو هذا هو.
2: طيب كنا طيب.
0: يلا ايوب وعبد الستار خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك. فك بلاستيك 200 دينار في 30 ثانية تنجموا تربحوهم إذا كان تطلعوا الاختراع متاع الليلة. كل نهار نختاروا حاجة، وكل نهار أول واحد يبعث لنا ميساج على واتساب ياخو أنديس على بكري بلاش. عبد الستار كان خذي الأنديس قبليكا. الأنديس اللي هو الاختراع هذية موجود في كل مؤسسة تربوية. معظم المؤسسات التربوية خلينا نقوله هنا في تونس، ما بون برره موجود في كل مؤسسة تربوية. دونك الاختراع هذا ذي الانديس لولاني اللي خذيه عبد الستار قبيليكا وليزانديس بالزيلو. دونك انتم ما عليكم كان تركزوا مليح مليح، وعندكم زوز حلول. يا اما سهلوا على رويحكم بالكداب الكداب يا عبد الستار ويا ايوب كيما عمل ايوب البارح، هو انه اختار انه يواصل. ايوب اليوم يلقى روحه رابح ديجا. سي ايوب هز علينا تليفون قال عسلامه ديجا ربح شطر الكنيوتا، معناها عنده 100 دينار مضمونه عنده هو على خاطر البارح اختار انه يواصل، وعلى خاطر طلع البارح البلاد اللي اقترحناها اللي هي بريطانيا. دونك ايوب امور واضحه اليوم، وانت زيد عبد الستار تنجم تسهل على روحك وقت اللي تختار انك تواصل معنا. تكمل ترجع تلعب غدو على 300 دينار، وبعد نكملوا نهار الاثنين على 400 500 مليون، زوز ملايين كل نهار ضامن ربحك، على خاطر كل نهار ابارتير من اليوم تلقى روحك ديجا كي تكلمنا تربح اشتر الكنيوتا حتى لو كان لا قدر الله تجيو بالغلط. دونك افونتاج كبير برشا، بخلاف ان نختاروا ديما الاقتراح الاسهل. يعني ديما نحن مثلا ريت الانديس هذية عنا زوز اقتراحات، عنا زوز اقتراحات قدامنا، فما اختراع سهل برشا وفما اختراع بون هو سهل ما اصعب منه شوية. كي تختاروا زوزكم تواصلوا نوليو نختاروا الاختراع الاسهل والسهل الممتنع بالحق. اما ما عليكم كان تختاروا لكم تواصلوا، اما بيانسور عندكم الخيار الثاني انه تقول يك هاو يزيانا نكتفي اليوم اوكا. كان ربحت نربح 200 دينار، كان ما ربحتش لا قدر الله نروح يدي فارغه. واليوم يا عبد الستار حتى ولو كان تقول لي انا نكتفي وتطلع الاختراع، راو ماكش باش تروح ب 200 دينار، راك باش تربح 100 دينار اكهو على خاطر باش تقسم الكنيوتا انت وايوب. دونك نتصور نجمو نزيدو نونسو بعضنا، نجمو نزيدو نواصلو هكا ولا ايوب عبد الستار؟ ولكن ديما يبقى الخيار عندكم. ايوب تواصل ولا تكتفي؟ صحيح ايوب مواصل. عبد الستار تواصل ولا تكتفي؟
2: مواصل ان شاء الله.
0: صحيح عبد الستار وايوب مواصلين الزوز، وفرصتكم فرصتكم فرصتكم اليوم باش تربحوا معنا. خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع من عن بيت، رد بالك. ايوب قال لي سيد الحكم راك حاطه بارلور، رد بالك ما كان لو بارلور. ايوب عبد الستار صحيح فوالا نحكيو ديريكتومون. ريت سيد الحكم ما يفوتو شيء، راهو خبره هذيك. كيف زاد لازمنا نردوا بالنا ما نبداوش نجاوبوا ديريكتومون هكاك، معناها دوبش في ليزانديس نستناو وقت اللي نكمل ليزانديس ونقول لكم يلا توب. اليوم القرعه قالت انه ايوب هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. ايوب ماشي معاك القرعه البارح واليوم راك انت لولاني باش تجاوب. والله عندك الزهر الحقيقه. دونك ايوب يبدا لولاني بعد ما نقولوا توب خنو، ومن بعد معناها ادغدغوا كل واحد فيكم 30 ثانيه تجمو يا اما ديريكتومون تعطيوني اسم الاختراع، والا ديريكتومون تسالوني اسئله باش تقربوا لروحكم. انا ما عندي الحق نجاوب باي والا لا. بالواحد ايوب عبد الستار حتى لينا نطلع الاختراع بتاع الليله. هل يا ترى شكون فيكم باش يربح اليوم ال 200 دينار؟ ركزوا معايا في ليزانديس هذوما. لانديس لولاني اللي ديجا كان يعرفوا عبد الستار اللي هو اختراع موجود في معظم المؤسسات التربويه سورتو برا في تونس، موجوده في معظم المؤسسات التربويه خاطر يستعملوه للتعليم. الانديس الثاني اللي هو الاختراع ذيه مجهول للفرجة باش إنا نتفرهدو باش إنا نتفرجو. والانديس الثالث والأخير هو إنه الاختراع هذايا اختراع مهم ياسر، كان مهم ياسر في الكوب دي موند، واختراع كان ومازال مهم ياسر زادة للعائلة الكل. عاودت لكم لزانديس، هو اختراع موجود في جل المؤسسات التربوية. الانديس الثاني هو انه الاختراع هذايا راهو اختراع للفرجة للتفرهيد، والاختراع والاختراع ما عرفت قعدت اختراع اختراع. والانديس الثالث هو انه الاختراع هذايا للعائلة، سورتو للمة متاع العائلة باش نقعدوا مع بعضنا ونتلموا. زعما شنو الاختراع هذية؟ نبدأ مع أيوب بعد 3-2-1 انطلاق. يلا أيوب.
3: فيه لونتي؟
0: فيه لونتي؟ لا ما فيش لونتي. عبستار
2: أنا
0: شنو الاختراع زعما عبستار؟
2: نصور تابلات ولا
0: لا
2: الحسوك.
0: مش تابلات. لا لا أيوب عندك
3: فيديو بروجيكتور؟
0: لا لا ما هوش فيديو بروجيكتور. ها خمم أسهل أسهل أسهل عندك عبستار.
2: والله شو اقول لك، انا قلت حاسوب يعني.
0: لا ماهوش الحاسوب، ماهوش الحاسوب. حاجه موجوده للعائله، اللمه العائله. تي في يا ايوب بالانجليزي. اسمعني ايوب، في بالك فيديو بروجيكتور كان الاختراع الصعيب.
3: والله البروجيكتور خويا مشيت للصعيب، مخي دار خرج بنايت
0: بالعقل. هو شنو ما هو ديما لانديس لولاني هو للزوز معناها، وانتم تختاروا السهل ولا الصعيب. فيديو بروجيكتور كان الصعيب معناها، ممكن كان واحد فيكم اختار انه ما يوصلش، راك انت ربحت ديجا ايوب من الضربه الاولى. مبروك عليك ايوب، نزلت مواصل معانا اكيد باش ترجع تلعب في فوك بلاستيك. مازال عندك 300 دينار، نرجعوا نهار الاثنين في فوك بلاستيك. ميرسي بوكو عبد الستار اللي شاركت معنا اليوم. للاسف اليوم عبد الستار ما طلعش التلفزه، ولكن كنت قريبه عبد الستار. انت مشيت في التابلت هكا واحد، ما كان تقريبا، كان تقريبا هكا ولا
2: مش
0: يا عايشك عبد الستار. ميرسي بوكو اللي كلمتنا واللي شاركت معنا. شكرا لكم انتم زيدا مستمعينا، احنا مازلنا مواصلين معاكم. عندنا زيدا الربح مازال متواصل، الربح مازال متواصل بعد شويه على 71-113,000. عندكم نيوينينا التحدي 300 دينار بعد. هل يا ترى تتحداوه سيد الحكم ولا لا؟ هل يا ترى تتحداوه ولا لا؟ ساعه ديجا خلنا نتهنوا، ضمننا فوق بلاستيك وربح معنا ايوب اللي باش يواصل معنا نهار الاثنين.
4: باع وروح، لا تنتظر من العسل من الفرززو.
1: فوق بلاستيك بنت الفم
0: الواحد وسبعين مية وثلاثة ألف. مازال يظنون لكم الربح بعد شوية في نيوينينا 300 دينار. يستنى فيكم شاكر، يستنى فيكم في التليفونات شاكر باش تربحوا معانا 300 دينار. هل يا ترى فما شكون فيكم يتحدى سيد الحكم ولا لا؟ هذه حاجة لازمنا نعرفوها، وإن شاء الله إن شاء الله أنا نتمنى.
5: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: يا سيد الحكم يا مولا الكونسول، عاش خويا. كيفاش هكا تو، كيفاش تو هكا نحبوا يربحوا مستمعينا 300 دينار بعد شوية؟
6: عليهم جايبة هي، فما قانون في البلاد راه.
0: اي

0: الربح ليكم انتم اكيد.
1: ما تروح كان فرحان
0: وان شاء الله تروحوا كان فرحانين. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت الفيم الموسيقى والجو مازلنا متواصلين, وبعد شويه عندكم موعد رياضه سبور اكسبريس على موزايك. اما توت سويت نخليكم مع سيف الدين المهري في الاخبار.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزواري يؤكد أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل, مبرزا قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. والوزير يقول لدى افتتاح أشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس بالعاصمة إن قطاع يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية, ويمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. وذكر في هذا الصدد وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة أن صادرات قطاع النسيج والملابس تجاوز 9 مليارات دينار موفى سنة 2025 بنسبة تغطية بلغت 127%. مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسية إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. وأوضح البلاغ أن المدعين للمطالب قصد التمتع بحق السكن المدرسي والجامعي المجانية سيتحصلون على شهادة صفة تثبت الاستحقاق يتم الاستظهار بها لدى مصالح وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تطورات الشأن الدولي, نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس يعلن عبور نحو 15 مليون برميل من مضيق هرمز أمسح. وجاي ديفانس يقول إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وأغلاق طهران الممر الحيوي لإمدادات الطاقة. رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز تظهر أن العشرات من منظمات الحقوق المدنية ومجموعات المناصرة تحث الكونغرس الأمريكي على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه تعزيز العلاقات في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, وذلك في وقت يتزايد فيه تشكك الولايات المتحدة تجاه حليفها منذ زمن طويل. ويهدف هذا البند إلى تعميق التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وشركات أخرى. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في جويليا الماضي وهو الآن في انتظار تصويت مجلس الشيوخ. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أحد أحفاد الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو وخمسة كيانات مرتبطة بالدولة في أحدث خطوة ضمن حملة واشنطن لتجديد الضغوط على الجزيرة الشيوعية. في التوقعات الجوية اليوم غد ستقس تميز بسحب تكون قليلة بأغلب المناطق والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا muzikafm.net والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. البداية بتاعين الحكي مباراة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من البطولة نهار السبت المباريات بداية من 4:30 النادي البنزاتي الأولمبي البيجي الحكم وليد المنصري وفي الفار فيليب بيريرا من البرتغال تقدم سقيط الدائري وجه نادي حمدان في الحكم حمزة جعيل وفي الفار محمد علي قروية. نهار الأحد الترجي في مواجهة مستقبل مرسى الحكم باديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في الفار النجم الساحلي شبت العمران الحكم منتصر بالعربي وفي الفار البرتغالي فيليب بيريرا النجم المتلوي في مواجهة الأمل الرياضي بحمام سوسة محرز المالكي حكم ساحة ومجدي بلاغة في الفار. مكتب الرابطة قرر تسليط قضية ب 5000 دينار ضد كل من نادي صفاقسي النادي الإفريقي النجم الساحلي الأولمبي البيجي لنفس السبب هو رمي المقذوفات. في المباراة البديلة لعبت اليوم اتحاد بن قردان فاز 1-0 على الملعب الجيبسي وهلال الشابة فاز 2-0 على شبيبة القيروان. هيكل مجنم الرئيس الجديد لفرع كرة اليد بالترجي التونسي كشف اليوم في ندوة صحفية عن أهداف الفرع الموسم هذا وطريقة العمل وخاصة الاستراتيجية الجديدة اللي باش يتم وضعها في فرع كرة اليد في الترجي التونسي. تفاصيل مع هيكل مجنم.
4: معناش كان ديفي سبورتيف سي نورمال معناتها قد معناتها إضافة أو نيفو دو لورغانيزاسيون أو نيفو دو لانفراستركتور أو نيفو دو لا فورماسيون ديجا وهذا معناتها الديفي الكبير اللي نحبوا معناتها نبداوه البروجي ونحاولوا شوي بشوي ما تنقدموا فيه باش نقدموا اضافه نحبوا معناتها تكون فرع الترجي التونسي كاكزامبل كاكزامبل لدوني للهوند في تونس اللي يحسن معناتها من نيفو للنيفو نتاع كره اليد التونسي. ليدي دو بول سبورتيف هذا سي ديني مع الكوتش انه ليزيكيب الكل في الترجي التونسي تلعب بنفس الطريقه بنفس الستيل دو جو بنفس لا فيلوزوفي وهذا نحبوا نخلقوها ما تنحبوا نعملوا مانيوال دو فورماسيون يكون سبيسيال معناتها للترجي التونسي ودايور معناتها غوران معناتها بدا يخدم على مع لي زونتونور دي كادير جونيور باش نحاولوا ثم التنسيق ما بين لي تروا كاتيجوري هذوما ولي جوار دو جون زاد يطلعوا مع السينيور دو تون زون تون باش يستانسوا معناتها باللو نيفو دونك لو بروجي سبورتيف اون لو ميم اون اي اون تران دو لو ميتر اون بلاس.
3: في اسبانيا 0-0 في ماتش ريال سوسيداد وسيلتا فيغو وفي فرنسا مباراة تولوز وليل فات بفوز ليل بنتيجة 1-0. كانت هذه خنشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فام بوانيت. خليكم مع يوسف بن تلف.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

بركة في العالم اللي كي تسمع الانترو هذي وكي تسمع الصوت والقوة ما تنجم كان ترى كان ليماج متاع ان كونسير كبير برشا حاضرين فيه ناس من انحاء العالم الكل وغنية We Are The Champions اللي نعتمدوها في العالم الكل النجاح لل... في برشا مناسبات محلها الحقيقة اليوم في Artist Spotlight

تقابلوا داير في آخر ستينات في لندن. نحكيوا على جيتاريست اسمه براين ماي اللي ما شريش جيتار للي بني الجيتار متاعو هو أبوه عام 63، ومن بعد قابل معناها اللي ممبر الأخرين كل متاع الجروب يكمبخي فريدي ميركوري اللي هو الصوت متاع كوين. الجروب اللي لسنوات وسنوات إلى دوميني عالم الروك في العالم الكل، وكان داير انفلونس كبيرة لبرشة دي زارتيست، مش كان دي زارتيست دو روك كما نحكيو زادا حتى على عالم البوب. كوين اللي كان لهم نجاحات كبار من مش نقولكم انا من الجرامي اووردز، راهو نحكيو على ليستة كاملة معناها نتاع اووردز موجودين في العالم الكل، وإشادة بالغنيات نتاعهم وستيل موزيكال نتاع ان جروب بريتانيك دو روك ليجندير. اليوم في ارتست سبوتلايت كوين. نحكيو على آخر ألبوم ستوديو اللي كان خرج عام 95، Made in Heaven، أولهم كوين عام 73، أول وآخر ألبوم كان لكوين. أن جروب برشا برشا منكم تحبوه، خليكم معاه. The show must go on. كوين Artist Spotlight.

rock britannique Queen في Artist Spotlight, un groupe légendaire au musique. نعرفوها ونحبوها ديما لا سيليكسيون تكون هكايا عندنا في بنت الفم Artist Spotlight.

0: ذا تشامبيونز. هل يا ترى عثمان يكون تشامبيون اليوم نتاع ريوين هنا ولا ليه؟ مرحبا عثمان.
1: مرحبا عثمان.
0: شحوالك؟ سافا الامور باهيه؟
1: الحمد لله لاباس.
0: طيب اسمعني عثمان، 300 دينار لازمهم نفيقوا شويه هكا ولا صحيح ولا؟
1: هي ان شاء الله.
2: كيفاش حتى ما يجيش منه راه؟
0: سيد حكم قال لك ما يجيش منه، لازمنا نفيقوا ونركزوا ونكونوا حاضرين باش نربحوا 300 دينار يا عثمان. زعما زعما نربحوا 300 دينار عثمان اليوم ولا لا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: زين مدينيش عثمان جاوك به. حسيتك بديت تركز من توا اكثر من اللزوم. انا راني ديما نوصي لا افراط ولا تفريط في التركيز.
3: الله الله الله الله،
0: ما نركزوش برشا برشا لدرجه اننا ندخلوا بعضنا، وزاده ما نرخفوش روحنا برشا لدرجه انه ما نفيقوش بها كالاي والا لا. كيفاش تتعدى وترسينا في حلو ربط بعض نخسروه ب 300 دينار هكا ولا يا عثمان؟
1: صحيح صحيح.
4: آه لاباس الشريف.
0: لاباس عثمان جاك بيه.
1: لاباس لاباس
0: هاي يا بيه. اسمع هاي هاي سيدي هاو شوفوا شوفوا مدى التركيز تاع عثمان. قال له كنت راقد. زعما سيد الحكم تنجم تعد تتعدى عليك ولا ليه؟ زعما ليه ما تصورش؟
1: الحكم ما يرحمش يغلط الجمله ديما ديما.
0: شو سيد الحكم
5: يتروح كان فرحان
0: هاكا قال لك ما تروح كان فرحان. ما هو يطبق في قواعد اللعبه راهو كاو هذاك فاش قال.
1: اي نعم نعم.
0: لا يا سي عثمان عندك 60 ثانية، 60 ثانية لازمك ترد بالك، لا تقول لا أي لا لا ني ويني نو يس نو أيواه ما ها أي حاجة تشبه لهذا الكل راهي تخليك تخسر نهائيا يا عثمان، ونودعوا 300 دينار ونودعوا التحدي. دونك لازمنا نردوا بالنا مليح مليح. واضح؟
1: واضح واضح.
0: تم حاجة أخرى زاد عثمان مهمة ياسر لازمك ترد بالك منها اللي هي الإنذارات. تتحصل على انذار يا عثمان وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي عرفت تتعاود الكلمة اللي نقوله لك. مثلا
5: قلت عليه مزيبة هي فما قانون في البلاد راه
0: فما قانون. مثلا نعطيك اكزامبل، كي نقول لك لاباس عثمان تقولي لاباس، كي تكون عاودت كلمة لاباس وتتحصل على انذار. أي طريقة كتمهميه وتبدا تخمم أيوا فهمت، أي طريقة كي باش تحاول تكسبك الثواني الثمينة جدا تتحصل على انذار يا عثمان.
4: او ماي داك
0: باه الانذار الاولاني نزلنا من رجلي، الانذار الثاني ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا. اما مع الانذار الثالث يا عثمان ايش يصير؟
1: نخسروا ما كان.
6: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: هاي سي عثمان حاضر
1: حاضر بر
0: هاي بي فايدة تركزنا مليح مليح مليح مليح مش ما تحصلش على كل الانذارات. اما زيادة
6: علي خلاك ودايرة.
0: قال لك سيد حكم انا حسيت خلاك دايرة تو.
1: لا لا
0: صفا هاي بي هاي بي
6: علي خلاك وزاهية.
0: هاي يا سيدي
6: علي شبيه خلاك وزاهية.
0: هاي يا سيدي قال لك خلاك زاهية وجاوك بي.
1: أمريكا
0: هاي يا بي هاي ركزوا ركزوا عثمان هاي
7: يا سوية شطحني يا سوية.
0: ما فماش تشجيع أكثر من هك بصراحة، يعني أنا مريش سيد الحكم يشجع في شكون كيما هك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: خيبه امل كبير
8: خيبه امل كبير والله خيبه امل كبيره قسما بالله.
0: من تو عليه من تو تتنبأ له بخيبه الامل. بالعكس انا عندي ثقه اليوم في عثمان، عندي ثقه في عثمان باش يفك لك 300 دينار يا سيد الحكم. انا عندي ثقه.
2: ايش خريطه لي انا؟
0: نشوفه نشوفه نشوفه. اي عثمان فكوا له 300 دينار سيد الحكم اللي لاي هكا ولا عثمان اسيسي دو فونكسيوني. عثمان
1: اخويا
0: اي اخويا اي ركزنا
6: والله العظيم
0: والله العظيم هكا خلينا مشي. اسمعني انا تعرف شو عمل له عثمان توا؟ مشي البلاصه وحده سكر الباب باش يركز مليح مليح.
2: سكر لي برنامج هكا
0: هذاك تكتيك زعما زعما شي ظهر مش مركز من الاول وكذا وكذا من بعد تك تك تك تك تك تلقى سيء كمل لك 60 ثانيه.
2: كيفاش هكا ما جوش منه راه؟
0: انت تعرف وانا نعرف سيد الحكم. يلا عثمان
1: والله والله
0: اي اخوي
9: لا بدنا نروح
0: وياك
9: بدنا نهدى شوي
0: وياك. هي صحيح هاي فوابي في كرتاجة ما وياك تقول لي
1: وياك تقول لي
0: صحيت اي سيدي عثمان نلعب على 300 دينار اليوم فيني وينينا التحدي. هل يا ترى عثمان اليوم يفك الكنيوتة ولا ليه؟ 300 دينار اليوم في اللعبة. بعد 3 2 1 انطلاق.
10: انت زاد حب تربحها؟
11: تفيق وعشيه.
0: اتنسيون نيوي نينا. عثمان
1: نسمع فيك خويا، اش نحوالك؟
0: تسمع فيا مليح مليحة؟
1: خمسة على خمسة.
0: هاي يا بيل فايدة مريقل. ما خاطر تحكي معنا يا اخي واتساب؟
1: نحكي بالتليفون.
0: التليفون ولا صافي بالكدي؟ خاطر حسيته كاليتي واتساب.
1: ما فيش واتساب، هو المحالة ما نحكي بالتليفون. انا ريزو خمسة على خمسة.
0: تحكي معنا من سوسة عثمان؟
1: من ولاية سوسة حي الرياض.
0: حي الرياض. حفلة اليوم في حي الرياض
1: مش لك الكل ما يبغوا.
0: 35 سنة العمر عثمان.
1: موجود الضوء موجود الحمد لله.
0: 35 سنة العمر.
1: ما سمعتكش ناش تعودي.
0: العمر 35 سنة.
1: عمري 35 مزدت غلقت ما عندي شهر.
0: انجينيرا باري عثمان.
1: منيش انجينيرا باري، انجينيرا تونس. مزال نسأل شربي باش نخرج.
0: تونس ولا اسوس؟
1: اما مش اسوس ما نخدم في
0: عرفت سمعني اكل تخميم هو ودي شوف التركيز

0: طول ده توصي ديك يخليك تتحصل على الانذار يا عثمان.
1: تعبنا يا دكتور انا تعبنا.
0: يا عثمان شكرا ليك اللي كلمتنا, شكرا ليك اللي شاركت معنا.
2: عايش
0: كنت هتسلم يا عثمان.
2: والله يسلم عليك من كل
0: ان شاء الله فرصه قادمه.
2: نايس
0: ميرسي بوكو يا عثمان, ميرسي بوكو اللي شاركت معنا.
1: لا وروح هكا تنتظر من العسل من فرززو.
0: للاسف للاسف 300 دينار اليوم مازال متشبث بهم سيد الحكم. الفرصه مازالت موجوده والكاش مازال موجود. وخدوه خدوه خدوه خدوه
3: غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: هذه نصيحة من عند سيد الحكم, غاردي وسكيبي وحذروا رواحكم مليح مليح على خاطر غدوة الكنيوتا فيني وينينا مهمة جدا جدا.
4: التنفيذ جول.
0: نص مليون 500 دينار غدوة فيني وينينا. التحدي غدوة فرصتكم بشتربوا غدوة كالعادة نهار الجمعة. خليكم تركزوا 500 دينار نص مليون عندكم غدوة نيوينينا أكهو. كلمونا على 71-113-ألف تشاركوا معنا بشتربحوا معنا 500 دينار في التحدي 60 ثانية. فك بلاستيك نرجعوا لنا الاثنين وأيوب مازال مواصل معنا الاثنين. ولكن غدوة عندكم فرصة وحيدة وفرصة مهمة ياسر. نص مليون غدوة فيني وينينا التحدي. هل يا ترى فمشكون فيكم بشي يركز مليح وبشي يفك التحدي يفك النص مليون عايز سيد الحكم؟ هذا باش نكتشفوه غدوة. مازال مازال مازال غدوة عنا الفرصة ومازلتوا غدوة نجموا تركزوا مليح مليح. ابداوا ترينيو من توا, ابداوا ترينيو وردوا بالكم من ليزيتاسيون من طون دلاتونس نتاع عثمان. راهو مشكلة مشكلة هذيك تولي الانذارات راهي حاجة مهمة. لذا ردوا بالنا ركزوا مليح نلعبوا تكتيك صحيح على خاطر كل حاجة كل كلمة كي التشكيلة راهي تدخل في بلاصتها. دونك ركزوا مليح مليح باش نربحوا غدوة فيني وينينا.
4: الأمور كانت ماشية, الأمور هانية, الأمور 10 على 10, فريق مسيطر قالوا مخه داخل كامافينجا داخل كامافينجا روح هو وكامافينجا.

مزيكة فيم 23 500 و13 ألف. كل مرة نشوفوا رأي الأغلبية. أنا أكثر جور مثلا طاغي على اقتراحاتكم على واتساب. كنا سمعنا لارين بي, سمعنا اللاتينو في الأيام اللي فاتوا, واليوم حاجة شوية زادة في الريجي. أما باش نبدأ بأنشوا اللي اقترحتوها علينا أكثر من 10-15 إنسان, قال لي راني نحب نسمع جنيه وديفوزيون. مازلت عايش مع السهرية في مهرجان الحمامات. إيه سهرية ياسر مزيانة, وتضيرت تلقاو الحوار كامل مع مزيغ أكيد على يوتيوب مزيكا فام. جنيه وديفوزيون دوكا دوكا على مزيكا فام.

ما لا سيليكشن اختارتوا هنا اليوم في واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. انتوما عندكم بلاي ليست هذيا ربيع ساعة لكم انتوما في بنت لفام تختاروا اليوم جو الريغي. بدينا من جنيوة البوب مارلي ملا ملا ملا سيليكشن ديما انتوما موجودين معنا. نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. واتساب موزايكا فام على ذمتكم 23 513 ألف. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام بعد شوية الترابيات الجولد ميوزيك والموسيقى اللي تحبوها وديما مستنسين بها تلقاوها ديما في بنت لفام. ما توت سويت خليكم مع موعد الأخبار سيف الدين مهري.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزداد لفائدة أفراد الجاليات التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وفي إطار تحديث الخدمات القنصلية، الوزير يدعو خلال إشرافه اليوم على اجتماع عمل قنصلي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج. يدعو إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية المتكاملة e-consula وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها بما يضمن النجاعة التي ترتقي لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج وفق بلاغ لوزارة الخارجية. الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة شنني والذي تعتزم إحدى الشركات إنجازه بالجهة محور جلسة عمل انعقدت بمقر معتمدية جابس الغربية. وسيكون موعد انطلاق الأشغال الميدانية للمحطة مع بداية جون في 2027 على أن تستمر مدتها نحو 8 أشهر. وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة بحوالي 10 ميجاوات من الكهرباء حيث تمتد على مساحة تناهز 18 هكتارا. على أن يدخل المشروع طور الإنتاج الفعلي في أواخر سنة 2027 وتمتد فترة استغلال المحطة إلى 20 سنة. تطورات شأن دولي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل معلنا القضاء على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلحين. يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في منطقة المرتفعات. جاي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن القتال بين الولايات المتحدة وإيران لا يعد حربا، ممتنعا عن تحديد جدول زمني لانتهاء الصراع مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه إدارة دونالد ترامب مع دخول الأعمال القتالية شهرها السابع واقتراب موعد انتخابات التجديد النصفية. في الختام، مسؤولون يفيدون بمقتل 4 أشخاص بينهم عاملان في المجال الطبي في هجوم أوكراني وقع اليوم على منطقة بيليغرود الحدودية الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء.
0: في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يسري جديدي.

لسه فاكر لموزيك فام التربيات اللي نحبوهم ونعرفوهم ما فما زيدا الجولد ميوزيك.

World Music, أحسن الموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها. تعرفوا لي فيرسيون ستوديو نسمعوهم ديما ساعات في البلايليست بتاعنا ولا حتى زيد على موزايك. إنه الغنيات هذوما عندهم تاريخ.

ايفل اولمبيا. ماذا هي مسجل عام 2003. احسن موسيقى اللي ديما تسمعها في الجولد ميوزك، ديما دي فيرسيون اللي صعيب وين تلقاوهم وين ديما تسمعوهم، اما يو انجوي ذا هنا في جولد ميوزك في بنت الفام كيما كل ليله مع 11 متاع الليل. بنت الفام ادم اللي بيشكون موجود غدوة في فوق ركح كارتا، جايين عم غدوة سهرة استثنائية الادم يا حلو على مزيك.

ني معك تخلطنا لخرب النتلفان بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج, طارق في ديجيتال, وشاكر في ستاندار. احنا نعطيكم غدوة رونديفو في بنتلفان سبيسيال فندردي, وين تلقاو برشا موزيكا, لي ميكس متاع نو دي جي ريزيدان, لي بون بلان بروغرام سهريات, وما غير ما ننساو الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار, لكن قبل كالعادة نختموا بالموزيكا. مش نرجع بيكم العام 2008 من ألبوم Good Girl Gone Bad ريانا. كان معكم يسري جديدي, خليكم مع ريانا نيو Hate That I Love You. تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: سمع إذاعة موزيك فم تحية طيبة. أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجانية يتمكنون من تفكيك شبكة خطيرة تضم 8 عناصر، من بينهم امرأة وابنتها تورطوا في تزييف العملة المحلية وترويجها بين التجار وأصحاب المحلات التجارية بالعاصمة ونواحيها. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعلومات وردت على أعوان الإدارة مفادها الاشتباه في انخراط عدد من الأشخاص في مجال تزييف الورقات النقدية وترويجها، إذ بينت التحقيقات أن عناصر الشبكة يبيعون المبالغ المزيفة بمقابل مالي أقل من قيمتها الإسمية الحقيقية. وأسفرت التحريات عن توقيف عناصر الشبكة 8 ومن بينهم امرأة تدير أكثر من مقهى وابنتها، حيث تقرر الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث. الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تلقي القبض على وفاق إجرامي متكون من 4 أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات، وتحجز 18 صفيحة من مخدر القنب الهندية وغرمين 2 من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وبحالة جميع المتهمين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم. وزارة التربية تفيد في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود أمس 3 من سبتمبر الجاري 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. في تطورات الشأن الدولي، جاي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها أعادت توجيه 87 سفينة وعطلت 3 سفن وصعدت إلى سفينتين 2 لضمان الامتثال للحصار على إيران. ختاما، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يؤكد عدم وجود ما اعتبرها أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو دبر تدفق المهاجرين إلى سبتة في جويليا الماضي، عقب تقرير للشرطة الإسبانية أشار إلى إخفاقات عدة من جانب قوات الأمن المغربية. وفي وقت لاحق أمس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لإسبانيا بشأن هذه القضية، قائلا إن المهاجرين الذين يجتازون حدودها سيتدفقون إلى بقية أنحاء أوروبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: موزايك فم، موزايك فم، الأولى في تونس. الجو التونسي على موزايك فم.

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.